0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
0: محطات،
2: محطات،
0: محطات من مسيرة مبدع.
3: ضيفنا هذا المساء كما قال الشاعر محمود درويش: كيف نشفى من حب تونس؟
4: قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق.
3: ضيفنا هذا المساء هو الرسام.
4: الرسومات هي كما العطر، أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش.
3: والنحات،
4: النحت الأول اللي عملته هو للشهداء، هو خط عربي ثلاث أبعاد فيه كلمة تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هكا المكان هذاك وقال: الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالراية التونسية. هذاك علاش نحاشي بالآخر أن يترجمني. جمال الصليعي نعمل عليها بيت شعر يقول فيها: وإن رفت الأشواق في قلب شاعر ترنم في توق الدوات مدادها، ونرفع رايات البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها.
3: والمسرحي،
4: المسرح راه جزء من سلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام.
3: والحكواتي،
4: في بدايتي لقيت صعوبة باش يقبلوا مني المونولوج، فاني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
3: صالح السويعي المرزوقي ولد المرزيق ولد الصحراء.
4: الصحراء كالعروس الجميلة لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء.
3: الموسوعة،
4: اللي حاجته باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
3: الفنان الشامل يعشق الجمال والألوان.
4: النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، فالحرف هو البناء، الهيكل للوحة كامل.
3: محطات في مسيرة الفنان الشامل صالح السويعي المرزوقي.
4: كل يوم رأس العام وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل.
1: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
0: محطات
3: من المرازيق قديما، دوز الجميلة عروس الصحراء، جمعنا لقاء، والحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء عبر موجات إذاعة المنستير. محطات طبعا في هذا المساء يرافقنا فيها مبدع نجم نقوله هو فنان شامل، نجم نقوله متعدد المواهب والاختصاصات، هو المسرحي، هو النحات، هو الفنان التشكيلي، هو الحكواتي. صالح السويعي المرزوقي مرحبا بك ابن دوز، نرحب بك على موجات إذاعة المنستير.
4: أهلا بك وأهلا بالمستير وأهلا بمستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم في دوز، لأن إذاعة من الإذاعات اللي نقدرها ونحبها، وكانت لقاءات مع الحبيب جغام من كان موجود في الثمانينات، في أواخر الثمانينات، ووقتها كان نشارك معه في عدة مناسبات. إذاعة المستير عندي لها برشة ذكرى وبرشة حنين.
3: وإحنا باش نعيشوا معاك الذكريات، ذكريات صالح السويعي طبعا ذكريات كبيرة برشا. كي نقولوا صالح السويعي يقولك موسوعة ثقافية، كي نقولوا صالح السويعي نقولوا ما شاء الله، معناها مسيرة فنية زاخرة، نقولوا عنده صيت عربي وعالمي، مثقف جريء أثر المشهد الثقافي في تونس، أسس دار الفنون في دوز، المسرحي بالأساس، قام بتصميم أعمال فرجوية ضخمة، أول من أدخل أدخل مسرح الومنشور خلال السبعينات، قدم عروض كبيرة برشا وناجحة في هذا المجال، أنتج برامج إذاعية، مشاركات هامة في المسرح في السينما وفي التلفزة. فن الحكاية وعشق ما فن الحكاية. هيت خلنا نبدأ من المحطة الأولى.
4: أهلا وسهلا. في الحقيقة هو فن الحكاية هو جزء من من من ورشة مفتوحة وواسعة ومتعددة الأركان، استجابة إلى سؤال أنا بحبيت نقوله بكري، استجابة إلى سؤال أنا سألت لنفسي وقاعد نجاوب عليه في كل لحظة، سألت لنفسي من عام 75 تو الوقت الحاضر هاوله 45 عام ما يقارب أو أكثر من 45 عام. السؤال هذا كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منها؟ فتعددت الأجوبة بأعمال فنية. مشيت للنحت وحاولت أن نجاوب نلقاه غير كافي، مشيت للمسرح الكبير ونلقاه غير كافي، مشيت للرسم عن طريق الخط وتطويع الخط إلى تشكيل إلى بناء اللوحة إلى لون اللوحة إلى حركية في اللوحة من خلال الخط ولقيت غير كافي. فمشيت للحكاية، الحكاية نلقاها الحكاية خاصة القصيرة ها تلقاها مكنوزة مليانة ملمة وكأنها الكاريكاتير متاع ناجي العلي وكأنها الكاريكاتير متاع اللي تختزل كل الأشياء في خط. فالحكاية متاعنا متاع الحكواتي أن تحكي حكاية فيها اختزال ليكاد يكون لتاريخ تونس الكل بعض ساعات وبعض ساعات لمواقف متاع عائلة كاملة وبعض ساعات لمشاعر اللي ممكن يضحك معها بجسمها بداخلها بدنيتها والآخر يبكي معها لأنها مؤثرة وإلى غير ذلك. فني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
3: بما أنك الذاكرة الحية طبعا خلينا نبدأ من الخطوات الأولى، خلينا نبدأ نرجع شوية بالذاكرة نعمل فلاش باك معناها لمسيرتك الفنية. أكثر محطة النجم نحكي عليها خاصة في فترة الطفولة في فترة الصبا في فترة غرامك بالفنون هذه الكل، شو نجم نعرف عليها أكثر؟
4: وقتها في عام 59-60 عمري برسك 10 سنوات دخلت المدرسة الابتدائية، وقتها غير يدخل لو مثالش حتى يوم عمره 15 عام المهم أنه يزمع يدخل أي. ودخلت المدرسة وطلب منا المعلم باش نرسمه في أثناء العام، رسمت عقرب بنت البيئة ويظهر فيها رسمتها بحب كبير وخذيت عليها جائزة بكو أعواد وبكو صلصال، وكانت بكو أعواد وبكو صلصال وكأنها تابلت تو الوقت الحاضر. شكون عنده صلصال في الوقت هذاك عام 60؟ شكون عنده أعواد ملونة عام 60؟ لأن وقت الناس كل تعد بالفول والحمص، فأني وليت نعد بالألوان بالأعواد الملونة. فكانت هذاك التشجيع الأول وانطلقت في مغامرة في أن نقلد في كل تصويرة نقلدها، ناخذ صورة ونقلدها، ناخذ تخطيط ونقلدها، ناخذ خط عربي ونقلده، وتغرس الغرام وليت أن كل عام حتى أن منهم عام دبلت. أعطاني والدي طريحة قال لي لأنك أنت ما رسمتش هذاك علاش ما نجحتش. وعندما عودت القصة هذه بعد عندما مشيت نقرأ البرة ونقرأ فيها نقرأ في الفنون التشكيلية في الجامعة ونحكي للأستاذ متاعي كيفاش والدي كان هو اللي يلز فيا باش نرسم، قال لي بوك استعمل معك البيداغوجيا البلي مودرن، أحدث بيداغوجيا يعني طبقها عليك بدون ما يدري. وانطلقت الرحلة في الرسم حتى أن بعد السنة الثانوي انطلقت إلى باريس ودخلت الجامعة.
3: يعني الخطوات الأولى مع الرسم،
4: مع الرسم.
3: موهبتك مع الرسم.
4: مع الرسم فقط
3: قبل فن الحكاية وقبل كل شيء وقبل المسرح
4: الفنون التشكيلية. أنا
3: التشكيلية. وانت عارفك
4: الأستاذية في الفنون التشكيلية والمسرح.
3: نعم. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية
4: المحطة الثانية أن بعد ما دخلت غادي في الغربة دخلت مع مجموعة من المثقفين يعملوا في المسرح، دخلت معهم بعفوية بشجاعة بحب للتعبير عن ذاتي عن دنيتي إلى غير ذلك، لأن وقتها أساذة وعيين أساذة يدافع على كنتي في خصوصيتك أكثر ما أنت تدافع عليها. عندنا أستاذ اسمه جوال كرمراك قال لنا أنتم التوانسة ما تعرفوش، تعرفوش إلا بول كلي 1914 مشى للقيروان والحمامات ونقل الزرابي متاع النساء البدويات وجعل منها الفن التجريدي. فراهي أمك راهي النسوين البدويات هم اللي عملوا الفن التجريدي، راهو مش بول كلي، بول كلي كان ناقل، راهو بيكاسو راهو نقل هكا الضربة متاع الفاس على الخشب متاع النحوت ومتاع الماسك متاع أفريقيا. إذن الرسام الحقيقي هو هكا الأفريقي، النجار الأفريقي راهو بيكاسو نقل وكهو. فأنتم أهل أفريقيا والشمال الأفريقي راكم أنتم الفنانين، جيبونا الفنون من عندكم. وروح بي الأستاذ مورالمو يعني معنويا روح بي إلى تونس باش نهز منها أحلام ونترجمها غادي وقت. علاش؟ لأن احنا اندمجنا في أن نعمل الفن التجريدي واللبستري ومش عارف شنو والسريالية والتكعيبي وكذا. قال لا لا، ما تبع حد، تبع روحك، انغمس في روحك. ومن ثمك كان التساؤل اللي حكيت لك عليه بكري، كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منه. وانطلقت في رحلة العمر وني نحاول أن نستنبط من ذاكرتي، نستنبط من ما عندي، نستنبط من هذه التربة الطيبة إيش نجم نعمل وإيش نجم نقدم في أحسن الحالات.
3: وهذايا ما شاركت بيه يظهر لي هذايا اللي هنا وحنا في المتحف متاعك بكورة أعمالك، فما لوحات معناها من 1988
4: أي 8. لا ثم عندي ما أقدم، عندي من السبعينات، من أواخر الستينات بداية السبعينات
3: موجودة لهنا.
4: لا موجودة. لا أظن مش موجودين، هذه موجودة لهنا، كان بداية من 89 90.
3: نعم. أيوة. ليش المرحلة اللي بعدها؟
4: المرحلة اللي بعدها أن مع الفرقة المسرحية المسرح العربي بالهجرة وجدتهم أنهم ناس يحوموا على من ينتمي إلى جذور تونسية. فهمني؟
3: أنت ولا أنت في الرسم مش مجيبك للمسرح الساعة؟
4: شيء واحد.
3: إيه على خاطر غرامك بالماء كيفاش تربط؟
4: لا تربط لأن يعني جيت روحي بالسليقة يعني هكذا جيت روحي يعني نعمل في المسرح بدون ما ندري. ممكن تمسكي بهاللهجة، تمسكي بهالهيئة، تمسكي بهذاك خلى الآخرين يختاروني باش نكون في هالمكان هذا في المسرح بدون استئذان إلى غير ذلك. لكن المسرح والرسم والشاشة هو شيء واحد، شيء واحد إسباس أوبجي إلومير، يعني هو واحد بركة. اللي يعرف يرسم هذا كي نجم يحطه على الركح. اللي يعرف يرسم هك الإضاءة والموضوع والفضاء ينجم يحطه على على على شاشة. هو سينما ومسرح وفنون تشكيلية هو شيء واحد.
3: أي نعم. تو هذا يقولوا احنا اول دخولك الى مجال المسرح.
4: مجال المسرح
3: ليه من بعد
4: تاثرت عندما عملنا عده اعمال فنيه ولقيت ان فما امكانيه ان الانسان يعمل مسرح الفردي، وخاصه اني عملت بعض تجارب مع تياتر الاكواريوم في باريس وشفت فنانين اخرين كيما كولويش كيما جيبيدوس كيما بعض الوحدين يعملوا في المسرح الفردي. ولكن المسرح الفردي ان هم عندهم طعمه خاصه، عندهم لون خاص نتاعهم هم. فحاولت اني مش نقلد اما نحكي في حكايات من موروثنا اللي ينجموا يكونوا فاك الشكل هذاك بدون تجاوز الأخلاق وبدون تجاوز في حدود. أيوة. وكانت رحلة جميلة.
3: أول صعودك للركح وقت
4: إشكال. أول صعود للركح كنت مع الفرقة المسرحية، كان نهار 15 جوان 1975 في المهرجان الدولي للمسرح العالمي في مدينة نانسي. وكان وقتها جاك لونغ اللي حاليا مدير معهد العالم الإسلامي أو العالم العربي عفوا في باريس، كان هو مدير المهرجان. واستقبلنا استقبال خرق للعادة وكان لطيف جدا ومثقف، المثقف يدافع على ثقافة من يعيش في فرنسا وأبناء فرنسا. حتى هو يقول أن أي قاعة من قاعات السينما هي عندها نفس الاعتبار لقصر فرساي، فأي فنان موجود على المكان هو جزء من من ثقافة فرنسا.
3: نعم. تو انطلاقتك الكل بديت معناها من الخارج من باريس.
4: من باريس من باريس. أي نعم.
3: هزيت تونس معك؟
4: طبعا
3: هزيت تونس.
4: هزيت معايا تونس. فعندما ثم منهم مرة امرأة قالت لي نحسوا بالرائحة تونس يعني لو بارفان دو بيبل تونيزيان. فهمتني؟ يعني وين قدمت بمهجتي بأشيائي. حتى أن عام 83 مشيت قدمت المونولوج هذا في ليبيا. قعدت نستنى في مدة لأن عندي برنامج متاع سينما كان مفروض باش يصير إلا ما صارش. في الانتظار قلت لهم خليني نعرض مسرحية. قل لي كيف مسرحية وحدك؟ قلت لهم وحدي. ما جيش. لا قلت لهم يجي. وعرضت العرض الأول وعرضت العرض الثاني وكنت نوع من النكتة كيفاش واحد هاي نمشي نتفرج عليه خلنا نمشي نعملوه كراكوز يعني يحبوا. فثم واحد عنده شكل معين
3: من الطرائف
4: اي واحد عنده شكل معين في اخر الجمهور من غادي وين نحكي نادي واك يا ماما وخليتني علاش خلتيني يا ماما وينك يا ماما؟ قال لي هو امك في ترهونة. ضحكت الناس الكل. قلت له اي نعم امي في ترهونة في مراكش في بغداد في القروان في تونس في بنغازي في لغتك في اثرك في دينتك في جرتك في علمك. وتغير المشهد وناضت وقفت الناس كل تصفيق وبعد هفتت وقعدوا يستنتوا بالكلمة بالتفصيل حتى كملت المسرحية. فيما بعد جاني واحد مسؤول قال لي وين تحب تعرض في الجماهيرية تفضل. وهزوني حتى البنغازي مشيت عرضت في بنغازي وعرضت في كل مكان. فكان ساعة تلقي مفتاح باش نجمي تدخلي بيه وتوري انت منش جاي كراكوز. جاي ندافع على ثقافة، جاي ندافع على وجود، على دنيتنا، على أشيانا. رانا مناش فلكلور، رانا مناش مجرد في ناس هكا تحب جاي نحب نضحكك. لا جاي نحب نناقشك، جاي نقترح لك في فكرة باش تدافع بها على روحك.
3: هذه بداية الجرأة خاطر المعروف بالجريء. وأكثر المواضيع اللي ترقت لها المواضيع المسكوت عنها يعني مش بالسهل في الوقت هذاك، يعني وقت حساس، وقت معناها فيها الكلمة بحساب.
0: محطات من مسيرة مبدع.
3: يعني أنت أول ما دخلت فن يعني نجم قلوا الومن شو في تونس. في تونس الوقت
4: يعني أول واحد. وبعدي ثم بن عزيزة حاول في النية عن طريق يظهر فيه شو اسمه عز الدين المدني عنده مونولوج حاول ولكن صنصروه. وحاول نص آخر ونجح فيه سيد نور الدين بن عزيزة. وبعد جي محمد إدريس من نعمل حي المعلم. هذوما ثلاثة. وبعد جي في النية عام 93 جي لمين النهدي باش يعمل المونولوج.
3: هذه تول البدايات الأولى، المحطات الأولى. المحطة اللي أنت معناها اللي نجمو نحكيو عليها أكثر واللي نحتت فيك وفي ذاتك وفي شخصيتك كفنان تشكيلي، كبدايتك مع المسرح مع فن المونولوج، يعني المرحلة اللي بعد.
4: المرحلة اللي بعدها كانت دخلت الإذاعة بعد وفاة سي محمد المرزوقي بطلب من رياض المرزوقي باش نعمل برنامج حول الموروث النسوي، حول الأغنية البدوية عند نساء البادية. وجلت من الجنوب للشمال وكنت كانت مدة 4-5 أشهر. البرنامج يتعدى كل نهار أحد عشية. والبرنامج هذا كان عنوانه شبرشة بين الدواوير ونبغي ملام الصبايا، اللي نتناول فيه الأغنية بكل أشكالها. الأغنية السمر، أغنية الرحيل، أغنية الهجرة، أغنية المحبة، أغنية الأغاني اللي نخصها للأطفال اللي تبنينهم باش يرقدوا باش يعني
3: الهدهدة.
4: أيوة. ثم كانت رحلة خارقة للعادة في الذاكرة هذيك. مع كامل الأسف ما كملتش للسبب الوحيد أن طلبوا مني أن نتكلم بالتونسي
3: يعني بالبلدي.
4: فسي عبد العزيز قاسم قال لي ماذا بينا بالتونسية ولا بالعربية الفصحى. قلت له باهي لا ما يسالش، فما بيت شعر ترى قول لي كيفاش نجم نقوله بالتونسية. قلت له خفق خفق خافقني خافقني جناح على دك دك دار الباطنة مركحة. راه النجم نقولها بالعربية الفصحى، خفق خافق خفقني بخفة جناحه وردك ردكا جعل الجوف مسكنا له، لكن ما عندهاش نفس الذوق، ما عندهاش نفس الرنة في الأذن. لا ضروري أن نقولها بطبعها. قال لي لا، الفائدة المهمة أن بعدها بجمعة سكروا البرنامج.
3: به مع ترافتك طبعا ومع موسوعة ثقافية ما شاء الله ومع بصمتك نجم نقوله مسيرة زاخرة. خلينا نمشي ونحكي شوية على التجربة اللي دخلتها بعد المسرح، يعني تعمقت التجارب في المسرح.
4: تجارب في المسرح ما عملتش برشا، أما مشيت في المسرح آخر عام 81 حد ما جيت سموني مدير مهرجان دوز، وانا ما زلت مبتدي في الاداره ما نفهمش
3: الصحراء،
4: مهرجان الصحراء ما نفهمش، ولي اول مره انا باش تكون عندها اداره. جيت انا سميتها وقتها، والمناسبه هذيك سموا الولايه وقبلي اصبحت ولايه بعد ما كانت معتمديه تابعه جابس، فما ثم حد ثم والي وكو، ما ثمش شكون مسؤولين اخرين. فواحدي وليت قررت ان هالمهرجان هذا ترد دولي، واعلنت عليه دولي، مهرجان دولي في دوز وكذا، دولي باستدعاء الدول المجاوره، في انه باستدعاء الناس اللي يلزمهم يكونوا.
3: حكيت الدوره الاولى معناها دوليا.
4: دوليا الدوره الاولى دوليا، ايوه المهرجان الدولي بدوز. كان بدايه من 81، وكانت رحله وحلم، ولكن ما نجمش ننجز لأن الأرضية مش حاضرة، ووجود ولاية فيها صراع كبير نتاع المسؤولين، شكون باش يشد وين كذا، كيف كوا كون كومون في النواء إلى غير ذلك، هذوكم ناس حاجة أخرى. فلقيت روحي ما هوش واحد، حلمت بمهرجان طيلة 10 سنوات حتى 91. 91 مكنوني باش نعمل إخراج للساحة بتاع المهرجان. هذاك أول مرة. الساحة هذيك جبت شبان من جبت ما يقارب 800 شاب من المدارس والفرق الموجودة والمهاري والفروسية وكذا، وحاولت أن نجسم لوحات مختلفة لحياتنا البدوية ألا يعرضوا فيها في ساحة المهرجان، عوض أن استعراض واحد بعد واحد بعد واحد، لا خليتهم يدخلوا من عدة جهات، وخليت أن نقاش بين الشاعر والبير، فيقول الشاعر يقول للبير ترى خبر يا بير علاش رحل نجعك طول ما جاش، فيخبر البير على كل من مر به من فارس من راعي من مسافر من ظالم من مظلوم من محب من معشوق من عاشق إلى غير ذلك كل، وأصبح البير هو لا يسرد حياة البادية بالطريقة متاع. فهذيك مكنتني بأن يلزمني نعرض كل ما هي ملابس، ومكنتني أن نفهم أش معناه ملابس في استعراض كبير وكيفاش ممكن نجم نعرضه، ومن ثمك أصبح الحلم، أصبح الحلم الملابس أن هي جزء من تاريخ. فالعام الثاني عملنا تونس 3000 سنة عام 92 مع رجا فرحات وغيرها إلى غير ذلك، تونس 3000 سنة فيها كل الحقب وفيها كل الملابس وفيها كل، لأن ما نجموش نفرقوا ما بين المجموعة هذه والمجموعة هذه إلا من خلال الملابس، ما بين حقبة وحقبة من خلال الملابس. أيضا عرضتها في افتتاح كأس أفريقيا 94. افتتاح كأس أفريقيا 94 جبت 3480 شخص سرسان، 850 مرأة من كامل الجمهورية، وكل جهة جايبة خصوصيتها من خلال ملابس. نعطيك مثال، المهدية كل مرأة عندها ما يقارب الكيلو ذهب على صدرها، ومحروسة بالأمن، المجموعة متاعهم الكل محروسين بالأمن في حتى الوسط الستاد، حتى الوسط الملعب. هك المحاولة هذيك والفكرة هذيك خلطني أني يزيدني أكثر افتخار بتونس بهالزخرف، لأنني مسماها زخرف من تونس الأعماق ولقيتها زخرف حق.
3: من هيك قلت إذا كنت تحب تفهم التاريخ ترجعوا للبسة
4: اللي حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
5: لا.
4: لأن المرأة هو المخزون الحقيقي، هو المخزون للعادات والتقاليد، هو المخزون في الملابس، هو المخزون في العلاقات، العلاقات الأسرية، هي هي الضامن الاستمرارية.
5: طبعا طبعا كما كنت تحكي قمت بتصميم أعمال فرجوية ضخمة كبيرة، من بينهم كما ذكرت كأس إفريقيا 94، أيضا أوس وسوسة كان كنت حاضر فيه. لو كان نحكي ونرجع شوية بالذكريات،
4: أوس وسوسة بعد افتتاح كأس إفريقيا ندونا للاستشارة وعطيت رأي، ما اكتفوش عامها العام اللي بعدها نداني السيد الوزير قال لي باش تمشي لسوسة باش تفهموا على إخراج المهرجان. قلت لها واش نحتاج؟
5: هذه سنة؟
4: سنة 95.
5: 95
4: أي 95 فمني مشيت لسوسة قابلت السيد الوالي قلت لها الطلبات متاعي، الطلبات متاعي أنا نجيبه من بعض ولايات قليل من الفرق واللي نحتاجوه، والبقية من نجم يكون كان جيش، جيش ومدارس أمنية، وأعطونا الجيش والمدارس الأمنية كيف ما عملنا في افتتاح كأس أفريقيا.
5: نعم.
4: ولبسناهم ملابس تقليدية، ملابس ملابس تاريخية وتقليدية، وأنا موجودين برشا منهم في الصور. كان انتصار كبير برشا، سوسة عبر العصور بصوت جمال الصليعي في انه هو يوصف في سوسة، في سوسة في الفترة الرومانية، في سوسة الفتوحات الإسلامية، في سوسة ويحيى ابن عمر صاحب كتاب السوق، سوسة سوسة في النضال، سوسة كسوق وتجاري، سوسة كالعاصمة الثانية في كل الفترات، بعد المهدية كانت هي الثانية، بعد القيروان كانت هي الثانية، بعد كرتاج كانت هي الثانية، وبعد تونس كانت هي الثانية. فسوسة دائما المحطة الثانية، حبينا نعطيها القيمة متاعها لأنها جزء منا، هي جزء من كل واحد تونسي، ماهيش ملك شخص. كان فيها حاجة كبيرة برشا. في الأخر قلت الجمال الصليعي كيفاش أن اللوحة الأخرى كيفاش كما هذا التاريخ نسرده فيه، كيف ما الفترة شو اسمها الفاطمية، بعدها جوت الدولة الصنهاجية، وبعد جت جو كل التسلسل بتاع التاريخ. انت باباك خلالك نخلة، وانت باش تخلي النخلة هذيك تخلى لها الهاشم ولدك. قال لي ايه؟ قلت له هذه هي الرسالة اللي حاجتنا بها. وكان مبدع، قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق. وكانت هذيك من أجمل ما سمعت منه، لأن رسم لي الأشياء اللي حاجتي بها اللي ما نجمش نرسمها.
5: لا.
4: فهمني، والحاجة الخارقة العادة أن علما تلقي الآخر مكمل لك، تلقي شخص أنه يكمل لك المشاعر اللي عندك، يحب الآخر يساهمك بها ويعطيك منها، يعطيك الزاد الكافي.
5: بيتي صالح، الشخصيات اللي خلت بصمة في مسيرة وفي شخصية صالح السويعي المرزوقي؟
4: شخصيات كثيرة، ممكن
5: أبرزهم اللي بقاو في الذاكرة واللي متنحوش من ذاكرتك واللي ديما يعيشوا معاك معني في ذكرياتك.
4: أمي هي المدرسة الأولى، منين نصمم في الصور متاع افتتاح كأس أفريقيا وعمل حذايا مسجلة تمشي، لكن نرقد الخمسة متاع الصباح تبقى حذايا طيب التاي، تقول لي راك باش تنجح المرة هذه، راك باش تنجح. ما عنديش عمل لأن نبداه ما تكونش هي اللي نستشيرها الأول، هاني راني باش نمشي.
5: الإيمان مؤمنة بيك، مؤمنة بكل ما تفعله، بكل ما
4: نتصور أنا مؤمنة بي أكثر من أني مؤمن بروحي. هذاك علاش أني أشتم رائحتها ونشرجي القوة بتاعي منها، ناخذ قوتي منها. هي
5: مهم جدا للإنسان كي يلقى شكون مؤمن بيه.
3: معناها هذين نجم نقولوا احنا اولى خطوات النجاح في الحياه.
4: الحاجه الثانيه هو الحمد لله انا لقيت زوجة في اني ممكن تبعت امي، فهذا اللي تشوفيه لهنا يعني يكاد يكون من جهدها هي وجهد الاولاد.
3: قلت لي هذه المديرة. هي المديرة.
4: هي المديرة.
3: هي المديرة.
4: هي المديرة.
3: ربي فضلكم لبعضكم.
4: الله فيك. بارك الله فيك.
3: ده الانطلاقة معناها نحسك محظوظة هيك ولا لا؟
4: لا بس الحمد لله. لا بس الحمد لله.
3: حبك وإيمانك بالوطن وحبك إنك تخلي بصمة طبعا لهذا الوطن انطلاقا معناها من دوز، من المرزيق، من تراث كبير، من الصحراء، يعني كل ما فيك منحوت منها هيك ولا؟
4: يعني نحاول لكن شوفي ما هو بكل ما قرأنا الماضي فهمنا الحاضر وسطرنا المستقبل. فنحاول أن ما يكونش مجبود برشا للماضي، ماذا بي يكون رجلي على الأرض بعنق مشرئب إلى المستقبل البعيد البعيد.
3: قبل نمشي بما أنك نحات زهدة وعندك منحوتات ما يشهد بها طبعا مدينة دوز، نحس كتلة من الأحلام، يعني فوضى من الأحلام. شنو اللي تحقق وشنو اللي بقى وشنو اللي مازال؟
4: الأحلام هذه زي واحد عنده رصيد من فلوس فنزويلا وما عندهش بنك وين يصرفها.
3: صحيح ولا صحيح؟
4: يعني يبدأ عندك قدس من الأحلام وما عندكش وين تصرفها، لأن
3: هذا مش منتوى، هذا مش بدايتك.
4: أي لأن ممكن الآخر مش غير قادر باش يفهم.
3: لا.
4: غير قادر. وقتاش يبدأ يفهم؟ بعد ما تنجزي، بعد ما أنجزت الخابية هذيك، صار والله حق، والله بهي. بعد ما أنجزت المفتاح هذا منها، كيف تقول ليش أنت المفتاح؟ المفتاح نحاول أن نقرأ لهم، نحكي لهم المفتاح راهي الصحراء كالعروس الجميلة، لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء. فهمني؟ أي. فيعني كل مرة أن يلزم يذكر الناس إيش يحب يقصد، وين يحب يقصد، ليش هذيك إلى غير ذلك.
3: قداش من منحوتة نلقاها في دوز؟
4: أربع
3: منحوتات. أي. أكيد إلى جانب المفتاح كل منحوتة عندها دلالتها.
4: أي. عندي النحت الأول اللي عملته هو للشهداء.
3: الشهداء
4: هو خط عربي ثلاث أبعاد فيه كلمة تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. أي. عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هك المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. ما نجمتش نقولها قدام، ما نعرفش نقولها بالكلام. قرأه لي الأستاذ فني الميداني بن صالح الله يرحمه، قرأ لي المنحوتة متاعي باش نجمت نقولها تو بقى قدامنا. حاس روحي أن عامل هكاك فك الشكل هذاك، لكن ما نجمش نقولها بكلام. هذاك علاش أنا حاشي بالآخر أن يترجمني. جمال الصليعي عمل عليها بيت شعر يقول فيها وإن رفت الأشواق في قلبي شاعر ترنم في توق الدوات مدادها ونرفع رايات البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها.
3: الله حاجة حلوة برشا، معناها ديما اللوجو شكون يترجم وراك. إذا كان في المنحوتات هذا بالنسبة للرسم، بالنسبة لرسوماتك يعني.
4: بالنسبة لرسوماتي أترك المجال إلى المتلقي. الرسومات هي كما العطر. أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش؟
3: ولا ما همش.
4: ما تنجميش تعطيني فرق ما بين ريحة التفاح وريحة البرتقال بالكلمة؟ تنجميش تعطيني؟ لا. إذا هكاك اللوحات.
3: لكن عندك قاعدين نشوفه فيك عندك علاقة كبيرة برشا بالخط.
4: هي الخط استعملته كما قلت لك من بكري أن كل ما هو موروث نأخذ منه عنصر. الموروث هذاك موروث مثلا في الإيقاع في الطبلة. الطبلة هذه كان نجم نعمل بها عرض كامل، كانت طبلة فقط. هنا استعملت النغمة هو الحرف. الحرف عملت به لون كما في هذه اللوحة. الحرف عملت به فضاء الحرف عملت به شكل، الحرف عملت به البناء هذا الكل. فالحرف هو البناء، الحرف هو الهيكل للوحة كامل.
5: نعم أينا. به هذه توا احنا مشينا شويه للفن، مشينا شويه كما قلنا للمسرح، نرجع شويه للمسرح. ما تسيلش يظهر لي عندك مشاركات مع احمد السنوسي مع كبارات.
4: طبعا انا في بدايه مع احمد السنوسي في عام 75.
5: نعم.
4: بدايه مع احمد السنوسي، بعد جت لحقتنا ايلان كزراس ورجاء بن فرج ومجموعة كبيرة في من توفيق جيجي ومجموعة أخرى، وكانت حاجة كبيرة، كانت حاجة كبيرة. بعد ما خرجت منهم اخترت أن نكون وحدي. من وقتها إلى الآن أكثر من 40 عام نخدم ديما وحدي، ديما وحدي. جيت فيها أكثر حرية، لأن أكثر حرية شنو باش نتحمل مسؤوليتي سواء كاملة وما نتعبش غيري في جرتي.
5: نعم. وهذا اخترت زاد فن الحكواتي.
4: وهذاك علاش اخترت فن الحكواتي، لأنه يتجاوز الممنوع بشكل من الأشكال، يتجاوز الممنوع.
5: نعم.
4: الممنوع شنو؟ يعني أنا كانوا قدام يسجنك في رخصة، يسجنك في تأشيرة، يسجنك في كذا. سيدي لا تأشيرة لا حد شيء، أنا نعمل في حكاية وخلاص. أنا نعمل في الحكواتي.
5: لقيت روحك أكثر.
4: طبعا
5: لميت. أنا نحسك لميت كل الفنون في فن الحكاية هكا ولا لا؟ يعني قريتها قريبة روحك شوية،
4: قريبة لي، قريبة برشة، قريبة برشة.
5: نعم.
4: وثم أنا ممكن ياسر، ممكن ياسر من الموروث متاعنا وجزء من تاريخنا وجزء من، وخاصة أنا مشيت الأردن وعرضت في الأردن الحكاية، نلقى
5: فهمونا باللهجة متاعنا.
4: فهمونا طبعا طبعا. أنا مبكري باش نحكي لك على من مشيت ليبيا وبعد تعديت لسوريا. في سوريا ثم سي أسعد فضة حضر لي في طرابلس وأنا نعرض، عرض علي قال لي باش تجي غادي باش تجي لسوريا. قلت له أني جاي. قال لي تعدي لي لأن باش نبرمجك. وعرضت في مسرح القباني ومسرح العمال زوز عروض في سوريا. هذا 84. 84. وكانت رحلة جميلة، رحلة خارقة للعادة. وتوانسة ثميك قالوا بالله ماذا بينا لكن اللهجة متاعك المرة الجاية تون تعرض، ماذا بينا تكون قريبة للعربية ولا قريبة للسورية. يعني قام واحد عراقي قال لهم لا خلوه يعرض هكذا، أنا هني فاهم عليه، أنا في العراق وفاهم عليه، خليك بدوي، خليك بدوي، فأنت هكذا أجمل. فهمتني؟ الآخر دافع علي أني خليك بدوي، وولد البلاد يقول لك لا ماذا بي لك أنت نجم تغير. زي مستعرين بأن نكون وحني طبيعيين. أنا وجد راحتي ولي في هذا الشكل، سواء في باريس ولا هنا ولا في تونس ولا في أي مكان.
5: شنو اللي تبدل في الثقافة وفي المشهد الثقافي في تونس وأنت الملم وأنت الموسوعة وأنت الذاكرة؟
4: تمنينا لو كان العمل الثقافي كان أكثر حضور في المدارس.

0: من جزء من السلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام، صورة تبني، صورة تهدم، صورة تعمر، صورة تخلي، صورة تجرح، صورة تقتل. واحد عندما يشد سكينة ويذبح زيد الزيادي هو مجرم في حق شخص، أما واحد عندما يعمل إخراج متاع فيلم على جهة من الجهات يعني نجم يعدمها الجهة هذيك كما نجم يبنها بناء صحيح. علاش الأوروبيين ولا غير الغرب بكله كذاش يدفع في المليارات باش يعمل فيلم باش يغير وجهة نظر الصورة؟ احنا نبنوا في الصورة سواء كان في المسرح وإلا في المهرجان وإلا في السينما وإلا في أي وإلا في النحوت وإلا غير ذلك، ولا في شبيه كاريكاتير في السياد قلبة الدنيا. خلينا نكون واعيين للصورة هذه، كيفاش نحضر جيل يعرف يتصرف مع الصورة هذه، مع الصورة وترجمتها وكيفاش وتسويقها وإنجازها، سواء كان على الرقح على الشاشة على ساحة كبيرة في مهرجان في كذا. صورة هامة، عندنا ما عندناش وعي كافي بقيمة الصورة.
1: محطات من مسيرة مبدع،
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: كنت باش تحكي لي على عيد الجمل، هكا قعدت في الذاكرة متاعي وانت تحكي من قبيلة على عيد الجمل، مهم جدا. خلينا السادة المستمعين يستمتعوا معنا. معناها لكن نرجع شوية
0: الفرنسيس عندما جو لهنا لتونس جابوا مجموعة كبيرة من الخبراء وباش يقروا الأرض هذه إيش فيها من خيرات. واحد من الخبراء اسمه فيليب دوما، جيل شيرة القفصة، واكتشف أن ثم تربة كحلة حللها يلقاها فصفات، ومن ثمك بدوا في استغلال الفصفات في الجهة هذيك. في الجهة متاعنا هذه هنا يلقوا آثار قديمة وهو خط اللماس الروماني، خط اللماس الروماني اللي يمتد من تبسة حتى لحدود طرابلسي. خط اللماس الروماني هذا كان سبب متاع تعمير الجهة، كان سبب متاع وجود الآبار والفسقيات والسدود الرومانية لتعمير الأرض، كان سبب في بناء كثير من المدن، منها تيريست ميليني اللي هي تلمين اللي افتحها سيدي عقبة بن نافع عام 50 هجري وانطلق بها بجيش كبير ياسر باش يبني القيرواء. فكانت مدينة كبيرة برشا وكانوا مدن كبار. عندما جو للجهة هذه يلقوا خط الماس ويلقوا هك السياسة اللي كانت عملتها روما في الجهة هذه. انطلق المستعمر في محاذاة ما كانوا مسطرين الرومان، ففجر المياه، عمر المياه، فجرها عيون، وكانت مجموعة عيون باش يعملوا برشا واحات، عمل أسواق كما السوق متاعنا عام 1910 و 1911 عمل تظاهرة سماها عيد الجمل. أول مرة سباق عادي، ما تعودت مرتين ثلاثة سنتين ثلاثة، كان ولا موسم لعيد الجمل وكأنه سوق سنوي، وأصبح الأغنياء متاع الجهة متاع المرزيق يتباهوا بما يكسب من ناقة، يكسب مثلا تقابل 500 ناقة يجيبهم 500 ناقة، وكانت الجائزة الأولى لأحسن قطيع ثمن متاع 3 نياق، واللي يجي الأول في الكورس يعطوه ثمن 3 جمال، ولا الأحسن في حل يعطوه كذا، وأحسن ناقة تحلب أكثر يعطوها كذا، وأحسن حوار سمحك كذا يعطوه كذا. فكان شريان المودة ما بين المستعمر وهؤلاء البدو باش يستقروا باش يستنسوا بهم باش ما ياخذوا ودهم ويظهر فيهم أن نجحوا لدرجة كبيرة. بقت حتى العام 40 41، بعد 41 بعد 42 بدأت الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية انقطعت التظاهرة، أي التظاهرة حبست ورجعت عام 46 أو 47. شكون كان قايم بالتظاهرة قدام؟ كانوا قايمين بها الأثرية هذوكم ذرهم أصبحوا هم

الفلاقة أصبحوا هم الثوار، أصبحوا لأن كان ثورة ناس عندهم ملاكة، فيهم اللي يملك بالألف ناقة، فهمتي؟ فيهم اللي يعني فيهم اللي عنده سبع صراح اللي يرجعوا له على النجع، سبع صراح كل سارح عنده 500 نعجة، فهمني؟ مش شوية يعني، حاجة كبيرة برشا. أصبحوا فلاقة الناس هذوكم، وأصبحوا مطرودين، أصبح رزقهم مطرود أيضا، مبيوع في بيوتهم، في أهلهم، في أرقابهم، في رزقهم، في كل شيء. عندما رجع المهرجان رجع بسلطة متاع قومية، الجيش الفرنساوي أو القومية أو الميليتير فرنسي هم اللي ولوا يعملوا في التظاهرة متاع عيد الجمل، وينتسب لكل واحد يحب يقرب العيد للناس هذوك، ولوا يخدموا كل شيء برضا المقيم العام والمسؤول العسكري والقريب للمنصة، ولوا كل شيء يعرضوا فيه للمنصة حتى الـ 54.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: علاقتك بالصحراء علاقة نعرفه احنا الصحراء الكبرى تبدأ من دوز هيك ولا تنطلق من دوز؟
2: الصحراء سعوي نخرج البرة مع الأصدقاء على الكثبان الرملية وفي أماكن وين ما ثم لا عرس الضوء ولا تليفون يمشي توا ولا كمان أما توا 20 عام التالي كان ما ثمش تليفونات في الصحراء. أنا عندك كان قبة السماء والكثبان الرملية دايرة بيك من أربع جهات، فتلقى روحك كما قال لي واحد فرنساوي قال لي نلقى روحي قريب من حاجة من قوة فوق مني من فوق. فهك المكان هذاك تلقى روحك تنطلقي في في في في هستيريا من الكلام، تلقى روحك تتكلمي وحدك تغني ترقصي تتمتعي تتنفسي تاخذي الهواء الكامل، تلقى راحة كبيرة. ونفهم علاش برشا طب فرنسيس يجيبوا المرضى متاعهم للصحراء ويبقوا فيهم بالشهر، ثم طب يجيبوا المرضى متاعهم تلقى خمسة ستة يلقوا الراحة النفسية ويلقى يعني السلام. يعني حاجة أخرى. ونحسد الفرنسيس توني يتمتعوا بصحرانا بدون ما يجوا يا أولاد عمي وأهلي وأمالية من مستير ولا من سوسة ولا من بنزرت، يتمتعوا كما يتمتعوا الفرنسيس. ونتمنى هذا يصير.
1: به أسس دار الفنون في دوز.
2: تأسيسي لدار الفنون أن كان عندي رغبة بتجسيم محفل من لوحاتي، فعملت هالمحفل هذا. المحفل هذا أن اللوحة واحدها غير كافية باش تترجم لي شيء اللي حاجت به، ما تنجم تكون أنها صحيحة، كان أنها بمجموعة اللوحات الأخرى. هو محفل متاع لوحات مش معرض، لأن كان معرض كان هذا كل لوحة نعطيها الفضاء متاعها وحدها. مشكة ولا لا؟ أنت تمشي للمعارض وتشوفي. أنا ما عملتش كاك، أنا عملت محفل متاع لوحات، أن ثم بعد ساعات 5 سنتي ما بين اللوحة واللوحة. فماذا بي لو نزيد نعبي مرة أخرى حتى لوطة، لكن نظرا لأن الفضاء أيضا تستعمل فيه بنتي للأطفال باش يعملوا هك الحركات الرياضية الجسمانية وفي الحركات الرياضية يعني بصفة عامة، فما خليت لمت اللوحات اللي ممكن النجم يكونوا لوطة.
1: الحقيقة جميل وفضاء ياسر رائع، معناها فني بامتياز، فيه الألوان، فيه فن الخط، فيه فن الحكاية زيادة، حتى معناها نلقاه كل شيء، كل الفنون موجودة. إلى أي مدى نجم نقولوا صلاح السويعي حقق أحلامه أو جزء من أحلامه؟
2: جزء، لأن مازال عندي حلم آخر لكن نوصل باش ننجزه يكون هذيك التوب
1: اللي هو
2: مازلت ما أنجزتش.
1: فكرت فيه هو كفكرة موجودة؟
2: مش غير فكرة، تعيشها.
1: عايشها اصلا؟
2: عايشها.
1: ما نجموش تخبي علينا زعمة؟
2: لا مش نخبي، لان هو ان فضاء كبير وين نجم نعرض فيه اسبوعيا عرض فرجوي كبير فيه الخيل وفيه المهر وفيه كذا وفيه كذا. اميني فيستيفال مثال، يعني كلمه ماهيش هي، لكن عرض فرجوي الا كيما الكوريدا في اسبانيا ولا كيما العروض المسرحيه في في في اليونان. هو عرض اسبوعي في فضاء. عندي الفضاء متاعي فني موجود الارض، ومازال ما عنديش الفضاء باش نبنيه فضاء وين نعرض، مش عارف، نعرض الفترة الرومانية في الجهة، نعرض الفترة التاريخية معينة في الجهة حسب الطلب وحسب الرغبة وحسب الواحد. لأن التجربة هذه قمت بها عام 86-87، عملت أميني في استيفال على ساحة المهرجان وتعدى مرتين في الجمعة، وكانوا يجوا السواح يتفرجوا يشربوا كاستاي ويمشوا على أرواحهم، فهمني؟ فكانت فرجة نحتاجوا أن نعمل فرجة كما هكا، ما هيش مرة في السنة. الهدف متاعها ترويض الناس اللي يحبوا يصونوا الاقتدارات الفنية متاعهم، هذه الأولى. ثانية أن جلب أكثر سياحة لتمكين برشا شباب من الخدمة. ثالثا أن صيانة الفرجة ماهوش الفرجة لإضحاك الآخر، إحنا لا نضحك الآخر، احنا نفتخر بما نحن عليه. اني مفتخر بسمرتي، مفتخر بلهجتي، مفتخر بذاتي، بدنيتي، باهلي، بماليه، مفتخر بتربتي، مفتخر بامي، باختي، بزوجتي، بنتي، مفتخر باهلي، بماليه، ومفتخر بيك مدام، فهمتي؟ فنحب نعبر على الافتخار هذاك بعده اشكال.
1: دوز بلاد الفنون، بلاد مفتوحة طبعا مشعة على محيطها، قاعدين نشوفه ما شاء الله، خاصة معناها في الفترة هذه يعني فاتحة أبوابها للسياح، للسياحة الداخلية، مجموعة من الأنشطة، من المهرجانات، من مهرجان دوز للصحراء، من مهرجان الفن الرابع لفرقة بلدية دوز للتمثيل، وهي أعرق من أعرق الفرق المسرحية، كما نلقاوها زاد بلاد الأصالة، بلاد التراث، بلاد الشعر الشعبي، يعني الباقة الفنية
2: غير كافي، لأن نحتاج
1: كنت أكثر. متوقع باش تقول لي أكثر
2: من هيك. لا لا، يلزم أكثر من هيك، يلزم أكثر من هيك، وبعض ساعات أن نكدسوهم الكل في نفس الفترة، زي وكأن نحتاج وكان كلهم المهرجانات الكل يلزم يكونوا في شهر نوفمبر. لا، علاش ما يكونش في فيفري؟ علاش ما يكونش في مارس؟ علاش ما يكونش في جوان؟ علاش ما يكونش في أوت؟ فهمتي؟ هي كل السنة، كل يوم رأس العام، وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل. راهو ممكن أن كل جمعة هو يمثل مهرجان. يعني الكورونا هي اللي حبستني مدة السنتين هذوما، أما أمنيتي أن كل جمعة باش يكون ثم نشاط هنا في بداية إن شاء الله من الشهر القادم، كل جمعة باش يكون ثم نشاط في دار صالح للفنون إن شاء الله. إذا كان مش الأطفال هو باش يكون الكل، وخاصة حاليا نحضر في حاجة اسمها يا صافية الحليب. يا صافية الحليب هي جمعت 120 صورة للعزايز الكبار، النساء الكبار المتوفيات، أمي وخالتي وعمتي وكذا وجيراني وكذا إلى غير ذلك، وهو عن طريق الصورة هذيك جسر بيني وبين الأسرة، وكل واحد منهم هذه أمي وهذه أمي وهذه أمي وهذه أمي، في كل طية من طيات الوجوه متاع الأمهات هذوما نلقى وجه أمي، فنقول له أنت ولد أمي، أنت دمي، أنت اللي ترفع همي، أنت خويا ولد أمي، فمحتاج النادي، محتاج نفرح، نحتاج نجسم أفراحي أنا ومن يشبه لي، أنا ومن يقرب لي، أنا وكل الناس اللي يحلموا كيفي. نحب نترحم على الرحم اللي أعطاني الرمح باش ندافع به على روحي في هذا الزمن الأغبر.
0: محطات
3: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
2: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي، واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها، وإيمانا منا كذلك بقيمة المدرسين دائما في تربية الأجيال، بالطبيعة دائما نستضيف أحد هؤلاء للإنصات إليه بالطبيعة من خلال استضافته باش نحاوروهم ونستفيد من التجارب نتاعهم، خاصة باش يكون عبرة لرجال التعليم في هذا الوقت. كلمة رجال التعليم بالطبيعة كي نقولوا رجال التعليم تعني يعني كل من هاو نسمعت بديتوا تسمعوا في الصوت، يعني كل من امتهن هذه المهنة النبيلة سواء كان من نساء أو رجال. واليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحدى هؤلاء، وهي امرأة فاضلة، ولأنه النسوة الحقيقة عددهم مش كبير ياسر اللي قاعدين يستضيفوا فيهم في البرنامج، وأنا قلت يعني سعيد باستضافة إحداهن، السيدة زهرة الديماسي، مدرسة متقاعدة، باش تكون ضيفتنا في هذا الموعد الجديد من قم للمعلم. سيدة زهرة الديماسي، مرحبا بك معنا في هذا الموعد.
3: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ لكم أنا
2: معنا تقديم عام في
3: تقديم
2: البداية.
3: عام. اسمي زهرة ديماسي، زهرة بنت علي ديماسي، معلمة متقاعدة منذ سنة 2002.
2: بارك الله،
3: والحمد لله،
2: شباب على الدوام، تبارك الله
3: إن شاء الله إن شاء الله، مزاج القلب حي.
2: لا القلب حي، وتبارك الله حتى الحمد لله، وربي يعطيك الصحة والعافية والحيوية والنشاط.
3: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: باهي أنت مدرسة، ولأنه في الوقت ذاك يعني في وقت التي كنت تدرس ما كانش العدد كبير ياسر في تلك الفترة متاع المدرسات من الإناث بطبيعة. خلنا نبدأ من البداية، المسيرة متاعك السيدة زهرة الديماسي.
3: وهو كذلك
2: دخلت تقرأ بطبيعة، وقتاش بالضبط وكيفاش أنت أصيل تخسر هلال بطبيعة؟
3: أنا أصيل تخسر هلال.
2: كيفاش بدأت البداية، كيفاش دخلت تقرأ، يعني كيفاش الوالد اللي دخلك لل
3: دخلت نقرأ؟ عمري كما الناس كل كاية، عمري 6 سنوات، كنت والحمد لله متميزة دايما في دراستي، عملت 6 سنين ابتدائي.
2: قبل ساعة يعني كيفاش الوالد يعني فكر باش يدخلك تقرأ، خاطر تعرف الفترة ذيك متاعك أنت الأمر مش متاح للناس كل،
3: بدأت تحل شوي ما فماش حتى
2: أبرك شوي.
3: بدأت أبرك شوية، دخلنا معناها عادي جدا.
2: تفكرش عن قديه تقريبا دخلت تقرأ؟ ما تفكرش قد قدك؟
3: لا هو نفكروا عادني نيون كارونسات زيدهم 6 سنين سيكونتروا دخلت نقرأ.
2: دخلت قبل الاستقلال يعني
3: قبل سيكونتروا
2: قبل الاستقلال شوي
3: إيه في الحماية وقتها
2: إيه هيك علاش قلت لك أنتم
3: لا في الحماية
2: في الحماية إيه؟ وين بالضبطة؟
3: قريت في قصر هلال في مدرسة تارسفر، وكنت في دراستي زي متميزة، وكان في الوقت هذاك ما فماش رفاهية بتاع توا، ما فماش التيار الكهربائي في كل بقعة، إن كنت نقوم من 5 بتاع الصباح نحط الميدة قدامي ونشعل الجازة ونتوكل على الله حذر في دروسي.
2: بارك الله. والإمكانيات العائلية ما أنا مش
3: إمكانيات عائلية جد ومتوسطة
2: متوسطة
3: جد ومتوسطة
2: كيف الناس كل
3: كيف ما الناس كل كي كيف ما الناس كل أهل في الوقت هذا كشكون فما 3 أو 4 عائلات متميزين والبقية طبقة وسط
2: طبقة
3: كادحة.
2: ناس كل تشتغل
3: وناس كل تشتغل وناس كل معناها تجيب ما لازمها الكل كي والحمد لله وقريت وأحسن قراية
2: الحمد لله بتبي أحسن قراية. عام 53 بدأت الدراسة في ظروف قلت نوعا ما صعبة و
3: متوسطة ما هي صعبة
2: لأنه فماش كي نقارنوا
3: توا
2: التيار كهربائي مش كل شيء متاح فماش كنت خل معك يقرأ من العائلة وقتها ولا وحدك فماش واحد من اخواتك
3: أنا الآن الوقت الحاضر أني قيدومة العائلة وقت دخلت أني وقت مازال ما حد ما تخلي يقرأ إيه أني الخوية توا تحتي أني أصغر مني ب10 سنين يعني يعني كل 10 سنين هكم لا يقيتهم أني ديجا
2: واضح فهمتك. به بديت في المدرسة الطار صفر قلت لك أيوة. في قصر هلال عملت قداش من عام وقتها؟
3: ست سنين إيه بالتعليم القديم ست سنين.
2: تعليم شهادة وسيزيام ولا سيزيام فقط؟
3: خذيت السيزيام.
2: سيزيام
3: وشهادة جيتي ريفيزي خاطر عملت أكثر من غلطين ولا شنو في الإملة وقتها في الديكتي. خذيتها العام الجاي.
2: تنجم تلحقوهم بعد.
3: تنجم لحقو لحقتها من بعد في البريمير اني
2: سيزيام. أغلب المواد بالفرنسية كان تقريبا كان الدراسة نص والإنشاء كان تصور وحاجات. كل شيء بالفرنسية الحساب وال.
3: يظهر لي وقت الحساب.
2: بالفرنسية. لأن لحقت لي بالفرنسية.
3: شتنا بين وقتها وتوه برا هوا الرسمي.
2: به خذيت سيزيام.
3: خذيت سيزيام.
2: أي.
3: مشيت نقرأ في الفرع فرع الحاج علي سوا هو مدرسة. وعمل منها جانب ثانوي قريت 3 سنين فيها
2: مدرسة الحاجة اللي سوكي كانت وقتها فما يعني فرع
3: عاملون الثانوي
2: أيوة.
3: 3 سنين.
2: 3 سنين
3: قريتهم كنت 3 سنين زادة كنت متميزة
2: بارك الله.
3: بعد التالي جيت
2: توجيه
3: خذيت التعليم
2: هذا توا خنقولوا في الاستقلال فترة الاستقلال خلنا الاستقلال خلينا
3: سيئة
2: بالضبط إيه؟ أيوة
3: خذيت التعليم نقلت المسير كملت هنا في الليسي بتاع سلم فرشيو
2: أيوة
3: من فما 3 سنين زال وقت
2: ما عاد بورقيبة للفتيات
3: إيه أكيد 3 سنين هكومة العام الخامس نعديو البروباتوا المرحلة الأولى عديتها وكنت من المتميزات
2: بارك الله
3: والعام الثاني عديت فانديتيت فانديتيت ونجحت
2: وقتها معنا يعني شهاد ترشيح
3: شهاد ترشيحي فانديتيد سيكوندير نورمال
2: نورمال
3: فانديتيد سيكوندير نورمال ونجحت وقتها وقتاش هذا الكلام هذايا سيتي 30 جوان طلعت رجلتها 30 جوان
2: ما تعرفش العام
3: لا نعرف كونك سيتي 67
2: 30 جوان 67
3: اي
2: 67 بارك الله بديده
3: تتصور نجحت لي 30 جوان لي 10 جوي جاتني التسمية
2: مو وقتها هاتش عندك وقتها
3: مو
2: العدد مش كبير ياسر
3: وقتها هاتش عندك
2: فعلا
3: جاتني التسمية
2: وزيد انت امرأة في الفترة هذيك وفتاة متخرجة وقتها
3: يمكن عدعيتوا لي سمعوني العام الأول هذايا التكميني العام وقتها كنا نقرأ ونقريه في ليكول نورمال في تونس
2: يا ذاك عامل يعني استاج عامل
3: عام استاج صحيح
2: قبل ما نوصل تربص أو جايين سيدة زهرة قبل ذلك ولا حبيت نحكي على الظروف اللي كنتوا بالمبيت بتبيع في
3: كنا بالمبيت
2: فرشي وبالمناسير هو مش معد فرشي ومعد المعد الفن المعد فتيات بالمناسير معد بورقيبة قبل مو خاطر كان فيه شعاب فما طويل وفما الترشيح وما إلى ذلك كان فما انضباط الحقيقة يقال أنه فما انضباط
3: كل انضباط كل يمشي بالصف من يسيل المبيت خاطر مش فين من نقرا وين نبداو نمشيو بالصف وشكون يطلع للصف ولا شكون يتعنت ولا شكون
2: والمنديل الطبليه لازمه وكل شيء
3: ولا امورك مريقله تقعد في الفراش حد ما تبرد الدين تلقى الفراشيه فوق الفرش
2: توني كوريكت امور منظمه فماش الانضباط وهذاك ممكن تربيتوا عليهم
3: هذاك هو صناعة الرجال
2: بالضبط صناعة الرجال والنسوه اللي يقول رجال بشكل عام
3: رجال بصفة عامة صنع لي كادر وصنع الرجال وصنع
2: بعد السيدة زهرة يعني قلت لي كي توجهت تحصلت على الشهادة وتعينت وكل شيء عام تربص في تونس هذا كلاسم
3: لازم وبعدها كملنا زادة عام تربص كملته لي 30 جوان لي 5 جوي جاتني التسمية في سيدة
2: بل سيدة ساعة كيفاش عام تربص وين المبيت وكيفاش قضيته نحكي شوي
3: بس عندي ولد عمي غادي في داره ما سكنت بحذاه نمشي نقرا ونروح بحذاه
2: اي وبتبيع وبديتوا وقتها تتحصلوا على مرتب وقتها في نفس الوقت
3: بدينا نتحصل على مرتب قول قداش مرتب
2: قداش مرتب وقتها عام 67
3: عام 67
2: 39 دينار لكن عندها قيمه كانت
3: 39 دينار والشهر الثالث ناخذ بريم دي روندمون اخرى 39 دينار
2: مقسومة
3: على 3 شهرات وبك الشهريه هذيك كونا ما كونا وشينا مشينا وزهزنا وعرسنا
2: الحمد لله عام تربص هذاك بعده قلت تعينت في صياد
3: في التعيين
2: الرسمي يعني
3: التعيين الرسمي
2: وعلاش يقول خير انت توا من قصر هلال وما بعدش لبعيد ياسر العاملوا المنا فما شكون يمشي للمناطق الريفيه بعيده.
3: حظ
2: حظ
3: لا حظ كنت محظوظه في الدراسه بتاعي حظ الى ابعد مدى سواء عملت عامين في سيد.
2: خلينا نمشيو بشوي بشوي بالمرحله بالمرحله باش مش خاطر مازلنا الوقت راهو تحب نختزلوه ما عاد فيه.
3: لا لا لا لا انا معاك حتى اكثر من ساعه.
2: ناخذ راحتنا ناخذ راحتنا في سويعه به. عامين في صياده كي بشرت من الاول هكا ما كانتش فما رهبه ما كانتش كنت خايفه شويه كيفاش باش تقابل الكلام.
3: انا قلت لك خذيت التعليم عن
2: قناعه
3: موهبه عن قناعه حبيت نكون معلمه ولهذا ما لقيتش حتى صعوبه.
2: إيه خطر في عام الطرابلس
3: أما بالله هو يرعش شوية بلا مالا يرعش شوية ويجيك المرشد ويجي ويعين ويعمل
2: في عام الطرابلس العام الأول تكونت تكوين شامل
3: تكون تكوين شامل كومون براندر ليليف
2: إيه هذاك المهم. وكي دخلت قلت لي صيادة السنوات شنو خذيت الأقسام؟
3: دخلت السيدة خذيت سنة رابعة سنة رابعة فرنسي سنة رابعة فرنسي.
2: أنت بيلانج تقريبا
3: بيلانجي
2: عربية فرنسية
3: عربية فرنسية خذيت خذيت علاش قلت لك سنة رابعة فرنسي نذكر توا جاني المتفقد حبر ما تعينت لي كاتر أكتوبر
2: في سفيسة
3: جاي سب نذكر أني وقتها فيشتي نمرو كاتر فيشتي نمرو كاتر عملتها وقتها بنش عن قناعة ياسر بها كيف جيل متفقد قلبتها سفيها لعليها ما تبعتش الفيشة وعملت منها ديريكسيون أخرى.
2: بلاي تخيق انت على الفيشة باش نوضحوا للسادة المستمعين يتبعوا فينا باش يفهمونا وحيدة وحيدة الفيشة يعني الفيشة تحضر فيها الدرس
3: تحضر فيها الدرس
2: كنتوا فماش مراجع ولا صعيب شوي يبدأ فماش اجتهادات خاصة
3: قلة اجتهادات خاصة ولوج على الكتب ولوج
2: بحث كبيرة
3: المعلم يتعب أما ما نعرفش كيفاش أنا ما تعبتش أخويا يتعب ويبدا حاببها كل مهنه ما عادش
2: لا خلينا مساء ما تعبتش هذاك بطبيعه تحس براحه لانك تحب المهنه اما معناها في البحث وباش تلوج على المراجع نتاعك
3: تحبلك
2: والمستندات وباش باش تحضر درسك مش هكا وبرا مش حكايه لعبه
3: مش امور عشوائيه
2: مش عشوائيه تو خاطر كل شيء ولا جاهز تو
3: لا تو كل شيء جاهز والحمد لله والتطبيق ما فماش كل شيء جاهز
2: ايه معناها يعني انت تو
3: الاستاذ المتفقد نهارها شو كتب لي في الرابور قال لي مدام ديماسي زهرة vous n'avez pas suivi votre fiche numéro 4 et c'est tant mieux
2: c'est tant mieux احسن انك ما تبعتها
3: احسن انك
2: معناها انت حضرت الفيشة
3: اللي عملتها له عملت كوخي
2: حضرت الفيشة بتاعك بتاع سير الدرس
3: اي
2: وخليتها
3: ونهجت منهج اخر فكر الدرس هكا
2: كيف جاتك الفكرة
3: منيش مقتنع بها الفيشة منقول مش مقتنع بها
2: انا حضرتها مش
3: حضرتها منيش على زياسة
2: ماكش مرتاح كي حضر
3: وقت جيل متفقد انا قلت شنو بيني وبينه حتى نعمل اتجاه
2: هو في الواقع راهو تسمى كي خرجت على التحضير اللي عملته تسمى ماش حاجه ايجابيه هي لكن انت عرفت كيفاش
3: اقلمتها رديتها خير ما كل في شيء
2: خير ما كل في شيء
3: خير ما في شيء
2: سيرت الدرس بشكل
3: صحيح راهو كل درس قابل هو عجينه الدرس شنو عجينه تدي تفورمو كما تحب انت يبا.
2: مفيد كيفاش توصل المعلومة للتلميذ
3: مفيد كيفاش توصل المعلومة مفيد أن راه ضميرك مرتاح ولا لا
2: بتبيع أهم شيء إيه سي المتفقد فك العام ذاك عام كلول في صيادة أعجب بما قدمته
3: إيه أعجب وقتاش تاني وقتها النود بازة أنزيدمي المدير مش حاجة مش قطع حوايج مدام زهرة قال لي أنزيدمي أنزيدمي لكاتر أكتوبر قال لي راك
2: عدد متميز
3: قال لي عدد متميز قال لي لكاتر أكتوبر
2: مزلنا في نتخنى
3: مزلنا كي يتخنى راهي هذيك عبارة على 13 قلت له لا مش عبارة على 13 كل أنزيدمي مش تقعد تتبع فيها المرة الجاية يزيد عليها تشيشة وكهو وهذا شو صار
2: ايه تو هذا العام الاول في صيادة وما عودش تفقدك المتفقد العام الاول
3: لا لا ما بعد عامين
2: انت من حظك جاي في اول عام
3: جاي اول عام مرتحني لا من حظي وانا قعدت بعد التالي
2: كملت العام تاعك في صيادة
3: كملت العام وكملت عام اخر وبعد التالي جات الحركة لخاطر وقت تمليش يبسي فينا
2: بالطبيعة فما كرول موم انا
3: حد سمعنا في طلبة
2: باهي المحانة ما بعدش ياسر اما خلي قبل طلبة ساعة قداش فما من امرأة مدرسة وقتها معك في المعهد في المدرسة
3: اربعة ظهر لي
2: أربعة أنتم أربعة نساء
3: إيه إحنا أربعة نساء والبقية كل رجال
2: كل رجال عام هذا 67 في صيادة عملت عامين وتعداه الحمد لله. أيه. معناها
3: ومشيت للطلبة
2: تبولبة توا وتروح سيد انت وقتها تروح لقصر هلال ما مش مشكلة
3: خاصة كيلومتر شنو
2: ما كانتش يعني صعيبة الأمور
3: لا لا لا لا فما نقل متوفر ومش صعيب الكل حتى أنهم طلبوا مني باش نعمل لهم كل دروس محول الأمية نقري لهم في الليل نمشي لهم القرية كل كبار وهلو مجر
2: وصارت العملية يعني
3: صارت العملية هي. قريت منه ومنه
2: ايه باي مشيت للتبولبة مشيت للتبولبة بعد عامين جو آخر طب تبيع في تبولبة ولا حسيت بنفس نفس الشيء
3: هذاك هو حاجة وحيدة لك وليت في تبولبة القريب العربي
2: كنت قاري دير في
3: راسا مستلزمات المدرسة تقضي لك القريب العربي
2: عطوك
3: يعني عطاني سنة ثالثة وقتها بالعربي
2: باش تعاود تحضر من جديد دروس وتبيع
3: لا تحضير هكا ديما تحضير ما فيش إلا باش يعمل حاجة باهي ديما الأخرى نقاطك الأخرى وقت اللي بتفقد بتاعي سي علي سليمان سي علي سليمان اللي هو المندوب الجهوي
2: اسم معروف ديما
3: ايه معروف وجي وقتها من جملة وعملت له دروس ولباس وتعدى وخذيت الراجل في العام الثاني تعطوا الباء
2: خذيت
3: الراجل وقتها
2: تزوجت
3: تزوجت
2: من أهل التعليم ولا
3: لا يخدم في البريد
2: اي معنا وقتها ولد بلاد معنا
3: ولد بلاد
2: تزوجت في العام
3: عام الثاني اي عام الثاني جيت في الاخر بالكلي كاي لو 20 سبتمبر لو شنو مشيت في القريه ومشيت روحت عروسه وسلام والله هو يسكن في يخدم في تونس وعنده دار كريهه في تونس عنده 18 عام في تونس
2: قبل سعد انت تو تجري بينا جريان تبارك الله عليك
3: وتبولبا
2: وتبولبا قداش قعدت فيها
3: عمي
2: في تبولبا
3: ايه
2: وتزوجت خلالها
3: ايه
2: في العام الاخراني تزوجت
3: في العام الاخراني بعد ما كملت العام
2: اذا نحكي على ظروف انا تلامذه وقتها ولا خاطر تو في الرياف تبقى ظروف اصعب شويه باش يتنقلوا الامكانيات الماديه تلقى حتى
3: لا يعني تو لا
2: في تبول بقيت منا الامور تلامذه منظمين
3: انا توتو تور دي ليكول قراب يجيوا لارواحهم وكهو ما فماش حتى صعوبه
2: الامكانيات يعني بتاعهم محترمه كرتابلات ويجيو
3: كرتابلات وطابليات ووفريات
2: فما كي كونتينا وقتها ياكلوا غادي ولا لا
3: لا
2: فما شكل
3: وقت لاني نقرا في مدرسة طهر صفر فما الكونتينا كل صباح يعطيونا الحليب
2: اي قبل
3: انت ايه. اما في طلبة لا
2: تحسنت شوي الامور
3: اي تحسنت شوي
2: تو هذا في بداية السبعينات
3: هذا تو في بداية السبعينات لا في
2: اي عام تزوجت
3: اي عام تزوجت
2: بيه.
3: أنا 72 تزوجت
2: إيه هذا إيش حبيت نقولك بداية السبعينات في العام هذاك عملت عمي في تبولبا والمسيو كما يقولوا زوجك في تونس
3: في تونس
2: فشو اللي تمشي مع التونس
3: مال
2: نقل
3: ربروشبون دي كونجوا
2: سي نورمال عادي جدا
3: إيه عملت كيف جاء الأمور ولات رسمية
2: ترسمت أنت في تبولبا وقتها ولا مزلت
3: ترسمت
2: آه
3: قديت مطلب ربروشبون دي كونجوا وقعد نستنى توا خويا اللي من قصر الليل ماشي لتونس يا ستار يا جبار ويمشي نجي قلت لك أنا مزهرة يتم التسمية بتاعي نتسمى في شارع بشير صفر نمشي على سقاية من الدار للمدرسة في درج
2: قريبة المدرسة للدار
3: قريبة المدرسة درج درج بالضبط أنا نسكن في الهادي شاكر والأخرى في شارع بشير صفر
2: توا تحولت لتونس العاصمة
3: تحولت لتونس العاصمة قعدت فيها 6 سنين
2: تسنين وال يعني كيفاش قيت المدرسه وقتها والتلامذه و... يعني
3: لا باهي مستوى طيب مستوى مرموق وقتها مديره مراه ناس مناح زاد ياسر
2: و... شنو هي الاقسام اللي خذيتها وقتها
3: خذيتها بصفه عامه سانكيام فرنسي اي
2: اما فرنسي ها
3: دونك نقول لك عاد فرنسي اي وقتها نتذكر في الاكسبريسيون كريت تلميذ السنه الخامسه نهار الاكسبريسيون كريت يكتب لك 3 صفحات في الاكسبريسيون 3 صفحات تلقى فيهم 3 ولا 4 غلط
2: بارك الله يعني
3: يعني على قاعده بزي
2: والخط جميل
3: والخط جميل حتى كان مو جميل نقبله ولي نصلحه له الخط اما المهم متكون عنده
2: جمل متماسكة
3: إيه ولغة اليوم وصلنا مش 5 ماني بريمير 5 ماني سيكوندير
2: أنا 5 ماني سيكوندير
3: ما يكتب لك الجملة متماسكة جملة
2: في الجامعة والأخطاء حدث ولا حرج
3: في الجامعة
2: اللغات عاد مشكلة كبيرة ولا فرنسية ولا عربية
3: إلا من رحم الله
2: إلا من رحم الله يعطيك صحة في
3: إلا من رحم الله
2: أما وقتها بالحق معناها وكيف وطولوا بالكم الحقيقة كنتوا
3: نطولوا نطولوا أنا قلت مش نصلح الإكسبريسيون كريت ناخذ وقتي بالباهي خاطر التمر الكل يكتبوا لازمني نصلح الغلط الكل ولازمني ناخذ دي ريبير شنو الغلطة الشاية
2: الغلطة الشاية على أكثر
3: نصلحوها مع بعضنا وإلى غير ذلك معناها يلفو سافوار كومون بروندر لي شوز
2: إي معناها يعني والحقيقة والله بالحق هذايا يعني يشهد لكم الحقيقة في الأمر هذايا وكونتوا أجيال ونعرفوا
3: أنتم
2: الأجيال هذوكم لما بتالي فهمتني أصبحوا من الكفاءات وما من المسؤولين الكبار في في الدولة وسيروا الحقيقة البلاد خاطر بالحق خذوا معناها تعليم على قاعدة
3: خذوا بالأمور خذوا بالأمور عن جد وخير توا القسم على الله توا
2: خلينا اش نرجع القسم على الله سيهنا أما يعني كما قلت معناها فما دقة في الإصلاح وتصلحهم وتلام ذو ذي ما عاش تعودوا الغلطة ذي
3: مالا مالا مالا
2: وبالرغم لأنه مستواهم يعني تسمى محترم يعني في وقتها
3: مستواهم محترم محترم وانتي أنا في الأخرة استعملنا وقتك اللي فيجورين الصور
2: الصور
3: الصور تحط لهم في التابلو هكا مشهد مثلا صور
2: ويعبروا عليه
3: وذاك يعلف كل واحد شنو يعبر تلقى التلميذ عنده عنده ما يعطيك تحط له صور
2: ما يفهمهاش شنو منين تقبل
3: ما يفهمهاش منين
2: معناها كان حتى التلميذ يفكر يعرف كل واحد
3: ايه؟
2: يجيب لك فكرة الصورة تحيله ايه؟ بحاجة
3: ايه؟
2: معينة
3: ايه؟ ايه؟ ايه؟
2: من خلال الصورة يعمل لك حوار
3: صحيح وتقول له نهار قول له ما هذا المشهد هذاك باش تعملوا لي حوار ويطلعوا زوج واحد يتكلم والاخر يجاوب واحد يتكلم والاخر يجاوب
2: وكل واحد وفكرته سبحان الله
3: كل واحد وفكرته شفت ايه
2: هذيك الحاجة المتميزة
3: باهية بل هذيك اللي علمت رجال اخويا
2: بالحق
3: احنا توا مش ما عندناش كفاءات احنا في تونس توا حاليا عندنا الكفاءات وكفاءات كبيرة ودكاترة كبار لكن حد ما يتخرج تنقض عليه دولة من دول الخارج تاخذه عنده وهو يمشي زاد قرير البال وخيرنا يمشي لغيرنا
2: معزز مكرم يمشي لغيرنا
3: ايه وخيرنا يلقى الظروف
2: خيرنا يمشي لغيرنا
3: على خاطر هنا ما يلقاش ما يساعده
2: فما الظروف الملائمة ومش يعني الإمكانيات صحيح كلام
3: لا تبالي باش الويت هنا ما يلقاوي
2: صحيح لأنه حتى تودي باش الويت لكن الحقيقة حتى يعني متحصلين على شهادة البكالوريا من المستوى الحقيقة مش كما قبل
3: متدني
2: بالحق عنده بكالوريا وما يعرفش يكتب كما قلت
3: المستوى دي. متدني وأقول لك المستوى متدني والأعداد مضروبة
2: أعداد مضروبة
3: والنتائج ماهيش
2: كونفلاج يعني عكبر وكل دروس خصوصية لازم تعاون
3: وكل دروس الخصوصية وكل كاهل الولي اللي مشي الولي دقدق
2: دقدق ولا دقدق
3: دقدق
2: هذه العبارة الملامة
3: والتلميذ يقول هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد
2: هو جناه أبوه زاد في نفس الوقت جناه على روحه وجناه والجو الكل
3: جاء عليه المجتمع
2: المجتمع يعطيك صح به في تونس قلت لي سنة خامسة ودرست قداش من عام قلت لي ست سنين في المدرسة هذه
3: ايه؟
2: ما قيتش بعض الصعوبات
3: لا ما قيتش بكل ما قيتش بكل لا بس
2: وتروح للدار عادي
3: نروح للدار عادي ونعمل أموري وطيبة لروحي
2: حضر دو دو دو دو دو
3: نعمل وقت الناس المعلمات الكل ما يحبوش يجيوا على مرتين أنا يفيوا للدار قريبة ونقولوا أعطيني نخدم ثلاث سوايع في الصباح وثلاث سوايع في

0: اسمع راني نحبكم تنجحوا يا وليداتي، نحبكم ترجحوا. نهار تلميذ قال لي بربي مدام دونت تقول وليداتي وليداتي، اخي عندك هكا 35 ولد
1: اي
0: نتوما 35 ولد ولا قريت معنا ال 35 ولا قبل 35 كل وليداتي
1: مئات.
0: كل وليداتي نحبكم تحبوني كما نحبكم.
1: والله هذا هو الاهم شيء، يعني تقرب ياسر
0: نقرب للتلميذ،
1: اما مع في حدود في الصرامه يعني الحقيقه بس ما يخرجوش الموضوع زاد ياسر
0: ما لا
1: تعطيهم حنان وكل شيء
0: إيه؟
1: لكن
0: تقرب للتلميذ، تقرب تحسوا بالحنيه بتاعك،
1: تحبوا فيه،
0: تحسوا كونك كنك امه
1: بالضبط، وتحبوا فيك يولي يحبك بالحق،
0: يحبك بالحق. انا ما نستعملش العصاب طيله مده التدريس بتاعي، عمري ما شديت عصاب، ما نستعملهاش، نستعمل السياسه
1: تك صح. ست سنين هذوما كما قلت انت توا تعدى والحمد لله في المدرسه هذه قلت لي في العاصمه، بعدها وين تحولت؟
0: بعدها خذيت طرف ارض في بن عروس وبنيت دار في بن عروس.
1: ايه والله شيء كبير،
0: بنيت دار في بن عروس،
1: ارض وبنيت دار،
0: ارض وبنيت دار في بن عروس
1: من المرتب بتاعك ومعك
0: وزوجك
1: بتبيع
0: وزوجي شويه وبنينا دار.
1: والله تعرف كي تقول هكاك معناها مسهله تبارك الله، يعني تو شكون يجي يبني دار؟
0: انا قلت لك عندي الزهر، عندي الزهر وبنيت دار في بن عروس، قعدت فيها 12 عام.
1: ولد درس في بن عروس،
0: ولد درس في بن عروس، زاد بحذا الدار المدرسه
1: تبارك الله، كل شيء سهل جاي.
0: كل شيء سهل، ندرس في بن عروس، فما ما عطانيش ربي صغار، ما فماش صغار، عايشه وني وراجلي ما عايشه كو
1: الحمد لله.
0: الحمد لله هذاك حاجه بتاع ربي، حاجه بتاع ربي، وعشنا والحمد لله
1: وما تشاؤون الا ان شاء الله ولعل فيه خير
0: ولعل فيه خير. قلت له ماني سوره الايه 47 من سوره الشورى تقول ان الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء
1: ذكورا
0: ويجعل من يشاء عقيما،
1: هذه ونعم بالله،
0: ونعم بالله. لا لا
1: لا ربي ما يعمل كل الخير،
0: انا من ناحيه
1: الحمد لله
0: ونعم بالله
1: الحمد لله.
0: جو سوي بيان فاتاليست،
1: لا عادي جدا الحمد لله. به خلينا نواصلوا مع في بن عروس برك الله. 12 عام قلت لي
0: 12 عام
1: في دارك،
0: في داري 12 عام في داري بناها، نقلت 79 نقلت للدار ونقلت للمدرسه وكهو.
1: من 79 في الدار والمدرسه،
0: 79 في الدار حتى 90 79 حتى
1: هكاك يعني إيه؟ تقريبا 90 91
0: اي هكا كل علقت فيهم
1: 12 عام.
0: 12 عام
1: اي 12 عام توا يقول قائل بعتلي بتبيع نقلت. لكن كنت تنجم تنقل شراء، كنت نجم تقعد في بن عروس ولا لا؟
0: ماني عاد هوجك الحديث.
1: اي مواكي
0: فاشا. ايه انا ما عندي صغار اللي بشي يشدوني في تونس.
1: في تونس اي.
0: به وزوجي بدي يمرض.
1: قلت يروح.
0: مرض شوية أموره الصحية ولات مش لك الكل. خذي الريتريت بروبورسينال. في الريتريت بروبورسينال. بشاقل بيها لي غادي شقاعدة نعمل. اي نجرب حظي ونعمل مطلب للبلاد.
1: معناها انت وكان ما جاتش الظروف هذه كنت نجم تقعد غادي، لانك
0: كنت نجم نقعد
1: حتى وين تكمل التقاعد نتاع الكارير تاعك كل
0: ايه
1: غادي
0: ايه.
1: اما ظروف صحيه نتاع زوجك هي اللي خلات تقول نقعد توا شي تعبك شويه تتعبوا من بعضكم، لازم نروحوا البلاد نلقى سند
0: على خاطر
1: بالضبط
0: اخواتي وامي
1: على الاقل يكون معاك يقوم معاك.
0: جي نهار قال لي يا بنت الناس واخذيت التقاعد وين نقلوا؟ قلت له سهلت النقل اخي اي براهين نجربوا. عندي زميلي وقتها مكني قال لي زهرة نمشي معاك، كاني هذايا الكاتب اللي في التفقدية الجهوية بتاع مستي حبيبي ياسر، نهزوا المطلب ونمشي. هبطني ماك الراجل وهزنا المطلب، شافوا قال لي ربي سهل يا بنتي، هذايا مطلب صعيب ربي سهل.
1: جبتوا للتفقدية بتاع مستي،
0: التفقدية بتاع مستي. قال لي قلت له نجمش نقابل سعلي سليمان؟ قال لي يا اخي انت تعرفوا علي سليمان؟ قلت له نعرفه هذاك ابي روحي.
1: وانت وقت هو تعرفوا ملي هو كان مدير
0: في طلبة؟ قلت لك كان المتفقد بتاعي هو
1: متفقد
0: في
1: طلبة متفقد ايه.
0: ولا المندوب الجهوي،
1: المندوب الجهوي في المسيره.
0: ايوه, أيوة. قلت له هذاك ابي روحي
1: ويعرفك؟
0: يعرفني. قال لي شنو بك روحي؟ قلت له داني هكا كان المتفقد بتاعي وكنت اعمله في دروس، لف لفك المطلب وقال لي هذا بطلبك وبرا دخل علي سليمان.
1: سهلت المأمورية.
0: دخلت أني دخلت دقيت الباب ودخلت وقال يا زهر جيت توا، قال لي قداش وانا نستنى فيك؟ قلت له وقت لسهر ربي راه راجلي خذيت تقاعد راه هكا وهكا، ياخذك المطلب ويقلب هكا ويطلب ويكتب ينظر في هذا المطلب حالا
1: حالا.
0: طلعنا لقاو سعلي سليمان كيف اللي يستنى في القمجه بتاع العروس.

0: ورا الباب. قال لي ايش قالك؟ قلت له هنا. قال لي ينظروا في هذا المطلب حالا. قال لي مبروك يا مدام، غدو اجي خذ التسمية.
1: ايوه
0: غدو مشيت خذيت نقع، سمعني في قصر هلال.
1: في قصر هلال
0: اي. قلت له نهارها، قلت له اني من داش حبيبتي روحي ياسر راهو حتى اشيفال نجم، عندي كهرباء ونجم نجي
1: ضغط الامور
0: ما بين صيادة ولمطة ولا ما بين بحجر وصيادة ولا حاجة. ميسال
1: سوق سيارة انت يا
0: نسوق سياري.
1: اي تبارك الله زيد مالك كيفاش
0: مالك كيفاش نسوق من يوم ما جيتش بها خاطر ما نحبش نبعد بها لبعيد.
1: لو بعيد عاد خسر لا لو مسير قريب. اما ما انا
0: اما ما تلقاش حتى وين تحطها ومسين مسحومه ديما. اما نسوق
1: وقتها قلت له نجم نخدم اشوفها نجم نخدم في بلاصه مدرسه اخرى.
0: والله يا حاجه ما نحط كان في العاصمه
1: يعني في وسط البلاد.
0: في وسط البلاد في في قصر
1: في قصر لا.
0: جيت منه غدوة مشي معايا أخويا ذبح هو ديماسي زهرة. قال لي أختي هوك في العاصمة.
1: في العاصمة
0: أزينا كل ورقة وروحنا للعاصمة. مشيت للمدير بتاع المدرسة اللي تسميت فيها مدرسة فتاة. قلت له نسميت هنا. قال لي لا يا مدام يعني كامل ومعلميني كاملين وموري مريقري كيفاش تسميت هنا.
1: هذا المدير قال لك كيفاش انت تسميت لنا وانا عدد المعلمين منظم.
0: منظم
1: في وسط العام انت ولا في بداية
0: لا
1: العام؟
0: لا لا في اول العام.
1: في اول العام
0: اي. قال لي منظمين ما عنديش نقص.
1: حضرت معناها الجدول واموري منظمة.
0: اموري منظمة. قلت له هذه التسمية اخويا.
1: ما باش نحطوني
0: شوف انت وين تحطوني. قال لي تعرف نحطوك شدي القسم هذا. هو لقيته شد قسم ما دام وصلت للتفقدية في ساعة وجيت في قصر الله الوقت. مشي للتفقدية قالوا له تسمعت غادي نحى نحى فلانة الفلانية وحتى هي.
1: وعلاش فلانة الفلانية تنحات هذه؟
0: على خاطرش هي وقتها بهاش مترسبة.
1: الأولوية للمترسبة.
0: الأولوية للمترسبة. ومن تلم نعرف
1: ملوية وية وية وية شنو صار لها؟ حولوها لبلاصة
0: أخرى. هي حولوها كانت سيادة وقتها. هي أصلي سيدية يمكن ولا
1: لا. مش مشكلة على كل حال.
0: مش مشكلة معناها.
1: باش ما يكونوش سبب.
0: هذا هي الكارير بتاعي خويا.
1: يعني في قصر هلال بديت كما قلت لي عام كملت
0: عام 90.
1: عام 90 حتى للتقاعد وأنت في قصر هلال.
0: حتى للتقاعد وأنت في قصر هلال.
1: وظروف ولدت طيبة عاد.
0: لا ظروف ولدت لا.
1: وش عملت في المنزل بتاع بناروس؟ دار بتاع بناروس؟
0: بعتها. وروحت شريت بيه دار في البلاد. ما عنديش عند ميزانية كاملة. تعرف الدار بتاع بن عنوس كلفت لي ما كليه وما بتلاتش مليون
1: وقتها
0: سال دو بان ومورها مريقلة وكل شيء.
1: تلاز
0: تلاتش مليون بعتها بخمسين.
1: بارك الله. مو الوقت اللي يتبدل وتزيد القيمة وكل شيء.
0: بعتها بخمسين. شريت دار أكبر من الدار هذيك
1: في قصر هلال.
0: في قصر هلال بخمسة واربعين وكملت حسنتها بخمسة ملايين وتمينا وتحولنا
1: الحمد لله.
0: الجزارة تحولت ومين
1: معنا الحمد لله. يعني فماش صعوبات كبيرة يا سيدي الحمد لله.
0: لا بالمرة
1: الحمد لله. ما هذا من فضل ربي.
0: هذا من فضل ربي.
1: اي وبعتالي كي ولدت في بلادك توا تقري في قصر هلال قيتش احراج يعني من الاولياء وباشين جايين ويعرفوك في بلادك تقري والبعض من عائلتك
0: والبعض تقري والتوى يرحموني على والدين والدايا والتوى معناها حبوني الناس الكل كي والحمد لله وتو نعرف الناس الكل. قلت بكيف الواحد وانا معروف انا اشرب النار على العالم
1: بطبيعه
0: وكو والحمد لله.
1: لا معناها وما معناك التدخلات يقول لك مثلا تزيدوا العدد وهذا ما نعرف شنو
0: لا
1: هذا.
0: لا لا اكي بنقول لهم اني هذيك ما نخدمش بها بالكل. لا
1: كيفاش كنت تتصرف بالحق تو مع
0: تتصرف بالحق كل ذي حق حقه
1: يعني معناها تتصرف يعني تعطي الحق وما فماش المعاملات الخاصه وماش
0: نعطي الحق
1: وهذا ولد مسؤول وهذا
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا يخدم
1: تدخلي فيه الكلام هذا معناها مش خاطر مش واحد كيفاش يقولوا ساعات يتكلم من غير ما يشعر يقول لا ما قمت بالواجب. لا هذا حقيقه
0: قريت ولد المعتمد. قريت ولد المعتمد وقت لجيل امر وصل باش نشكي به البو مش شكيت به البو ولد المعتمد قال لي بارك الله فيك يا حاجه وربي يكثر من امثالك. قلت شو عمل لي تصويرتك تحته وهو يهدد في التلامذه راهو هو بابا معتمد يعمل لكم هو بابا معتمد يدير لكم هو يبعث لكم البوليسيه. قال لي بهك الحلوف. قال لي هيك يعمل. قلت له هيك يعمل هو جيت علمتك.
1: ايه معناها يعني قد الناس كل كيف كيف على قدم مساواة.
0: الناس كل كيف كيف الحمد لله.
1: وكما قلت لي انت قبل يعني ماكشك لي صعيبه ياسر في
0: التلامذه. لا لا مش صعيبه.
1: تحبب التلامذه في
0: ان شاء الله كنت محبوبه ونحب التلامذه.
1: سيدتي سيدتي
0: سيدتي سيدتي وانك فقدت تو
1: اللي تفقدت
0: يا حسره من كنا قبل المعلم يوفر التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا.
1: وهذا يعني عنوان البرنامج بتاعنا احنا. هذه ايه؟ الغايه من البرنامج.
0: ما عادش يا اخي، ما عادش دوماج، ما عادش ندرى كيفاش باش يخار الرومان.
1: من وقتاش انت ترى انه الحقيقه بدا يتبدل شويه التعليم في بلادنا، تتغير الامور؟
0: انا عام تخرجتني عام 2002
1: اي،
0: وقتها بديت التعليم يقضى علي.
1: علاش عام تخرجتني بالذات؟
0: وقت تخرجتني كثر الطرق وكثر الواحد، ومره تكسليبر ومره ندرسوم ومره ندرسوم وكثرت
1: كل مره يجربوا،
0: كل مره يجربوا ولا التجربه. أني وين أني نقري، وبعد أني حتى بأربع سنين وبخمس سنين زملائي اللي في عمري أني يخدموا بالطريقة القديمة هكي، بالطريقة
1: مشكلة ذيك تو يخدموا طرق وما يلقى أساليب جديدة كيفاش ما يستعملهمش.
0: إيه؟
1: وكي تفقدوا المتفقد فاستعمل يقولوا مشكلة كبيرة راوي.
0: مشكلة مشكلة يزبي يتعقل ما بين هذا وهذا. أما أخويا ما تكونوا رجال كان بالطرق القديمة.
1: ترى أنت الرجوع للطريقة القديمة في التدريس، يعني التاريخ القديمة خلينا نوضحه أكثر وندخل إيه أكثر إيه في الأمور التقنية، يعني إيش معناتها التاريخ القديمة تقول أنت؟
0: حبوا في اللغة بتاعه، في اللغة تلميذ فارغ، تلميذ ما عندهش حتى مستوى، حبوا في اللغة، فعوض اللي تبعثوا النادي السباحة والنادي الموسيقى والنادي الواحد أعطيه الكتب يطالع ينمي لغته.
1: مطالعة، ترى المطالعة مهمة،
0: المطالعة
1: جدا،
0: المطالعة مهمة جدا. لا هذيك في تنمية اللغة المطالعة مهمة جدا، عربية ولا فرنسية.
1: صحيح.
0: إيه.
1: فماش لا فماش أساليب يعني معتمدة، يعني شنو معناتها ما نقوله؟ فما قال كانوا يبدأوا بالعملية اللي يقول يبدأ بالحرف وبالتالي الجملة وبالتالي يكونوا فقرات تولت وبالتالي جلوبال.
0: ما هلكت الدنيا كان القراءة الشاملة.
1: شاملة هذه هي حبيت هول.
0: لا وصلت لك حتى. ما هلكت الدنيا كان القراءة
1: يعني
0: الشاملة.
1: يعني ملول ما يقرأ نص يحفظه حفظان وما يعرفش
0: يعني وين. نستغرب تلميذ كيفاش يخرج الناس هكا، هذا
1: وما فهم شيء،
0: ما يعرفش حتى الحروف،
1: وكي تقول له الكلمه ذي شنو ما يعرفهاش.
0: اي ما يعرفهاش. انا نتذكر وقت اول ما بدينا نقريو التلميذ في اخر العام تاع السنه الاولى باش يوصل يكتب كلمه صحيحه،
1: باش يولي يركب
0: الحروف اللي تملهم له انت يكتب صحيح.
1: احنا كنا خاطر احنا قبل النظام الحقت عليه هاني وقبل واللي درست انت نبدا بالحروف ومن بعد نكونوا كلمات
0: ايه
1: وبشوي بشوي جمل
0: السلاب وبعد تالي الجملة وبعد تالي بشوي بشوي.
1: هذيك كانت الطريقة القديمة، تراها أحسن طريقة هذيك،
0: هكي أحسن، هكي تكون منعش تكون حس التلميذ، التلميذ يحس يعرف هكي رهيبة
1: يعني
0: بالنظر بالنظر ايه هكي با راهي في وسط والكلمة رهيبة وفي وسط الكلمة رهيبة وفي آخر الكلمة رهيبة لا تتغير. ما تقوليش هدي وصلوا حتى بيعملوا مك تصور عادة تلميذ نهار قدامي هكا واحد تعمل قطوسة في قفيفة هكا شنو تراه هي قطوسة في قفيفة.
1: أنا ما نجمش يركب الجملة بالعربية
0: مستحيل،
1: قطوسة في قفيفة
0: مستحيل،
1: مشكلة بالحق هذيك. وبالتالي العاملون معناها كيما يقولوا يتعدى إلا من رحم ربك كيما قلت بكريك، إلا المجتهد وتلميذ الكبير القوية اللي عنده إمكانيات ومعناها عنده استعداد اللي يلقى روحه شوية. اما تعدى منا ذي كان العاملون محفظش الحروف، مشكلة كبيرة ياسر بالحق،
0: مشكلة
1: مش يدارك بعد
0: باهي تو لو في التحضيري ما الطرق الكل هي تبدلت والأمور الحياتية الكل تبدلت والكماليات هما زادوا خذوا على التلميذ.
1: يعني الكماليات يعني ترى انت في التحضيري وعادة يقول لك يحذروه
0: التحضيري التحضيري عندي واحدة بزال كي بدأت تتكلم بالتختي بزال كي بدأت تتكلم تقول نوار وبلان وبلو وروج تقول لها تراها احسب لي الحروف ان ودو تروا وكاتر احسب لي الحروف بتاع الكتيبة وبيمسي وينك هذا في السنة في التحضيري هو مزال كي تخلوا تعلمتوا هذاي الكل كي حشيتهم في رأسهم أكل حشو بتاع رأس التلميذ هو ولا أرهق التلميذ.
1: يعطيك الصحة في هذه، أنا نحسبك تقول العكس
0: أرهق التلميذ،
1: الوالد الله يرحمه
0: التلميذ مرهق.
1: أنا الوالد الله يرحمه من رجال تعليم زادة وكان يعيش كان
0: سي منصفة والدي
1: لا سي محمود السكلي
0: أنا قريت وأني سي منصف السكلي
1: سي منصف خالي ذاك
0: ينشرفوا
1: كلهم من رجال التربية والتعليم
0: أكو أنا هذا قريت أني ويا في سيادة
1: بالضبط. كيفاش كان حتى كي كنا يرى الأولاد الصغار ولأولادنا هكا ندرسوهم شوية ونعمل يقول لك لا ما تقوش عليه قولك خليه خليه يلعب
0: مازال عمره 3 سنين الأطفال وهم يلعبون
1: 4 سنين وخليه حتى 5 سنين خليه يعني كما يقولوا ياخذ وقته ينضج
0: ياخذ وقته
1: مش تبدا تقول يا اخي نربحوا الوقت ونربحوا كما قلت انت. لا هو بالعكس يحشيله في معلومات مش وقته.
0: حشو يا خويا التلميذ يهز ظهره محفظه توزن 10 كيلو ين بها
1: بالضبط.
0: وهو بس 8 بتاع الصباح يطلع من الدار يعمل سويتين في المدرسه ويتعدى لدرسي فلان يقرا اللي تيد في الماده هكية وبعد تالي يرجع في العشيه يقرا في المدرسه
1: ومتل يمشي ماده اخرى
0: يمشي لماده اخرى وبعد 8 بتاع الليل يروح للدار يلقاهم وتستنى باش يعمل الفروض اليوميه وتاع غدوه.
1: يولي لا اصل
0: مين التلميذ
1: يرهق بالحق
0: مرهق
1: التلميذ بالحق
0: التلميذ مرهق خويا التلميذ مرهق والولي مرهق
1: مرهق الولي من الامكانيات يعني
0: الامكانيات
1: ولا واجب هالدروس الخصوصيه ولاد
0: كان ما يقريش ولده باش يتك على جنب وهالغول هذا قلت لك الجديد هذا هو غول بالحق
1: يعني ممكن ضر اكثر من الانفع
0: ضر اكثر من الانفع لان التلاميذ اللي تو يقراوا في 3 مواد واربع مواد الجديد مستواهم تحسن
1: صحيح والاغرب من ذلك
0: والمعلومه اللي ياخذوها معلومه حينيه
1: يعطيك صحه
0: تاع وقتها
1: تاع عدي بال الامتحان ومش عارف
0: ينساها وغدا ما تلقى عنده حتى شيء
1: وهذيك المشكله. وفما حاجه اخرى هي ادى والامر ساعات في نفس الماده يعمل يمشي لزوز اساتذه ولا زوز معلمين هذا يدرسوا نفس الماده تقرا رياضيات مثلا يقرا عند المعلم هذا ويمشي يقرا عند المعلم الاخر
0: يقارنوا وهكا خير وهكا خير
1: لا ودون هكا خير يعني تونتي نفس الماده تمشي على زوز يقول لك لعل الاخر انا مش فما حاجات مثلا ماهوش متمكن فيه يمشي المدرس اخر ويدخل بعضه التلميذ في هذا وذاك
0: قلت لك الكل التلميذ مرهق والولي مرهق يصرف على حساب عائلته وعلى حساب قوته اليومي وعلى حسابه ويقري ولده عنده الحق يحب ينجح ولده حبته ولا تار ولده باش ينجح
1: مش بالطريقه هذه
0: يكون متميزين ما يكونش بالطريقه هذه
1: تو حتى كثره المراجع تو الكتب وكما قلت انت الكرتابله تبدا معبيه وكل شيء كتاب المعاش لفلان وكتاب احنا قبل شكون عندنا كتاب قراءه
0: وكتاب الفرنسي وكتاب بالعربي وكتاب حساب ومصحف جزء عام بتاع قران
1: ورد وازه
0: الناس اكثر من هيك
1: والله قرينا هيك
0: وتكونوا الاجيال وتكونوا الدكاتره وتكونوا عميده الدوله
1: صحيح والله صحيح والدليل أنه كما قلت تكونت أعمدة الدولة والدليل تعليم نظام التعليم السابق شو شخرج
0: نظام التعليم السابق خرج
1: يعني
0: ما نقولكش أني تقول كل خرج
1: لا عادي هذيك
0: أما الشاذ ويقاس ويحفظ ولا يقاس عنه
1: لا نقصد ناس كفاءات كبيرة يا
0: كفاءات كبيرة طلعت قبل توخية وينهم والاحترام فتك بالاحترام الاحترام ما عادش فما بين المدرس والدرس المدرس والتلميذ ما عادش بيناتهم احترام
1: وانت ما زلت مطلعة شوية تمشي شوية تشوف ولا
0: نمشي نادي المتقاعدين ونحاول هيك نشوف شوية ونمشي للمدرسة القرآنية كنت نمشي برشا ما رخيت شوية في بالي 4 سنين نقرأ في القرآن حفظت ما تيسر تو هنا نقرأ في داري والحمد لله
1: لا ما أنا مطلع على الجو التعليمي
0: ما نحبش التيار يفوتني
1: تحبش التيار يفوتك
0: ما نحبش التيار يفوتني نحب جسوي أجور
1: هذا المميز مواكبة وتعرف شفمه وفماش في
0: المال مال أنا كل نهار زميلي قلت له فلان قلت له كان تو سنين نمشي نعدي سيزيا ما عمرنا ناخذه ولا ما ناخذوش قلت له بهالمواد اللي يقريوا فيهم تو أنا عمرنا ناخذ سيزيا بهم ولا ما ناخذوش
1: مواد ساعات بزيد وساعات من غير فايدة هو التلميذ ثوب الحق ثوب
0: في الوقت تحسين تعرف كيفاش يلزم جلولة البرامج
1: تو مثلا سمحني مدام زهرة يعني في الواقع وشنو الاحتياجات الحاجات المهمة اللغات والعلوم يعني شوية رياضيات وعلوم ورياضيات وشوية فيزياء والله العظيم
0: التلميذ جمعة كاملة يكلح من دار لدار وهو يجي نهار السبت العشية يتسرح يدكوه في نادي من النوادي نادي الرسم نادي الموسيقى نادي حد يودي يرخف عليه يودي يعلموا الأطفال وهم يلعبون ياسر عليهم ياسر لازم تنقيس من المواد يلزم جدولة الجداول معناها البرامج مش
1: والدروس الخصوصية
0: والدروس الخصوصية منحة يريد
1: يلزم يمنعوها ترى
0: يريد ولا يريد تمنع أما ما عادش
1: أما حقها ترجع بك التاريخ القديمة في المدارس يعني في المدارس
0: تعرف كيفاش قرينا احنا الاتيوز قبل في اللول كان سنة سادسة تقرأ الاتيوز
1: صحيح
0: بعد تاني مش عامين ولا ثلاثة ولا ستة وخمسة به بقداش بثلاثة آلاف وخمسمية في الشهر في المدرسة.
1: بس يعني كي اللي عانى شوية للمدرس شوية المدرسة
0: وشرط على المدرس على المعلم في القسم خمسة بلاش
1: يزم كما خمسة ذوي الاحتياجات خاصة
0: ذوي الاحتياجات اللي ما نجموش
1: يجيبوا
0: يقرأ يجيبوا يقرأ وما تخوص الفلوس
1: على الأقل خمسة
0: على خمسة هكا خمسة في القسم بلاش 5%
1: اي معقول
0: توا خويا
1: ومعنى رمزي المعلوم
0: لا لا رمزي ويستفيد ويستفيد
1: وبعد
0: وقتها
1: الدروس
0: معلمك
1: يعني
0: هو اللي قريه
1: معلمك هو اللي قريه إذا كان يلقى ناقص شوية في مادة ولا حاجة ما كيزيد يعاونه
0: مش معلم هكا إذا كان ما تقراش عنده تكيكة لجنب وهكا كان ما تقراش عنده تكيكة لجنب وينفروا في التلامذة منهم والتلامذة ولا مرة الأولى مشي والمرة الثانية مشي ولا المعلم ما يتلفتلوش يطلع ويهرب من المدرسة
1: وفما شكون المعلمين ما تقراش عندي لتويت دروس خصوصية نطيحك شوية في العدد
0: بس هو عدل قلنا
1: باش يظهر للأولياء نتاعو أنه ضعيف يلزمه يقرأ
0: لا يبدأ يناقر في التلميذة انت قول لبوك يثبت لتويت راهو مستواك ناقص ياسر
1: يودي
0: يمشي لها امها ولا ابوها يودي راهي باهيه من المتميزات لا خلو اعدادها مضروبه ملا ويتلز الولي باش يقري لتويت
1: لا واذا كان ومن بعد يقري لتويت قول انت يقري لتويت ويقري في الدروس الخصوصيه في ولده ولا بنته مازالت امكانياته ما تحسنتش ياسر يولي يلزم العدد يضخموا سي المعلم باش يظهر حتى واللي يجيب لهم نفس التمرين اللي يعملوا لهم في الاتي يجيبوا لهم في القسم
0: يضخموا اللي شو قاعدين يعملوا في الدروس الخصوصيه
1: غش يولي
0: يحلوا في مواضيع الامتحانات يحلوا فيهم
1: كلام هذا
0: يحلوا فيهم تلميذ يلقى
1: هذاك هو لا حضره في الواحد
0: لا حضره هذاك هو ولا هذا العدد منفوخ والمستوى متدني هاك النتيجه
1: طول المحال احنا نحكي كل في السلبيات وهذا موجود حقيقة وهذا واقع لكن فما استثناءات فما شكون مازال يعني بضمير يقري من المدرسين
0: طبعا
1: والمعلمين
0: طبعا لابد
1: تلقى
0: لابد شعرة يوسف تتحرك فيهم لابد اما ورس خويا توا
1: الأغلب
0: حتى هالمنتدبين جدد مهما ما مشي معناه يعمل سوايع ويطلعوا برا نجاح
1: انت فكرتني في حاجة المنتدبين الجد بربي احنا ولينا حاملين نحكيه على الملف في المجال التربوي مش مشكلة احنا نستغل وجودك معنا
0: هم كل المديرين اللي وقفوهم عمناول هم باش يرجعوهم
1: ميسالش خلي يرجعوا روحهم لعلها تكون
0: هوني صفحة هكية
1: تطوات قلت التكوين زاد نرجعوا للتكوين لا باش يبدأ وقتنا مضبوط التكوين قبل كي كنتوا مدارس الترشيح الحقيقة كان تكوين شامل
0: أيه.
1: وكنتوا مؤهلين لك المهنة هذيك أيه. محضرينكم لك المهنة هذيك أيه.
0: أيه.
1: للأسف توا تلقى عامل إجازة في مادة معينة تلقى إجازة في الرياضيات ولا إجازة في الفلسفة ولا
0: إجازة
1: بصراحة غريبة جدا
0: غريبة جدا هكا هو علاش
1: لا دارس علم النفس الطفل لا يعرف فاش ياخذ تلميذ المادة هذيك تلقى
0: احنا عام تستاج بكله علم النفس الطفل كله استاج بتاعنا في علم النفس الطفل
1: كيف تتعامل مع
0: كومون بروندر ليليف
1: هي انت تصور انت استاذ رياضيات عنده اجازه في الرياضيات ويدرس الدرس العربيه مثلا اللي كيفاش باش ينجح باش يقري تلامذة قواعد النحو والصرف وما الى ذلك وك علاش نشوفوا في اخطاء وخلي اكثر من ذلك انت يبدا في اللغه ساعات ولا يبدا في عامل اجازه ما نعرفش في عربيه ولا فرنسيه ولا تكوين وك ويمشي يدرس الرياضيات وتلقاه زاد محدود جدا
0: اي
1: مشكله هذه ترى انتم قبل كنتوا التكوين بتاعكم الشامل مهم جدا يعني تقراوا المواد العلميه تتكون في مواد علميه والمواد الادبيه وفي نفس الوقت علم النفس
0: والمواد النفسانيه
1: بالضبط
0: اي وعلم النفس علم النفس يلزمك تعرف التلميذ وشو يقبل وشو ما يقبلش
1: ترى انت معنى انه نرجع للتكوين كما قبل يعني مدارس الترشيح المعلمين مهمه
0: بالنسبه للمعلم مدارس ترشيح المعلمين هذيك الباسبور بتاعها
1: بل يحب يمتهن المهنه
0: هذه يحب يمتهن المهنه يقرا في ترشيح المعلمين اخويا
1: صحيح كلامك صحيح احنا قبل ما نختموا سيده زهره شفت الوقت مر بسرعه معك والحديث حلو
0: ان شاء الله نكون افدتكم
1: لا اكيد اكيد اكيد نستفيدوا من التجارب بتاعك وكل تبارك الله عليكم انتم قدمتوا الكثير الحقيقه للمهنه
0: الحمد
1: هذه وللاجيال هذه وكونتوا اجيال واجيال قبل ما نقول لك فما زلت عندك علاقات بتلامذه صارت لك شك بعض تو كان تحوصل المسيره نتاعك الكل تختزلها في احداث معينه طرائف حاجه صارت لك حاجات تفكرهم قعدوا لك توا راسخين في الذهن بتاعك
0: حاجه توا راسخه في الذهن بتاعي
1: تفضل
0: ولن اسامح نفسي عنها رغم لاني جاتني المسامحه من كل الاطراف
1: اها
0: تلميذ نهارها ما باش يركع بالكل هذا في اول الكارير بتاعي مقتعني في صياده
1: في صياده
0: اي ما باش يركع يا ود يسكت يا ود يريد يا ود هو لابس سيدي منقاله ويوري فيها لاصحابك المنقاله وشنو
1: مغروم
0: اي مغروم عندي مستره في دي مستره جويده معناها هكا قلت له طب باش تسكت ولا لا وشويته هكا شويته هكا جات على المنقاله تكسرت المنقاله بدي يبكي وينعي ومنقالتي ما منقالتي قلت له اسمع يا ولدي ناديلي بوك نتفاهمني وياه أيوة. أنا نعرف كيفاش نعملوا لك منقالة مشي البوه قالوا لي سي تحب عليك قالوا ش عملت مفسود حاجات قالوا لي ما عملت حتى شي هوني هي تحب عليك جاني كل ولي شبيك مدام زهرة قلت له وراه السيرة فيها وفيها وراه المنقالة أنا كسرتها بضربة من عصا وراه لخطر هو طيرها لي قال لي عندك الحق تكسر له المنقالة وتكسر له حتى كريمه
1: هك
0: اي ويا مدام قال لي تنديني باش تعتذر قلت له نعتذر ونشيل ولدي منقالة قال لك قلت نشيل ولدي منقالة سي
1: هو ولدك هو الحمد لله انه ميسور الحال معناها قدام عنده
0: معناها هكيه والله تو قعدت لي في بالي
1: تو تتفكرها
0: والله لتو نتفكرها انا بعد قداش 50 عام
1: في اخر الستينات هذه
0: اي لتو نتفكرها هكيه الحاجه الوحيده اللي وقعت لي مع التلامذة
1: وجات من بابا من الحظ جات على المنقالة
0: اي جات على المنقالة اكو
1: ترى روحك انك اخلصت الحمد لله في المهنه نتاعك
0: الحمد لله ضميري مرتاح
1: وهذا اهم شيء
0: اكو ضميري
1: مرتاح وزالوش تفكروك بعض التلامذه وبعض اللي ولاو
0: تبيع رجال تو ياسر تعرف هك النهار مش كل نهار عم ناول الباب دي نقص طلعت نلقاه راجل كبير ومعاه مراه بجنبه تفضل قال لي عسلامه نيشتي زهره نعم قال لي نيشتي زهره شكون كنتي قال لي اني فلان الفلاني فلان الفلاني كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية
1: فكرت وزادة
0: والله تفكرت بقعد بالضبط قال لي كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية راني نحدث في بنتي عليك التوى قالت لي بربي لو جاء دارها ويلو نحب نمشي راها هكي يا بنت ولا جابها معها
1: هذا هو الكسب والحقيقة يعني تو كي ذكرك تلميذ صحيح وعددهم كبير ياسر مئات اللي درستهم اما كي تلميذ معين تو مثلا كيما قريت في تونس قضى 12 عام ولا حاجه مكه وجي تلميذ من تونس العاصمه تو كونش مش بالضروره تنجم تفكروا قد
0: لا كان انا هو خاطر احنا تو كبرنا هما اللي يعرفونا
1: لا كي يجيك لا مش انت تعرف كي يجيك يقدم لك نفسه يقول لك انا فلان الفلان تنجم تتفكر
0: نتفكر
1: والله يعطيك صح
0: نتفكر خدك عطيت البقعة بالضبط خدت تقعد في الصف الوسطانية في الطاولة الثانية
1: سيدة زورا الديماسي كانت ضيفتنا اليوم في هذا الموعد من قم للمعلم سعدني ياسر بحضورها معنا إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية والطول العمر بإذن الله وربي فضلك وإن شاء الله في مواعيد قادمة إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قم للمعلم التحية للزميل خالد الشرفي إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: إلى اللقاء

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

मन सो

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم في هذا الصباح أرزقنا يا رب حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. ربي لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه، وكن لي ومعي واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. اللهم إن لنا قلوبا لا تحب أن تعصيك، فقوها اللهم وأبعدها عن المعاصي التي لا ترضيك. يا رب إنك جميل تحب الجمال، فاللهم جمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بمن لا ينفعها. رب كن لنا وكن معنا ولا تكن علينا، واجعلنا بك أقوى وأغنى يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا سترك الجميل، وأوزعنا شكر نعمتك، وارحمنا برحمتك، واحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. صبحكم الله بالسرور وحماكم من الشرور وضاعف لكم الأجور.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة الليلة تردد صدى صوته بالقرآن الكريم عبر منابر المساجد ولم يتجاوز عمره 15، يؤم المصلين في رمضان وفي غيرها. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.

0: ولد القارئ الشيخ أحمد بن علي آل سليمان العجمي في 26 من ذي القعدة عام 1387 للهجرة، الموافق 24 من فبراير عام 1968 للميلاد، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. نشأ وترعرع في كنف والديه ومع إخوته الذين ساروا مثله في حفظ كتاب الله الكريم. كان دافعهم لذلك والدهم الذي حرص على تعليم أبنائه القرآن الكريم.
1: وفي هذا الشأن يقول القارئ الشيخ أحمد العجمي: أنسب الفضل في حفظي للقرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى والدي رحمه الله، فبحكم عمله مقاولا للحجاج كان يأخذنا معه ونحن صغار إلى مكة المكرمة، وهناك كنا نلتحق بحلقات التحفيظ في المسجد الحرام ونجد ونجتهد في الحفظ. دافعنا إلى ذلك حرص الوالد وتشجيعه لنا أنا وإخوتي وللمسؤولية التي أولانا إياها في هذا الشأن، فكان له ما أراد إذ أصبحنا جميعا حفاظا لكتاب الله.
0: ويضيف القارئ الشيخ أحمد العجمي بأن الوالد هو دائما القدوة لأبنائه فيتأثرون به إن خيرا وإن شرا. وكان مما ساهم في تأثرنا بحفظ القرآن هو إمامة الوالد للجامع النجدي في الخبر الجنوبية، إذ كنا نصلي معه جميع الفروض المكتوبة ونسمع صوته يرتل الآيات الكريمة، فكان هذا دافعا قويا للاقتداء به والرغبة في إمامة المصلين مثله.
1: وقد التحق القارئ الشيخ أحمد العجمي بالدراسة النظامية حين بلغ 6 من عمره، من خلال الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة فالدراسة الثانوية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، حيث كان جميع دراسته للمراحل الدراسية في مدينة الخبر. ولما كانت توجهات الشيخ أحمد العجمي دينية منذ الصغر، فقد سعى لتحقيق هذا الهدف بالتحاقه بالدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

0: وقد أمضى القارئ الشيخ أحمد العجمي 4 سنوات اعتبرها من أجمل أيام العمر، استطاع خلالها الحصول على الشهادة الجامعية، ثم وصل بعد ذلك دراساته العليا حيث حصل على شهادة الماجستير من جامعة لاهور في باكستان، إلى أن توج أخيرا رحلته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه في التفسير من خلال مناقشة رسالته التي كانت بعنوان منة العلي الكبير في شرح طرق التفسير.
1: أما رحلة القارئ الشيخ أحمد العجمي مع حفظ كتاب الله فقد مرت ببعض الانقطاع، وذلك أثناء دراسته في المرحلة المتوسطة وخاصة أثناء الإجازات الدراسية، حيث يبقى هو وإخوته في الخبر، أما والده فيذهب إلى مكة المكرمة في رمضان. ولكن ما أن بدأ الشيخ أحمد العجمي دراسته الثانوية حتى واصل إكمال حفظه القرآن الكريم، ساعده في ذلك تكليفه بالإمامة بالناس في الجامع الكبير بمدينة الخبر.
0: أما إمامة المساجد فقد بدأت مع القارئ الشيخ أحمد العجمي منذ سنوات عمره الأولى، إذ أما المصلين وهو في الصف الثالث المتوسط في مسجد أبو عائشة في الثقبة، وذلك بالتناوب مع بعض زملائه حين يتغيب الإمام في بعض الأوقات، وكان ذلك في عام 1402 للهجرة.
1: وفي العام 1403 للهجرة تم تكليفه بإمامة الناس في صلاة التراويح في رمضان في مسجد السلام في حي الثقبة، فكان هذا التكليف بداية جيدة وبشرى طيبة في حياة القارئ الشيخ أحمد العجمي، واستمر على ذلك إلى أن عين أخيرا إماما وخطيبا للجامع الكبير، حيث يؤم المصلين في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويشهد الجامع حضورا كثيفا وأعدادا كبيرة من المصلين الذين أحبوا وعشقوا صوته.
0: ويمتلك القارئ الشيخ أحمد العجمي رصيدا من التسجيلات القرآنية المنوعة تذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم أو من خلال القنوات التلفزيونية الإسلامية، كما أن له مشاركات دعوية متعددة يمليها عليه ضميره كونه قد نذر نفسه لخدمة القرآن والسنة المطهرة وقاصدا بها رضا الله عز وجل.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الحياء، وأرفع أنواع الحياء الحياء من الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا نبي الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الفضيل رحمه الله: خمسة من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. عزيزي المستمع، تصالح مع نفسك وحب ذاتك، وتواضع وتقرب من الله. صدقني، لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله. معاشرة الصالحين تصلحك رغما عنك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صديقي المستمع، لا تجعل الإنترنت ينتزعك عن ثوب أخلاقك ومبادئك، ويبعدك عمن هو أقرب إليك من حبل الوريد. قراءة القرآن الكريم دائما تجعل الإنسان دون أن يشعر يزيد إيمانه، ويطمئن قلبه، ويهنأ بحياته، ويقنع برزقه، ويقل مزاحه، وتظهر الفصاحة في حديثه، ويخلو حديثه

الألفاظ التي لا تليق بمثله، ويترك مجالس اللغو، ويترك أمورا كان يفعلها لأن قلبه قد أضاء واستنار بنور القرآن. كلما ابتعد الإنسان عن الله تشوهت حياته دون أن يشعر. فافعل ما شئت، فإنك على موعد مع الله بمفردك.

في الحياة قد لا يتحقق لك كل ما تريد، لكن رضا الله يجعل لك الحياة كما تريد.

0: أصدقائي المستمعين، رب صغاركم على الحلال والحرام وضمير الإنسانية والحب، فالعالم بحاجة لهذا النوع من البشر، وهذه تعتبر أعظم خدمة تقدمها للمجتمع. وأسفي على زمان أصبح الإنسان فيه يملك الوقت لكل شيء إلا الصلاة، لا يملك لها وقت، وكأن هذه العبادة أصبحت ثقيلة علينا. نسأل الله الهداية للجميع. عزيزي المستمع، إن لم يكن قلمك نافعا للبشرية فليكسر، فالقلم قادر على أن يسمم أفكار أمة بأكملها إن كان بيد فاسد وخبيث.
1: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لازلنا نتحدث عن سيرة القريشية الهاشمية المحمدية، والتي كانت تكنى بأم أبيها وتلقب بالزهراء. وقد اختلف العلماء في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهن أكبر وأصغر، والذي عليه كثير من التحقيق أنهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وفاطمة الزهراء أسن من عائشة بخمس سنوات. ولدت فاطمة الزهراء لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وقيل أكثر بقليل. لما أصبحت رضي الله عنها شابة، تقدم عمر وأبو بكر الصديق لخطبتها. ولقد روى النسائي في سنته عن بردة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة الزهراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صغيرة، فخطبها علي فتزوجها، وكان عمره أنذاك 22 سنة وهي بعمر 18 سنة. زوجه فاطمة كان الفقيه العالم الخطيب الذي تهتز لكلماته المنابر، الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة. إنه الرجل الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي اضطر يوما أن يفخر ويبين مكانته، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبطاء أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هذا هو زوج ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين اليوم الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل هو الشهم الغالي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي من بعدي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حدث نفسه بأن يخطب فاطمة، لكنه قال: ليس عندي من شيء، فكيف؟ ثم قال: فتذكرت عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته فخطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء يا علي؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين الدرع الحطامية التي أعطيتك إياها يوم كذا وكذا؟ فقلت: هي عندي يا رسول الله. وتمعنهن جيدا. قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا، ما عندي شيء. وهذا دليل على أن هذه الدرعة ما استحقت أن تذكر فيما يمكن أن يعطى لتستحل بها. وقد روى الإمام البيهقي قصة الخطبة بأطول من هذا عن علي رضي الله عنه قال: لقد خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: أعلمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت لا، وقلت نعم. فقالت: أخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ليس عندي من شيء أخطبها عليها. فقال: فما زالت ترجيني وترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام. فقال لي صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة يا علي؟ فسكت. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها 3 مرات وأنا لا أستطيع الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تخطب فاطمة؟ فقال علي: نعم، هذا هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا، ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فعلت بالدرع التي سلحتك؟ فقلت: يا رسول الله، إنها والله لدرع حطامية لا تساوي إلا 400 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، لقد زوجتكها. وفي رواية أخرى أن عليا لما سمع بأبي بكر وعمر يخطبان فاطمة تشجع وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعثمت وقلت في نفسي: إذا كان الشيخان الكبيران قد رفضا وهما من هما، فكيف بي؟ فدخل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله رسول الله: ما بك يا علي؟ فيقول علي: ألجمتني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بكل أدب: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج فورا، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مرحبا وأهلا. وحين خرج لأصحابه رضي الله عنه سألوها: ماذا قال لك رسول الله؟ فقال: ما قال لي شيئا. فقالوا: ولكن ماذا سمعت منه؟ قال: سمعته يقول: مرحبا وأهلا. فقالوا: تكفيك إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عندك يا علي؟ فقال علي: لا شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ودرعك التي أخذتها من مغانم بدر؟ فقال رضي الله عنه: هي موجودة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحضرها. فأحضرها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها لبلال وخذها يا بلال وبحة. فباعها بلال رضي الله عنهم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اذهب واشتري طيبا وعنبرا وبخورا، وأعطي الباقي لأم سلمة تجهز به فاطمة. وكان الجهاز عبارة عن وسادة من أدم، حشوها ليف وحلس، يفترشان نصفه، وعند الشتاء والبرد يلتحفان بنصفه الآخر. بعد خطبة فاطمة من علي جاء العرس، وعلي رجل فقير ما يملك من شيء يصدقها به، فكيف له أن يولم؟ لكنه أعانه بعض إخوانه. وروى الإمام أحمد عن بردة رضي الله عنه أن عليا لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس من وليمة. فقال سعد: علي كبش. وقال رجل آخر: علي كذا وكذا. ومنهم من قال أن حمزة بن عبد المطلب هو الذي أولم العرس ببعيرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وأتى بوعاء تمر فأكل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهنا يروى أيضا أن عليا كرم الله وجهه وهو يحضر للوليمة، وقعت له طريفة من الطرائف. وما رواه الشيخان وغيرهما عنه رضي الله عنه قال: كان لي شارفا، والشارف هي الناقة المسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت سواغا من بني قينقاع ليرتحل معي ونجمع شيئا من الإذخر، والإذخر هو نوع من النبات أبيعه للسواغين أستعين به على وليمة عرسي. فقال: فذهبنا. فأنخت الرحلتين عند باب رجل من الأنصار وجماعة معه يشربون قبل تنزيل تحريم الخمر، فعقر أحد الشاربين ممن كان مع الأنصار الرحلتين وأخذ من أكبادها، يقول رضي الله عنه: فلما عدت وجمعت ما جمعت ورأيت ما رأيت لم أملك عيني من البكاء بعدما رأيت ذلك المنظر الفظيع. وما أفظعني وأحزنني هو أن الابتناء بفاطمة سيؤخر. تزوج علي كرم الله وجهه واحدة من النساء الكمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأجر غرفتين بعد الهجرة بالمدينة وعاش معنا. وقبل بناء علي بفاطمة رضي الله عنهم أجمعين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بوضوء، فتوضأ به ثم صب على علي وفاطمة وقال لهما: اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما. فرضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المنستير، أشرق صباحكم بنور الإيمان ونور العلم والعمل ونور الصحة. نقولها لكل من استيقظ باكرا للمراجعة استعدادا للامتحانات، لكل من يستعد للخروج للعمل، لكل هؤلاء نقول لهم سعيا موفقا، ونشد على أيديهم. ترافقكم هذا الصباح شدلي العبيدلي.

اللهم أعطنا في صباح هذا اليوم من الخير واللطف فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. عزيز المستمع، مهما كانت قساوة الواقع، أحسن الظن بالله وثق بنفسك، ولتعلم أن الله ما اختارك إلا لأنه يحبك، وما ابتلاك إلا ليمتحنك ويقربك إليه. فاصبر وصابر على ما ابتليت به، ولا تستسلم للمحن حتى لا تأكلك الوساوس والخيالات، ولا تهن، فإن مع العسر يسرا، وإن الصبح يأتي بعد الليل، وإن الظلام يعقبه النور. ألم يقل الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ صدق الله العظيم. نعم أيها المستمع الفاضل، أنتم الأعلون، أنت الإنسان الذي شرفك الله تعالى عن كل المخلوقات، ودانت لك كل الكائنات، وجعلك في أعلى عليين، وأراد بك الخير، وأراد لك السعادة، ونهاك عن الغم والهم لما يحدثه في الإنسان من أضرار مادية ونفسية.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: تحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المنستير، نرجو لكم يوما جميلا. قال بعض الحكماء: اجتنب 7 خصال يسترخي جسمك وقلبك ويسلم دينك وعرضك، ولا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ذلك. ومن المعاني الجميلة والحكم اللطيفة قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أطردوا واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. وحكي عن الإمام جعفر الصادق أنه إذا أصيب قال: اللهم اجعله أدبا ولا تجعله غضبا، اللهم أبعد عني وعن أحبتي أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة، اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علي وعليهم بركتك، وبلغني وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم أرزقني وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء.

قال تعالى في الآية 23 من سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ظل موضوع النوم في النهار أيها المستمع الكريم موضوع جدل حتى وصل العلم والطب إلى ما قرره القرآن الكريم، إذ ينصح مدير التربية البدنية في جامعة بيل تلاميذه نصيحة خالدة نصها: عليك في الظهر بسنة من النوم. ويقول راي جيلز في مجلة بيترهوفر: أما وقد بلغ الإرهاق كل مبلغ بالأجسام والعقول والأرواح، فقد آن الأوان لإعادة النظر في خطة بسيطة تزيدنا مقدرة على العمل وشعورا بالراحة، وتلك هي أن يغفو الإنسان كل يوم غفوة. لقد اتفق الأطباء على أن هذه الغفوات التي تتخلل النهار تدفع الكلل وتخفض ضغط الدم وتريح القلب من التعب والإجهاد. وقد لوحظ أن الإغفاء قبل القيام بأي مجهود بدني أو عقلي أو بعده يصنع العجائب بالنسبة للإنتاج العضلي والذهني وللحالة الصحية العامة. يقول ديل كارينج في كتابه: دع القلق وابدأ الحياة. ساعة تنامها خلال النهار مضافة إلى 6 ساعات تنامها ليلا تجعل المجموعة 7 ساعات أجدى عليك من 8 ساعات من النوم المتواصل ليلا. وبذلك يكون القرآن أول كتاب يذكر النوم بالنهار ويخص كلمة النوم دون غيرها من المترادفات نحو الرقود والهجود أو السبات، وهو النوم الخفيف.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، من الآداب التي كان يتحلى بها الطلبة وطلاب العلم قديما التواضع لشيوخهم ومؤدبيهم. فعن الأصمعي أنه كان يقول: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وعن عبد الله بن المعتز أنه قال: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما. وقد جاء عن شريك أنه كان في مجلسه فأتاه بعض ولد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد المسألة فلم يعبأ به شريك فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلفاء. فقال له شريك: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأل، فقال له شريك: هكذا يطلب العلم. وإذا خاطب الطالب الشيخ المملي أو راجعه في شيء عظمه في خطابه، مثل أن يقول له: أيها الأستاذ، أو أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك.

لقد أكد علماء التربية على التنشئة الاجتماعية وأهميتها في غرس العادات الحميدة وممارسة تلك العادات في الحياة الاجتماعية. فالإنسان ابن بيئته، ومنذ القديم تنبه الإمام أبو حامد الغزالي إلى ذلك في قوله: ولن ترسخ جميع الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس على جميع العادات الحسنة، وما لم تترك الأفعال السيئة، وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق للأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التنشئة السليمة في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. عزيز المستمع، يقول الرازي عن تزكية النفوس: فاعلم إن التزكية عبارة عن التطهير أو عن الإنماء. ويقول عن قد خاب من دساها: من دسها في المعاصي حتى انغمس فيها. أما المعنى الآخر فهو الإعراض عن الطاعات والاشتغال بالمعاصي والخمول المهمل المنسي كالشيء المدسوس في الاختفاء والخمول. أيها المستمع الكريم، النفوس تتزكى بترويضها على العلم والعمل والإيمان والأخلاق الحميدة. بذلك يستقيم سلوك الفرد وتتحقق الصحة النفسية ويشعر بالراحة والاطمئنان. نعم عزيز المستمع، الإشكال يكمن في الالتزام بهذا النظام من الطيبات في السلوك وفي جعله عادة لا مجرد مناسبة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من الحكم التي وجدت هون في نفسي، لا نستطيع أن نمنع الناس من أن يغتابونا، لكن نستطيع أن نمنع أنفسنا من التأثر بما يقولون، لأن مفتاح عقولنا بأيدينا وليس بأيديهم. أيها المستمع الفاضل، لا تستطيع أن تمسك ألسنة الناس، لكن بإمكانك أن تتجاهلها ولا تجعل كلامهم يؤثر فيك. يقول الإمام الشافعي: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. ويقول الإمام مالك ابن دينار: من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه. فانشغل بإصلاح نفسك والاهتمام بما ينفعها أجدى من الاهتمام بما يقوله الآخر عنك.

0: فعمد الأعرابي إلى بعير فسلخه وارتدى بإهابه أي جلده واحتذى ببعضه جاعلا باطنه ظاهرا ودخل عليه بصورته تلك وأنشأ يقول أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معا أذكره ولا أنساه. فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معا إن الله يعز من يشاء ويضل من يشاء. فقال الأعرابي فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال معا السلام خير وليس في تركه ضير. فقال الأعرابي سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معن أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في المال الكثير. فثني فقد آتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معا أعطوه 1000 ثانيا كي يكون عنا راضيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل الأرض بين يديه وقال سألت الله أن يبقيك دهرا فما لك في البرية من نظيري. فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معا أعطيناه على هجونا 2000 فليعط 4 على متحنا. فقال الأعرابي بأبي أيها الأمير ونفسي فأنت نسيج وحدك في الحلم ونادرة دهرك في الجود وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد كنت في صفاتك بين مصدق ومكذب فلما بلوتك صغر الخبر الخبر وأذهب ضعف الشك قوة اليقين. وما بعثني على ما فعلت إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال له الأمير لا تثريب عليك أي لا حرج. ووصله 200 بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له. فانصرف الأعرابي داعيا له شاكرا لهباته معجبا بأناته. عزيز المستمع، ما أجمل هذه القصة وما أجمل ما تركته في النفوس من عبر ومواعظ حول معادن الرجال وأصناف الناس. فالرجال مواقف، والإنسان بعمله وموقفه، وأنت لا تعرف جوهر الإنسان إلا بأعماله وردود أفعاله ساعة الشدة والمحن. ويقال إن أردت أن تعرف معدن الإنسان الحق فانظر إلى أقواله وأفعاله ساعة الكدر والغضب لا ساعة الصفو والسلم. وتدعون هذه القصة من جهة أخرى أن نتثبت في الدعاوى التي إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، والبينة على من ادعى. فلنكف عن نسج صور باطلة لأناس لا نعرفهم إلا لمجرد أننا سمعنا عنهم وتعرفنا عليهم بالقيل والقال. وانظر معي أيها المستمع الكريم إلى قيمة المغفرة وخاصة الحلم، فمن أخذ بهما فقد أخذ بنصيب وافر من الأخلاق، فهما بمثابة صمام الأمان الذي يكبح الانفعالات والغضب وما قد ينجر عن ذلك من عواقب. وأخيرا تدبر معي عزيز المستمع قيمة التمييز العقل والخلق. فالعمري لهي من أبرز صفات السيادة والريادة، وما به يبقى الإنسان خالدا حتى وإن رحل، فآثار الإنسان تدل عليه.
1: الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقتنا وقالت.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: في الليل ناديت الكواكب ساخطا متأجج الآلام والأراب، الحقل يملكه جبابرة الدجى، والروض يسكنه بنو الأرباب، والنهر للغول المقدسة التي لا ترتوي، والغاب للحطاب، وعرائس الغاب الجميل هزيلة ظمأ لكل جنن وكل شراب. الكون مصغ يا كواكب خاشع طال انتظاري، فانطقي بجوابي. فسمعت صوتا ساحرا متموجا فوق المروج الفيح والأعشاب، وحفيف أجنحة ترفرف في الفضاء، وصدا يرن على سكون الغاب. الفجر يولد باسما، الفجر يولد باسما متهللا في الكون بين دجنة وضبابي. أبو القاسم الشابي.

0: أيها المستمع الكريم، فليولد صباحك هذا باسماً مكللاً بالنجاح والفلاح. وبهذه الكلمات المشرقة والأنغام اللطيفة نصل إلى نهاية هذه الحصة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة كل من شدلي العبيد في الأعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أملي لقاء جديد ونور متجدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.
1: الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. ما نضيعش الوقت ثمين، ما نضيعش الوقت ثمين. صباح نزين، صباح نزين، صباح نزين يا مسلمين. صباح نزين، صباح نزين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشارك رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. هذا والتقت رئيسة الحكومة بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى الجهات المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس عن إطلاق شباك الدعم النمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفئة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية قدرت ب 1.4 مليون يورو لفئة هذا الشباك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50,000 و 200,000 يورو. كما سيتم تنظيم لجان تقييم الملفات بصفة دورية كل شهر إلى حين استكمال توزيع الاعتمادات المتاحة. تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى موسم واعد للحبوب في تونس، مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار بفضل تحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار. هذا وتمكن باحثون تونسيون مؤخرا من إنجاز التسلسل الجيني الكامل لصنفين محليين من القمح الصلبة هما محمودي وشيلي، وهو مشروع من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي عبر تحديد جينات مقاومة للجفاف والأمراض. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

ستة ودرجش صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كم الخير. نحن كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. طقس اليوم من المنتظر انه درجه الحراره باش ترتفع شويه، تو ناخذ كل التفاصيل بعد شويه في احوال الطقس، وتستناو بقيه فقرات ساعتنا الاولى. حدث في مثل هذا اليوم حلم يوم جديد، وبطبيعه من غير ما ننساو جولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. البدايه كما العاده تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم اذاعه المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعه.

26 دقيقة تحية لكم. إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 11 مايو 2026 باش يتواصل مغيم جزئيا بأغلب المناطق. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط في الليل. بالنسبة للبحر اليوم يكون عامة قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال في آخر النهار. ودرجات الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تكون في ارتفاع وباش تتراوح القصوى بين 25 و31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع كيفاش بش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى وفقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصل مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. Yeah.

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي إن شاء الله نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: ابشر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح
0: ومتعوهيك
2: يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: 是鬼。
1: حلم يوم جديد。حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل。حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل。
2: كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثنايا طيبة العرف، تعيش قانعة بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. ففي صباح وقد تكللت بقطر الندى، رفعت رأسها ونظرت حواليها، فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأس يتسامى متشامخا كأنه شعلة من النار فوق مسرجة من الزمرد. ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهدة: ما أقل حظي بين الرياحين، وما أوضع مقامي بين الأزهار، فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة حقيرة، أعيش ملتصقة بأديم الأرض، ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة، فاهتزت ضحكة ثم قالت: ما أغباك بين الأزهار، فأنت في نعمة تجهلين قيمتها، فقد وهبتك الطبيعة من الطيب والظرف والجمال ما لم تهبه لكثير من الرياحين، فخلي عنك هذه الميول العوجاء والأماني الشريرة، وكوني قنوعا بما قسم لك، واعلمي أن من خفض جناحه رفع قدره، وأن من طلب المزيد وقع في النقصان. فأجابت البنفسجة قائلة: أنت تعزينني أيتها الوردة، لأنك حاصلة على ما أتمناه، وتغمرين حقارتي بالحكم لأنك عظيمة، وما أمر مواعظ السعداء في قلوب التاعسين، وما أقسى القوي إذا وقف خطيبا بين الضعفاء. سمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهتزت مستغربة، ثم رفعت صوتها قائلة: ماذا جرى لك يا ابنتي البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك، عذبة بصغرك، شريفة بمسكنتك، فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك العظمة الفارغة؟ فأجابت البنفسجة بصوت ملؤه التوسل والاستعطاف: أيتها الأم العظيمة بجبروتها الهائلة بحنانها، أذرع إليك بكل ما في قلبي من التوسل وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة ولو يوما واحدا. قالت الطبيعة: أنت لا تدرين ما تطلبين، ولا تعلمين ما وراء العظمة الظاهرة من البلايا الخفية، فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة تندمين حين لا ينفع الندم. فقالت البنفسجة: حولي كيان البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة الرأس، ومهما يحل بي بعد ذلك يكن صنع رغائبي ومطامعي. فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردة، ولكن إذا دهمتك المصائب والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك. مدت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة، فتحولت في لحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. ولما جاء عصر ذلك النهار تلبد الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصار، ثم هاجت سواكن الوجود فأبرقت ورعدت وأخذت تحارب تلك الحدائق والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والأهوية، فكسرت الأغصان ولوت الأنصاب واقتلعت الأزهار المتشامخة، ولم تبق إلا على الرياحين الصغيرة التي تلتصق بالأرض أو تختبئ بين الصخور. أما تلك الحديقة المنفردة فقد قاست من هياج العناصر ما لم تقاسه حديقة أخرى، فلم تمر العاصفة وتنقشع الغيوم حتى أصبحت أزهارها هباء منثورا، ولم يسلم منها بعد تلك المعمعة الهوجاء سوى طائفة البنفسج المختبئة بجدار الحديقة. ورفعت إحدى صبايا البنفسج رأسها فرأت ما حل بأزهار الحديقة وأشجارها، فابتسمت فرحا ثم نادت رفيقاتها قائلة: ألا فانظرن ما فعلته العاصفة بالرياحين المتشامخة تيها وعجبا. وقالت بنفسجة أخرى: نحن نلتصق بالتراب ولكننا نسلم من غضب العواصف والأنواء. وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام، غير أن الزوابع لا تستطيع التغلب علينا. ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسج فرأت على مقربة منها الوردة التي كانت بالأمس بنفسجة وقد اقتلعتها العاصفة، وبعثرت أوراقها الرياح وألقتها على الأعشاب المبللة، فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم. فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومدت أوراقها ونادت رفيقاتها قائلة: تأملنا وانظرنا يا بناتي، انظرنا إلى البنفسجة التي غرتها المطامع فتحولت إلى وردة لتتشامخ ساعة ثم هبطت إلى الحضيض، ليكن هذا المشهد أمثولة لكن.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 47 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 11 ماي سنة 1904 الأتراك يقتلوا 900 أرمني وكان هذا في صدمات عرقية. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 11 ماي 1949 الكيان الصهيوني ينضم للأمم المتحدة. 11 ماي 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يوجه انتقاد حاد لنظرية الدومينو اللي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور تروجلها لتبرير التدخل العسكري الامريكي في دول العالم. 11 ماي سنة 1960 اربعة من عملاء الموساد يختطفوا النازي ادولف ايخمان من العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس. وسنة 1989 ايضا في نهار كيما اليوم الرئيس الامريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نوريغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية. 11 ماي 1989 أيضا دول العالم تعلن من كينيا عن فرض حظر دولي على تجارة العاج وكان هذا لحماية الأفيال من الإبادة الجماعية على أيدي عصابات تجارة العاج اللي تقتل آلاف الأفيال سنويا. أيضا في نهار كيما اليوم 11 ماي سنة 2022 تاريخ مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة. خليكم معنا نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب أهم 5 ملفات على طاولة البحث في قمة ترامب والرئيس الصيني تشي. من المنتظر أنه يتناول اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني تشي جين بينغ ملفات التجارة وتايوان وإيران والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، وهذا الكل في ظل توتر جيوسياسي متصاعد بين واشنطن وبكين. صراع نفوذ، السؤال لماذا أزعجت زيارة أوباما إلى كندا حلفاء ترامب وإيران، تفرج عن الناشطة الفائزة بجائزة نوبل نرجس محمدي. وتتساءل اليوم الجزيرة ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم ترامب يرفض رد إيران عبر الوسيط الباكستاني ويبقى التهديد العسكري قائما، وماكرون يأمل في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر وينتقد المواقف السياسية الداخلية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تتحدث اليوم على ترامب اللي يقول رد إيران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب مرفوض، وماذا نعرف عن الرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أيضا تلقوا كل التفاصيل في موقع البي بي سي. واحتجاجات حاشدة في قلب لندن بعد تصاعد الهجمات على المجتمع اليهودي في بريطانيا، وإسرائيل ترحل 2 من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أسبوع من احتجازهم. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، ترامب يعلق على الرد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، و40 دولة تستعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ونختم بالعنوان هذا، فيروس هانتا يرعب العالم، إصابة أمريكيين من السفينة الموبوءة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض المقالات اللي تنجموا تقرأوهم وتلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وستة وخمسين دقيقة أقل من دريج، يفصلنا على موجز أخبار 7 متاع الصباح ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقيس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسة العمومية. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة السمة فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. قالت عضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي أنه يتعين على كل من لهم أمراض مزمنة وعلى النساء الحوامل أيضا وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوية، موضحة أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والمساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلة المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واسفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، معكم طيب صباح الخير. هاركم مبروك سيدي، شلال هاركم سيدي.
3: هارك بين هارك بين هارك بين.

0: وبدال هر جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: كرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي أمان. مش نحكي لكم على كرامة بابا. هي سيارة بابا فاخرة جدا جدا، لونها أكحل، فيها إكرام باهي وكل شيء تنجم تعمل به، باهية برشا وتنجم تجري بها، سرعتها 280، تنجم تعمل بها اللي تحب. عملوا الكام بابا يجري بها 206، عاد ولا يمشي 100 كهو، 105، 110، ساعات يمشي بها البلاد ويمشي لبلاد ماما، يمشي حوس بها، يمشي بها القهوة، يمشي بها لأي بلاصة، ينجم يمشي بها حتى للريف عادي. أما ما ينقصنا المزوت يلزم يصب برشا. ليه المزوت رخيص؟ 10,000، 5,000. هو المزوت صح صاحبه يعطيه ساعات بالكريدي، والرجاي ينجم ياخذ، ينجم يعطيه الفلوس والرجاي قتلي يخلص في الشهرية. هاي التو، باي باي.

0: عيشها أحلى.
1: سبعة 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 11 مايو 2026. كما العادة لقاية ذي وقاية عيشة أحلى وترجعنا اليوم زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة
1: المسجد. مرحبا بيك وعودة ميمونة معنا في فقرة عيشها أحلى. موضوعنا اليوم باش نحكيه وباش نخصه الحلقات الجاية في فقرة عيشها أحلى للحياة الزوجية، والموضوع اليوم اللي باش نحكيه فيه هو معايير اختيار الزوج. نبدأ بالزوج اليوم.
2: يعطيك الصحة، شكرا. بما أنه احنا قادمين على موسم الأعراس والمناسبة السعيدة، كما الناس تبدأ تحضر في الجاز متاحة وتقضي في قضيتها وتعمل في الريزيرفاسيون، فما خطوات مهمة وأهم برشة من الحاجات المترية اللي نحضروها هي اللي احنا بالحق نعرفوا نختاروا البارتنر متاعنا، وسواء كان راجل ولا مرأة. طبعا حلقة اليوم باش نخصوها لاختيار الزوج، وما زال عنا إن شاء الله معايير اختيار الزوجة في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. بيتنقولوا معايير ولا المقاييس اللي باش ناخذوها، أكيد كل بنية ولا كل مرأة عندها مقاييسها الخاصة، ولكن باش نحكيوا عليه اليوم هما لي باز، هما الحاجات الكوميون اللي تخلي الزوج ناجح ودو في علاقته الزوجية. لأنه نجم نكون إنسان ناجح اجتماعيا ولكني كزوج فاشل في المهمة متاعي. دونك احنا شنو ما دوابير ولا شنو ما الحاجات اللي لازمني نركز عليها كبنية ولا كمرأة وني نختار البارتنير متاعي من الأول بالكل، باش نتأكد بإذن الله تعالى إن شاء الله أنه يكون غدوة زوج ناجح. أول معيار واللي هو الخلق. إيش معناتها الخلق؟ يعني الأخلاق الحميدة متاع الشخص اللي باش نكمل معاه. يقول القايل علاش؟ إذا أني عندي مستوى محدد متاع أخلاق، شو عندي في أخلاق البارتنير متاعي؟ لأن بكل بساطة البارتنير متاعي غدوة باش نعيش معاه، وأكيد هك الاحتكاك اليومي باش يخلي أخلاقي أولا تتأثر من جهة، من جهة أخرى غدوة هذاك باش يكون بصغاري. دونك يزيني نعمل بروجيكسيون لأنه شئنا أن أبين الأخلاق هذيك باش تتعديلها. راضية على الأخلاق هذي ولا مانيش راضية؟ نشوفه غدوة بصغاري ولا. دونك العامل هذا مهم ومهم جدا. علاش؟ لأنه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث إذا أتاكم من ترون خلقه ودينه فزوجوه. علاش ركز على الخلق؟ لأنه هذا اللي بشي تعامل به معك. وكي نقوله الدين، الدين راهو 20% منه فقط هي عبادات، يعني تصلي تقرأ قرآن تزكي تعمل حاجات اللي بينك وبين اللي خلقك، وفيه 80% معاملات. يعني مش كما نتصور، معناها الدين لحية وقميص وسجادة ما يقومش منها، بالعكس راهو مهم ومهم جدا اللي أنت تركز مع معاملات الشخص. وكي نقول الأخلاق نتاعو راهو ينجم من غير ما يشعر ساعات الإنسان حتى بنية طيبة، أول ما يدخل في علاقة ولا وقت اللي يحب يبني علاقة عاطفية باش يلبس ديماسك وباش يعطي أحسن ما عنده. لهنا خليك أنت تتحرك وتركز خاصة كيفاش هو أخلاقه في الخدمة نتاعو، في المحيط اللي الضيق نتاعو، في المحيط الواسع، يعني أخلاقه مع أمه وأبوه أخواته وعائلته الموسعة جيرانه أصحابه. لأنه أكيد من بعد باش يتيحوا لي ماسك وباش يعاملك بأصل الأخلاق نتاعو. فقد ما تركز على النقطة هذه وخوذ وقتك مليح، قد ما بإذن الله تعالى من بعد الحياة الزوجية تكون أيسر رغم التحديات نتاعها. المعيار الثاني واللي هو مهم ومهم جدا واللي هو قدرة الإنسان هذاك الرجل هذاك على تحمل المسؤولية. قد ما يكون مستقر ماديا ونفسيا وأوضاعه يعني بخدمته نقوله أحنا ناجح في حياته العملية، علاش؟ لأنه إذا هو عنده صعوبات وإلا مشاكل في الخدمة راهي من بعد باش تأثر عليه وباش تأثر على حياتكم الزوجية. فأحنا يلزمنا نبدأ حياتنا الزوجية وأحنا مستقرين ومتوازنين، لأنه عمرها ما كانت راهو لا فيت كوبل وإلا العرس هو مساحة نتعالجوا فيها ولا نلقاو فيها الإكليبر متاعنا وقت اللي احنا في الأصل ضايعين. بالعكس لازمنا ندخلوا ثابتين باش وقت اللي نتعداو بدي ديفي وصعوبات نلقاو منين نجبدو. دونك النقطة ولا المعيار الثاني هو تحمل المسؤولية. المعيار الثالث واللي هو مهم ومهم جدا واللي هو الأمانة. مش معناتها الأمانة يعني الشخص اللي باش نقبل به كزوج لازم يكون أمين. وعلاش ركزنا على الأمانة في المعايير؟ لأنه إذا ما يخافش ربي فيك وما يعتبركش أمانة خذك من دار بوك باش هو بيدو يصونك في داره ما عملنا حد شيء. إذا ما يكونش هو أمين على أموال الناس غدو مش باش يكون أمين على أموالك وعليك أنت. إذا ما يكونش أمين في أخلاقه كما حكينا بكري شوية وفي أبسط تفاصيل حياته وحتى في الوعود اللي يوعد بها راهو ما تستنيش منه حاجة كبيرة. من بعد المعيار الرابع واللي هو التكافؤ. إيش معناتها التكافؤ؟ يعني أكيد ما فمش تكافؤ بنسبة 100%، ولكن ديما يلزم يكون فما قرب في المستوى الاجتماعي والفكري والمادي والقيمي. أبشر أفصلهم بشوي بشوي. إيش معناتها تكافؤ اجتماعي؟ يعني يكونوا من طبقات اجتماعية متقاربة. ساعات احنا نعرفوا المجتمع متاعنا في طبقات، في طبقة البرجوازية بين قوسين ومعناش منها باشا في تونس، في طبقة الموظفين، في طبقة المتوسطة، في طبقة الأقل. دونك وقت اللي خاصة نركز لهنا انه طبقة الزوج زي ما تقرب للزوجة، لأن الزوجة تنجم تعيش مع زوج في طبقة أعلى منها. تبقيها العكس صعيب برشا. يعني إذا هي مثلا من طبقة اجتماعية متوسطة صعيب برشا أنها تقبل بأقل، وإذا هي في طبقة اجتماعية برجوازية ما تنجمش تعيش مع زوج من طبقة اجتماعية متوسطة، لأنه التفاصيل هذه من بعد باش تعمل مشاكل ما بيناتهم. فالكونتر العكس صحيح، يعني قد ما يكون الزوج أعلى من الزوج في المرتبة ولا أعلى من البنية اللي اختارها، قد ما هذا يسهل من بعد الحياة الزوجية. كي نحكيه على المستوى الفكري، علاش مهم ومهم جدا أن يكون فيما تقارب في المستوى الفكري والتكافؤ؟ لأنه إذا أنت كبنية ولا كامرأة في مستوى فكري عالي وباش تاخذ زوج أقل منك، يقول مستوى فكري ومش بالضرورة يكون شهائد علمية، معناها كيف كيف نحكي على ثقافة وعلى مخ يخدم. لأنه ما عرفش يصير بلوكاج، والمرأة بفطرتها ما تنجمش تحترم راجل أقل منها. وفي المجتمع الشرق دانا راهو راجل كي يحس المرأة أعلى منه باش يقزمها، فشوري فما مشاكل من بعد. ونحكي معكم غني من صلب الواقع ومن صلب الجلسات اللي نشوفوا فيها بشكل يومي تقريبا. يقولوا مستوى قيمي لازم يكون فيه تكافؤ. كل واحد فينا في الحياة عنده دي فالور تربى عليهم ويعيش بيهم، وعنده قيم عليا تحركه. قد ما نحكيه في القيم العليا هذه ونتأكدوا أنها تقرب لبعضها وعنا لمام باز، قد ما بإذن الله تعالى الاختيار متاعنا باش يكون موفق. عندي وقت، مازال عندي شوية وقت،
1: مازال على دقيقتين.
2: دقيقتين. بالنسبة للتكافؤ المادي، علاش مهم ومهم جدا؟ حكيت بكري في الاجتماعي وفي العادات والتقاليد متاعنا كيف كيف التكافؤ المادي. إذا أنت متعودة تعيش في مستوى مادي محدد، راهو صعيب برشا أنك تقبل بمستوى مادي أقل، وخاصة إذا أنت مثلا دخلتي علاقة حب ولما أنت الاختيار متاعك باش يكون مبني على العاطفة، في لما ترد بالك من النقطة هذية وتكون يا إما متحذرة نفسيا وقابلة بنسبة 100% التنازلات اللي باش تقدمها من بعد، وإلا بكل بساطة نقول لك اختار شخص في نفس مستواك المادي وإلا مستواه المادي أعلى. لأنه مرة أخرى راهو من أهم مسؤوليات الرجل هو الإنفاق وإلا النفقة، وهذا اللي باش يخليكم غدوة مرتاحين. فركز أمورك مليح. آخر نقطة باش نختم بها اليوم واللي هو المعيار الخامس اللي باش نحكيو عليه، معيار القبول والارتياح. ينجم يكون شخص عنده الصفات اللي حكينا فيها الكل قبل، ولكن انت ما ترتاحلوش ولا ما تحسش اللي انت قابلته، فاكيد ما تنجمش تشوفه البارتنر متاعك. ان شاء الله في الحلقة القادمة نحكيو على معايير اختيار الزوجة، واكيد فما معايير اخرى كما قلت في اول الحلقة اللي هي تختلف من شخص الى شخص ومن بنية للبنية، كما الصفات الجسدية معناتها كوتي فيزيك، بعض السمات الشخصية. فالمهم ان نركزوا في لباس هذوما، وباقي المعايير لكم فيها حرية الاختيار. ان شاء الله بداية اسبوع سعيدة موفقة للناس الكل، وان شاء الله ربي يسعد ويهني الناس الكل، وكل واحد يبعث له الانسان المناسب. استوديو عتاب.
1: شكرا لك، بداية أسبوع سعيدة أيضا لك أنت، وموعدنا إن شاء الله يتجدد معك نهار الجمعة في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. مازلنا مواصلين معكم، تستنوا بعد شوية دقيقة صحة كما العادة، أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وقبل ما نختم ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا في بشائر الصباح، ونقول لكم الطريق السلامة للجميع إذا كان في ثنية متوجهين للخدمة وإلى القراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. خليكم معنا ما تبعدوش، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. السكري مرض مزمن يأثر على صحة الفم والأسنان. أولا إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانيا وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثا البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم، هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
0: دقيقة صحة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: من إذاعة المناسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستيرة اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبا، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. ترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. أمن إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
0: في إذاعة المنستير ديما سبور، في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
2: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
0: 97.3.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والديربي. حسم النادي الإفريقي في ديربي العاصمة أمام غريمه والترجي التونسي بهدف دون رد في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب حمد العقربي بيرات ضمن الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جاء هدف الانتصار القاتل عبر غيث الزعلوني في الدقيقة 90 زائد 15 باش يمنح فريق باب جديد فوز ثمين توج به رسميا بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه بعد موسم عرف فيه الفريق ثبات كبير وشخصية قوية في المواعيد الكبرى. النادي الافريقي اضاف بهذا الانجاز لقب جديد للخزينه نتاعو بعد تتويجات السابقه 47 48 64 77 74 79 80 90 92 96 2008 و2015 بالنسبه لبطوله النادي الافريقي. الجولة القادمة باش تكون حاسمة بالنسبة، نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة 29. النادي الافريقي في المركز الاول 65 نقطة، بعيد 5 نقاط على فريق الترجي، ورسميا النادي الافريقي بطل كما قلت. ترجي 60 نقطة، ثم النادي الصفاقسي 59 نقطة، الملعب التونسي 45، اتحاد منسيري 42، نجم الساحلي 41، نجم التلوي 39، ترجي جرجيز 38، اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المركز 11 لمستقبل رياضي مرسى 34 نقطة، النادي البنزرتي في المركز 12 33 نقطة، ثم المركز 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة معني بالنزول، مركز 14 الشباب القيروني 30 نقطة معني أيضا بالنزول، المركز 15 مستقبل سليمان نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل ذيب جيبس في المركز الأخير نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قلت الجولة الختامية باش تكون يوم الثلاثاء، مباراة شبيبة العمران المستقبل هذه بالمرسى، الأربعاء 13 ماي الكلاسيكو بالنادي الصفاقسي والنجم الساحلي، وهيئة النادي الصفاقسي الطالب بتعيين المباراة متاعه في نفس اليوم مباراة الترجي واتحاد بن قردان، بما أنه زوز فرق باش تتنافس من أجل المركز الثاني. الترجي بعيد نقطة عن النادي الصفاقسي، الترجي في المركز الثاني 60 نقطة والنادي الصفاقسي في المركز الثالث 59 نقطة. قلت مبدئين المباراة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، النادي البنزرتي ترجي الريس مباراة شكلية، مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي مباراة شكلية. اليوم الخميس النادي الافريقي الاولمبي البيجي، الاولمبي البيجي اللي معني بالنزول، ثم النجم التلوي يستقبل شبيبة القيروني، شبيبة القيروني معني بالنزول. ونذكر في صورة التساوي زوز فرق الشبيبة القيروني والاولمبي البيجي، الافضليه للشبيبة القيروني بانه الشبيبة كان فازت في ملعب حمد العويني بالقيروني ورجعت بتعادل من ملعب باجا. في المقابل اتحاد منسيري مستقبل سيمان واتحاد بن قردان الترجي التونسي، مباراة مهمة لفريق الترجي من أجل المحافظة على المركز الثاني والمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار أكيد باش تتجه لملعب حمام ننف اليوم الموعد مع مباراة مهمة من أجل صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي حمام ننف الأمراضي بحمسوسة بإدارة الحكم باسل بالعيد، والمباراة هذه منقولة تلفزيا. النادي حمام ننف والأمراضي بحمسوسة بخمسين نقطة في المركز الأول، ويكفي تعادل الأمراضي بحمسوسة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي حمام ننف مطالب بالانتصار في المباراة هذه للصعود. ثم سبورتيك بن عروس ملعب الفريقي المنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسالم جمعية مجرين الحكم ريانة درعي، هلال مساكن هلال شابة طاهر تليش، مكرم مهدية نادي محايد قرقنة فرح بالربح، بعث بوحجل اتحاد تطاوين وليد الهدلي، وسكك حد الصفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. كما قلت كل المباريات الساعة الرابعة. في مثل هذا اليوم 11 ماي يحتفل النجم الساحلي بمرور 101 على تأسيسه في 11 ماي 1925 في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقرية وجماهير جعلت فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم ومختلف الرياضات الجماعية والفردية. كل عام والنجم الرياضي الساحلي بخير. والختام بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام منافسه بالمباشر ريال مدريد على ملعب كامب نو
هدفين مقابل صفر ضمن منافسات الجولة 35 من دوري الإسباني. بهذه النتيجة يتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد اتساع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 14 نقطة كاملة مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة. يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة. في المقابل يأتي ريال

0: مجد الرومي نصلمها لسبعة وثمانية واربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباحي محمد وصباحي الكيف مستمعين دعت مرسي.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هدخل ناخذوا فكرة على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
1: اليوم؟ هذا حتى تأثير مرتفع للضغط الجوي ساير في تيارات القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. ويتميز طقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية وسحب عابر بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وانت تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 31 و 36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرف جهة المنستير بسجل 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية بحوالي 8 درجات. سوسة 34 درجة والمهدية 30 درجة والقيروان 35 درجة. بالنسبة للغدوة باش نكونوا معنيين بتسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. بالنسبة لنهار الأربعاء مناطق الوسط ومحليا الجنوب تكون معنية بأمطار متفرقة وفي الصباح، ثم تظهر خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط تكون مشحوبة بأمطار متفرقة والحرارة ودرجات الحرارة في انخفاض. شكرا لك.
0: واضح، شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دريجين يفصلون على نشرة أخبار الثمانية، ونحن بطبيعة

كما العادة نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة اللي تستنوا فيها خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري تبقى تستنوا معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. نواصلوا مع الغنايات، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبة من ولاية المهدية، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. وترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. مجددا، نهاركم طيب مستمعينا، صباح الخير وأهلا بكم في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا تنطلق بعد قليل من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع أربع رحلات من المنتظر التأمين هذا الموسم. يشار أيضا إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. والمزيد يوفينا بها في تصريح الأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد ناجي بن عمار.
1: اليوم بحول الله تنطلق أولى رحلة ثلاث الحج المخصصة لحجيج ولاية المنستير، اللي هم يبلغ عددهم في الإجمال 636 حاج. اليوم الرحلة الأولى اللي باش تكون تلاقها بحول الله باش يكون في حدود الساعة 8:35 دقيقة على الخطوط التونسية، 252 حاج في الإجمال. العودة نتاعها بحول الله هذه باش تكون يوم 4 جوان 2026. هناك أيضا ثلاثة رحلات أخرين، ثم رحلة بحول الله باش تكون يوم 13 ماي، هذه على الخطوط التونسية في حدود الساعة 7:25 دقيقة، والعودة نتاعها باش تكون يوم الأحد 7 جوان 2026. رحلة ثالثة كيف يوم 18 ماي على الخطوط التونسية، تنطلق الفجر 18:04 متاع الصباح، العودة نتاعها باش تكون يوم 12 جوان 2026. والرحلة الأخيرة على خطوط السعودية، لأن بالاشتراك مع حجيج ولاية سويسة، باش تكون بحول الله هذه الرحلة الأخيرة يوم 19 ماي الساعة 6:35 صباحا، والعودة يوم الجمعة 12 جوان 2026. بطبيعة الحال وزارة الشؤون الدينية قامت بجميع يعني الإجراءات والترتيبات والتنظيمات المتعلقة بنجاح موسم الحج سنة 2026 ميلادي 1447 هجري. دروس التوعية الدينية تعدت على أحسن ما يكون، ولاية المنستير خذت حظها من الدروس التوعية الدينية اللي بلغ مجموعها 400 درس ديني. كيف الإدارة الجوية للصحة قامت بمجهودات كبيرة من خص التحاليل، من خص فحوصات، كل ما يتعلق بالجانب الصحي، شركة خدمات كيف عدلت العدة لإنجاح هذا الموسم. يعني جميع الأطراف المتداخلة قامت بوجه المطلوب على أحسن ما يكون، وإن شاء الله حج مبرور وسعي ومشكور وظن مغفور للجميع.
0: قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. نزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل.
2: كنا أصدرنا بيان، البيان أمضوا فيه عدد من الجمعيات، وهي جمعية النهوض بالطرف الشابي، جمعية صيانة تهيئة وصيانة مدينة الشابة، جمعية أحباء مدينة الشابة، جمعية الشابة الفنون والمحيط، وفرع الهلال الأحمر بالمدينة. الجمعيات في البيان أعلنت أنها علقت نشاطها لمدة شهر، نشاطها اليومي والأسبوع لمدة شهر كامل، وذلك احتجاجا على وضعية المدينة. التنسيقية راسلت في عديد المناسبات الشرطة الجهوية وحتى على المستوى الوطني في علاقة ببعض المطارب المتعلقة بالمرافق العامة للمواطنين في مدينة الشابة، ولكن للأسف لم يتم التدخل ولا حتى الرد في علاقة بهذه المراسلات. أنا في إشكاليات في جانب الصحة والمستشفى المحلي بالشابة، أنا مطالب فيما يخص البنية التحتية، المدينة تقريبا شبه مهترئة بكل طرقاتها مع غياب تنوير عمومي، مع ضعف في رفع الفضلات. اليوم على شكايات من المواطنين وحتى المهندسين المعماريين في تأخر إسناد تراخيص التقاسيم وتراخيص البناء، وكذلك في تراخيص الربط العقارات بالماء الصالح للشراب والكهرباء، يشوف في تعطيلات كبرى عن مشاريع التنمية المندمجة، بعضها متوقف وبعضها متعطل، وبعض مشاريع التنمية الأخرى تم إلغائها، ولكن لم يتم إعلام للمجتمع المدني وللمواطنين. هو مطلب من السلطة الجهوية وجلسة مع السلطة الجهوية والمديرين الجهويين اللي هم علاقة بالمواضيع المطروحة واللي طرحناها في نص البيان للقيام بجلسة النظر في هذه الوضعيات النظر في الحلول.
0: انطلقت بلدية القيروان في دراسة مشروع إحياء المراكز العمرانية القديمة بالمدينة العتيقة، ويهدف هذا المشروع وفق تصريح لحمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان إلى تثمين وترميم والمحافظة على الأحياء التراثية والمباني المصنفة وتحسين شبكات البنية التحتية بالمدينة العتيقة، كما يستهدف تهيئة ساحة الرحبة لتكون فضاء للترفيه والتنزه.
3: الهدف بتاعه انه المدينه العتيقه بتاعنا بتاع القيروان تكون معناها اكثر جاذبيه بالنسبه للمواطنين والزوار والسواح، زاد مش نشطوا الحرف التقليديه باش البلاد العربيه تسترجع الاشعاع السابق اللي كان عندها. برنامج هذايا هو يشمل 10 بلديات. المبلغ الجملي للمشروع هذايا هو 6,650,000 دينار. دراسه مش تدوم 5 شهور. المكونات نتاع المشروع هذا هو ساعة نحن مش يقع تجديد شبكة التطهير في منطقة الدراسة، فما تجديد لشبكة مياه الشرب، تجديد كامل زاد لشبكة الاتصالات، ومن بعد عنا تحقيقة ساحة الرحبة. ساحة ذي اللي هي معناها في المدخل الشمالي للمدينة العتيقة، ساحة كبيرة، ساحة اللي هي عندها قيمتها في البلاد العربي مش يقع تهيئتها وفيها النظم وفيها السيركلاسيون. فما الفولي آخر اللي هو مش نجمله في الوجهات اللي هي في ساحة الرحبة، ومن بعد كاش ندخلوا للسوق اللي هو المحور الرئيسي نتاع المدينة العتيقة، هذاك زاد فيه تدخل في الأرضية وتجميل الوجهات. مشروع شامل، مشروع معناها هام، في زاد دراسة كل الأسواق كما سوق البلغزية وسوق الماجد، فما زاد السوق نتاع الحيسية اللي هو مش يدخل زاد في الدراسة نتاعنا باش يقع معناها تجميل وإعادة تهيئة كل مكان هذا. تم معناها تعهدات على أساس وأنه معناها يقع اختصار أكثر ما يمكن معناها في الأجال نتاع الدراسة على أن يبدأ معناء الإنجاز الفعلي. تقديراتي أنا أكون في بداية السنة الإدارية المقبلة.
0: تواصل رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم في إطار مشاركتها في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيسة الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث ومن المنتظر أن ترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. وكانت رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري كانت التقت لدى أمس عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك، وأكدت أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. في أخبارنا الوطنية المنتظرة كذلك اليوم، أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من الساعة 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أشارت إلى أنه سيتم كذلك تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 2 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما أيضا من المنتظر أن تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. تحتفل تونس يوم 12 من مايو من كل سنة بالعيد الوطني الفلاحة الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، وقد بادرت وزارة الفلاحة والموارد المائية احتفالا بهذه المناسبة بفتح دار الحوت بسالامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية بداية من اليوم الاثنين وحتى 17 من مايو الجاري تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. كما من المنتظر أيضا أن تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف دائما وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من يوم الغد وإلى غاية 16 من مايو الجاري. في أثناء ذلك كد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري للإذاعة الوطنية أكد ضرورة التسريع في استكمال عملية مسح المسالك الفلاحية نظرا لأهميتها في موسم الحصاد.
4: الإشكاليات اللي موجودة تو حاليا في مسح المسالك الفلاحية زالت عملية متأخرة برشا، طلقت في الجهات ولكن ما هيش انطلاقة اللي باش تخلينا نكملوا نمسح المسالك الفلاحية، وان المسالك الفلاحية هي الشرايين الأساسية باش نوصلوا به المنتوج لمراكز التجميع. الموضوع الثاني هو موضوع التل، لابد انه نعملوا مجهود كبير ياسر لانه حفاظا على القطيع الحيوان لانه مرتبط اساسا بالقطاع التربية الماشي، لازمنا سناء ما نضيعوش التبن نتاعنا ما نضيعوش القر لانه هذاك اللي نجم نعاونوا به ونزيد ندعموا به تربية الماشية. يلزم توفير الكميات اللازمة حتى انه الغلاء موجود برشا سنة زاد برشا التل، توصي الفلاح انه ميسلموش في التبن متاعه، اما نعرف اللي راهو صعيب شوية سنة خاصة ارتفاع الاسعار.
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق، كما اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة أن رد فعل ترامب لا يهم. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، واليوم انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة. لكم أجمل تحيات لطفي المكي وحلمة فيال، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة لقيت هذا لقيت خبر وتعليق، ونرحب كالعادة بالدكتور مازر تبقى لرافقني كما العادة في الفقرة هذه في التحليل والتعليق على الأخبار. صباح النور، مرحبا بك.
3: الله يقطعنا عادة إن شاء الله ديما على عادتنا في الخير. صباح خير، وصباح خير للسادة المستمعين وكامل الفريق العام معك المصباح.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيو شوية على الولايات المتحدة والاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب اللي كان أعلن عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة اللي فاتت. شنية هي بالضبط؟ هي وثيقة رسمية من البيت الأبيض تعيد رسم خريطة التهديدات الأمنية الأمريكية بشكل جذري وجيل استراتيجية، هذه كتحديث لسياسات الإدارة السابقة مع التركيز على حماية الحدود الأمريكية ونصف الكرة الغربي كأولوية قصوى. وهذا ما هوش مستغرب من دونالد ترامب. الوثيقة هذه تصنف التهديدات الإرهابية لثلاثة فئات رئيسية اللي هما الكارتيلات متاع المخدرات والعصابات العابرة الحدود، أيضا الجماعات العسكرية الإسلامية الراديكالية، والجماعات اليسارية المتطرفة. وطبعا من غير مفاجأة إيران والشرق الأوسط في قلب التهديد في الاستراتيجية هذه. لكن الجدل صار حضور أوروبا في الاستراتيجية هذه. القسم الخاص بأوروبا في الاستراتيجية كان أحدث جدل كبير، ووصفتها الوثيقة هذه بأنها موطن لسياسات تسمح بنمو بيئات حاضنة للتطرف بسبب الحدود المفتوحة والثقافات الغريبة والأفكار امتاحها. هذا حسب ما يقول بتبيع ترامب. يعني اليوم بالنسبة لدونالد ترامب والإدارة الأمريكية، أوروبا هي حاضنة للتطرف. والسؤال هنا، هل هي ورقة جديدة للضغط على أوروبا وإلا لا؟
3: وعلى كل حال، كيف ما تونس عملت كل مرة وثيقة سياسية سمتها تونس أولا، دونالد ترامب برامو غار شوية وقال نعمل وثيقة سمها أمريكا فيرست، أمريكا أولا. تابعونا شوية في الحكاية هذه. المهم في هذا، كما قلت انت، اولا هات نحطوها في اطارها، بعد حطيت الوثيقه كامل في اطارها، ولكن هات نبداو بالانتقادات الموجهه للوثيقه هذه من الداخل. خاصه يعتبروها اصلا هي وثيقه كخطاب سياسي اكثر منها خريطه طريق، لانه كيف تشوفها انت ديجا، كيف فقط اطلاع عليها تلاحظ انه فيها خطاب سياسي واضح، وخاصه وانه الشخص اللي يقف وراء الوثيقه هذه هو واحد من مستشاري ترامب، واللي معروف عليه ثلاثة حاجات: أنه عنده مواقف متشددة نحو تجاه الهجرة، وهو موقف عنصري قاعد يتنامى داخل أمريكا، ولكن عنصري عين رات وعين مرات اشتغلت عليهم بعد شوية، كيف متشدد نحو الإسلام السياسي، وهذا ديدا وأمريكا طبيعة نشاركون في هذا حتى الإسلام السياسي أصحابنا وياه. ثاني حاجة كما قلت أنت، نحو يسار المتطرف، يعني التطرف من جهة يراوه ومن جهة ما يراوش. الوثيقة كما قلت أنت هي وثيقة معناها أمنية بالأساس، وتحدد أو تعرف أو تجدد التعريف للتهديدات الإرهابية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. والإضافة أو الجديد كما قلت أنت، واللي استغربون الناس كله، لكن كي نفهموا شوية تفاصيل نلقاو الأمر طبيعي، خاصة مع كما قلنا السياسات المفتوحة اللي تعيشها أوروبا. أوروبا الآن أصبحت هو المناطق المتعارف عليها اللي هي مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا، يعتبروها الأمريكان، هم الشرق الأوسط، أفغانستان وإفريقيا. اليوم إضافة لهالمناطق هذه الثلاثة، أصبحت هنالك منطقة أخرى اللي هي أوروبا تعتبر مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا. ونعرف أن أمريكا تبدلت عندها عقود، أصبحت تذهب هي للإرهاب، ما تخليش يجيها بعد، خاصة الأحداث الإرهابية اللي صارت في أمريكا. الظاهر يقول وأنه الوثيقة هذه أدرجت أوروبا نظرا لاستتباعات الحرب على إيران. ونعرف وأنه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع موقف فرنسا وموقف إسبانيا
2: اللي ما مشاوش معاها 100%.
3: اكزاكتومون وما مشاوش معاه 100% وانتقدوا ممكن الحرب على ايران وما حبوش يسمحوا باستعمال المجال الجوي وما حبوش يزودوها بالاسلحه. خل التوتر هذا بين ترامب وما بين امريكا وما بين بعض دول الحلف الناتو يمكن يكون كغطاء عام لهالوثيقه هذه، لكن في الحقيقه ما نجموش نربطوا النقطه فقط بالتوتر هذا، لانه الوثيقه امنيه اكثر منه حاجه اخرى. لكن طبعا التوتر قائم بين امريكا وبين الولايات المتحده الامريكيه، خاصه بعد التعامل تاع امريكا مع اوروبا في التوتر اللي صار بين اوكرانيا وروسيا، وكان تعامل معناها لا ياخذ بعين الاعتبار مصالح المصالح الاوروبيين او اوروبا عموما. كما قلنا التغيير الكبير هذا الموقف من اوروبا، لانه اوروبا سياستها اولا هي النقطه الاساسيه والاولى اللي يتوجهوا لها المهاجرين الغير شرعيين، واحنا في تونس نعانيو من النقطة هذه اللي هي معبر نحو الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، خاصة مع السياسات الاستعمارية القديمة لأوروبا. دونك كل الدول كانت مستعمرة من الأوروبيين يمشيوا لأوروبا غادي يقول لك خذي فكيت لنا خيرنا نجي نعيشوا معاكم نعيشوا ناخذوا خيرنا منكم انتوما سير بلاس غادي. إذا هذا ما خلى وأنه السياسة الهجرة الغير شرعية إضافة لسياسة الاتحاد الأوروبي اللي الحدود بيناتهم مفتوحة، التجول لمقيمين في أوروبا مفتوح بين دول الاتحاد الأوروبي، جعل كما وصفته هي الوثيقة نشأة مجتمعات موازية. المجتمعات الموازية يعني ماهيش المجتمعات الأصلية اللي موجودة في أوروبا، مجتمعات موازية اللي أساسا جاية من إفريقيا واللي أساسا جاية كيف زادة من الجاليات العربية، ونعرفوا أنه هالجاليات هذه سواء كان الإفريقية أو العربية تحديدا لها عداء ضمني أو عداء مبطل لأمريكا ولسياساتها اكسترا، خاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية. وهذا ما يخلي وأنه أمريكا تعتبر وأنه هالنقطة أوروبا أصبحت حاضنة لهالمجتمعات، ما عادش مجرد أفراد، أصبحت مجتمعات وتؤثر، وأكثر من هذا أصبح لها رأي سياسي داخل الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول الأوروبية. الجاليات العربية والجاليات المعادية لأمريكا أصبح لها صوت سياسي. طبعا هذا بالطبيعة يفسر شوية ممكن دعم من ترامب للقوى اليمنية المتطرفة اللي قاعدة تنمو أكثر في أوروبا، في فرنسا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في ألمانيا وغيرها، الدول اللي فيها اليمين المتطرف قاعد ياخذ في مكان وصوت سياسي واضح، ممكن دعم سياسي لهما. ولكن زاد كيف ما ننسوش كما قلنا أنه أوروبا خاصة أصبحت تشكل تهديد لها من خلال المجتمعات هذه. دوك هو موقف بصراحة عنصري أكثر منه موقف أمني، لأنه نعرف أنه في أمريكا العنصرية أصبحت متجلية أكثر وأصبحت قريب تصبح وجهة نظر، خاصة العنصرية الموجهة نحو المهاجرين اللي جايين من دول يعتبرها الأمريكان معادية، سواء كان من جنوب أمريكا الجنوبية أو من الدول العربية أو من الدول الإسلامية. ونعرف الكلاش الكبير اللي صار بين ترامب بين أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي دوك، والكلاش كيف الأخراني بين ترامب وما بين عمدة نيويورك سيتي. دوك أعتقد وأنه اللي هو معناها شيعي وإيراني، المهم مش المهم المنشأ متاعه. دوك أعتقد وأنه أوروبا أمريكا هالموقف العنصري متاعها التي أصبحت تتغاضى عمدا على العنصرية البيضاء، سمحني في الكلمة ولكن هو مصطلح عنصري ومصطلح معتمد سياسي، العنصرية البيضاء عنصرية البيض اللي قاعدة تتنامى في أوروبا في أمريكا. دوك أعتقد وأنه العالم جاي على مقبل على تغيرات سياسية كبيرة برشا العقود إلى الأمام، لأنه اليمين المتطرف أو الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات النزعة العنصرية الكبيرة والجالية واللي ما تخبيهاش أصبحت لها صوت سياسي نافذ في الدول اللي متاحها سواء كان في أوروبا أو في أمريكا، وهذا ما يجعل أنه سياسات الدول الذيك باش تتغير. دوك أنا أعتقد أنه تطور منطقي الآن الموقف من أوروبا، لأنه أوروبا والأوروبيين هو بيدهم يعترفوا أن هنالك مجتمعات كبيرة ما هيش الأصل منشأ متاحها أوروبا، ولكن تسميتها كمجتمعات موازية أصلا هي تسمية عنصرية. نعرف المجتمعات هذه تساهم حتى في تنمية الدول اللي تعيش فيها. دوك أعتقد أنه هي وثيقة أمنية سموها، أنا أعتبرها أنه هي وثيقة عنصرية. وطبعا الأمريكان وغيرهم الدول الكبرى الأخرى أصبحت تتباهى بالعنصرية، كانت عقود الوراء كانت العنصرية تصبح كوصم مجتمعي خايب والذي يتهم بالعنصرية يكون منبوذ، اليوم أصبحت العنصرية نقطة من النقاط التي يتباهل بها القوي على الشعوب الضعيفة. دوك نتصور وأنه اعتمادا من الوثيقة هذه وسياسة ترامب والسياسة والإدارة اللي يشرف عليها، أعتقد أنه سياسة الدول الكبرى باش تتغير نحو الهجرة غير شرعية أو نحو الهجرة عموما ونحو المجتمعات اللي هما سموها مجتمعات موازية.
2: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله موعدنا جديد معك نهار الجمعة في موعد جديد 8:29. معرض الصحف بعد لحظات مع أحمد العساوي، ونرجع معكم في النصف ساعة الأخير في الكلمة ليك، باش نحكيه أرقام، باش نحكيه على السيارات. 21,334 سيارة هو عدد إجمالي السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية إلى موفى شهر مارس 2026. قراءة في الأرقام هذه بعد شوية.

تمام الثامنة والنصف، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نوت على وفد برلماني يزور قطر، حيث يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى الدوحة، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري، في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. في عناوين الشروق، دعوة لتحديد كلفة إنتاج اللحوم، حيث طالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك عند الفلاح، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تحتسب بناء على ثمن البيع لدى القصابين والذي يتراوح بين 55 و60 دينارا للكيلوغرام الواحد. بشروق نطلع أيضا النصيحة في متابعة مرضى الزهايمر، حيث اعتبرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي أنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر، يصبح من الضروري التفكير في إيداعهم بمراكز مختصة أو دور للمسنين حتى تصبح الرعاية أشمل. في صحيفة الشروق وفي شان الدولي، عدوان الاحتلال على غزة تلويح بتوسيع الإبادة، فرغم الحديث المتكرر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير الوقائع الميدانية والتصريحات السياسية إلى أن عدوان الصهيوني لم يتوقف فعليا، بل دخل مرحلة تقوم على تصعيد المتدرج مع استمرار غارات وقتل يومية وسط مخاوف من العودة إلى نمط جرائم أوسع خلال الفترة المقبلة. إلى عناوين المغرب الصادرة اليوم، لجنة الصحة بالبرلمان تعقد جلسة استماع اليوم إلى جهات المبادرة حول مقترحي قانونين، حيث أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بإحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على الفيسبوك أنه سيتم عقد لجنة أو جلسة استماع ثانية في حدود 3 بعد الظهر، وذلك مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. في المغرب نطلع أيضا، المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، حيث تمكنت ديوانة تونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. في المغرب نطلع أيضا، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، حيث اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومية والصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. وشددت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية على أن الغذاء غير آمن يهدد صحة المستهلك فقط، بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم. في عناوين لابريس بالفرنسية، رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية بكينيا، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس أخبار أخبار متنوعة متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغار.

0: الكلمة لي. الكلمة لي
1: 38 دقيقة وقيد فقرة الكلمة ليك في بشار الصباح من إذاعة المونستير. وكما قلنا بكري شوية باش نحكيه على عدد السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية في بداية 2026. وباش نحكيه في الموضوع هذا مع ضيفي الخبير الاقتصادي سي عبد الرزاق حواس. صباح النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وشكرا على الاستضافة على موجات راديو مستير.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على 21,334 هو إجمالي عدد السيارات اللي كان استوعبتها السوق التونسية الموفى شهر مارس 2026 مقابل 1,741 سيارة خلال نفس الفترة سنة 2025. نحكيه على الزيادة تقريبا 4,000 سيارة ونمو بنسبة تقارب 22%. قراءة في الرقم هذايا واللي هو غريب شوية، لأنه بالرغم من الوضع الاقتصادي ومن الوضع المالي أنه التوانسة مازالوا يشتريوا في السيارات، والنسبة كما قلنا قاعدة تزيد من عام العام.
2: بالنسبة للسيارات في تونس خلنا نرجع شوية لأرقام 2024 و2025. لاحظوا أنه في بين 2024 و2025 نلقاو تطور تطور كبير صار بما يقارب 17%. نزيدوا عليه التطور اللي صار في 2026. هذا إيش يوري؟ يوري أنه المواطن التونسي وعدم واستيراد السيارات اللي هي معناتها قاعدة تمشي وترتفع، والارتفاع هذايا قاعدين نشوفه فيه فيما يخص السيارات السياحية اللي قاعدة ترتفع بنسق ما يقارب 4%. السيارات النفعية اللي هما ليزيتوليتير قاعدين يرتفعوا بما يقارب 10%. السيارات الشعبية اللي شهدت ارتفاع كبير 24-25-26 وزادة كيف كيف نحكيه على إجمالي السوق اللي ماشي ويرتفع بنسق معناتها بين 15-17%، معناتها قاعد يمشي ويزيد يرتفع. زادة في نفس الوقت نشوفه زادة حاجة أخرى قاعدة ترتفع اللي هي مربوطة مباشرة زادة بمعناتها عالم السيارات، هو أنه نحكيه على التمويل البنكي.
1: هاي
2: زادة كيف كيف اليوم نشوفه التمويل البنكي اللي هو قاعد يمول بين 38-42% من السوق المحلية. يعني فقاعدين نشوفه في ارتفاع. هالارتفاع هذايا كان نزيد وثبته أكثر. شنو نلقاه؟ نلقاه بين 40-45 هي قروض بنكية. نلقاه الإيجار المالي ماخو نسبة بين 38-42 والسوق الموازية قاعدة مسيطرة على ما يقارب بين 18-20-25%. هذوما هالنسب هذوما شنو تفهم منهم؟ تفهم أنه السوق الموازي ما هوش حاجة كبيرة بالنسبة للسوق.
1: كي نقولوا سوق موازي شنو المقصود بسوق موازي؟
2: كي نحكيه سوق موازي نحكيه على سيارات قاعدة تتباع تجي من برا وتتباع معناتها عادي جدا. معناتها كي نحكيه سوق موازي وش معناتها سوق موازي؟ هي سوق في الظل.
1: أي سيارات المستعملة، يعني السيارات اللي ما تتشريش من عند الوكالة.
2: اللي ما تشريش من عند الوكالة. يعني كي نرجع وطول للوكالة نشوفه فما ارتفاع كبير. عليش؟ لأنه الوكلاء مربوطين مباشرة بالتمويل. اليوم أنت باش تشري سيارة جديدة، أول حاجة باش تعملها هو يا إما باش تمشي للليزينج إذا كانك أنت عندك باتيندا،
1: ولا البنك.
2: وإذا كان أنت ما عندكش باتيندا باش تمشي للبنك، وهذا يخلي عملية التمويل متاع السيارات أنها تمشي وترتفع. لكن كي نزيدوا نلاحظوا أكثر ونزيدوا نتعمقوا في القروض البنكية والإيجار المالي نلقاو أنه القروض البنكية ماشية أكثر، وخاصة للسيارات العادية. يعني السيارات التيليتير اللي نحن نحكيو عليهم سيارات ماشية أكثر للإنتاج والإنتاجية اللي هي موجودة بتمويلات على طريق الليزينج، واللي هي تتسمى أقل ارتفاعا فيما يخص القروض اللي ماشية موجهة إلى السيارات العادية. يعني اليوم نحكيه على حصة كبيرة في السوق التونسية، والنجم زادة نستخلصه حاجة أخرى السيارات الكهربائية. زاد اليوم كي باش نحكيو على السيارات الكهربائية لازمنا نحكيو على عدد سيارات كهربائية اللي هو ماهوش مرتفع برشا واللي هو عدد صغير. ما انت نحكيو على 539 ما يقارب اللي هو نسبة 0.6 معناتها الحاجة

0: مين في الصيانة في السيارات الكهربائية ما حضرنيش مجموعة كبيرة. اليوم نحكيه على زادة كيف كيف البطاريات. اليوم ما عندكش مستودعات مختصة في تصليح البطاريات وإلا تعويض البطاريات. مثلا نمشيه للصين وإلا في اليابان وإلا في عديد من الدول اللي تعتمد على السيارات هذه خاصة في داخل المدن. نحكيه مثلا على شركات اللي تجيب انت البطاريات فارغة يعطيك بطاريات حاضرين شارجين تحطهم وكامل سنيتك.
1: هذا كل مازال ما عندناش.
0: هذا الكل نحن مازلنا بعد عليه. هذا الكل مازال نحن ما عندناش. هذاك علاش اليوم نحكيه على عدد ضئيل وضئيل جدا من الطائرات الكهربائية. ولكن زاد كيف كيف ما ننساوش أنه فما نوع آخر من السيارات اللي هو مازال زاد في تونس ماهوش موجود بكثرة. اليوم نحكيه على السيارات البري اللي هما جايين شطر بشطر اللي هما يستعملوا المحروقات وفي نفس الوقت يستعملوا الجانب الالكتريك. يعني هذوما نوعية السيارات هذية مازلت مهاش بكثرة في تونس. وهذا يوري أنه تقنيا مازلنا ما حضرناش روحنا تقنيا باش أنه نمروا للنوع هذية. حاجة أخرى اليوم تقول شبيه المواطن التونسي قاعد يتجه إلى سوق أخرى غير السوق متاع الوكلاء. نقولها بصراحة سوق الوكلاء هو سوق مرتفع جدا ومكلف
1: غالي معنى
0: حاجة أخرى غالي. ونحكيه زادة على الفرق بين سيارات إذا كان سيارة مثلا جاية من الخارج جايبها مواطنين في الخارج ونحكيه على سيارة عند الوكلاء. فما فرق كبير, فما فرق في الأوبسيونات, فما فرق من في الموتور, فما عديد الفروقات اللي تنجم أنت تقول أنا نخير أني ناخذ سيارة جاية من برا هو أني نخذها عند الوكلاء. علاش؟ على خاطر تلقى اللي جاية من برا فيها أكثر وأحسن خاصة من ناحية الجودة ومن ناحية الليزوبسيون اللي موجودين.
1: وفرق حتى في الأسعار, يعني تلقى مع تكرهبة توتوبسيون وجودة مخير والسعر يمكن أرخص من سيارات أخرى أقل أوبسيونات تلقاها في عند الوكلاء.
0: بالضبط. وهو هذاك علاش الى لليوم مازلت وزاره مثلا الماليه مازلت ما هبطتش المنشور التطبيقي فيما يخص النص الجديد نتاع عمليه استيراد السيارات. لليوم مازلنا ما نشرناش النص التطبيقي. علاش؟ على خاطر اذا كان باش يدخل في منافسه بين الوكلاء نتاعنا وبين اللي باش يجيو من برا سيارات باش نلقاو فرق كبير. وباش يتم توجه السوق اكثر الى عمليه استيراد السيارات, وهذا باش يخلي انه هل الوكلاء هذوما باش يوليو يتضروا في عمليه التوريد نتاعهم. علاش؟ على خاطر ماهيش فرد مستوى. يبقى انه شنو هو الحل؟ الحل هو انه تنقص الوكلاء من عمليه الربح نتاعها, على خاطر الوكلاء هما في حد ذاتهم زاد قاعدين يربحوا زاد من القطاع الغياء. ما ننساوش أنه عندهم صفقات مع الشركات الأجنبية والصفقات هذه يمكن مراجعتها لتحسين جودة السيارات اللي قاعدة تجي. زاد كيف كيف نجموا أنه نشجعوا الوكلاء على استيراد بأقل كلفة.
1: اي هو شفت في النقطه هذه سي عبد الرزاق انه الوكلاء يقولوا لك السيارات غاليه مش خاطر انا المارج نتاع الربح نتاعي اكثر, بل لانه المعاليم الديوانيه وليزامبو هما اللي يمكن اللي يعليوا في السعر نتاع السياره.
0: هذا هو احنا لازمنا نتجه للشيرتين, نقصوا شويه من عمليه الربح وزاد كيف كيف نقصوا شويه زاد من الجانب الاخر اللي هما اللي تاكس دوانير وهل الاتاوة اللي ما مثقلين على السياره باش نجموا نخفوا السياره على المواطن التونسي. زاد فما حاجه اخرى ما ننساوهاش وهي مهمه, انه اليوم علاش المواطن التونسي يتجه الى السياره. انت اي مواطن تونسي اليوم يخدم مازال بدا يخدم اي حال اي سؤال تساله له شنو يقول لك؟ فما حاجتين عنده المواطن التونسي هي دار وكهرباء. هذوما هما الزوز اللي يحطهم في مخه من اللي يبدا معناتها يقرا وباش يتخرج. هذا علاش؟ على خاطر النقل العمومي نتاعنا ماهوش به سيء. النقل العمومي نتاعنا ماهوش نقل عمومي مريح.
1: لأنه كان جاء فما نقل عمومي معناتها مريح كما قلت.

0: تراه يمكن التونسي ما يخممش انه باش يشري سياره.
1: بالضبط. اسال اي واحد في وسط العاصمه كل وما خير تتنقل وسط العاصمه تكون سوليفيكا ولا تتنقل وسط العاصمه هذه السياره. تقول لك انا ماذا بي ما نتنقلش بالسياره اصلا. واللي هما فما برشا عباد يخدموا وسط العاصمه تلقاهم اكثريتهم يحطوا كهربهم بعاد ويكمل على ساقيه. على خاطر عملية الاكتظاظ وزاد كيف كيف أنه مشكلة زادة في عملية الوقوف وهذا موضوع آخر كبير ياسر هو أن نعملوا برشا حاجات وما نعملوش بلايس باش نقفوا فيها وفي نفس الوقت تلقى شونجيل وصابوه واللي هي تولي تقل عليك السيارة أكثر من اللي تسهلك الدخول إلى العاصمة وأنك تمشي تخدم. هذا الكل لازم يكون حاضر لاستيعاب الكم الهائل من السيارات. اليوم تقول لي صحيح ارتفعوا السيارات وكل كي ارتفعت السيارات تقول لي لهاو الاستهلاك في السيارات وكل كي ارتفع السيارات
0: لكن فهم أسباب فهم أسباب
1: بالضبط والأسباب تعود أكثر إلى عملية الاستيراد هذه واللي نحن قلنا قبل قلنا عملية الاستيراد هذه يجب ترشيدها أكثر على خاطر لا الانفراستركتور متاعك حاضرة أن تتوعب العدد الكبير برشا لا أنت حضرت أنك أنت تعوض اليوم نجم تعوض إذا كان ما عنده سيارة نجم يكون النقل يكون مريح أكثر حتى شركات تنجم تدخل معناتها شركات خاصة اللي تنجم توفر أكثر نقل مريح هذا ينجم يخلي أنه يخفف شوية من وطأة السيارات وزاد كيف كيف ما ننساوش أنه ارتفاع السيارات العادية راهو يبقى ديما معناتها هو قرض عادي لكن ارتفاع السيارات الليتوريتير اللي هي موجهة لعملية الانتاج لازم التركيز معها أكثر وتوفير أكثر معناتها منها السيارات هذه لخاطر السيارات هذه تعمل انتاج السيارات هذه يستحقوها باش ينجموا يخدموا هي السيارات الأكثر تعطيك روندمون وتعطيك انتاجية وأكثر بلور أجوتي هذه الكل النجم اللخصوه في كلمتين هو أنه صحيح السيارات قاعدة ترتفع لكن في نفس الوقت يجب معناتها اتباع نسق أكثر في البنية التحتية وزاد كيف كيف يكون عندنا دور أكثر في تحضير البنية التحتية للسيارات وخاصة في القروض الاستهلاكية اللي هي تنتج أكثر من هي
0: استعلك. واضح شكرا لك سي عبد الرزاق حواس يعطيك الصحة نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به 8:53 دقيقة كانت هذه فقرة الكلمة ليك تحياتنا لحسين القداح مش بش يكون موجود معنا اليوم في أسعار السوق دي أسباب صحية نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يرجع لنا في فورما الأيامات القادمة شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوية هذوما شكرا لطفي المكي كان معي في الإخراج نجل عطية بن محمد كانت معنا في الإخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم شكرا لكم على الاستماع بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل وإن شاء الله نهاركم مبروك في لمن

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. ومنها نقدم موجز الساعة 9 الأخبار. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تواصل رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم، وذلك في إطار المشاركة التونسية في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيس الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث سترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسات استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال اليوم. كما أشارت اللجنة كذلك إلى أنه سيتم تنظيم جلسات استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص خاص ذوي الإعاقة السمعية. تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، ونص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، انطلقت صباح اليوم من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع 4 رحلات من المنتظر تأمينها هذا الموسم، وفق ما أفاد به الأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد نجي بن عمار. يشار إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشباب من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، احتجاجا على ما اعتبروه ترد للوضع التنموي بالجهة، وفق تصريح لنزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي للزميلة نادر اسماعيل. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المونستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المونستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
3: صباح النور والورد والفل والياسمين. 9:06 على موجاتنا. إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة للناس الكل، إن شاء الله آمنين سالمين في كل تنقلاتكم، إن شاء الله أسبوع تعيشوا فيه كان الأحداث الطيبة على كل طرقاتنا يا ربي. هذا برنامج طريق الأمان ياخذكم في ساعة من زمان المجموعة من النصائح والمعلومات المفيدة. كيف زادا نكونوا قراب برشا من مستعملي الطريق، واليوم حملتنا باش تكون في المهدية مع شوقي الحمادي ومصلحة شرطة المرور. نذكروا احنا ديما في البرنامج انه صحيح السياقة راهي مهارة وشطارة كما نقولوا، اما زادا راهي مسؤولية، ومسؤوليتك تبدا وقت اللي تنحي كل حاجة تنجم تشتت انتباهك وانت قاعد تسوق. والمسؤولية أكيد ديما مربوطة بوعي مسؤول، وعي أنه نحترم قانون الطرقات مش على خاطر فما دورية قدامنا ولا نخافوا من العقوبات وإلا جينا هكا ضوي يشيرنا أنه فما مراقبة على الطرقات. لا، المسؤولية هو أنه يكون فما وعي بقيمة الحياة، وعي بأهمية أنه طريق مشتركة بين الناس الكل، وعي أنه تخاف على غيرك كما تخاف على روحك. باش نشوفوا اليوم كيفاش نخافوا على غيرنا وقت يكونوا احنا مسؤولين على سياقة عربة فيها برشا ناس راكبين معنا والعربة مهيش مهيئة واحنا مخالفين للقانون. لهنا شنو باش نعملوا؟ هذا اللي باش نشوفوه في ركن فلاش رادار.
4: فلاش رادار.
3: فلاش رادار ركن بالاشتراك مع اقليم الحرس الوطني بالمونستير، ويحضر معنا اليوم سيد المقدم سيفراس ذويبي رئيس فرقه حرس مرور المونستير. مرحبا بك سيفراس.
5: مرحبا اخت حنان، صباح الخير وصباح الخير كيف مستمعي ذات مونستير.
3: يعيشك. اذا فما مراقبه دوريه يعني متواتره على طرقاتنا للتصدي لمشهد موجود، ولمحال كان هكا شويه هكا واحد نشوف نلقاوها نقصت برابور لقبل، وين كان الكتكات بشي هو اللي يعبي هو اللي يهز، معناه وين كنا وين صبحنا. أما هذا ما يمنعش أنه قاعدة المشاهد هذه موجودة المتمثلة في نقل أشخاص في عربات غير مهيئة.
5: شكرا لك حنان مرة أخرى. للأسف الظاهرة هذه متاع نقل أشخاص علامتنا وسيلة غير مهدة للغرض ولا غير مهيئة، دونك هي تناقصت في السنوات الأخيرة. نظرا كما كنت تحكي سيادتك معناها لتوفر وسائل النقل اللي معده هي اصل لنقل اشخاص، دونك ولات عندنا كرهبة وبيت بلاس ونف بلاس باعتبار السائق، ولات عندنا وسائل ترفع 7 اشخاص، دونك اتاحت المساحه اكثر لنقل اشخاص دون تعريض حياتهم للخطر.
3: اقل حاجه
5: المنظر المظهر اللي كنا نشوفوه قبل نتاع كاميونات تبدي ركبه فيها كرهبة التيلي ولا كمين ولا، دونك نقص ولا توا مرتبط ان خلينا معناها حسب معايناتنا وحسب تواجدنا في الطريق، ولا مرتبط بفصول اللي هو مثلا ثم شويه في الشتاء شويه في وقت الخضرة كذا في
3: العاملات
5: في العاملات في الفلاحيات كذا ذاك، ولا شويه في الفتره
3: هذيك كل برنامج خاص بهم موضوعهم.
5: هي ظاهرة صعيبة باش نحدوا منها، خاطر ثم وسائل راهي ما تتنقل كان في اللي بيست وكان في المسالك المعبدة والغير مرقمة وفي المسالك الفلاحية اللي احنا معناها ما نجموش نوصلوا لهم، وتبدي في بلايصة بعيدة ويتنقل من بلاصة بلاصة، معناها في جبل في بلاصة بعيدة في كذا في، دونك احنا ما نجموش نوصلوا لهم ويخالفوا.
3: الوسائل اللي ولات توا مثلا كيما نقولوا
5: باش نواصل الظاهره هذه، دونك بخلاف الشتاء ولات عندنا في الصيف سيرتو احنا توا الولايات الساحليه ولات عندنا في الصيف الظاهره هذه اللي هي في البحر
3: يمشيوا للبحر
5: توا سيرتو في الفتره الاخرانيه. احنا لا علاش الجماعه هذه ركزنا على النقطه هذه مع تحسن الوضع الجوي وتحسن والاستقرار عوامل المناخيه، دونك ولا البحر متاح ولا ثم شكون البعض معناها من العائلات والبعض من الشباب يلم رواحهم في كاميونه كذا باش يهزوا ماتريال يهزوا كراسيهم طاوله كذا باراسول ويتنقلوا للاسف على مبنى الوسائل هذه.
3: به سؤالي لهنايا قبل كنا نحكيوا على مواطنين راكبين بصفه عشوائيه في مظهر حضاري ماهوش حلو بالكل بالكل في مخالفه صريحه للقانون. هل انه الناس الأشخاص هذوك ولا نفس الممارسات خليني نقول في صفات مسكرة مسموح به ولا لا، ولا يبقى نبقاو ديما في إطار نقل أشخاص في وسيلة غير مهيئة ولا نقل أشخاص بطريقة غير قانونية على خاطر نعرفوا اللي القانون التونسي نظم طريقة نقل الأشخاص كيفاش والكل.
5: نعم جاء الأمر 85 من القانون 99 لسنة 2001 ينظم نقل الركاب في على متن الوسائل وحسب مجلة الطرقات معناها يجرم ثم مخالفة اللي هي ثم كرهة بصغار مدام كما الاستافيت كما كنت تحكي كما اللي بارتنير اللي برينجو اللي سيزي هذوك دونك هي معدل نقل زوز أشخاص كهو دونك ثم شكون يبدي يهز فيها ثلاثة أربعة في الكابين الأولى خاطر تختلف المخالفة دونك هذيك مخالفة مخالفة مالية يجرمها القانون مخالفة من الصنف الرابع اللي هي الحد من حركة السائق بسبب عدد الركاب دونك الشوفير مش يولي ماهوش عليز ماهوش ماخو راحته ما ينجمش يثبت في اللي روتروفيزير نتاعو ما ينجمش يتحكم في المقود نتاع سيارته دونك هو ماهوش عليز في كرسيه ما دام معاه ثلاثة ولا أربعة من الناس أخرين. كيف كيف ثم محضر عدلي بخصوص السيارات الكاميونات اللي هز عباد من تالي دونك هذا كان نقل أشخاص على متن وسيلة غير معدة للغرض وإلا غير مهيئة للغرض دونك هذا يا محضر عدلي وحتى معناها لقدر لها في كام تحوادث وحتى التأمين ما يستعرف لهمش ومعناها والخسارة تولي معناها اللطف على الناس كل معناها تولي خسارة مضاعفة دونك خسارة في الماتريال وخسارة في العباد. جات الاستافيت الوضعية متاع الاستافيت مدام دونك هذوك راهو سلامتهم غير مؤمنه وقت اللي يبداو في كهرباء راكبين هي معدل لنقل ثلاثه اشخاص مثلا وهي التالي
3: نقل بضائع
5: وهو يبدا يزفع بال التالي كيف كيف مثلا نتاع فرح نتاع مناسبه نتاع عيد نتاع ما عرفش يعني
3: ونزيدك صوره اخرى يبدا الباب محلول وهما قاعدين
5: هذاك هذاك مظهر اخر زيد صحيح
3: احنا قاعدين نشخصوا في المظاهر اللي فيها خطر على مستعملي الطريق الراكبين واللي مو مشركين.
5: الوضعيه هذيك من ناحيه قانونيه مدام مخالفه وتستوجب محضر عدلي نقل اشخاص سلامتهم غير مؤمنه دونك ما عادش في
3: وسيله غير مهيئه
5: خاطر دونك هي فيها
3: عربه غير
5: مسكره دونك ما همش في كاميون التالي دونك سلامتهم غير مؤمنه كيف كيف زيد في الوضعيات لا قدر الله نتاع كاتشوك ولا حادث مرور ولا اي وضعيه نجم تصير وحتى التيتر سلامتهم غير مؤمنه دونك معناها ما همش مغطين بالتامين
3: وعرضة للخطر خطر طريق أي ركزة أي سرعة زايدة هذوما الحاجات اللي الوضعيات اللي شفناهم معنا في الطريق. نعرف اللي فما دور كبير في التوعية والتحسيس ومراعاة الماشين للحج واللي ماشين للبحر واللي في الفرح وما نغصوش عليهم يعني كدوركم الأمني هذا، أما متأكدة زادة اللي فما دور كبير صارم وقت اللي تشوفوا اللي فما وضعية من الوضعيات اللي تهدد مستعملي الطريق وما فيهاش حتى تأمين للناس اللي راكبين غاديكا.
5: بطبيعة الحال مدام احنا في طار عملنا اليومي معناها روتيني وبصفة خاصة كإقليم الحرس الوطني بالمنستير ولا فرقة حرس مرور المنستير احنا يومين في من خلال مراقبتنا للطرقات والليزاكس الكبار اللي فاهم حركة مرورية كثيفة تم مراقبة بلايس هذوما وبالتركيز على الوسائل هذه دونك كما تحكي معناها ثم وضعيات بصراحة اللي معناها مش هي ولو انه حتى غير قانوني باش اما تنجم تعديها مثلا وضعيات نتاع ما عرفش يعني وضعيه نتاع في حاله وفاه مثلا
3: مثلا
5: ما عندهمش فاش باش يهزوه في اصطفات مسكره ولا كذا يهزوه التالي في كاميون التالي ويبدي معاه شكون يركب التالي باش على اساس مثلا باش التابوت ما يطيحش ولا حاجه دونك ثم وضعياتك اللي
3: اما حاله بحاله نشوفهم
5: اما احنا نعاولوا ديما على وعي مستعمل الطريق على وعي السواق اللي راهو التصرفات هذيك راهي خطيره راهي تنجم معناها
3: تشكل اختر
5: تشكل اختر وتؤدي لقدر الله للعواقب وخيمة وتؤدي حتى للوفاة في في في حوادث مرور خطرية. ما عندوش حتى حماية، تو إنسان راكب في وسط كهرباء طبعا ثم على الأقل حزام الأمان، ثم اللي ترافيرس نتاع الكهرباء ينجم يحميوه، ثم ايرباك، ثم بيبان تنجم تنقص من الشوك، بينما كي بدي راكب في كاميون التالي ولا في صافات ولا دونك ما عندوش حتى وسيله نتاع حمايه ولا باش نقص له من الخطر نتاع الاصابه. دونك يكون اكثر عرضه لقدر
3: باش نتجنبوا احنا اكثر عرضه هذه، وباعتبار دورنا التحسيسي والتوعوي والتوعوي، وباعتبار انه فما بعض الظواهر اللي ما نجموش نحيوها يعني في المشهد الحضاري نتاعنا ومشهد استعمال التاريخ، الناس هذوما اللي يتعمدوا واللي نلقاو رواحنا مضطرين انه نسيروا باش نحافظوا على فرحه ناس، باش نحافظوا على بعض التنقلات اللي نقدروها تقريبا تكون امنه وسالمه. شنو هي النصائح اللي نجموا نقدموها لهم؟ مثلا تركيز كراسي في استافيت، يقعدوا لوطه ما يقعدوش واقفين، مثلا شنو نعرف هذا طريق شنو يعطي
5: كل راه حتى تقصد تو انت بون بجي الكهرباء اللي هي تعرفها معده لنقل زوج اشخاص كاو ومشي بداو راكبين فيها 10 ولا 15 ولا اللي هو دونك راهي ساعه
3: معناتها 10 15 راهي مش مقبوله
5: ديفوت راهم خالفوا صحيح. ثم وضعيات خير من وضعيات، معناها ثم على كرسي ولا على طابوريه ولا ما عرفش يعني ولا كرسي مثبت في الكهرباء حتى طابوريه ولا كرسي سيد زيد اختار قدر لها اونكا دو فريناج ولا ينجم يكون سبب في حوايج ما اكثر. ينجم يتنطر من الكهرباء، ينجم قدر الله يضرب في البلار نتاع الكهرباء ولا حاجه. دونك نوصيو عليه هو احنا راهو ديما الالتزام بعدد الركاب المسموح بهم في علامة العربات. يحاول ما عرفش يعني توا
3: ما يمشيش مسافات طويله مثلا تاع قضيه صغيره
5: هكا قرابه. مادام توا كيما كنت تحكي معناها بكري توا مصلي عن بي كثره وسائل النقل العمومي الغير منتظم للاشخاص اللي هي التاكسي جماعي دونك يرفع ويت بلاس وسائق هو التاسعه دونك ولا ثم اللواجات النقل الريفي في بعض البلايص اللي ولا مازال بون وديجا الكل تبدل تاكسي جماعي دونك موجوده وسائل نقل بصراحه مثلا ماشي علاش نتلزوا باش
3: ما هو احنا تعرف ان فانا وضعيه اللي هاو هز ولاده ولاد خوه يخضروا هيا نهزكم الكل فهمتني. بعض الوضعيات هذه ماذا بينا نقولوها يعني بصراحه انه اللي ما ترضوش روحك واللي ترى فيه اختار اللي كنت ولو صغارك ولولادك زادك كيف ما ترضاش لغيرك. حاول انه العربه هذيك ما تستعملهاش في نقل الاشخاص بطريقه يعني غير قانونيه. اذا كان اضطريت خذ كل طرق السلامة وسبل الأمان للناس اللي راكبين معاك،
5: وإذا كان مسافة قصيرة حتى سمحني مدامي النجم يقسمهم وندوت روابوية معناه يوصل ويرجع دونك لسلامته هو ولسلامة العباد اللي معاه ولسلامة غيره زيد.
3: ما نجموش نختموا الحقيقة بحاجات كيف هك على خاطركش صحيح قاعدين نتبعوا معناه في الوضعية ونفهموا في الناس والناس ونفهموا في مستعملي الطريق، أما ما نجم نختموا كان بحاجة قانونية راهو اللي تعملوا فيه راهو مخالف للقانون. تردوا بالكم المسؤولية راهي تهمكم انتوما اكهاو ما تقولوش هاو قين لكم عن مقين نلقاو حتى تبرير لحتى حد نشخصوا في وضعيات نلقاو في حلول نقربوا في الوضعيه السليمه والامنه لمستعملي الطريق. اما راهو يبقى ممنوع منعا باتن انك تعرض الناس للخطر.
5: شكرا مدام. ما ناش باش نبرر واحنا معناها للغلط حتى سامحني دونك يبقى التصرف راهو معناها غير مسموح به في القانون ويعرض صاحبه يحطه تحت طائلة القانون. ثم أوامر وثم فصول وردت في مجال الطرقات دونك راهي تطبق عليه. احنا اللي ننصح به راو سلامتك كما كنت تحكي مدام راو سلامتك وسلامة غيرك راهي هي من الأولويات اللي احنا على خطرها موجودين ومتجندة معناها مجهودات نتاع الدولة كاملة وبرشا وزارات من الداخل متجندة لسلامة الأشخاص هذوما. دونك ماذا بينا نلتزموا بقواعد سير الجولان، نلتزموا بعدد الركاب المسموح بها في الوسائل، كيف التأمين زي معناها مالوروزمون مدام الوضعيات كنت تحكي فيها هذا كله راهو مرات تتعكر الوضعيه وقت اللي تبدي وسيله زيدا وخلاف هذا كله ما فيهاش اسيرونس اصلا
3: خير من كل
5: فهمت. دونك اي موجوده وضعيات دونك احنا نوصيو به الالتزام بقواعد سير الجولان كيف وربي
3: طريق الأمان إن شاء الله
5: طريق الأمان للناس كل إن شاء الله.
3: شكرا لك سيد المقدم سيد فراس الدويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. نقولها لكم في الأخر يعني في آخر الركن هذا ما تركبش وما تركبش شكون معاك في وسيلة غير آمنة هذا خليه الامتناع اللي نحكيه عليه ديما الامتناع التلقائي. شكرا لك إن شاء الله نتلقاو في مواضيع قادمة إن شاء الله. شكرا
5: ربي وفضلك عايشي.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: معكم متواصلين لقانا في برنامج طريق الأمان، طريقنا اللي نحاول معكم نبني جانب من الثقافة المرورية اللي ما يقتصرش في الحقيقة كان على الإشارات والعلامات المرورية بركة، زيادة حتى هكا نحاول نزودوكم ببعض المعلومات اللي فيها ميكانيك سيارات اللي مش برشا ناس كدوي في الجانب هذية، أما هذا ما يمنعش أنهم تكون عندهم المعلومات الأساسية في الميكانيك السيارات. اليوم باش نحكيو مع سي عماد برقاوي اللي عنا برشا ضيفناهش. مرحبا بك سي عماد.
4: مرحبا بالسادة المستمعين.
3: يعيشك سي عماد، هو مختص في الميكانيك، صاحب السيارة وإلا صاحبة السيارة اللي تستعمل فيها كل يوم وإلا اللي قصدي ربي المسافة طويلة، فما بعض المكونات اللي في السيارة اللي بالأساس يلزمها تكون موجودة. يعني مثلا مثال، نعطيك مثال برغم اني قلت لي راهي توا ما عادتش مشروطه برشا، اللي هي رود سكور مثال. معناها فما حاجات يلزمها تكون موجوده عندنا في السياره، وراك تخرج من غير المكونات هذيك نتاع السياره راهو نوعا ما فما بعض النقائص اللي تنجم تواجهها، اللي هما شنو هذوما؟
4: صحيح،
3: من البسيط حتى المعقد نقول
4: لك في الآية. هو صحيح كما تعرفوا توا اكثر وسائل النقل الحديثه ولات ما عادش فيها رود سكور، هي العجله معناتها كالزايده اللي باش اون كات بان فيها مشكله في عجله انه يلقى انه باش يركب العجله رود سكور بالكريك ويركب. تو نقصت الحكايه هذه وما عادش فما لا بليبار انهم اكثرهم ما عادش موجودين. احنا شنو نتلزو انه نوليو ناخذ ان كومبرسور، فما وسائل نقل اللي هي تلقى فيها الكومبرسور وفما وسائل نقل اللي ما تلقاش فيها الكومبرسور. احنا نوليو ناخذوا معناتها كومبرسور نخليه سيكوريتي، هو راهو باهي. علاش؟ على خاطر كيما تعرف ساعات واحد يقوم الصباح باش يخرج يوصل ولاده ولا حاجه اي معناتها اي حاجه باش يمشي لاي بلاصه، يلقى انه عنده مشكله في العجله انها تفشت. كيف يبدا عنده كومبرسور موجود في وسط وسيله النقل، انه يحط الكومبرسور بالاليوم سيجار وينفخ العجله ومن بعد يمشي يصلحها. وقتها ديجا ربح برشا وقت وما قعدش في مشكله وما لقاش ما تعطلش معناتها. هذيك الحاجه الاساسيه. وحاجه اخرى كما تعرفوا انتم معناتها توا اللي العجالي نتاع وسائل النقل نتاع وسيله النقل، فما العجالي اللي ولاو سبيسيال اللي هما يتسموا رينفلات، اللي هما معناتها كي تتفش العجله ينجم يقعد يمشي فيها 40 و50 كيلومتر في الساعه ولا حتى 60 كيلومتر في الساعه. علاش؟ على خاطر ماهمش كيما العجلات العاديه،
3: نقصوا 40 كيلومتر في الساعه معناها يمشي
4: هي حتى سرعه هي بالطبيعه هي حتى اكثر. علاش؟ على خاطر البنو هذا يبدا من الاكستريميتي معناتها من الجنبات يبدا الماتير نتاعو سبيسيال اللي هي معناتها تنجم تمشي العجله وما تصيرش فيها مشكلة أنها البنو متاعه هذاك العجلة
3: تتاكل
4: حاجة من داخل. خاطر البنو العادي كي يتفش تولي الماتير معناتها
3: شامبرير تتاكل،
4: لا ما فماش شامبرير، هو ستان بنو تيبليس. أما شنو هو معناتها معناتها الاكستريميتي متاع البنو أنهم معناتها فينو معناتها دوبة تمشي بها متاع حتى كيلومتر معناتها البنو هذاك صحيح معناتها تنحيه تلوحه ما عادش تنجم تعاود تركبه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه كيما تقول توا احنا من ناحيه البنو والكمبرسور صاي هذه حاجه واضحه بالكدا. توا بالنسبه ساعات فما كيما تعرف لامبوبات نتاع وسيله النقل،
3: قبل ما نوصل لامبوبات يظهر لي كي تحكي لي هكا على العجالي جدد والاطارات المطاطيه جدد، هذو يظهر لي حتى الكريك باش يولي ماش ضروري معنا في السيارة.
4: ماهوش موجود بطبيعه اذا كان كهرباء ما فيهاش رود سكور بطبيعه ماهوش باش يعطيك كريك. الحاله الوحيده انه المصنع باش يحط لك كومبرسور وقتها انت اذا كان انت تحب معناتها تقعد اون سيكوريتي كما تعرف معناتها واحد تاخذ كل البنو فما نوع نتاع عجله اللي هي تكون معناتها في الحجم ماهيش نفس العجله اللي موجوده في وسيله النقل هذيك مثلا الالمنيوم ولا حاجه، فما عجله من الميتال حديد هذه اجود شويه واصغر شويه انك في الديمونسيون نتاع العجله نتاع المعناتها الاصليه نتاعها وتولي انت تركبها مكان العجله هذيك.
3: واضح
4: ينجم ما تاخذوش بلاصه زاده كيف كيف في المال نتاعو معناتها يحط معناتها الامتعة نتاعه وكل شيء ما عندوش مشكل معناتها في البلاصة نتاعها اصغر شوي.
3: واضح به. منشي وتوقت لي الاضواء
4: الأضواء، الأضواء كيف تشوف أنت مشاكل الأضواء؟ عندنا مشاكل كبيرة في على الطريق، ونلقاو برشا وسائل نقل اللي هوا بومبة ما تشعلش. أنا أقول له أنه ينجم ياخو أنجو هكاي يتباعوا دي كرتون، أنه ياخو فيهم معناتها الأنبوبات الموجودة اللي هي متاع وسيلة النقل متاعه، خاطر بالنسبة فما أنبوبات اللي هما معناتها في وسيلة النقل اللي هما معناتها عادين.
3: معناها معناها النجم اني مش في شخصي معناها اني معناها في الوضعية متاعي، اي معناها واحد يسوق في كهرب ينجم يبدل الاضواء متاع السياره متاعه ويحل ويركب وهكا.
4: والله انا بالنسبه لي انا احاول انه يجتهد ماك تعرف اللي انبوبه كانت حرقت تصير له مخالفه بعد هذا وقفوا حرس ولا شرطه
3: كان خارج مناطق العمران،
4: مناطق العمران وحتى داخل مناطق العمران وهي راهي تشكل له زاد خطر. راه ماك تعرف انت اذا كان انبوبه تحرقت بتاع وسيله نقل سيرتو كيما نقولوا احنا الجانب اليسار معناتها تولي انت بيدك ما تنجم ما تفيقش، انه هذا زين ساعات يتحرقوا الكل معناتها اليسار يتحرق الفيوز وما يفيقش بيه وبعد يتحرق له الانبوبه اللي هي فيها الكود وترسله زاد
3: كثير ينجم يحل الوحده ويركب.
4: والله يحاول انه معناتها هو يجتهد هو ماذا بيه اي واحد اي صاحب وسيله نقل توا معناتها تبارك الله الدنيا تطورت وهيك تشوف فما الانترنت وكل شيء معناتها يشوف الموديل نتاع وسيله النقل نتاعو يدخل سير الانترنت يشوف انه كيفاش تتبدل هذه كسكيورتي اللي هو يحب يلقى اريحيه انه معناتها كيفاش وسيله النقل نتاعو حتى في الاضواء انه يدخل سير الانترنت يشوف كيفاش تبدل وهذه مصلحه ليه هو
3: سهله
4: معناتها معناتها لازم كل واحد صاحب وسيله نقل انه يجتهد شويه على اساس انه معناتها لا ما نجمش نبدل انبوبه ولا مش حاجه كبيره في حاله ما انه الانبوبات العادين راه فما دي الانبوبات اخرين اللي هما الاكزينون هذوما فيهم امبليفيكاتور وفيهم معناتها نوع اخر اللي هما معناتها مع تبديلهم صعيب.
3: ولا محل وقت نجي نحضر معاك البرنامج باش نحكيوا على الركن هذايا نلقى قداش فما اجيال واجيال في الميكانيك نتاع السيارات، خاطر وقت اللي خممت في الموضوع نتاع الحصه نتاع اليوم قلت مع مثلث الخطر ومع الكريك ومع رود سكور شنو نجمو نجيبو في السياره معانا، فبني على اساس اني متاكده انه باش تحكي لي على جينيراسيون ياسر متطوره في ميكانيك صحيح. السيارات تحكي لي على الاضواء تحكي لي على الاطارات الجديده هذه اي اشكال تنجم تحل الانترنت كلامك انت مش اللي قاعده نقول نجم تحل الانترنت وتلقى كيفاش تركب الامبوله كيفاش تركب كذا، معناها فما تطور كبير في قطاع غيار السيارات وفي السيارات بصفه عامه.
4: صحيح هو راهو تشوف انت وسائل النقل معناتها تطورت برشا تو هاك تشوف اللي جاي معناتها الكتريك 100% اللي هو معناتها ما عادش فيها محرك ولا الكتريك 100% معناتها هذيك حاجه اخرى ونوعيه اخرى ولازمها دراسه اخرى
3: ومواضيع
4: اخرى.
3: خلينا تو في
4: جزء احنا خلينا في الحاضر اللي هو تو موجود واللي هو معناتها على الساحه موجود واكثر وسائل النقل اللي نشوفوا فيهم باش على الاقل انهم من تو يبداوا انهم يفهموا انه الوضعيه عمال تزيد في تعقيد شويه
3: تعقيد نقول كونفور أكثر.
4: هو كونفور وفما شويه خاطر ما تعرف معناتها تو نعملوا نهار اخر موضوع معناتها الفواتير الالكتريكه 100% معناتها ما تنجم تعمل حتى شيء ابار الكونفلاج بالك نتاع العجلي معناتها باش تنفخ العجله معناتها وتشوف هذاك ابار هذاك ما فما حتى شيء.
3: الماء مازال ضروري يكون معنا
4: في السياره؟ لا الماء ما عادش ضروري في الكراب زعما الماء تو بالنسبه لوسائل النقل حتى تو معناتها الموجودين تو والحديثه وحتى معناتها معناتها الكراهب الحديثه اللي موجوده انه ديما نقولوا لهم راهو دابوست الماء بدون ماء فما مثلا بدون ماء اللي هو يتسمى او ديميناليزي اللي هو الماء ابيض عادي اللي تنجم تستعمله حتى في السوي جلاس
3: نتاع الكليماتيزور نتاع
4: المشغل اللي هو ماء ابيض مصفي انه حتى ماء كليماتيزور فكره طيبه هي لما حاله ماء كليماتيزور وبيدو ما فيش كالكير معناتها تنجم تستعمله للسوي جلاس وتنجم تستعمله محرك اذا كان نقص محرك تو انت مثلا على الطريق مثلا واخذ طريق سياره ولا حاجه تلقى مشكله انك تشعل لك كما تعرف توا ولات معناتها المعلومات مربوطه في تسمى كومبيني دانستريمون اللي هو في التابلو دو بور يقول لك مثلا ليكيد ريفورسمون اللي هو ماء المحرك اللي هو معناتها نقص لازمك انت تستنى انك توقف وسيله النقل وتستنى شويه حتى تبرد وراه هذيك زاد فيها حكمه معناتها مش انت سبتو الماء نتاع السوي جلاس هكا مش مشكل حل بوشان صب ماء السوي جلاس وقت اللي عينتك ما عندكش مشكل اما ماء المحرك معناتها في اشكاليه راهو ما تجيش كهرباء معناتها انت في طريق سياره ولا في وسط المدينه والتمبيراتور طالع وانك بتزيد الماء في الوقت هذاك اللي هي وقت تقول لك ليكيد معناتها راهو ناقصه ماء نتاع ماء محرك لازمك عندك تستناها حتى تبرد ومن بعد لازمك تحل البوشون بشويه بشويه خاطر راهو فما بريسيون.
3: قداش تستناها حتى تبرد؟
4: تستناها انت والطقس والتمبيراتور اللي برا، معناتها التمبيراتور برا كان بارده تتبرد في ساعه شويه شويه، وكان الطقس سخون لازمك تستنى. كل ما يزيد سخون الطقس برا كل ما يزيد انت تقعد تستنى اكثر. علاش هو ديما نقول له راهو في الصيانه ولا حاجه، لازم ديما تثبت كل شيء بشكاكه ما تصيرلكش اشكاليه في الحكايه هذوما.
3: بيقولي ملا نرجع نحلو البوشون بشوية
4: بشوية بشوية حتى وين تتيح البريسيون. وراهو من أخطر حاجة اللي راهو يغلط أنه يحل بوشون فرض ضربة راهو يوصل معناتها بريسيون والماء راهو يخرج على معناتها مسافة كبيرة.
3: وذلك
4: اختار الماء المحرك اللي هو سخون، خاطر ماك تعرف فما بريسيون وسط المحرك تصير راهو توصل 90 معناتها التمبيراتور 90 دغري معناتها اللي هي معناتها التمبيراتور سخون معناتها يوصل معناتها يضر ماشي نورمال خاطر البريسيون كبير. هذيك حاجه يردوا بالهم انهم يخلوها تبرد يحلوا بشويه شويه ومن بعد يصبوا الماء المحرك. وفي الكراب راهو وسائل النقل الحديثه توا اكثرهم راهو السيستيم ولا الكل بلاستيك والكل معناتها واحد معناتها الكومبوزون اللي هم مصنوع منهم السيركوي نتاع الماء راهو كله بلاستيك. راهو ساعات تقول انت كهرباء هو هذه وانا كهربتي معناتها كما نقولوا احنا جديده ولا حديثه ولا عمرها 5 6 انت سويفون الكيلومترات وراهو البلاستيك هذاك تنجم تصير فيه يتكسر يعمل شق صغير يولي يضيع الماء بشويه بشويه خاطر اللي كوندويت كلهم اون بلاستيك معناتها
3: ردوا بالنا معناتها
4: ردوا بالهم فوالا.
3: باهي لما حاله تو نرجع في الصيف باذن الله في شبكه نتاع الصيف نحكيوا على المكونات الضروريه اللي تستجيب للصيف وتكون معناها مكمله للسياقه في فصل معناها سخون كما كنت تحكي لي تو حتى على الماء. شكرا لك سعيمات برقاوي مختص في الميكانيك، ان شاء الله نتلاقاو في مواضيع اخرى وثقافه اخرى ميكانيكيه ان شاء الله.
4: مرحبا،
3: شكرا لك.

0: 36 دقيقة بعد 9 متاع صباحي برنامج طريق الأمانة. ما زلنا مواصلين معكم لقانا مستمعينا وتوا باش نمشيو مباشرة للمهدية وين موجود شوقي الحمادي ونذكر اللي جايزتنا من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية هي في انتظار الفائز اللي باش يكون أكثر التزام لقانون الطرقات في مهدية اليوم بالأساس. وين موجود شوقي الحمادي بالتحديد يعني بالضبط يقول لي وين هو ونشوفوها على صفحة راديو منستير ونشوفوه زيادة على صفحة طريق الأمان إذاعة المنستير. شوقي صباح النور.
1: بخير حنان بخير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللي يتفرجوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك أيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان اللي يلقوا عليها كل بتاع ما يهم الطرقات صفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المنسيب يتبوها بالعربي طبعا باللغة العربية وبالتالي معناها يلقاو كل المستجدات كل ما يهم الطرقات كل ما يهم العام في البرنامج متاعنا وبالتالي كما قلنا من خلال البرنامج هذايا تلقاو كل ما يهم الحصة متاعنا ديما في المباشر.
0: ما زلت ما طلعت ليش راك زلت الوجع عليك افسانك افسانك افسانك وشوقي ما فماش
1: افسانك وان شاء الله تلقى لحظات اخر واكيد انه باش تلقاو الحصة متاعنا على صفحتنا لإذاعة المنستير ديما تلقاوها على صفحتنا كل وجه هكا موجودة على صفحتنا راديو منستير بتاعة وإن شاء الله على صفحة البرنامج طريق الأمان كما قلنا ديما في المباشر واليوم نشتغلوا في المهدية مع فرقة المرور بالمهدية وتحية للسيد محمد الله حمدوي رئيس الفرقة وأيضا يرافقني اليوم السيد عبد العزيز بن شريقة مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية كالعادة في الحصص متاعنا ديما عنا زوج جوائز الجائزة الأولى هي حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية وأيضا خوذة لسائقي الدراجات النارية ديما نحاول نشجع مستمعينا في الجوائز هذه وبالأحرى بإحدى الجائزتين انت وفر سائق مثالي كما قلنا الجائزة هذه مهداة من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة مع تنظيم شناء ولاية بن عروس في المباشر ديما تلقاو معنا كل الجديد فيما يخص السلامة على الطرقات. في البداية نحب نستقبل ضيفي الرائد سي عبد العزيز بن شهيدة ونحب بالمناسبة نقدم له التهاني بمثابة الترقية المهنية
0: سلام مبروك علي
1: المهني من نقيب إلى رائد وبالتالي نكونوا إلا سعداء أنهم يكونوا ديما ضيوفنا في السلم الرقي المهني ديما متميزين. باقي مرحبا حضرة الرائد عبد العزيز.
2: صباح النور شوقي بارك الله فيك ربي يهنيك صباح خير للسادة المستمعين صباح خير كيف مكونات إذاعة مستير
1: والمشاهدين زدها ما تعرف عنا طوعا البث يتم على صفحة إذاعة المنسير وأيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان الصفحة الجديدة اللي أنشأناها تتباع باش ديما نكونوا مواكبين للأحداث أول بأول وبأكثر بتاع دقة كما نشتغل على صفحة الرسمية لإذاعة المنسير.
2: بالحق هو حتى الامباكت متاع البرنامج كي يبدأ مصور الصورة تتكلم أكثر
0: الدوم الدوم تقعد الدور
2: أول هو السلامة المرورية
1: تقعد ديما المعلومة الدور كما يقولوا أم بوكل ديما الناس حتى كي يفوتها البرنامج ترجع وتتفرج هذا معناها ما لاحظوه من خلال معناها اللي كومنتير من خلال معناها وكل التعليقات والردود الفعل وراجع الصدى متاع الحصة في كل حصة
2: وديما كما أقول لك الصورة تبلغ المعلومة وتحسس أكثر معناها الصورة ديما تحسس أكثر بالمسؤولية وإحنا طموحنا وهدفنا كون نرقاو بالوعي المجتمعي في السلامة المرورية إلى أحسن الدرجات باش نحققوا أحسن الأهداف معناها في انخفاض حوادث المرور والجرحى والقتلى لأنه بصراحة الجهود متكاثفة من الدولة من أعلى هرم الدولة إلى إحنا معناها الموجودين في الطريق إلى المسؤولين الجهويين المحليين مش مقصرين سواء بلديات أو تجهيز يبقى الوعي المواطن نعمل عليه باش يتوعى أكثر لسلامته هو وبخطورة الطريق. معناها شوفوا بحواج معناها كنا في غنى عنها صراحة كثير. معناها حوادث اللي الإنسان نجم يتفاداها بشوية
0: انتباه
3: بشوية رصانة بشوية انتباه بشوية حذر بأكثر يقظة بطبيعة وبطبيعة وخاصة منه هو احترام العلامات المرورية. إذا تحترم العلامات المرورية لأكيد وأنه معناها بش تفادى أكثر ما يمكن من خطورة الطريق مهما كانت معناها سرعة وغيره. معناها الطريق هذا اخترناه اليوم كنقطة مرورية هو في برج عريف الحي الشعبي هذا برج عريف من جهة المدخل الغربي لمدينة المهدية من جهة المقنين من جهة شيبة من جهة جمال من جهة الدبنور طريق السيارة تدخل من هنا لجين على الطرق. معناها فبالتالي هو شريان حيوي المدخل الغربي هذا وتتكثف خاصة مع الفترة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة. ربي إن شاء الله يقينا منها الناس الكبيرة خاصة وأنه تعرف المهدية هي البحر متاحة من أجمل الشطوط العالمية. فبالتالي معناها شوفوا كيفاش تقريبا نصف ولاية المنستير الجنوبي بالمكنين الجمال ابن حسان الغرامزين كمعتمديات روما وغيرهم من المختلف معتمديات حتى كذلك صيادة وقصر الهلال ولمطة بوحجر وغيره وقصر مديون يبنن بوضر معناها خط قريب كامل لطوزة وغيره. وبالتالي معناها يجيوا على الخط هذا المدخل الغربي تقريبا باش يتداول الازدحام المروري من جهة المدخل الشمالي لمدينة المهدية عبر طبلبة أو الشريط الساحلي بالأحرى عبر طبلبة لبقالطة. فبالتالي معناها الدخول من المنطقة السياحية من جهة النزول فبالتالي يخيروا البعض أنه يجي من الطريق هذا باعتبار وأنه الطريق هذا معناها أقل ربما كثافة أو ربما أكثر أقل انبوتياج نقوله أحنا. فبالتالي لهنا ازدحام ازدحام مروري بدري خير الدخول من الطريق هذا. الطريق هذا هو فيها مسارين دوبل فوا واحنا ايضا السرعه محدده فيه مع كنت حساب لازم هذه
2: السرعه محدده ب 50 كيلومتر في الساعه بحكم هو داخل مواطن العمران ويطلع هنا حي شعبي كثيف السكان فيه مدرسه اعداديه ومدرسه ابتدائيه. الاعداديه جواز غيراتنا من شيبه ومتكيله معناها بالوسائل العموميه فيه مجموعة متاع تلامذة ومتاع صغيرات أخرى. وفي الصيف كما تحكي عندي معناها تو نحضروا العطلة الأمنة إن شاء الله نكونوا حاضرين فيها يستغلوه برشا الليجيون معناها بطريق السيارة كما قلت ضواحي مسير الجنوبية ويحبدوه العباد لأنه طريق واسع وألي نورم معنا كما نقوله معنا فيه المواصفات تكون السياقة فيها أرتح. تبقى ديما الحذر واجب والسياقة الرسينة واجبة واحنا نركزوا فيه في الرادار
3: تقريبا. هذا هو يعني انت سبقتني اليوم احنا بتاع نشتغلوا على منطقة الزون 50 اللي هي منطقة الخمسين والسرعة المحددة ب 50 كيلومتر في الساعة. هنا نشوف لأنه كما قلنا هو الطريق بالنورم ومعناه ما فيش برشا ازدحام فبالتالي معناه نشوفه برشا سرعة مفرطة ولكن السرعة هذه يمكن تنخفض خاصة وقد يكون الاقتراب منها لمحطة أو سكة المترو معناها بالتالي لهنا مترو الساحل لأنها قريبة المحطة من هنا من المستشفى الجامعي طاهر صفر بالبلدية. وبالتالي معناها نشوفوا حتى في بعض التجاوزات ولاحظناها عديد المرات انهم وقتل تكون يعني الحواجز نازلة والقطار يعني قريب من المرور من تقاطع السكة مع الطريق وبالتالي هنا ثم تجاوز من ناحية انهم يتعدوا البريرات وهي نازلة بالتالي هي مخالفة خطيرة جدا لم نقل جنحة انتحى للتعبير تكيف
2: هي جنحة مرورية جنحة مرورية تجاوز حواجز السكة الحديدية أثناء الاشتغال مع مجهز بضوء أحمر.

0: على 50 كيلومتر في الساعه. قداش تقريبا ابرز المخالفات اللي سجلناها في انطلاق العمل تاعنا قبل حتى بدايه الحساب؟
1: فما اكثر من 20 كيلومتر في الساعه معناها فات 70 مخالفه 60 دينار، وفما الاقل من 20 كيلومتر في الساعه مخالفه 40 دينار. ما شهدناش مخالفات تجاوزت بلغت حد الجنحه، وتعرف كيف توصل اكثر من 50 توصل اكثر من 50 كيلومتر في الساعه على السرعه المحدده تدخل في الجناح المروريه بتقولي محضر عدلي حال على المحكمه. ما سجلناش مخالفات من النوع هذا.
0: احنا خلينا نكون احنا عمليين ونشوفوا اللي يتجاوز السرعه ونحسوه في هالحمله التحسيسيه التوعويه هذه، واللي اكيد هي ديما متكرره ومتكرره، ولكن ديما نذكروا السد المستمعين والمشاهدين خاصه وانه راهو السرعه راهي ديما فيها الخطر، وبالتالي معناها نحاولوا باش نشوف ده. احنا توا نناشي احنا قاعد تم الرصد نتاعها على مستوى تجاوز السرعه المروريه، وكما قاعدين نشاهد انه يتم رفع المخالفه في المباشره هكا مع الاعوان معناها اللي قاعدين يساعدونا في تنفيذ الحصه هذه اليوم، هكا يتم الرفع نتاعها حالا وايضا الكترونيا، فبالتالي معناها الرفع نتاع المخالفه هذه يكون الكتروني هي بالطابلات اللي هي منظومه صقر المنظومه الالكترونيه هذه، وكما قاعدين نشاهدوا هكا خلف بتاع المكان بتاعنا كيفاش معناها تم الرفع نتاعها الكترونيا. راهو المخالفه هذه مربوطه مركزين بالتالي معناها لا فيها لا تدخلات، وراهم يحزنون هكا باش يزيدوا نعطيو للساده المشاهدين كونوا يزيدوا ثقفوا في المعلومات المروريه واتباعا في الموضوع هذا. طبعا احنا نشوفوا اذا كان فما الامكانيه والا به، خلي احنا قبل ما نشوفوا قداش السرعه خلينا احنا هكا، وفما البعض وانه ما في دروس بينا اللي احنا لهنا، لانه زعما فماش شكون نجم يتجاوز والقطار جاي اللي كنا نحكيوا عليه بكري فما تجاوزات، او باش ندوروا شويه احنا البورتابل معناها
2: الكاميرا
0: ونشوفوا الكاميرا بالاحرى بالفعل ونشوفوا هاكا توا هذاك المترو متعدي هذاك توا داخل لمدينه المهديه جاي من ولايه المنستير عبر طبلبه الخاصه وبالتالي كما قلنا باش يدخل لمدينه المهديه عبر مختلف المحطات. هو المحطه هذه برد عليك المترو ثم تلقى بعدها اكيد سيدي مسعود وغيرهم من المحطات اللي لاحظناه وانه ملتزموا السد السواق التزموا ما نعرفش لانه صدفه وهذا ربما فاقوا كونه فما اشتغال امني في النقطه المروريه هذه، فبالتالي معناها احنا على الاقل هي نقطه ايجابيه
2: تحسيس
0: على المباشر.
1: هي
0: نقطه ايجابيه وتحفيزيه
1: وكما قلت لك احنا ديما وجود دوريه راهو يدخل في العمل الوقائي. معناها
2: اعطيني يا شوقي ومستعمل تاريخ
1: يزيد الجذري
2: شوقي
1: وجود الدوريه يخلي حتى عنده جرأة على المخالفة ياخذ احتياطاته.
0: احنا خلينا نكونوا عمليين طبعا
2: شوقي
0: نعم
2: احنا في الاخر راهو اولا في البرنامج ديما حتى قلت هكا بصدفه اليوم في مقدمتي نحبوا اللي يحترمك العلامه نتاع 50 مش خطر في باله اللي شوقي وسي عبد العزيز عاملين دوريه اللي هو التزامه تلقائي يحترم قانون الطرقات.
0: انا مواطن ونشوفه بتاعه من المواطنين مزروب خويا العزيز مزروب شوفوا مواطن اخر ونشوفوا مستعمل طريق اخر ونشوفوا شنو الإخلال اللي عنده، هل أنه يرتدي حزام الأمان ولا، والسرعة متاعه كانت هي الأقل من المحدد بخمسين كيلومتر في الساعة ولا، أو كإحنا في الانتظار وإن شاء الله ما نلقاوش مستعمل طريق مزروب. فبالتالي بعد إذنك عبد العزيز إذا فما مستعمل طريق هذه امرأة الحقيقة نحاول ننسق معها سي عبد العزيز إذا كان بالإمكان تتدخل معنا فقط وأنها تنجم تجي لهنا
2: سيارة البيضاء
0: اي باش نشوفوا احنا ونحسوها لانه عندها اخلالات والا ما عندهاش ونشوفوا اش هل انا كانت محترمه للسرعه ولا سرعه عاديه قداش اذا 51 يعني 51 على 50 به سرعه عاديه هذا هو به باش اذا كان بالامكان تعب الزين لهنا شوي باش نجموا احنا نجوا من الجانب بحذات ونحكيوا معاها باش نشكرها على احترامها للسرعه، ولكن فما مخالفه اخرى تنقلوا عليها شنو هي
2: قول عليها تو
0: اي هبوشنا ها
2: قول عليها شنو هي المخالفه.

0: نقول لامورهم منظمه على خاطر قاعده نتفرج فيك.
1: ما نحبكم تكونوا متشوقين على الشيء المخالفه وقداش وقداش الخطوره نتاعها. باه ما لابسه حزام الامان. باه اوكي. انت انهيت الموضوع. هي مخالفه باه نجي منها سيارة.
0: يعني كنت تتصورها مش عاملة حزام الأمان وقيتها حاطة حزام الأمانة.
1: هكا نجمو ناخذ. صباح الخير مدام عسامة، مرحبا بيك. باش نجي بالأرض، باش نجي من الغادي، باش نكونوا هكا نجيو من الغادي. تسمع فيها حنان؟
0: اي نسمع فيك.
1: خلي نحيوها السيدة باش تجي بحدايا. باه خلي نكونوا احنا موفرين على رواحنا. نزيد تقدم شوية بعد إذنك وباش تجي بحدايا سي عبد العزيز. باه ديما بحدي بعضنا لأنه باش نشكروها فالحملة التحسيسية توعي، لأنه مش معناها إذا كان مخالف زادة نشده كان المخالفين، لا حتى كان زادة طبق القانون هذا اللي نحبوه. عسامة صباح الخير مدام. قاضي ربي المهدي. النقطة المهمة، احنا اليوم في برنامج شريق الأمان اللي توا في المباشر صوت وصور على صفحة إذاعة نصير وعلى الاف ام، يعني كتحط إذاعة نصير في الراديو تنجم تسمع الحزب. لكن النقطة الإيجابية وأنه أنت اليوم احترمت السرعة اللي هي على 50 كيلومتر في الساعة، انت تجري في 51 خلف مناطق العمران، فبالتالي معناها انت احترمت السرعه. ثم انه عبد العزيز يقول لي وانا هي كانت وضع حزام الامان، فبالتالي زاد لهنا انا كنت معناها ماشي في بالي مش وضع حزام الامان. لكن عبد العزيز اكد لي باعتباره هو مساعد رئيس فرقه شرطه المرور بالمهدي، وتحيه ليه من الناس القديمه المجدده. فاحترامك للسرعه وحزام الامان هيك ديما مدام
2: ديما
1: ديما قداش السرعه اللي تصير فيها انت المعادله نتاع السرعه نتاعك؟
2: والله انت وكيف منطقه العمران ما نفوتش 50 51 ديما هكا، ما اذا كانش نداو في اللوتوروت ولا بلاصه اخرى. احنا والاشارات طبيعي فاهمين.
1: وكي تبدا في محيط مؤسسه تربويه تعرفش قداش السير يكون محدد
2: 30
1: كيلومتر في الساعه. وحزم الامان ديما تردد حزم الامان
2: ولا اوتوماتيك
1: خاطر بتعيد معاك. تعرف قداش قيمة المخالفة نتاع عدم ارتداء حزام الأمان؟
2: 60 دينار.
1: 60 دينار حزام الأمان هكا 60 دينار هكا ما هكا تاع بلازيزة 40 دينار. هاكا الإجابة كانت خاطئة.
3: هي ديما تلبس. أيوة ما تخالفش، ما تعرفش المخالفة
1: كيفاش
3: تعرف. هي ديما تلبس ما تتخالفش، ما تعرف المخالفة قداش يعرف اللي يتخالف.
1: هذا هو
3: اللي ديما يخلط
1: معناها. هاكا معناها اللي تفضل حنان.
0: حبيت نسال على خاطر السلوك المروري يتمرر من شخص الى اخر. مدام اللي زيد ما قلتناش على اسمها، هل انه يعني طريقتها في وضع حزام الامان دوبا تطلع للسياره نتاعها في احترام العلامات والاشارات المروريه، كيف يبداو اولادها ولا شكون من عائلتها راكبين معاها تعديش هالسلوك هذا دو تيل فاسون انهم وقت اللي هما يركبوا في السياره ينتهجوا المنهج هذا؟
1: مدام خلينا نتعرف على اسمك نتاعها.
2: اسمي هدى قعليش من قصر هلال.
1: مرحبا نشرفوا بك
0: هدى قعليش.
1: هدى قعليش من قصر هلال. طب انت كي تركب في الطياره نتاعك اوتوماتيكيا تحط حزام الامان، والا بعد ما تحط بريمير وتبدا تمشي وقتها باش يضر لك تحط حزام الامان؟
2: نعمل هكا ونجبد السانتين من غير حتى شيء اوتوماتيك. ماما
1: ويركوا معك صغار من قدامه؟
2: والله وليداتي كبروا
0: يسوقوا.
1: اي انسان يركب معك من قدام هل انه يجلس لك نفس السلوك نتاعك يحط حزام الامان ولا انت تبقى تقول له لا حط حزام الامان؟
2: هي في سوسه دوبا لا تطلع اوتوماتيك تعمل هكاك. كان الوالد ساعات كل بنيتي خنقتني هذه ما نعرفش.
1: يعني السلوك المروري هذايا يعني تعدى لغيرك اللي يركب معك معناها ولا كما نقولوا؟
2: لا الحقيقه اختي اكثر على خاطر هي تمشي ثلاثيات وتمشي على قصر هلال قصر هلال، هي والاوتوماتيك دوبا تطلع معي تعمل هيك معناها ولا روسلين معناها عرفت. هي اكثر اللي خلاتنا
1: ولا ديما معناها انعكاس مباشر معناها وانه كل معناها في الساعه في تطبيق القانون. نجمو نقولوا
0: عندش مخالفات قبل صارت شوقي؟
1: باش نشوف نوعيه المخالفات ولانه معناها ناحيه الوثائق زاد هما كاملين نتاع السياره نتاعها ولا اني تنجم تكون هي سائقه مثاليه ولا مدام عملت مخالفات قبل ارتكبت مخالفات؟
2: اي
1: شنوما المخالفات اللي ارتكبتهم؟
2: طبعا مره مجاوزه ممنوعه ومره رادار
0: مخطرين الزوز
1: معناها هذوما اللي هما من اخطر المخالفات تعرف خاصه المجاوزه الممنوع خاصه معناها المجاوزه الممنوعه هو قبل المسرع والمهندس وقال قال هذا خط متواصل، فبالتالي هو يعرف علميا وتقنيا ونوي ما يلزمش المجوز.
2: هي اللي خلاتني اني مش نعمل مجوز نروح على خاطر هو الكنونه اللي قدامي اموره بالتالي بتصح حياتي.
0: تعلمنا منها حاجه المفيد.
1: انا على الاقل نوعيه مخالفات هذه تعلمت منها وانه ديما يلزم الحذر يكون اكثر بصر يقظه يعني.
2: بالطبيعه مش تدور علينا احنا بنضرر باش نعمل لا يقدر حادث ولا مخاطر ليا ولا باش تضرك باش تحسها.
1: تاع العزيز الوثائق نتاع السياره مستوفين للشروط.
4: سليمه وثائقها سليمه.
1: معناها نجموا نعطيوها جائزه نتاع التوثيق المثالي. مدام
0: جايزتنا
1: باش تنزلنا مدام بعد اذنك وباش نسلموك الجائزه نتاعك جائزه تاع التوثيق المثالي لانه مازالت لنا تقريبا دقيقه او دقيقه ونص في حصتنا. فبالتالي معناها الجائزة حقيبة نجيو هكا نجيو هكا يعني هذه حقيبة المدام معايا ومعنا سعب العزيز بطبيعة ديما ذكر ضيفنا الكريم الرائد سعب العزيز بن شيلة مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدي. هذه حقيبة تاع مستلزمات السلامة والأمان المرورية وبطبيعة مهدات من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات للطبيب. بل ذلك خلينا نخرج معك بنصيحة للسادة المشاهدين والمستمعين. أنت شنو أكثر حاجة تقلقك ربما في الطريق وشنو تنصح أنت السادة للسواق بصفة عام خاصة أنتم النساء معناها تأثروا برشا في القيادة في الطريق.
2: والله الموتوات هما اللي يقلقوا فينا برشا
0: من ناحية
2: يبدأوا يجيك منا ساعات يبدأ عندهم كينوع متاع ألارم معناها تغشك تحب واحد ويشكون وراك هذاك هو الحقيقة.
1: وشنو تنصح أنت السادة مستعملي الطريق بصفة عام؟
2: تحفظ على روحك طبق القانون
1: كما انت اليوم طبقت القانون كنت معنا سائقه مثاليه وربحت الجائزه نتاعنا هذه بالطبيعه نسلموها الجائزه لتاع عبد العزيز بعد اذنك. هذه مع بعضنا هذه صور في المباشر طبعا السيده هدى قعليش اصيل قصر هلال نشرفوا بك وتحيه لكافه اهالينا ابناء قصر هلال بالطبيعه وما ننساوش احنا كي نقولوا قصر ما نلزمش ننسى صديقنا زميلنا السي محمد باسم الاشهب الوصيف اللي هو ديما كان يعمل معنا الاخراج الرقمي.
0: صوره مزيانه نختموا بها البرنامج. مبروك للاخت هدى قعليش من قصر هلال جائزه البرنامج من اهداء الشركه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه. كنا معكم مستمعينا في برنامج طريق الامان وتواصلوا مع شوقي الحمادي في صفحه راديو منستير وصفحه زاده كيف كيف طريق الامان اذاعه المنستير. صفحه ثانيه مفتوحه لكم الكل باش تتفاعلوا معنا في كل المخالفات والسلوكات المروريه اللي تنجموا تشاهدوها وتشوفوها وتعيشوها في مجال جولانكم يعني في تنقلاتكم. مرحبا بكم وباقتراحاتكم في الصفحه هذه الموضوع على ذمتكم. اجمل تحيه كامل الفريق اللي كان معكم اليوم الصباح. باش نبداو الحقيقه بالتحيه لمصلحه شرطه المرور بالمهديه زاده كيف كيف ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. اجمل تحيه الفريق اللي كان معايا نجل عطيه بن محمد عليا منصوري برجب لطفي المكي وكنا معكم الكل في المباشر. شوقي الحمادي خارج الاستوديو حنان بكر مقدم الميكرو. طريق الأمان إلى اللقاء وبسلامة.
5: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الحمادي.
7: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز.

0: تعقد اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضي الأطفال. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريديان بمناسبة عيد الأضحى أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. في الشأن اللبناني شن الجيش الإسرائيلي موجة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان قال أنها ستستمر لساعات، فيما أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جندي في صفوفه جراء استهداف مركبته بمسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة الحدودية. من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا جنوب لبنان. صبحونا الآن زميلتين ربح عبد الله ومروى الزيدي في ملفات تربوية متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين لقاءات رياضية الاثنين الأربعاء متاع العشية.
3: ملفات تربوية ملفات تربوية إعداد وتقديم
4: ربح عبد اللاوي
5: مع ربح عبد اللاوي
4: ومروى الزيدي
5: ومروى الزيدي.
6: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في ملفاتنا التربوية الحافلة كالعادة بالمواكبات والمتابعات والمواضيع الخاصة بالشأن التربوي بكل دقة وبكل حرفية ومهنية وبكل حياد وموضوعية خاصة.
7: صباح النور، صباح الفل والياسمين، هذا هو المطلوب، طبيعة الحياد والموضوعية وتقديم آراء الناس ومواقفهم ومشاغلهم ومشاكلهم في علاقة بالتربية والتعليم وما أكثرها. الحقيقة نحاولوا كل مرة نرصدوها في برنامجنا ونواكبوا التظاهرات والأنشطة اللي تكون موجودة في الوقت هذية. يظهر لي الأنشطة باش تنقص بالكداب الكداية ربح، التركيز كل التركيز على الليتوت، التركيز كل التركيز على نهاية العام الدراسي هذية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع والمناظرات الوطنية أكيد.
6: مش فخرة أما هذه حقيقة. البرنامج يكاد يكون الأقدم في مؤسسة الإذاعات الكل، ما نقولش إذاعة تونسية أكهو، وآلينا على أنفسنا دائما أن نكون صوت الجميع، صوت الولي، صوت التلميذ، صوت المربي وصوت الإدارة زيادة وقت اللي يلزم الإدارة تكون في الموعد وتجاوب على مختلف المشاغل التربوية. لا هدف لنا غير ذلك، وإن شاء الله ديما نكملوا في رسالتنا التربوية هذه.
7: إن شاء الله ربح لأنه للأمانة خطر برشا ناس ربما ما تعرفش بعض الكواليس. أما إحنا رأوا في البرنامج قبل ما نعملوا أي خطوة باش نقدموها للمستمع رانا ندرسوها من جميع الجوانب. برشا ناس ساعات تصل بينا ربح وتقول لنا عندي الإشكال هذا وراني باش نرفع قضية وراني رأوا إحنا نلتزموا بكل معناها المقاييس متاع أبجديات العمل المهني اللي يلزمها تكون إنه نحترمه مثلا إذا كان فما حاجة في القضاء إذا نحترمه إذا كان فما حاجة مربوطة بقاضي ولا بمصلحة الطفولة مصلحة الطفل الفضلة هي ساعة قبل كل شيء نركزوا عليها ونركزوا زيادة على الإشكاليات اللي تكون جاية ولا نابعة من عند التلميذ باش نحاولوا نلقاو لها حل وإلا على الأقل نلقاو لها إجابة من عند المسؤول. فهذا هو دور البرنامج ليه هو دوره
6: بس
7: بس وفما كلمة تبندير قولين هكا الكلمة مش في وقتها ولا قولين حاجة باش نحير مواضيع
6: ما نخدموش تحت الطلب وكهو احنا
7: بالضبط.
6: منبر حر
7: بالضبط
6: يوصل صوت الناس الكل
7: بالضبط هذا هو ما نحكيوش على مشاغل الناس إلا ونحاولوا نطرحوا جميع الجوانب إذا فما إجابة مرحبا ما فماش ف
6: مرحبا زيد
7: لا هم سديد النظر ما يحبوش يجاوبوا سبحان الله حتى انك ما تجاوبش راهي اجابه في حد ذاتها دليل على انه فما مشكله على كل ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله السنه هذه اللي تعديت الدراسيه هذه مع البرنامج
6: احنا على بشارف نهايتها
7: بالضبط ان شاء الله تعديت بالصعوبات اللي فيها الحقيقه ماهيش كيف غيرها كيما العوام اللي قبلها فما ديما صعوبات ما زالت متواصله فما بعض الصعوبات تم تذليلها لكن برشا حاجات ما زالت راهو ربح عندنا سنوات انت قلت البرنامج قديم عندنا سنين نعاودوا في نفس الكلام صحيح ولا نحاولوا ننبهوا ونقولوا يجي مسؤول ويمشي مسؤول وإحنا نعودوا في نفس الحديث
6: نعم كالعادة عدد اليوم من ملفاتنا التربوية كما قلت من البداية حافل بمجموعة من المتابعات والمواكبات التربوية في البداية باش يكون لنا موعد مع سي معز المسكين باش نسلط الضوء على أولمبياد علوم الحياة والأرض اللي انتظم بالمعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير مع تحية لمدير المعهد على يعني تعاونه على كفاءته والمهارة اللي يكتسبها في التواصل وهذا المسؤول معناها الحقيقي اللي يعرف يتواصل مع الناس ويعرف يذلل الصعوبات ويعرف ينظم ويقدم المناخ المناسب باش الحاجة ولا التظاهرة تنجح
7: صحيح باش نحكيه مع الدكتورة مانيلا دردور في فقرة نفسية صغيرة على اللعب اللي هو ما هوش ترفيه كما يعني يظن البعض بل هو حاجة نفسية تفاصيل تاخذوها معنا إن شاء الله اليوم في نفسية صغيرة
6: برافو عليك اليوم باش نقولوها للأستاذة بسمة بالحاج علي علاش على مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس وتكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد
7: أكيد التتويج هذا باش نحكيو عليه اليوم وباش نختمو مع الإدوناسي ربح اللي كيما بدينا الأسبوع الفارط مع الفلسفة العربية الأسبوع هذايا باش نخصوها للمواد العلمية تلاميذ البكالوريا في الفيزياء علوم الحياة والأرض والرياضيات باش يسمعونا بالكدا بالكدا ويتابعونا على ستريمينغ لأنه الأساتذة نتاعهم في المواد هذيا ولا أساتذة في المواد يعني حتى مش نتاعهم هم حتى مش يقري فيهم ما ينجموا ينفعوهم سي جمال الدين سعيد مادة طبعا علوم الحياة والأرض سي منجي مفتاح مادة الرياضيات ويوسف بن إبراهيم عن مادة الفيزياء باش يقدموا لكم مجموعة من النصائح اللي تعاونكم في الأيامات الأخيرة خلينا نقول في المراجعة قبل طبعا مناظرة البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع مع روبورتاج لأمي عمر
6: مرحبا بكم ميلا الناس الكل مع تحية نجلة عطية بن محمد صديقتي عليا المنصوري ربحوا مروة كما العادة أهلا وسهلا بالجميع

0: مؤكدات تربوية. مؤكدات تربوية.
1: في هذا زمن اللي فيه برشة تحولات رقمية علمية، الرهان الحقيقي يقعد على المدرسة، على المعرفة، على العقول الشابة القادرة على التفكير والابتكار. ومن المنطلق هذا تتواصل المبادرات اللي تفتح أمام التلاميذ وتفتح آفاق التميز والإبداع، ومن بينها أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض، تظاهرة العلمية هذه اللي تحمل اسم قامة تربوية وعلمية تونسية بارزة وتكرس ثقافة الاجتهاد والبحث العلمي لدى الناشئة. المسابقة هذه تنظم بالشراكة مع عائلة الفقير والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وسنة شهدت مشاركة قياسية لعدد هام من التلاميذ من سوسة، من المونستير، من القسرين، في تجربة علمية وتربوية لافتة. نحكي أكثر على تفاصيل الأولمبياد، على أهدافها، على خصوصيات هذه الدورة الجديدة، وأهمية مادة علوم الحياة والأرض في تكوين الأجيال، خاصة مع سي معز المسكين. بكل ترحاب، رحبوا بيك أستاذ، نورتنا في الأستوديو، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي معز، مرحبا بيك. ربح قالت مشاركة قياسية، أكثر من 700 مترشح هذولي أول مرة بالرقم هذية، هذه حاجة تفرحة.
3: في مستير صار أكثر من 700، وفي سوسة كيف كيف
2: ما شاء الله
3: قرابة 700.
2: نعم، وتأثير أكثر من 50 أستاذ في المستير على الأقل في سوسة، نصور نفس الشيء.
1: سنسيني مشيو لسوسة السنات، عملت في المستير هذا جديد زيدا.
3: هو في الحقيقة هي يعني المسابقة تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية تسات العلم حيط الأرض بسوسة، والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وعائلة المرحومة ميشيل المسعدي. نحب نعطي فكرة على المرحومة ميشيل المسعدي، يعني معناتها هي متفقدة، ولكن كانت أستاذة قبل، كانت تقري في معهد الذكور في سوسة. معناتها معهد الذكور رسنا يحتفل بالمئوية متاعه. وكي نشوفوا الإطارات اللي تخرجت من المدرسة من معهد هذه، معناتها حاجة كبيرة ياسر نفتخروا بها الناس كل. اللي معروف عليها ميشيل المسعدي، احنا كنا نعرفوها قبل يعني الأجيال متاعنا، خاطر قرينا بالكتب اللي ألفتهم هي أول متفقدة في
1: المادة هذه،
3: في المادة، وأول مؤلفة للكتب المدرسية التونسية. ما كانش عندنا كتب متاع، لكن الأثر الطيب اللي خليته أكبر بكثير كمتفقدة سيرتو، يعني أنا متفقد، ونلاحظ في العمل متاع زملائي ومتاع الأساتذة وزملائي زاد المتفقدين. يعني هي المبدأ متاعها أنها وقت اللي تزور أستاذ هي تبدأ متلوش على الحاجات الخايبة كما تلوج على الحاجات الباهية، لأنه أي إنسان لازم تكون عنده حاجات باهية وحاجات خايبة، ولكن باش ينجم يصلح الحاجات الخايبه لازم يعرف يتعرف على الحاجات الباهيه بتاعه. دونك طريقتها في تفقد الاساتذه، لانه قبل التسعينات ما كانش فما تكوين، كان فما تفقد برك، واغلب يعني المتفقدين يمشي باش يشوفوا وين وصل في البرنامج وكهو. معناتها ما عندوش وقت باش يقعد معاه ويحكي معاه ويشوف شنو عنده كصعوبات ولا كنقاط قوه. دونك هي تعتمد على نقاط القوه اللي عند الاستاذ باش ينجم يواصل ونجم يحسن المردود بتاعه.
1: والأولمبياد في حد ذاته والمسابقة في حد ذاتها فيها رسالة مهمة اللي حبت توصل له الأستاذة هذه، اللي هي يعني علامة وقامة بارزة في المجال.
3: بالضبط بالضبط، معناها هي يخلق جو من الأخوية بين الأساتذة والمتفقدين بتاعهم والتلامذة بتاعهم زادة. والمسابقة نجحت ورشة يعني في مستوى التاسعة أساسي.
1: عملناها قبل. علاش وقع الاختيار العام هذا على برنامج التاسعة أساسي؟ علاش المستوى هذا بالتحديد؟
3: هو احنا جربناها كفكرة خرجت، معناتها ما كناش نخطوا لحتى شيء، معناتها كفكرة قالت أستاذة علاش ما نعملوش مسابقة للتلامذة بتاع كيما نوفيام بلون. ولكن كل واحد قلوا عليها يتبناها الفكرة ويعطي الماكسيموم. يعني شو خذ مثال اللي صار سنة، احنا تو نورمالمون نعملوها في سوسة، ولكن نعرفوا مليح اللي العدد نتاع التلامذة كبير ياسر، واللي فما عدد كبير ياسر زاد في المستير يحبوا يشاركوا. دونك اخترنا انها تكون في الليسي بيلوت مش في الكوليج بيلوت. لأنه لسي بيلوت بالنسبة للتلامذة اللي مش عاديو الكونكور هو يمثل المستقبل. ألوك الكوليج ربما يمثل الماضي ربما موش ماهر بالنسبة لبرشة التلامذة اللي ما خلطوش الكوليج بيلوت. دونك اتصلنا بسي توفيق بن عايشة مدير المعهد النموذجي فرحب بالفكرة وقال بعدها جست اتصلوا بالمندوبية باش تكونوا منا منظمة. يعني كي اتصلت بسي مراد ميساوي في مندوبية بتاع مستير بالتليفون بديت مش نحكي له على المسابقة وعدوش فكرة هو. لكن ما خلينيش نكمل كلامي سألني سؤال برك قال لي التلامذة باش يدفعوا فلوس ولا لا؟ قلت له لا ما فهمش حتى فرق باش يدفعوا التلميذ. قال لي خليها عليه. بعث مراسلة للمديرين تاع الكوليج الكل كيل سوا اتاتيك ولا بريفي وطلب منهم باش المديرين هما يبحثوا على التلامذة اللي باش يشاركوا وعلى الأساتذة اللي باش يعاونونا في الإصلاح وفي المراقبة ويبعثوا لكل شيء المدير المعهد النموذجي بالماستير. المدير المعهد النموذجي بالماستير كي تمشي له البيرو نتاعو ما تلقاش حتى بلاصة فوق البيرو يعني تلمو عنده ملفات لكن حطت الملف نتاع الأولمبياد نتاعنا في قدامه قد وخدم معنا يعني كل شيء بلي نجم بتبيع.
1: نعم.
3: المعهد النموذجي نورمالمون ما يرفعش 700 تلميذ.
1: نعم.
3: ودونك فما اجتهاد كبير ياسر في يعني شوف شو القاعات اللي نجموا يرفعوا 20 شو القاعات اللي نجموا يرفعوا اكثر. دونك فما خدمه كبيره ياسر عمل هنا
1: سي
3: توفيق.
1: نعم.
3: ما نحبش نشكر كان سي توفيق يعني هو شكر للناس الكل اللي امنوا بالفكره ومعتها وعملوا الماكسيموم معنا.
2: خلينا نحكوا على التلامذه شويه.
3: هو محور العمليه التربويه هو التلميذ واحنا اللي لاحظناه في النتائج نتاعنا كي عملناها قبل وحتى السنة احنا نعيطوا للتلامذة من مختلف المستويات يعني معناتها مش كان اللي بيساعدوا الكونكور وتلامذة هذو ما نجيبوهم من غير ما يحضروا حتى شيء معناتها مازالوا ما كملوش برامج التجارة وجيبوا لهم امتحان صعيب
1: اختبار شنو عنده في راسه
3: اي الاختبار صعيب مش سهل.
1: نعم.
3: يعني كيف نلقاو بعض الاسئله نتاع
2: اي يطلب المعلومات معناها الاختبار هذيا ولا
3: يطلب اكثر توظيف للمكتسبات يعني خاطر... ناخذ مثال معناتها مثلا يقرا درس على الهضم فيه الامعاء الدقيقه وثم يقرا درس على التكاثر فيه الرحم كي نجيبوا مقطع للرحم ومقطع للمعي الدقيق فما تشابه فما اختلاف فما فما يعني دي ديتاي اللي يلزم يوظفهم مع بعضهم باش ينجم يعني نحسوا اللي هو يعني قاعد يطور في الذكاء نتاعو.
2: نعم. حتى لو كان ما عندوش معلومات ولا معطيات خاطر تقول حتى كان ما كملش البرنامج
3: ينجم. لا احنا ما جبناش على جبناش على الدروس اللي ما كملوش لكن معناتها حاولنا نوظفوا مكتسبات نتاع التلميذ في وضعية جديدة.
1: الملفت سي معز أنه رغم عدم التحذير هذا وعدم الاستعداد والمراجعة المسبقة إلا أنه النتائج كانت جيدة جدا. والحاجة الملفتة زيدة واللي حبيت نتوقف عندها اعتمادكم يعني الأرقام السرية في والإصلاح الموازي يعني حبيتوا تحرصوا برشا على الشفافية.
3: يعني احنا عبارة على مركز امتحان ثم مركز تجميع ومركز إصلاح في نفس النهار في نفس الوقت وقت اللي عادي والتلامذة عنا سادة يعسوا عليهم في نفس الظروف متاع المناظرة ثم مجموعة من السادة الشتون اللي قالوا في الليسيات يعني هما يتكلفوا باش نحيوا لونتات ويحطوا الليفون ميرو والسادة الأخرين مع المتفقد في قاعة وحدهم يناقشوا مقاييس الإصلاح تقص عليه كونكور تاع نوفيماني. وعملناها بالتوازي يعني بين ثلاثة مراكز احنا سوسة ومستير وقصرين ووقع يعني صياغة المقاييس النهائية وإصلاح الفروض يعني في نفس اليوم ولكن احنا معناتها تخسرنا بعد في النتائج يعني هم موجودين عندي لكن مش منظمين.
1: نعم. تحس فما تميز جهوي في تدريس المادة هذه لأنه كان نرجع بالأرقام نسبة النجاح في سوسة بلغت 74% مقابل نسبة وطنية في حدود 63% عام 2025.
3: بالضبط يعني نسبة الوطنية هي ديجا ارتفعت في السنين الأخرى خطر في العربية ما عادش يعملوا الإنشاء ولا دراسة نص نعم الأعداد في العربية ما كان ما عادش طيح برشا. مادة علوم حيط الأرض هي في الاختبار بتاع نفيام هي تعطيك العدد تقريب للمعادل متاع التلميذ يعني هي مادة ما تطلعش برشا وما تطيحش برشا يعني تقعد في النيفو متاع التلميذ. الحاجة الغريبة اللي برغم اللي عنا تلامذة معتل كلهم متميزين في وسط العام نهارة الكونكور يتيحوا برشا حتى نلقاو نسبة نجاح اللي فوق العشرة ما توصلش للستين في المية بعدها. حاجة هذه غريبة شوية. المناظرة هذه اللي عملناها مسابقة اللي عملناها بينتنا اللي العامل النفسي هو العامل الأساسي في تدني النتائج في الكونكور. نعم.
2: برشا يعني صغار يبدأوا ما شاء الله عليهم راهو بعدها يجوا نهارة الامتحان كالربثة وكل خوف وكل ستريس
3: حتى المعطيات والمعلومات دور كبير يسر فيه الضغط الكبير اللي
2: يمارسوا على صغير,
3: يمارسوا على صغير ويخليه ما يعطيش النيفو الحقيقي.
2: مازالوا نعم. صغيرات على خاطر ربما مدلهم.
1: أما سمحني مادة العلوم والأرض من خلال الجمعية من خلال الأهداف اللي رسمتوها لتطوير معناها بيداغوجي على الأقل تدريس المادة, تحسوش اللي حان الوقت باش نلقاو آليات تدريس أخرى في ظل هالتحولات الرقمية والتكنولوجية باش تشجع التلميذ من ناحية تهيئه للبحث العلمي وغيره ومعناها ترغبه في المادة وتخليه يتميز وقادر على التميز.
3: بالضبط. يعني بالنسبة للتلميذ العامل الأساسي هو الستريس وإحنا نحطوه في سيتواسيون تاع ستريس بوزيتيف. يعني الستريس اللي زي فدلك هو أي. ويشوف المستوى بتاعه ويلقى روحه يبدع.
1: نعم.
3: بالنسبة للأساتذة فما فوائد كبيرة ياسر. احنا كي نصلحوا الامتحانات الوطنيه معناتها الاستاذ كيف نناقشوا مع بعضنا المقاييس يستفاد برشا ويولي يعرف كيفاش يقري ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يحضر الفروض نتاعو كيفاش يصلحها. للاسف يعني اساتذه قالوا تسعة اساسي ما عندهمش الامكانيه انه يشاركوا في عمليه الاصلاح نتاع المناظره لانه معنا كان خمسه مراكز اصلاح برك في الجمهوريه كامله. يعني مثلا في سوسه كان عندنا الحظ انه من 2019 حتى 2024 كان عندنا مركز اصلاح نتاع تسعة اساسي ولاحظنا اللي المستوى نتاع الاساتذه اللي قروا تسعة اساسي في سوسه ارتفع برشا. بالنسبه للمستير من 2011 ما صارش حتى مره مركز اصلاح في المستير التاسعة. ودونك فما ان بيزوان كبير ياسر للاساتذه للتكون في كيفية الإصلاح واللي هي في نفس الوقت باش تخلي كل أستاذ ما عادش يخدم وحده في قسمه وكسر راسه مع برنامج طويل برشا معناتها صعيب ياسر وفروض ربما يعملها مش كما المواصفات الرسمية وربما يعمل بعض الأخطاء والضحية شكون التلميذ. دونك هذه فرصة باش يعني يتلقاو الأساتذة ويتناقشوا ومعتها ونصيغوا حاجة اللي تكون معتها عليها اتفاق.
1: نعم.
3: بالنسبة للجميع.
1: واضح. شنو الكلمة الأخيرة اللي تحب توجهها بالمناسبة سي معز؟
3: والله أنا قد ما نشكر الناس اللي ساهموا باش نكون مقصر يعني لأن المشروع هذا هو انطلق بفكرة وكل إنسان يعني تبنى هالفكرة هذه وعمل الماكسيموم. يعني من إداريين من أساتذة معناتها كي وصلنا احنا في المستير لقينا نمبر كبير ولقينا اللي عدد الأساتذة اللي قالوا باش نجيو يعسوا شوية دونك بعثنا في الجروب نتاع الأساتذة قلنا لهم شكون يجي جاوا معناتها معناتها اعداد كبيرة من يعني فما تلقائية فما ناس يعني مستعدين باش يخدموا مع بعضهم. هذه هي الحاجة الباهية انه جمعية أساتذة العلوم حيث الأرض هي كسبت حاجة كبيرة ياسر هي ثقة الأسرة التربوية الكل في الإنجازات نتاعها وتمكنت باش تقوي العلاقة بين الأساتذة باش نجم يعني تقدم المزيد.
1: نعم أنا أقول شكرا لكل المبادرات اللي تزرع حب المعرفة في نفوس أبنائنا تمنحهم فرصة الحلم والتميز. شكرا لك ضيفنا الأستاذ معز المسكين وشكر زيادة موصول لكل القائمين على أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض. وإحنا مواصلين معكم مستمعين مختلف فقراتنا في برنامج ملفات تربوية.

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.
2: مرحبا بكم ديما على هذه الموجة وعلى مختلف موجاتنا العاملة في نيوما. يوصلكم صوت إذاعة المنستير مواصلين مع ملفاتنا التربوية.
3: نفسي صغيري
4: يعني ثم صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
5: من عند الطبيب النفسي اللي له بصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.
6: ضيفنا ربحة قبل شوية قال لنا اللي الجانب النفسي عنده قيمته الكبيرة في المناظرات وفي طبعا لي كونكور ولا لي اولمبياد هذوما اللي شاركوا فيهم التلامذة، واحنا كل اسبوع في نفسي تصغير نحاولوا نزيدوا نوعي والاولياء بالمعلومة هذية. اما وقت اللي صغيرك يلعب وقت اللي صغيرك شدد هكا انواع واشكال من اللعب توا نعرفوا فما الالعاب الذكية مش تليفون راه مش نحكيوا على التليفون ولا التابلت، نحكيوا على الالعاب اللعب العادية اللي يلعبها الصغير. يا هل ترى هو قاعد يتفرهد والا معني كحاجة بزوان اساسي نفسي والا هو فقط هكا يلعب وكها؟
2: احنا نحبوا نقولوا راهو الطفل كيف تراوه يجري مثلا في جرة كورة ولا يضحك راهو قاعد يبني في عالم صغير. احنا يمشي البالنا هو قاعد يلهو فقط، لكن الحقيقة اعمق من هكا برشا. اللعب راهو ماهوش مجرد وسيلة لتمضية الوقت، هو لغة الطفل الاولى ساعة من خلاله يعبر، من خلاله يكتشف، ينجم يكون يفرغ في الخوف متاعه، نجم يكون يصنع فيه توازنه النفسي والعاطفي، خاصة كما انت قلت مروة في الزمن هذا اللي ولات فيه الشاشات تحتل مساحة واسعة من يوميات أطفالنا. سؤالنا المهم، هل ما زال أطفالنا يلعبون فعلا؟
6: لا.
2: وهل ندرك نحن الكبار قيمة اللعب في بناء شخصية سليمة ومتوازنة لأطفالنا؟ بطبيعة السؤالات هذه وغيرها
6: بشتطحهم على دكتورة منال.
2: دكتورة منال صباح النور. مرحبا بك.
6: صباح الفل منال.
7: مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير.
2: يعيشك.
7: علاش بتبيعه مهم؟
2: نعم، علاش المختصين يعتبروا اللعب حاجة نفسية أساسية للطفل وما هوش مجرد ترفيه؟
7: على خاطر الحقيقة العلماء متاع النفس كلهم متفقين اللي اللعب من أهم الاحتياجات للطفل واللي هو ينمي تقريبا كل القدرات عند الطفل.
2: نعم.
7: سواء علماء النفس ولا حتى في الدين وقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لعبهم سبعا وعلم الأطفال وهم يلعبون.
2: نعم.
7: فثلاثة سنين الأولى مثلا الصغير الدماغ متاعه يتطور باللعب، والأمهات اللي تحب صغارها تولي أذكى وتذكي صغارها راهو هذا مش الذكاء، يعني مش باش يصير وقت صغير يفوت 6-7 سنين، راهو يصير السنوات الأولى. فقد ما صغير يلعب قد ما يطور مهاراته لهنا زاد ينجم يطور الذكاء متاعه. الصغير راهو يبدأ يلعب من اللي عمره أشهر وقت يبدأ يمس يمس ويتحسس ويشوف ويشوف وقت هو يعمل حاجة شنو يصير. مثلا يخو بيكو فيها قطع يقلبهم يكتشف له ميتيك وبعد يرجع لهم، هذاك الكل مخه قاعد يقدم. فمن السنوات الأولى الألعاب الحسية والحركية تنمي الانتباه والذكاء عند الطفل،
2: يعني تساهم في بناء شخصية الطفل في ثقته بروحه وبرشة جوانب أخرى.
7: بالضبط، هذا يصير من بعد من الأول، هو يطور الذكاء والنمو الفكري والعقلي عند الطفل. من بعد في مرحلة الطفولة الثانية
2: نفهم أنه كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها.
7: بالضبط بالضبط، كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها. في الطفولة الثانية اللعب يعاون الصغير في برشة حاجات، وانت واللعبة والألعاب كلهم مفيدين. مثلا الألعاب تعلم الصغار وبالخاص الألعاب الاشتراكية اللي يتلعبوا بمجموعة، تعلم الصغير كونه يعبر على مشاعره ويتحكم فيها. تعلموا الثبات الانفعالي. ايش معناها ثبات انفعالي؟ مثلا كونه يتقبل الخسارة، نعرفوا ثم ألعاب تهرب في خسارة وقت يخسر، أي صغير يحب يربح أما يتقبل الخسارة، هذاك يعاونه كونه يتحكم في انفعالاته. التواصل، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. ودي تعرف تويك ولينا نحكيو برشا على ما يسمى السوفت سكيلز، هذوما الكل المهارات تتعاون فيها يعاون فيها اللعب. بعض الالعاب تنمي الزيد اللغوي، تذكرها قبل لعبه بنت ولد مثلا. هذه ألعاب تعاون في الذكاء اللغوي.
2: نعم.
7: اللعب الحركي يعاون في تخفيف التوتر والقلق.
2: أما لتو ما فهمتش هذه السارق والضارب في أش تنمي بالضبط.
6: حاكم وجلاد وسارق تعلمك العدل وتعلمك عفا ما أنه اللي يسرق في الأخر بشي
7: بالضبط. أي أي ثم حاجة نسميوها لتيوري ديسكي، أن فيت يتعلم الصغير تونه يكون مكان الآخر. الحقيقة هذي به للذكاء الاجتماعي والعاطفي. كيف كيف تفريغ التوتر والقلق، وثم صغار عندهم نزعة هكا من الطاقة السلبية أو كما نقول العنصر، وساعات يخرجها عن طريق الألعاب، وهذيك حاجة طبيعية. ثم برشا ألعاب تعاون في ثقة بالنفس كما الكشافة، تعاوننا زادة على مفهوم التعاون، احترام القواعد، الانضباط، خاطر برشا صغار راهو اللي يبداو ياسر مدلين ممكن في الوسط العائلي، فيحتاجوا الألعاب تعلمهم الانضباط وبناء الصداقات.
2: نعم. نحب نفهم شنو مثلا الفرق بين اللعب الحر، نخليه الأطفال يلعبوا كيما يحبوا هما، واللعب الموجه، أنه الأهم، أنه اللي بالحق معناه بشي يساهم في توازن شخصية الطفل ولا في تنمية مهاراته وفي ثقة بنفسه.
7: كل حاجة عندها دورها، كل نوع من اللعب عنده إيجابياته. اللعب الحر هو أكثر يخلي صغير يخفف على التوتر والقلق اللي عنده، يخليه يخرجك الطاقة السلبية اللي عنده ويحس بالحرية. بينما اللعب الموجه انت واللعبة راهو تنجم مثلا، ثم ألعاب تعاون في التركيز كيما لعبة التنس كيما لعبة الشطرنج، هذوما ألعاب باهين، الألعاب الفكرية بصفة عامة يحسنوا التركيز. البوزل بالضبط يعاونوا التركيز ويعلموا زادة صغير الصبر. الصبر مثلا كالبوزل اللي من 500 قطعة يعلمك تطول بالك وكونه توصل المجهود في الآخر. ثم ألعاب زادة تعلمنا حل المشكلات واتخاذ القرار. هنا نعطي مثال كيما لعبة المونوبولي، وللأسف ما عادش برشا صغار يعرفوها ويلعبوا بها. وزادة ما ننساوش اللعب داخل الأسرة، على خاطر حتى الأم والبو كي هما زادة يهبطوا شوية المستوى صغارهم ويلعبوا معاهم، روى ذاك يساعد في تقوية علاقة الحب والمودة والترابط داخل أفراد الأسرة.
2: نحب فرصة باش نقول دكتورة اللي الإفراد في الشاشات راهو باش يأثر على خيال الطفل، على قدرته على التفاعل الاجتماعي، وما يمشيش في بالك راهو قاعد يلعب. اللعب بالتليفون هذاك ماهوش يندرج في إطار اللعب اللي نحكيه عليه، اللعب المهم. وحاجة أخرى زيدة برشا وانا منهم، راهو الحقيقة مش في بالنا كيف الأطفال يلعبوا قاعدين يضيعوا في الوقت، خاصة في وقت الدراسة. مدى أهمية اللعب وقت الدراسة، مش يعاون على التركيز، يفرهد،
6: يخفف من التوتر، أقل حاجة ستريس اللي نجم يعيشه الصغير. نعم.
7: مالا الصغير راه شوف إن النفوس إذا كانت عمية، يعني الصغير إذا كان يقعد يقرأ تحت الضغط، راه الدماغ نتاعه يتأثر بالرتابة، وراه نجم يفقد تركيزه وذاكرة نتاعه وقت الامتحانات. وهذا راه عن برشا صغار اللي قراو قراو قراو قراو، كي جاي وقت الامتحان تتفاجأ اللي هو ما عطاش الهدف المطلوب او التحذير اللي حذره، يعني يكون اكثر من النتيجة اللي قاها. على خاطر الصغير زيدا يحتاج اللي هو يرفع على روحه، يحتاج باش يرتاح، باش الدماغ يكون قادر عليه، يكون في اقوى يعني في احسن بيرفورمانس واحسن اداء ليه. وهنا نعطي مثال كما النشاط الرياضي مثلا، الانسان اللي باش يعمل كورس او باش يقوى على بدنه في الرياضة قد يعمل ما يسمى بالتمزق العضلي. الدماغ اذا كان صغير قاعد يقرا وما رفعش على روحه، راهو ذاك النجم ياثر على برشا صغار سلبيا.
2: نعم.
6: برشا اللي قاعده تقول فيه دكتوره، فقط حبيت نوجه لك سؤال في علاقه بوحده تواصلت معنا، قالت بنتي ديما تلعب بالعرايس، تحب ياسر العروسه، وحتى كبرت شويه يعني وصلت لعمر 9 سنوات اي فولا، قالت لي مازال
2: علامه صحيه ولا علامه اضطراب نفسي
6: ولا تطلعش عندها مشاكل نفسيه.
2: وفما شكون زيد اسال قال هل يمكن اعتماد اللعب كوسيله علاجيه لبعض الاضطرابات النفسيه والسلوكيه لاطفالنا؟
7: سؤال الأول، في الحقيقة البنية هذه بالعكس هي علامة صحية، خاطر احنا ما ننساوش لو صغير يقعد يلعب تقريبا العمر المراهقة وحتى بعد المراهقة.
2: هو حتى احنا في داخلنا طفل تو
6: يحبوا نلعبوا.
7: مالا راهو ثم ناس اللي ما لعبوش وهم صغار يقعدوا حتى هم كبار يحبوا يلعبوا، خاطرها راهو حاجة ما يمكنش الاستغناء عليها. اللعب بالعرايس حاجة مهمة على الاخر، تنمي الخيال والإبداع عند الأطفال، وأغلب الصغار ذكرهم يكونوا موهوبين ويكون عندهم الكرياتيفيتي الابتكار والإبداع.
6: فما محاكاة للأم معناها كينها بنتها ولا هي بيها وتوكل فيها وكذا.
7: ولهنا زادة هذا يدخل في العلاج. خاطر نعطي مثال، راهو إيش نقول لك يا أخي، ثم صغير ينجم يعمل إنتاج كتابي كان ما عندوش خيال شافع وبطبيعة اللعب. راهو شوف نعطي مثال ليرغوثيرابي العلاج الوظيفي، هو يعتمد أساسا على اللعب. كالصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم وصغار اللي عندهم مثلا اضطراب طيف التوحد، يتم اعتماد اللعب كركيزة أساسية للعلاج. وبالطبيعة احنا والصعوبات اللي عند الطفل ثم أنواع معينة من اللعب، مثلا اللعب التخيلي واللعب التمثيلي مهم على الأخر للصغار اللي عندهم طيف التوحد، لأنه ينمي الخيال عندهم وينمي المرونة الفكرية، وهذوما حاجات مهمة على الأخر في القراية. راهو بدون خيال ما تنجمش تعمل إنتاج كتابي، ما تنجمش تفهم مسألة، تعرف المسألة لازم تتخيلها،
6: فما وضعية وفما شكون شراء وشكون معنا نتيجة وغيره.
7: إذا كان ما تنجمش تتصور ما تنجمش تحلها، وإذا كان ما لعبتش الألعاب التخيلية وانت صغير والألعاب التمثيلية، فراهو احتمال كبير تلقى صعوبة بعد في المواد هذه.
6: سؤال الثاني دكتورة اللي طرحته عليك ربح،
7: هو بالنسبة للعلاج يعني
2: كوسيلة علاجية لبعض الاضطرابات.
7: اي اكيد، كما قلت مثلا ثم صغار اللي عندهم بالذات اضطراب طيف التوحد، يتم الاعتماد على اللعب كوسيله علاجيه اساسيه، لان ينمي عندهم الذكاء الاجتماعي والتخيل والمرونه الفكريه. وهنا نعطي مثال، نعطي مثال حي مثلا، تذكروها لعبه قبل ما نعرفش كيفاش سميوها من منطقه اخرى، ان دو 300 او ان دو 300 او لعبه
6: التنجيزه والاي
7: اي. فمثلا اللعبه ذيك تنمي المرونه الفكريه وسرعه رده الفعل عند الصغيرات، فهذيك مثلا لعبه
2: كاري ولا حاجهك.
7: وفي الحقيقه اللعبه هذيك، ولا مثلا ناخذ قبل لعبه الكاري السيس اللي يلعبوها البنات، تذكرها بالطبيعة هذيك زادت تحسن الذكاء الرياضي المنطقي عند الاطفال، خاطرك باش تحسب
6: الاكس او زاده موجوده توا.
2: ما كنتش نحب هذيك، ذاك علاش لعب مانيش به في الرياضيات.
6: ما هي مهارات سبحان الله وذكائيات
2: معناها. سؤالي انا الاخر دكتوره، الاطفال اللي عندهم برشا العاب لكن في ساعه ما يحسوا بالملل، كيفاش نعملوا معاه؟
7: لهنايا لازم نقولوا لهم به، اذا كان قلقت اول حاجه لازم نعرفوا القلق والفده والملل هذيك حاجه سلوك طبيعي، ماهوش حاجه لازم نحياها. بالعكس الصغير نقول له عادي باش تقلق، عادي باش تفد، اما تروح قل لي انت كيفاش باش تنحيي الشعور هذايا، ترمي له الكوره خليه هو يبتكر، قل له هيا وريني كيفاش باش تملى وقتك، اعطيني اقتراحات هاي قد نعاونوه، اما هو لازم من يخدم مخه. راهو احنا ولينا ثم صغار ولاو كيما نقولوا لهم فونغوا، اللي هو اللي يحب الاولياء نتاعو يعطيك الصحه، شو بيك لو بيك، اللي تحب تلقاه بين يديك، وهذا مش به اصلا. اللي لازم يتعلم الصبر، لازم يتعلم اللي هو كي يقلق لازم يلقى هو شنو يعمل. مثلا كان عندنا جردن نتهيو بالجردة، عندنا محابس نزرعوها،
6: نعاونوا ماما في تخميل الدار مثلا، علاش ليه؟
7: اي بالضبط، نعاونوا ماما في تخميل الدار، نلعبوا الالعاب الحسيه الحركيه اللي بدينا نسوها. مثلا توا برشا امهات تحب الدار مرتبه مخمله ما ينسها حد،
2: بالحق الموضوع ياسر مزيان ومحلاه وبحر،
6: لو تحسنا احنا نحبوا نلعبوا فقعدنا نحكي ونسالوا نسالوا نسالوا
2: ان شاء الله نرجع له في برنامج اغلى ما عندي، خاطر اغراني الموضوع.
7: اي راهو ثم اولياء يسالونا يقول لك شنو نشري العاب، شنو تشري، ما تشري شيء قبل بابسط الاشياء، بالمريحف بشكيك الحبل بالمخدر، كنا نبنيو خيمات ونعملوا نصنعوا العابنا وحدنا، فخليه الصغار الفرصه للابتكار.
6: واضح. شكرا لك دكتوره منى الدردور، يعطيك صحه على تفاصيل الموضوع هذا اللي كما قالت ربح مهم برشا ان نحكي وفي، خاصه واحنا قادمين على عطله صيفيه ربح، واللعب جاي عرفت مصباح الليل،
2: وخاصه الخيمات يهدوا الدنيا الكل
6: الكل، وجري لي فقاعه وتنجيز وتكلبيش وكل شيء، فضل الصغار الكل ما

0: Бравалик.
1: Бравалик.
0: Браво, браво.
1: Бравалик.
2: نقولوها الحقيقة للتلامذة اللي توجوا للتلامذة اللي أبدوا ويعطيهم ألف صحة طبعا تحت تأثير مجموعة من الأساتذة ومكثرها المسابقات الفترة هذه وتتويجات وهذه حاجة ياسر تفرح. نحكيوا على أبطال المعرفة اللي يقدموا تاريخ تونس المعالم التونسية البيئة والمحميات الثقافة التونسية وجغرافيا تونس والمسابقة مسابقة أبطال المعرفة اللي كان من المفروض تكون معنا الأستاذة بسمة بالحاجة علي نحاولوا نتصلوا بها مرة أخرى إذا أمكن يا عالية يظهري قاعدة تتواصل معنا توا الأستاذة المميزة درجة استثنائية خبيرة في التربية واللي كان يعني باش تكون المفروض تكون معنا إن شاء الله إذا كان فما إمكانية تكون حاضرة معنا لتقديم فكرة على هذه التظاهرة المزيانة ياسر. مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس تم تكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد. ألف مبروك التتويج لتلميذاتنا وليداتنا وصغيراتنا هذوما ونقولوا أنه بالحق ولدنا هما أبطال المعرفة في مختلف طبعا المسابقات والأنشطة اللي قاعدين يشاركوا فيها وقاعدة تنتظم هذه الأيام في مختلف المؤسسات التربوية. فإذا أمكن وخلطت معنا السيدة بسمة إذا لا إن شاء الله في قادم الأيام للأسف يتعذر عليها تكون حاضرة معنا فما إشكالية ربما في الهاتف. نسلموا على كل التلامذة اللي توجوا ونقول لهم ألف ألف مبروك.

نواصل معكم مع مجموعة من الأخبار والبلاغات الخاصة بوزارة التربية، وحبيتنا نعطيكم فكرة على بلاغ موجه طبعا لسيد المندوبين الجهوي للتربية الكل ومتفقدي تعليم الإعدادي والثانوي. وهالبلاغ هذية اللي طبعا يمكن المنهين لسنة 9 أساسي تقني بنجاح في نهاية السنة الدراسية الحالية 2025-2026 الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، وتلقاو مجموعة من الشروط للالتحاق طبعا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، كما عدم تجاوز السنة القانونية، كما المعدل السنوي العام اللي يزمه طبعا يكون فوق 10 من 20، المعدل الحسابي السنوي في مجموعة من المواد وغيره. فالتلامذة اللي تحب تقدم المطلب هذي متاع الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وهما يقرأوا في التقني، ما عليهم كان يسارعوا طبعا بتقديم تعمير طبعا الجوزات اللي موجودة على الباج أوفيسيال على الفيسبوك، وإلا على الموقع الرسمي لوزارة التربية، باش ياخذوا كل المعطيات الخاصة والحينية. نحكي وزد على التلامذة الموهوبين، التلامذة اللي عندهم أغرام، التلامذة اللي عندهم إبداعات في طبعا مختلف المجالات، الترشح التلامذة اللي يرغبوا في أنهم ينميوا مهاراتهم ومواهبهم الفنية باش يلتحقوا ويكونوا موجودين وحاضرين زد مع الشعاب الفنية اللي موجودة في الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية وغيرها من طبعا المواد الفنية. المعاهد اللي درس الاختصاصات هذه هي معهد راضي الحدد بالعمران، معهد أحمد السنوسي بقفصة، ومعهد بورقيبة بالمنستير. اللي يحب يلتحق للاختصاص الفني هذا كيف كيف ينجم يرجع للموقع، فما مطالب للترسيم موجودة حصريا على الموقع الخاص ب طبعا التلامذة هذوما parents.education.tn. الموقع هذا يتحل انطلاقا من نهار 15 جوان حتى 30 جوان، معناه في ديكم 15 يوم فقط، هاكم ما تنساوش الموعد parents.education.tn من 15 جوان حتى 30 جوان. وفما اختبار خاص يجرى نهار 24 جويلية 2026 بالمعهد اللي بيجي ترشح له. النتائج النهائيه يتم تقديمها نهار 10 أوت 2026، والتلامذه هذوما اللي يلتحقوا بالمعاهد هذيا وفق البرنامج المعمول به في سائر المعاهد، فان شاء الله بالتوفيق. فما 6 ساعات اسبوعيا باش تكون في الاختصاص الفني، معناه اللي حاب يدخل يقاري صغيره في اختصاص فني من الاختصاصات هذيا ويحب يعني يترشح، وفما كونكور يتعدى به، راهو كيف بقيه المواد الكل، سوف كو الماده هذيك اللي اختارها كي تنجم تكون مسرح ولا تنجم تكون تربيه تشكيليه والا تربيه موسيقيه، راه باش يقراها 6 ساعات اسبوعيا في الاختصاص هذاك، يعني اكثر من بقيه التلاميذ. بالتوفيق ليهم، ان شاء الله تجربه ناجحه لكل المبدعين والمبدعات، والموهبه تستحق فرصه اكيد، والفرصه هذه لازم نسقلوها ونخدموها مع وليداتنا. لحداش في اذاعه المنستير الكلمه باش تكون الام نغزال، تقديم موجز اخبار لحداش، ونرجع لكم مع الايدونس، خليكم معنا.

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المونستير. أكد رياض القاسم المدير الجهوي للتجارة بسوسة أن ولاية سوسة تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الإضحى لعام 2026 في كافة معتمديات الولاية وتكون خاضعة للمراقبة الصحية والاقتصادية. وأضاف أنه تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان، وتنطلق عملية البيع في النقاط المنظمة بداية من الاثنين القادم 18 من ماي الجاري. كما بين أنه تم بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات خاصة لعقلانة الأسعار والانتصاب العشوائية. في بيان صادر عنها أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلام الغذائي، اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلام الغذائي لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ودبلوماسيين قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن. وأضافت أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وجرفها. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول مفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم، فيما ذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة معها، لكن لندن لن تفعل ذلك أبدا، فيما تستمر الجهود الفرنسية البريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين قدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
4: ملفات تربوية، ملفات تربوية، إعداد وتقديم
5: ربح عبداللاوي
6: مع ربح عبداللاوي
5: ومروى الزيدي.

0: Edunes. Edunes. Edunes.
1: مرحبا اهلا وسهلا بكم في الايدونيس كيما سمعتوا التحقوا بينا طبعا الاساتذه اللي باش يعاونوكم اليوم انتم تلامذه البكالوريا قويوا شويه في الفرجو ركزوا معنا بالكده بالكده بارتاجيو زاده البارتي اللي باش تكون خاصه بالايدونيس بالنسبه لليوم على الباج اوفيسيال راديو مناسيغ لايف خاطر برشا نصائح منهجيه في المواد هذيا الرياضيات علوم الحياة والأرض والفيزياء الثلاثة هذوما اللي يهموا بطبيعة المواد العلمية بالأساس للتلامذة اللي يقراوا في البكالوريا وهيك علاش فرحنا برشا ربح بضيوفنا اللي بحذينا واللي باش تحكوا بينا عبر الهاتف أيضا.
2: نعم الرياضيات اللي نعرفوا تحتاج الذهن صافي الخطوات دقيقة علوم الحياة والأرض اللي تتطلب الفهم قبل الحفظ والفيزياء اللي تجمع بين التحليل وبين المنهجية السؤال الأهم مروى يقعد كيف يستعد التلميذ بذكاء ومش بإرهاق للمواد هذه نستضيف مجموعة من الأساتذة أصحاب الكفاءة العالية في المواد هذه يسعدنا أن نلتقي الأستاذ جميل سعيد أستاذ علوم الحياة والأرض مرحبا بك سي جميل
3: شكرا
2: وأيضا الأستاذ منجي مفتاح أستاذ الرياضيات مرحبا سي منجي
1: تلتحق بينا بعد شوية يسر بن إبراهيم طبعا أستاذة الفيزياء
2: نعم أول حاجة نحكيه على الأمور النفسية قبل الامتحان لاحظوا اللي الخوف ولا أكثر من الامتحان نفسه لدى بعض التلاميذ خاصة فيما يتصل ولا في علاقة بالمواد هذية دي معك سي جمال
4: كل شكر أستاذ ربح كل شكر أستاذ مروة شكرا لهذا التقليد السنوي اللي أنه في على أبواب البكالوريا ذات المستير تعطي من وقتها من أجل خدمة أبناء التلاميذ
1: لا.
4: هو الأكيد أستاذ ربح أرأوا إذا التلميذ ما حسش بالسترس ولي أنورمال
2: نعم
4: ما مش غريب أنه نكونوا سترسي وإحنا على أبواب امتحان وطن
2: نعم
4: أما الإشكال كمو جهري الاسترس إذا عرفنا نجيروا استرس بالتالي مش ولي أن استرس بني فيك هذا فيه تفصيل إن شاء الله
2: نعم
1: بي
2: سيمونجي يعني المترشح للبكالوريا كفيش ينجم يوازن ما بين الجد وما بين الراحة النفسية
3: نعم
2: وهو قاعد يستعد لإجراء الامتحان نحكي على مترشح بكالوريا الرياضيات
3: نعم نعم مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين الكل دونك أول حاجة تصحيح الجزء الأولاني هو ما يسمى بالتحضير النفسي والذهني إدارة حسن إدارة القلق والتوتر دونك هو ديما شعور بالتوتر أمر طبيعي لكن ما يلزمش يتحول إلى فوبيا ممكن ذي المتابعة متاعه بشيء من الرياضات الخفيفة شوي من التنفس العميق يعني باش الواحد كل وين يحس أنه فما شوي لكن لابد موجودة لابد استرس موجود أما إذا مش يتحول القلق بالنسبة لنا اثنين هي يلزم في الجانب ذي يدعم الثقة بالنفس والتحفيز الذاتي
2: مثال ساعات احنا كأولياء نضغطوا على أولادنا أكثر من اللازم
1: مش ساعات
2: أغلب الوقت وإحنا نعمقوا توازن النفسي
1: ساعات حتى وإحنا ساكتين معناتها تنجم نعم. توصلوا حتى بعينيك بخوفك بالأي بالضبط
3: هي الإشكالية أنه إذا كان الولي مش يعني يحب يحقق الذات متاعه عبر الصغير متاعه
2: نعم.
3: هذه المشكلة أخرى
2: نعم.
3: يعني هنا إذا كان الولي مش ناضج عاطفيا باش يفهم اللي راهو الصغير متاعه يعني معناها خلق لذاته هي عنده أهداف وعنده مش باش يحقق لي أنا الأهداف متاعي لا أنا نعاونه باش يحقق هو الأهداف متاعه
2: نعم. أما الرياضيات بالذات والله بالحق معناها برشا تلاميذ يخافوا منها سواء مترشحي بكالوريا الرياضيات ولا غيرها من الشعب الأخرى اللي معناها الرياضيات مهمة
1: يقول لك اليوم مات الناس كلها تبدأ القلوب كلها تتعصر معناها
3: صح وال يعني
2: للدرجة هذه يعني تخوف الرياضيات
3: لا لا معناها ربما هي تركيبة هكا بشوي بشوي بدأت لكن احنا ربما ما حاولناش باش نوقفوا هالجانب هذي متاع اي القلق المتزايد من المادة هذي عبر طبعا التواصل مع الصغيرات عبر يعني نوعية متاع امتحانات اللي ترغبهم نوعية متاع يعني دروس تطبيقية ربما تقربهم للمادة يحبوا المادة أكثر طبعا فيها
1: هو سيمونجي خلينا نقولوا حاجة في علاقة بالرياضيات ونحلوا قوس ونسكروا فيسا اللي هو معني نسبة المترشحين للرياضيات ولا نسبة الناس اللي تقبل على التوجيه في المادة هذية
2: مش برش
1: يمشي ويض وينقص بطريقه مهوله. ونعرفوا انه الرياضيات هي ام العلوم وما نجموش ننكر اهميتها وقيمتها. فهذا دعوه بالحق انه نراجعوا المناهج التعليم والتدريس نتاعنا من الابتدائي. راه رد بالكم خاطر اللي يكره حاجه يكرهها من اللي هو صغير واللي
2: احنا المشكله زاده مروه. حتى احنا كاولياء ساعات نلقاو ابنائنا عندهم شغف بالرياضيات وتلمون معناها عندنا تجربه في الحياه نخافوا عليه لا يصدم لا ما يلقاش
1: ولا حتى الوضعيات اللي يقرا فيها
4: راه
2: ما نشجعوش برشا وفوق عليك الرياضيات صعيبه واختار شعبه اخرى خير.
3: نعم اكثر من هذا حتى في الحساب نتاع الولي باعتبار انه مثلا في البكالوريا الرياضيات زوز مواد اساسيه بركه معناها يشوف اللي اذا كان ربما لو كان ما تمشيش واحده من المواد ما عادش يتحصل على معدل ممتاز. نعم. ربما هذه خلت العباد اللي تنفر شويه تمشي للثلاثه مواد كما العلوم التقنيه ولا العلوم التجريبيه ربما يشوفوا انه فما توازن خير.
2: شنو الحل معناها باش نرجعوا للشعبه هذه بريقها وجاذبيتها ونخليو ابنائنا يقبلوا عليها ما غير لا خوف ولا ضغط؟
3: والله يعني بدايه كما قالت الاخت مروه يلزم منذ من البدايه منذ الابتدائي يلزم تغيير. نعم انا نشوف اللي وقيت لانه عندنا توا تقريب 20 سنه
1: مخر.
3: من اي من اللي عندنا قريب ال 20 سنه في نفس المناهج. دونك يلزم هناك تغيير للمواكبه خاطر فما تغيرات كبيره برشا من الابتدائي وكل معناها كل يلزم اطراف متداخله من علم الاجتماع علم النفس لي باش معناها في اطار تحضير معناها الحاجات اللي تتقرى للتلميذ واللي تحبه في الرياضيات. يعني يلزم دراسه معناها نعم وقفه تامل ومعناها ونرجع تالي شوي ونثبتوا المشاكل وين فيها الدراسة. نعم أنا معكم منذ الابتدائي.
2: نعم خلينا نكونوا عمليين بالنسبة لمترشحي البكالوريا العام. نعم. هذا وكل الأعوام تقريبا لاحظوا لباراسكولير معناها اللي يقبلوا عليها وكلها تمارين نموذجية يعملوا ياخذوا فكرة على كل الامتحانات اللي تعديت في السنوات الماضية إلى جانب معناها التمارين كما قلت النموذجية. تنصحهم بهذا ولا تدعوهم للتنويع في التمارين والترقم يعني المراوحة ما بين الصعب والمتوسط؟
3: نعم انا نشوف اللي بالنسبه للتلامذه يلزم اول حاجه نقسمهم ربما من ثلاثه انواع. التلميذ المتميز عنده طريقه معينه في المراجعه يعني متميز اذا كان حاضر عام كامل وحاضر مش البكالوريا خاطر اللي ربما تغلط التلامذه شويه البكالوريا مش عامره هي نورمال
1: سنوات
3: ولا سنوات يبدا التلميذ حاضر دونك ينجم ينطلق مباشره في مثلا في انجاز البكالوريا الامتحانات السابقه باش يشوف هذا. ثم التلميذ المتوسط اللي عنده بعض الحاجات اللي ما استوعبهمش
1: في النقائص في الخدمه
3: يحاول انه ذوكم يبدا بهم هما يدارك. وثم التلميذ الضعيف اللي ديما عندنا في امل طبعا نحن نخدم على الاطراف الكل هذاك يلزمه يبدا بالتمارين التطبيقيه السهله ثم يبدا قوي ثم يوصل يخدم على الاقل بعض البكالوريات.
2: ثم الضعيف يمشي للرياضيات
3: لا نحكي
4: ما قبل التوجيه يحكي على السنة الأولى السنة الثانية
1: لا حتى في البكالوريا نتصور فما تلاميذ بالثلاثة مستويات هذية هكا ولا يعني مش تلقى كلهم متميزين
3: ساعة 9:30 التلميذ كيفاش ينجم ينجح في خاصة في فترة مراجعة دي شنو يلزم يعمل باش نحن عندنا فيه أمل خاطر حتى ينجح زاد ما فيش حتى إشكال الناس كل عندنا فيهم أمل ينجح ما يلزم نوعية معناها تنظيم معين وكل واحد يلزم عنده طريقة تاع مراجعة خاصة به وهذه الخطأ اللي يحلو برشا تلاميذ واللي أنا نلاحظ فيه هي ان الناس تمشي تراجع في مجموعات.
1: هذا شكون نسك توصل منجي خاطر توا ظهرت التوندونس مسيزيام ولات كيما حكينا عليها ربح قبل المجموعات المتميزين وحدهم المتوسطين وحدهم والضعاف وحدهم. انت هنا تدعم في الفكره هذه تو مجموعه اللي يبدا قدرات ولا امكانياته في المات مش قويه ياسر يخدم مع الناس اللي كيفه مش مع اللي اقوى منه هكا
3: لا أنا نجم يكون أما يعني أما يلزم ساعة المراجعة
1: كل واحد طريقته. نعم. كل واحد عنده طريقة. نعم. مراجعة طريقته مختلفة
3: مراجعة يلزم مراجعة نحكي مراجعة ذاتية ساعة. أنا ضد المراجعة الجماعية إلا في بعض الحالات القصوى بالنسبة للبريود هذه يلزم يشد ستيلو التلميذ وحده. انا نحن نلاحظوا اللي كي تسالوا لومبلوا نتاعو تو في البريود دي ريفيزيون بعد سيمين بلوكي معبي باللي زيتوت بين الظفرين. اي اخي انت شنو تحب ترجع زاده؟ مازلت ترجع اون جروب
1: كي عم براتيك هو
3: يلزم يشد ستيلو وحده ويراجع بشويه بشويه وحده ويفهم لي ديفيك معناها الديفيكولتي نتاعو يلزم بشويه بشويه يراجع. هذه فتره تهلو
2: كيف مع هذيك نتاع الواحد وحده هذيك حاجه لازمه ومهمه. قبل
1: رجعين نعطيو الكلمه
2: لسي جمال ونرجع لك زيدة بالطبيعة نسمعوا مع بعضنا الريبورتاج شنية المشاكل والصعوبات اللي يلقاوها تلامذة.
4: واضح
5: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
6: اني كتلميذه باكسيونس يجيني الفيزيك اصعب حاجه يعني اخيب حاجه على خاطر نحس الكور حاجة يحكي على حاجة والإكزرسيسات حاجة أخرى. وأبار أنه ناخذ الكور من الكلاس الكور ساعات يكون ما عندها موش مفهوم لك الدرجة ساعات البروف يبدأ يزرب جوست باش يكمل بروغرام ولا ساعات يكمل اللي يحب يزرب فيسع جوست باش يعملنا ديز إكزرسيس دابليكاسيون وكهو. الحقيقة ساعات ناخذ باش نعملوا إكزرسيسات ساعات لا. أما أكثر معناتها أكثر بورسنتاج ناخذها في على الكور متاع الفيزيك ناخذها في الاتيود خاطر نخدمه فيه بزايد إكزرسيسات يوريك لدروك الكل تولي تعرف لزاستوس الكل اللي تخدمه في الكورة ذاك على الإكزرسيسات كيف كيف هي كمادة باهية فيها الكاسيونات الكلاسيك اللي تعاودوا ديما اللي تفهم بيهم بلوز مو على الكور وفما كل الاكسرسيسات الصعبة ذوكم اللي خلي التلميذ يكرههم. الحقيقة يعني واحدة من الناس نكره الفيزيك الكاسيونات الصعب اللي يجوا في اخر الاكسرسيس ذوكم. احنا ما عندناش ديفيكولتي مع الماتيريات ذوكم احنا ديفيكولتي دينا من الاستاذ أستاذ ينجم يحببك في المتاهة ذيك ينجم يكرهك في المتاهة ذيك واحتراماتي للأساذة الكل بفما أساذة تأدي واجبها وفما أساذة متأديش واجبها. طنق أكبر مشكلة تعرضنا هو هو كيفش ما تتقدم الدرس. إذا الدرس تقدم خايب وبروف ما تجمش توصلك المعلومة منه فالمتاهة ذيك هو اللي ديفكولتي أكبر ديفكولتي تجم بعرضك هي ذيك.
7: بالنسبة للمات ما تقواعد الحقيقة نحب المات ما تقواعد ما تقدم تخدم وقد نتفين لود من سائل الحكية متى لسكسيون متى كل سكسيون سكسيوني تعفهمتني وصفا بحقا الحمد لله يعني صفا في المات كي نفهم يكون نخدم دو الباهي القرايه هي راهي بصفه عامه مش سهله العام تبقى لازم من اول العام انت تخدم تخدم تخدم تخدم باش ترقى وتتحصل الثمره هذيك نتاع النوت الباهي ولا ثمره النجاح. والحقيقه بالنسبه للمات ان نحب المات مات بكل قواعد طبق قواعدك بالحق تطبع فرميلاتك وتولي أموركم راكرة قطرة بيجيبك نتوك في المات والمات بالحق قد ما تخدم له شوية قد ما تخدم له شوية. أنا للحقيقة نحب المات سرتو كي نفهمه برقزون في البروبا جاتني صعبة البركات الأولى بعد كي بشوية بشوية كأساد عطاونا دي زاستيوز كأني رشارشي الحقيقة يوتيوب كبرشة حاجات رشارشي أنا ديما يوتيوب وعبد الباك ديما يوتيوب خدام ديما نحل يوتيوب وديما ديما ديما يوتيوب نشوف منها أي حاجة ما تعاول اليوتيوب الحقيقة الحقيقة يتعاون بالباي بالباي نتفرج على فيديوهات بالحق فهمتها البروبا بالباي بالباي أصلا بالحق نخدم أمس فيه نخدم أمس وأيامات أخرين نخدم في سيريات حتى روحي بالحق نخدم في بروبا متمكنة منها الحمد لله سبب رغم كنت لا أما بداية الحقيقة هذا كل خدمته عملت وحدي فهمتني كونت وحدي برشرشيت بخذيت سيريات من كالكوزان برشا حاجات فهمتني الدين هذاك هي معناتها لازمك ما تخدم له تتصرف فيه الحقيقه تتصرف فيه انا قلت لك الحقيقه ما يجيش حتى متيار ليل صلى الله ما تجيش حتى متيار
8: اني باسمات باش نحكي شويه على البروغرام ولي ماتير دي باز بتاعنا اللي هما مات فيزيك بالنسبه للبروغرام طويل برشا مي الوقت ديما قصير ويضغط لا فلذلك الاستاذ يختاروا ان هما يزربوا ويبداو ساعات يبلغطوا فينا وكل شيء سيرتو نحكي على المات فيزيك والتلميذ يضطر انه يقرا يوتيوب مي المشكل انه اليوتيوب يعطيك ديمارش يقول لك اخدم هكا وهكا وهكا تمشي للكلاس تلقى البروف نتاعك تخدم ديمارش اخر تقول لك لا ديمارش هذاك غالط فيدخل بعض والتلميذ وما يعرفش شنو باش يخدم لانه هو باش يشوف يوتيوب كامل وباش يشوف ميثود اخرى ويدخل في ستريس ويدخل في ويتعب برشا وكل شيء فلذلك كان البروفات الكل يتفهموا على ميثود بركة هو صحيح ما فماش ميثود واحدة باش تفسر المات ولا الفيزيك اما يقولوا لك يا حاجة هذيك صحيحة ولا غلطة
1: يقولوا لنا صحيحة ولا غلطة
2: تعليقات جانبية وإحنا قاعدين نسمع في الربورتاج برشا ملاحظات جات لبالكم
4: الأكيد أستاذ أربح من خلال ما تفضلوا به بنان وبناتنا التلاميذ فيه الصحيح وفيه المطالبين بالتعديل متاع أنا باش نحكي وإحنا على أبواب أنه تنتهي إن شاء الله البكالوريا التجريبية يوم الأربعاء يعني عمليا توب كرونو من نهار الخميس دخلنا فعليا في مراجعة للبكالوريا الامتحان الوطني ولهنا الخدمة هكذا باش نحكي فما حاجات ما قبل الامتحان وفما نصايح زمن الامتحان ما قبل الامتحان فما ثلاث حاجات يزم يكونوا حاضرين في ذهن التلميذ أنه داخل بعقلية النجاح للامتحان الفوس شارجي بوزيتيف مو اثنين الفوس افوار جيري فوتر ستريس بور كيل سوا بينيفيك
2: تعرف savoir... تتعامل مع الضغط اللي عايش فيه كلها
4: الفوس افوار جيري لطو وفي السياق هذايا هذه نصيحة للأمهات وللأباء أنه المعادلة متاع البيراميد متاع الوقت ما قبل البكالوريا البيضاء بالتجربة بيراميد فيه 80% كما قال سيلمونجي ليتو و 20% للطاولة في الدار on doit renverser ce pyramide
1: نقلبه
4: يجب تقلب فالأيامات اللي ما زالوا 15 يوم اللي ما زالوا يتعكس البيراميد 80%
2: في بالك فما أساتذة يقريوا ليتود الأربعة متاع الصباح ونص الليل
4: أي تخلويذ ذاك مدى هكي تدخل في باب التخلويذ باب التهارة الأكثر والأقل مع احترامي للناس اللي قاعدة تجاهد وتكابد من أجل أن يتقوم
1: ويدخل زادة في باب الهوس بالنجاح على خطر فما أولية يطلبوا هكا راو معني ساعتها حتى كما تحكي أنت الأستاذ يقول لي مثلا من توا خفوا على رويحكم وخدموا في الدار أكل ولي يمشي عين عملوا كوران ليني عين نشوفوا حول الأخرى ما حتى كما تجاوبش معاه الأستاذ ذاك يمشي يشوف أساتذة أخرين وهذه حاجة غالطة ياسر إسرائيل هو وقت اللي يضغط على صغيره بالليتودات وبالقراية باش يلقى نتيجة هكا سريعة ولا سحرية
4: هكا رشحة ما دام روحنا لهنا معكم في المنبر الكريم هذايا باش ننصح الأولياء ونبينوا لهم الحاجات هذه أنا من خلال على الأقل تجربتي قول متواضعة جدا في التدريس 34 عام غالط التمشي هذي تماما توسل مومو متاع مجهود التلميذ استاذ الليتود ولا استاذ القسم إذا ما كان عنده باش يقدم لك لازم يكون قدم ما قبل الباكبلون
1: نعم
4: اما تو فعليا انت ايش باش تعمل
1: انت باش تعمل ريزومي باش تلخص هكا
4: ثقافه النجاح جيستيون دي طون جيستيون دي ستريس
1: واضح
4: عملنا هذايا امور تمشي سلامات نبداو بالبيت الساعه انا نقول امهات تدخل البيت نتاع الابناء نتاعكم وبناتكم تلقى فوضى حتى في الاوراق يا خويا رتبوا الاوراق نتو يلزم
2: نقول لك حاجه انا مش بكالوريا تلامذة في مستوى أقل توا في الفترة هذه قولك بيتي ما تمسهاش خلي لي أوراقي كما أنا حاططهم وكتبتي كما أنا حاططهم ما بعد الامتحان إجا تفقدها وخملها وعملها
4: أنا في تقديري ماهوش سلوك مش سوي الحقيقة أنا من خلال تجربتي ماهوش سوي الأصل في الشيء أن النظم نكون منظمين نكون ريبيرتوري توا تلامذتنا اللي مقدمين على البكالوريا في كل الشعب مطالبين باش ينظموا أدواتهم سوفورم دو كازي هذايا المواد الرئيسيه هذايا المواد الثانويه الامور منظمه. نهارتي اللي راجعه ما عندي على الطاوله كان الادوات والمراجع في علاقه
2: الماده المعنيه
4: الماده المعنيه
2: نعم
4: سي مالفي اني قاعد نراجع في السيونس وبجنب السيري نتاع الفيزيك خدمت البارح ولقيت مشكل في الكيستيون نيميرو 3 والاكزرسيس الثاني
2: نعم
4: راهو هذاك سي تان فاكتور بيرتيربون للتحضير للسيونس
2: بالله السيونس فهم ولا حفظ
4: انا مش نجيها
2: فهم ولا حفظ
4: لا سيونس
1: 50 50
4: لا يحفظ
1: 50 50
4: بالمعنى المجازي معناتها لا يفهم ولا يحفظ
2: هذا وهذا
4: اي سيونس ابروش مدى
1: مقاربه
4: تلميذ ماشي ليبروف دي اس في تي عنده حاجتين يكونوا في مكتوب لي كونيسونس اي لي ميثود وهذوما ما ينجمش يكتسب من بين عشية وضحاها في اشتغال عليه
2: نعم
4: كي ناخذ انا مثال اللي ننصح به تلمذتنا توا في تنظيم الوقت يوميا احنا توا من نهار الخميس حتى ما قبل البكالوريا بيوم ولا يومين الساعه بحسابها
2: مع كثافه الدروس
4: الساعه مع كذا ما غزاره المحاور في البرامج
2: نعم.
4: في البرامج
2: نعم.
4: انا نقول كل ساعه بحسابها فبالتالي ننظم وقتي نعمل ثلاث حصص نتاع مراجعه حصة صباحية حصة مسائية حصة ليلية بيناتهم مروحة شوية راح
2: نعم
4: ونبرمج في كل حصة مادة رئيسية مع مادة ثانوية
2: نعم
4: ناخذ نجي الاختصاصي أنا اللي هو علوم الحياة والأرض تلميذ مش يحضر لزفيتي فما ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين عنده بور شاك شابيتر عنده لكارت مونتال الخارطة الذهنية تعطي الارشيتكتور البنية الشابيتر شنو البنية علاش مبني الشابيتر هذاك ناخذ اكزومبل اني لا ريبرودكسيون شي لافا يقول اش قريتني في الفام قريت لي ستركتور اوفاريان قريت الجاميت قريت الفورماسيون دو جاميت قريت لي سيكل سيكسويل قريت الريغولاسيون هرمونال دو سيكل سيكس ترى نعملها البنيه هذه الارشيتكتور هذه اون باراليل تبدا واضحه الخريطه في ذهنه تبدا واضحه اون باراليل يكون عنده دي فيش دي ريفيزيون اشتغل عليه منذ بدايه السنه الدراسيه يعني لي فيش دو ريفيزيون ما دي فيش دو سينتيز اللي لمدو لي كونيسونس اسونسييل بور شاك شابيتر اون باراليل عنده دي زيكزيرسيس دابليكاسيون قايمين على الميموريزاسيون اليوم يعرفوهم التلاميذ بالتيرم تكنيك لي كيو سي ام اي لي كروك اذا عنده كارت مونتال وعنده فيش دو ريفيزيون وعنده دي كيو سي ام دي كروك باش يخدمهم بار شابيتر يلقى روحه قادر باش يعمل الدياغنوستيك ويعرف اللاكين نتاعو وين النقايص على مستوى الكور وين موجود بالضبط ينجم يعمل ديغنوستيك انا كي نشوف اللي فيه ديريفيزيون بعد نحاول نخدم كوسيام لقيت بلوكاج في الكوسيام في اللي تام نيميرو 2 في البيتي بي لقيت اشكال ديريكتومون عندي لاكون في البارتي هذيك مثال في اللوفوجينيس نرجع للفيش ديريفيزيون نمشي نشوف لوفوجينيس هذايا بالنسبه للما قبل الامتحان ضروره قلنا ننظم وقتنا نرجعوا ستريس بينيفيك باعتبار احنا توش قاعدين نشتغلوا احنا قاعدين ماذا اون برينسيب التلامذه في البريود هذه راهم قاعدين يعملوا في الميزاجور نتاع الميموار الون تير الذاكره البعيده قاعد يجبد منها وقاعد باش لانه فما سايز فما بلغه الانفورماتيك فما دي فيشي ستوك
2: خاطر هذا امتحان على العام كامل
4: افيكتيفمون احنا توك اني توك كيفاش باش نجبدك اللي فيشي هذوك باش نعمل ميزاجور نتاع الميموار الون تير فما ان فاكتور بيرتيربون اسمه ستريس ينجم توشيه باش نتحسن من الشيء هذا نكون اني عندي رؤيه كيفاش مش نراجع
2: نعم
4: عامل بلانينغ نتاع وقت اليوم
2: راه كل درس عملوا فيشه
4: اليوم مثال انا كملت الاربع اي اليوم الخميس راني مش نرجع بالتروزيام تريمستر وني راجع باش نسال نروح ريفيزيون اليوم راني مش نراجع ليمينيتي عندي دي فيش دي ريفيزيون نتاع عندي كارت مونتال نتاع الشابيتر عندي الجذم تاع اللي فيش التلخيص وعندي دي زيكزيرسيس قايمين على التذكر
1: قد علم الشابيتر في العام الكل
4: فما سات شابيتر
1: سبعه مش شويه
4: ومعبين لا سات ومعبين سات ومعبين وبالتالي يلقى روحه يقعد يعمل في الميزه ويقعد يعمل في الميزه جور نتاع الميموار الون تير
1: معايا سي جمال انه السبعه ذوكم ماذا بينا يوليو خمسه مثلا ولا على الاقل سته ومش معبين مثلا معايا ولا
4: في ترسلح البرامج
1: اي مو ديما نعدي هكا رساله
4: مقربه هذه مقربه اخرى والحقيقه ما عندناش الان هك كرجل تعليم محل
1: ترى نكملوا هكا مسالش
4: لا ما كانش عندنا الشجاعه باش نطرحوا المسائل كيما هذه ما قاعدين مكملين وين ماشيين الله اعلم
2: انا عندي سؤال واحد اخر تنصح تلميذ السيونس بالمراجعه بالتلخيص ولا بالتمارين خير
4: لي دو مومونتوم شمدا عندك تلخيص، عندك اللي فيش دي ريفيزيون تقرا انت مثل انا مش راجع ساعه ناخذ كارت مونتال نتاع الشابيتر نفهم الاركيتكتور البنيه دي الشابيتر كيفاش مبني جو ميموريز لي لي باراغراف نتاع الشابيتر. بعد نتعدى اللي فيش دي ريفيزيون اي سيدي عندي كوب ترانسفيرسال نتاع دوفر اليجندين جو كاش لا ليجند ونجاوب. اذا لقيت اشكال نمشي للوح. بعد ما نكمل اللي فيش دي ريفيزيون نمشي نعمل جو ميكزيرس نخدم ان كيسيي مان كروك. لقيت فيهم اشكال معناتها مازال عندي نقص في الكور يلزم لي نرجع للفيش دو دو ريفيزيون.
1: نعم من الفيزياء من العلوم والحياة والارض نمشيو للفيزياء ولا نعطيو الكلمه ساعه سي مونجي ساعه مع
2: في الاثناء باش نسلموا على المدام. حبيت نسال سي مونجي ثم مشكله ربما يقعوا فيها تلامذه ما يقراوش السؤال بطريقه صحيحه طول يقرا حاجه بالسؤال ويدخل يجاوب معناه ما يفهمش المطلوب بالضبط وهذاك المشكل اللي نعتبره كبير يخلي تلامذة ما ياخذوش العدد المتميز اللي استناوه.
3: طبعا يعني بالنسبة اليوم الامتحان هناك إجراءات خاصة كما كنت تحكي واللي نورمال مو يزم يكون يتدرب عليه في الفترة هذه. من بين عندك القراءة الأسئلة بتأنين يخصص الوقت لفهم المطلوب تماما يزم يفهم بالقداء يلسجدك وعليش بالضبط هذه الحاجة معناها تصديق لكلمك أنت. أول حاجة نبدأ بالتمارين اللي نحس اللي أنا عندي فيهم نرتاح لهم واللي نحس فيهم نجم فيهم روحي.
2: نعم
3: أذوكم عليش لأنه ديما الأسهل هو يعزز الثقة بالنفس.
2: نعم
3: دابو. عندك الحاجة الأخرى هي أنه يلزم بعد مع تسليم ورقة الامتحان ما يلزمش نناقش الأشياء أو اللي كتبته مع زملائي ولا مع روحي دونك يلزم نفكر في الجاي. هذا تقريبا إجمالا هذا من الخطوط العريضة بالنسبة في يوم الامتحان. لكن ما قبل الامتحان يعني نمشي مع سي جمال في عدة أشياء. هي عندك وضع يعني يلزم تقييم الوقت المتاح. الوقت نعرف أنا عندي 15 يوم تحديد الأولويات. أنا مثلا نشوف اللي مثلا عندي نوت 14 في الرياضيات عندي 9 مثلا في الفيزياء نتصور يلزم نعطي أكثر شوية وقت في الفيزياء للتدارك الرياضيات معناها حتى في عملية التقسيم تاعي نشوف أنا كيف يعني شو الاحتياجات متاعي
1: أكثر.
3: عندك استغلال فترة الصباح للمراجعة العميقة. عندك التدرب على امتحانات سابقة وماذا بيه في نفس التوقيت تاخذ 3 سوايع مثلا فرض خذ 3 سوايع باك اخدم وبعد ما تعمل تقييم الغلطة وين علاش ديما لو بوركوا هذيك أهم حاجة تنجم تقدم به كما قال سي جمال يرجع لهنا يرجع لوين يرجع الخريطة الذهنية أو حتى في الرياضيات كل شابيتر لابد عندك خريطة ذهنية فيه وديك أهم حاجة تعاونك على الأخر في هنا
2: في الرياضيات مكثف البرنامج زادة؟
3: نعم يعني خاصة في يعني الرابع علوم تجريبية والرابع تقنية يعني 5 ساعات حس اللي فهم يعني مكثف. نعم
2: نعم,
3: نعم. 7 ساعات بالنسبة للرياضيات أبرك لكن حتى يعني يعني أنا نشوف الزمن يعني يلزم يتراجع جزئياً في النقطة هذه.
2: نعم فما شعب أخرى اللي المات ماهوش فيها مادة أساسية لكنه مهم ويظهر لي نفس النصائح تنصاحب على كل شعب
1: مثلاً. نعم. أي ولا غيره.
3: نعم. الشعب الكل تقريباً حتى في الجانب بعد إيكونومي جيستيون حتى لأنه يلزم يفهموا بالنسبة مثلاً لإيكونومي جيستيون راهو ماشي لل في الجامعة الشعب الباز نتاعها الرياضيات وهما ساعات في الجانب هذا يحاولوا انه يخدموا مثلا بعض لي شابيتر اللي يحسوا فيهم العدد ويخلوا الباقي باعتبار انه بور ار شيلو ماكسيموم دي بوين. هذه خطا راي الرياضيات بالنسبه للتقنيه جديبيا للتقنيه وبالنسبه لل معناها الاقتصاد والتصرف راي هي مستقبل نتاعهم على خطر في الجامعه باش يقرا مواد بكل رياضيات بينما مثلا علوم ولا ينجم يمشي مثلا ميديكال باراميديكال يبعد على الرياضيات كومبليتمون. لكن أنا ديما نقول المنهجية اللي تتبنى راه الرياضية تعاونك برشا في بناء منهجية يعني منهجية تفكير تصلح لك في حياتك تصلح في كل شيء.
2: احنا في الشعب الكل ديما نحكي على المنهجية وأهمية المنهجية سيرتو معناها الرياضيات هي راهو علم المنطق.
3: نعم
2: يظهر لي أم المنهجيات.
3: نعم وذاك علاش أنا ما يقلقني في الجيل هذايا هي أنه الجيل هذايا لوج على الأوتوماتيزم يعني أنا هني نشوف حتى في النموذج يكتجيب لي سؤال ولا اثنين يعني جديد يتقلق الناس كل توج على حاجة خدم كيفها
2: نمطية.
3: نمطية
1: على خطر نرجع لنفس النقطة، ما احنا صغار ما علمناهمش ما دربناهمش بألعاب المنطق والذكاء في الوضعيات اللي قاعدين يقرأوا فيها. رانا شنو نعملوا لهم؟ احنا نعطيهم الوضعية نفسروا لهم طريقة العمل متاعها، نقول ما هي راهي تتخدم هكا وهو باش يعاود ما يحاولش ما يشتهج وهذه أصعب حاجة. وهذه يعني شو بلا دعينا لمراجعة الحقيقة برنامج التربوي خاصة في المادة في الابتدائي في الرياضيات. يلا نمشيو للفيزياء ربح هذول وقايد نحكيو فيزيك زادة في الروبورتاج سمعنا صعوبات عند التلامذة ويحكيو يقولوا انه عندهم اشكاليات زادة في المادة هذية. سعيدة انه تكون معنا يسر بن ابراهيم الأستاذة الفيزياء والمشرفة على أساتذة الفيزياء في منصة تقي أكاديمي. صباح النور، مرحبا يسر، أهلا وسهلا.
9: صباح الفل، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين في إذاعة المنستير، ومرحبا بضيوف الكرام.
1: يعيشك حتى هو هو عندكم الفيزياء بهلية.
2: الفيزياء يقول لك مادة تعتمد على الفهم وعلى التركيز، والتلميذ يقعد حير كيفاش يتجاوز يعني رهبة القوانين والمعادلات.
9: صحيح، يعني سمعت ريبورتاج نتاع تلامذة الحقيقة وسناب بالذات مش عارفة سمعتها برشا مرات، الفيزيك البيت نوار نتاع تلامذة ولد. أنا الحقيقة في مداخلتي هذه باش نحكي في ثلاثة نقاط باش نبدأ واضحين، باش نعلق على اللي سمعته بالنسبة للتلامذة فيما يخص الفيزياء كما كنا نحكي، باش نعطي نصائح على فترة المراجعة اللي هي توا معناها تلامذة الباك زايد، باش نقعدوا نحكيوا لهم على حاجات معناتها العام كيما نقولوا سي بون فيت، مش باش نقعد نقولوا شنو يلزمك تعمل قبل وكذا زايد الامور. وفي وقت الدفوار يعني كيف يمشي يعدي الدفوار ما شاء الله في الباك كيفاش باش يتصرف، يعني هذوما ثلاثة نقاط نتاعي. نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي التعقيب على الكلام اللي قالوه. الفيزياء فيزياء تعقدنا وكي نقراو درسنا مختلف تماما على يعني لي زيكزارسيس ومن بعد يلزمني نقرا ايتود ايتترا. نوضح، الفيزياء هي تجمع بين الرياضيات وبين يعني هي علم ماهوش رياضيات منطق فقط، يعني مجرد هو ظواهر نعيشوهم يعني ظاهره احنا نشوفوها. فيلزمني قبل ما نمشي نخدم الفيزيك يلزمني نفهم الدرس، نفهم الفينومين. كي نقول نفهم الفينومين بالحق معناتها انت بالحق اني واحده من الناس كي نقري الفيزيك يعني بحب على خاطر الحاجه هذيك نشوفوا فيها، يعني على غير المات يقعد يحكي لي الصباح مع احترامي للزملاء واحترامي الرياضيات نقدر انه هذاك يعني علم مجرد، يعني نقدر نحكي لك اكس واي لهنا الاكس نعرفها شنو هي، الفاريابل نعرفها شنو هي وراها بعيني وتتحرك وتطلع وتهبط ايتترا. دونك فما نوعا ما التلامذة مش فاهمين انه الفيزيك راهو يلزم تفهم درسك قبل ما تمشي تخدم ليزيكزارسيس، يعني ما هوش معادلات تحطها لي البروف وتقتك باش نمشي نحطهم نطبقهم ونلقى روحي نفهم في الفيزيك. لا، والحقيقه هذا ديما يتعاود، وعلى هذا بالذات عامله فقره زعما علاش في نص معنا صفحات التواصل تاع تقي اكاديمي، كل مره ناخذ بالحق قاعده يقراها في الفيزيك ونعطيه القاعدة هذيك وين موجودة في حياتنا. بالحق راهي موجودة في حياتك، معناها الفيزيك دي فينومين انت عايش بيهم، عايش بيهم ما هوش مجرد تمارين. هذا ديجا اذا كان نفهموه نأكد لك انه الفيزياء ما عادش تولي هيك الخوف والرهبة هذيك كلها تتنحى يعني من المادة في حد ذاتها. الان كيفاش نخدم الفيزيك؟ الفيزيك خاصة في الباك، مش نحكي على الباك لانه احنا تو نحكيو على تلامذة الباك. الفيزيك متحم انا نقول مسلسل لانه الدروس اللي فيه مترابطه على بقدر ما هي انديبوندونت الحاجه الباهيه من مثلا من الثالثه اني ما تبرش تلم يجي يقول راني يعني ديجا مضيع الفيزيك في الثالثه اني ونقول له ما تخممش ما عندك حتى اشكال، الفيزيك نتاع الباك الحاجه الباهيه فيه انديبوندون من بروغرام الثالثه اني. صحيح فما دي فوندمون تيوريك دو باز لازم يكونوا موجودين، ولكن هذوكم حتى كان ما صاروش في بريمير والدوزيام والثالثيام انت معناها ريكوبيرابل على الاخر، حاجه بازيك على الاخر ترجع تقرا جوست الفينومين تخدم عليها اكزرسيس يعني قصدي الحاجه اللي فاتتك دو باز وبعد تبني عليها درس. معناها بالحق هذه افونتاج كبير برشا للتلامذه نتاع الباك في الفيزيك على غرار البرنامج نتاعهم في المات ولا في السيونس ولا غيره. هذه الاولى. اثنين، كما قلت هو على قدر ما هو انديبوندون وسهل انك تبدا عامك من جديد، يعني اللي عنده مشكله فيزيكي ينجم يترابي، على قدر ما هو مترابط بمعنى انه الدرس الاول تبني عليه الثاني، الثاني تبني عليه الثالث، الثالث تبني عليه الرابع، يعني كل مسلسل نقول لهم اني اليوم باش نقراو الحلقه الاولى غدوه الحلقه الثانيه الحلقه، فما يلزمش نضيعوا حلقه في وسط العام. هذا اللي يخلي تلامذة ساعات توهق، يعني ما عادش نجم تقول لك انا ما عادش لاحق ديجا. فما خطا يطيحوا فيه تلامذة انه يخلي الفيزيك معناها سي بون يخليه ومن بعد يقول لا يا تو باش نبدا نقرا الفيزيك. أنا كنت ننصح ديما التلامذة شنو؟ يعني أنت في عطلة الثلاثي الأول يلزمك ترجع لدروس الثلاثي الأول وتسكرهم، يعني إذا كان عندك فيهم مشكلة تسكرهم، يعني تحل هالوقت هذاك لأنك باش تبني عليهم في الدوزيام تريمستر. كيف كيف بالنسبة للدوزيام تريمستر عطلة نتاع الثلاثي الثانية هذيك لازمك تسكر بها النظام نتاع التريمستر الثاني، لأنه في التريمستر الثالثة ما عادش يعني بعد ما توفى القراية ما عادش عندك وقت باش تعاود تسكر مواضيع أخرى، يعني الثلاثي الثالث يلزمك اللي تقرأ يكون فيه أجور، وهذا في المواد الكل طبعا أبليكابل. دونك يلزمك تسكر البرنامج نتاعك، معناها انت ديجا سي بون هاك اللي عندك فيه مشكله في الاول راك تحت في التريمستر الاولى، الثانيه كيف كيف، الثالثه في وقتها أجور. فكيف كي تلحق انت توا يعني الوقت الجمعتين نتاع المراجعه تلقى روحك مش باش تعاود تفهم وقتها ولا تقرا ولا لا، سي بون انت نورمالمون مسكر برنامجك وباش تعاود توا جوست تو ريفليشي الميموار نتاعك، معناها تحاول تتذكر اللي نسيه ولا تسكر دي لاكون كيما حكينا ولا حاجه كيما هكا معناها. دونك يعني الفيزيك فيزيك ماهوش بالعكس الحقيقه ماده تتحب اذا حبيتها زاد صحيح. فما جانب سمعته مثلاً انه الاستاذ الحقيقه هو اللي يحبك في الماده او ينفرك منها، وهذا الحقيقه معناتها مع احترامنا للاستاذ الكل صحيح، يعني ساعات التلميذ ذاك يمشي بشويه بحب معناها حتى كان يبدا مش فاهمها والبروف يشجعه بقى عاطي افور ماكسيموم باش يحاول يلحق تتغى. واذا العكس زاد الحقيقه تلقاه يسلم وما عادش تلفتل. دونك نحبوهم شويه في الفيزيك، نفهموهم اللي هي راهي دي فينومين ظواهر ما هيش هكاك يعني مجرد علم دي تيوري نحطوا فيهم نطيشوا فيهم بطيش، لا نحاولوا نجتهدوا معاهم في التجارب في الاي تي بي. حقيقه ظروف في الليسيات ممكن ما تمكنش لساتها باش يحبوهم بالطريقه هذه، ولكن نحاولوا نعمل مجهودنا باش التلميذ يفهم انه راهو هذيك علم عايش به، يعني مش مجرد. هذا ان شاء الله ما كنتش طولت في النقطه الاولى. نتعدي النقطه الثانيه، كانت تحبوا فتره المراجعه الان؟
1: تفضل.
9: بالنسبه لفتره المراجعه الان كما قلت المفروض ديما ننصح انه في وسط العام نعملوا ديفيش ميثود كما حكاو زملائنا في الكاتو، يعني ديجا عندك كل درس تقريبا عامل له تلخيص، يعني مش توا باش ترجع تفهم الدرس وباش تعمل له تلخيص، المفروض باش تشوف تلخيص حاضره والا انت كنت عملتها معناها حضرتها. دونك توا اش تعمل؟ تاخذ الفيش ميثود نتاعك تراجع الدرس شنو فيه،

0: مثلا انا عندي مشكله في درس لو ديبول ار سي, ما نمشيش نرجع نلوج على السيريات وتوا نمشي نلوج على دي زيكزارسيس من بعيد وتترا, لا نشوف الباكيت القديمه كو سوسو باك مات باك سيونس باك تكنيك كلهم نفس الفيزيك, ناخذ دي زيكزارسيس نلم نتاع الار سي نخدم عليه واحد اثنين ثلاثة اكزارسيسات نتاع باك. علاش؟ على خاطر الحقيقه نعرفوا كونه اللجنه تقريبا عندها نفس النفس في الباكيت, اللي يتفرج في الباكيت ولا يحل زيكزارسيس شي لاحظ انه نفس الستيل نتاع الاسئله تقريبا يتعاب, يعني فما على الاقل دي كيستيون تيبيك, فالتلميذ يولي يتعود على الاكزرسيس هذوكم معناها على ستيل ديكزرسيس اللي باش يجيوه في الباك, يعني وقتها ما عادش وقت باش يفهم الفينومين ويلوج على الحاجات لي ديتاي وتتغ, هذا المفروض كان صار توا نرتراتيو. هذه نقطة نولي. يعني نصيحتي للتلامذة الباهية سي بون ما شاء الله هكي باش تلقاها تخدم مرتاحة والأخضر باليابس باش تخدم, التلميذ اللي يحس روحه معناها ناقص
1: يرجع للباك
0: اللي هو ناقص فيه ويلم الاكزرسيسات نتاع الباك ويتعود على خدمه لي زيكزارسيس دو باك. علاش؟ على خاطر زاد جينيرالمون لي زيكزارسيس دو باك تلقى خلينا نقولوا 80% من الاكزرسيس يتخدم, 20% الاخرين على الكلام ذا ليكسيلون, معناها في اخر الاكزرسيس جينيرالمون تلقى شي اكسل كيستيون دو كيستيون على كي دو بوين تخوا بوين تاع لي زيكسيلون تاع التميز نتاع باش تاخذ 20 في الدفوار وتسكر برنامجك, يعني في كل اكزرسيس تقريبا باش تلقى حاجه كيما هكا, فعلى الاقل نقول هاي نتعلم كيفاش نطر لو ماكسيموم دو نوت في الاكزرسيس هذاك.
1: يوسف فما دفوار حجر كما يحكيونا تلامذة, فما دفوار يقولك جينا اليوم حجر صعيب ياسر ولا فيه دي بيج, وفما نسأل حتى من تجربتك حتى مع الباكيت القديمة, معنى خاطر انت قلت حلو الباكيت القديمة وشوفوا هل ترى يرجع للامتحانات اللي ساعات نوعا ما انتخ جيومي وهذه لغتهم هما يقولك تعجيزية ولا عوجونا ولا صعبوها علينا سنة وجابونا امتحان ولا حاجة معقدة ياسر, هذو ما يرجعوا لهم ولا يسهلوا على رواحهم خير يمشوا يخدموا العادي معنى.
0: بيه. شوف كما قلت لك يا مروه ريت كل عام هذه كلمه عوجونا وحجر نسمعها كل عام, ونفس الكلام راني نسالهم قبل الباك وبعد كي يعديوا الباك يجي يقولوا عوجونا ودفوار حجر نقولوا به انت ارتاح جمعه تو وعاود ارجع للدفوار نتاعك هز حلو وفي راحه من عقلك من غير ستريس نتاع الباك من غير الضغط هذاك واخدمه وقول لي شو رايك فيه, وصدقني يا مروه نفس الاشخاص هذوكم يقول لك راهو يستاهل حلو. وريت مثلا السناك والعوجونه يجيك تلمذه نتاع السناك معناتها نتاع العام اللي بعده في اول العام يخدموه كيما قلت في كونديسيون اخرين مش كونديسيون باك يقول لك يا حم تاع عام الاول حلوه جاهم
1: يا سيبسي شيك معناها نفسي الامور كلها
0: يعطيك صحه. اذا هاني انا واحده من الناس نقول لهم تعرف دفوار الباك بالذات 80% منه نفسي 20% منه خدمه, معناها ما نعرفش يشاطروني الراي الناس ولا لا, اما انا هذه واعيه منه على الاخر. علاش؟ يعني نجم نكون فاهمة الشابيتروات الكل ومسكرة الدنيا الكل وخادمة الاكزرسيسات اللي موجودة الكل وفاهم كل شيء وداخل ما عنديش ثقة في نفسي مانيش راقد منيح وخايفة على الاخر ونرعش بكلي ونحس روحي ما مش متذكرة حتى شيء وتعبة, كيفاش باش نعديه الدفوار؟ واذا كان انت حتى كان عندك العلم الكل في مخ كيفاش باش نتعدي الدفوار؟ انت عندك ساعة ولا ساعتين باش تحط فيهم معارفك, اذا انت ماكش حاضر فيزيكمون كيفاش باش نجم تعملها؟ معناها كيفاش باش تحطهم معارفك؟
2: انا ماذا بيا انتوما ثلاثه لساده ثلاثه اعطيونا النصائح الذهبيه اللي نجم يحصل عليها المترشح للبكالوريا خاصه في ليله الامتحان يكون مثلا موج فاقد الثقه في روحه خايف ينجم حتى نهار الامتحان يعرضوا تمرين في ماده من المواد يراه في روحه معناها ما راجعوش ولا تفاجئ به شنو ينجم يعمل باش يتجاوز ويحقق النجاح اللي يستنى فيه هو وعائلته؟
0: بالضبط باش نعطي نصائح عمليه مانيش باش نحكي بلا بلا ولا كلام نتاع كيكا معناتها نعطي نصائح عمليه. حتى تو انت غدوه عندك دوار الباك, اول حاجه اني نقول لهم قبل ليله الدفوار معناها باش تصبح تعدي الباك نتاعك مستحيل تقول لي تعديه النهار هذاك تقرا يا ولدي يا ولا بنتي اعمل ليش باش تعمل قبل سكر برامجك قبل بنهار النهار الاخر اللي باش تصبح من غدوه تعدي
1: راحة
0: حجم اعمل دوش امشي اعمل سبور
1: امشي للبحر
0: بس جديد امشي للبحر اعمل كل حاجه تخليك تحس بالراحه النفسيه والفرح اي حاجه تصعبك اعملها لانه مهم على الاخر تدخل للباك وانت مورالك مرتفع وعندك ثقه في نفسك وقتها باش تقول سي حطي لما في الصدور انا عملت اللي عليا اجتهدت لاخر لحظه ان شاء الله ربي وفقني, يعني هذا وتولي تعمل على ربي وتتكل انت توا تتوكل على ربي توا سي بون تتفرهد ترقد بكري تلم ادواتك تحضر كالكولاتريسك ما تخليش هيك الحاجات هذيك
2: الديفيكاسيون تاعك امورك بتاع تعريفك
0: من الاول هذوما تلمهم باش ما تعمل

0: ستريس زايد يعني من الاول. توا نحكيو في الامتحان، خلص خديت الامتحان وهذا بلابل للدورات الكل الحقيقه، وخليني نقول ميساج للفيزيك يعني مش مشكل. اول حاجه ندخلوا نخدموا دوفوار، اول حاجه كيما حكيت زملائي بكري فما شويه تراك اللحظه الاولى اللي باش تاخذ فيها الكوبي نتاعك، باش تحس روحك ترعش وخايف وما تعرفش شنو هو الموجود في الدوفوار. وخذيت الورقه في اللحظه هذيك، تعطي روحك نفس عميق وتعطي روحك فرصه باش تركحك، باش معناتها القلق الداخلي هذاك التوتر تنحيه، باش نجم تواصل تقرا شويه قران ولا تقول تدعي دعاك اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وتتوكل على الله. اللحظات هذيك دجاك تعملها روبو، مش ياخذوا منك دقيقه ولا دقيقتين، تجبد نفس عميق باش يخليوك تتسبونتاني المرحله الاولى اللي هي خايبه نتاع ستريس هذيك، لكن مومونتاني وتتنحى معناها قدرتك. تاخذ الدفور نتاعك يلزمك تخدم بذكاء. اول حاجه تقراه كامل كامل، كسوسوا مات فيزيك تكنيك سيونس فلسفه اللي هو، تقراه كامل لانه فما نقولهم اول ما تقرا الدفوار فما اسئله تلقى تعرف روحك من لون راك تعرف تخدمهم، وفما اسئله تعرف تلقى روحك مثلا ما خدمتش عليهم ولا هذيك مش فاهمها بالباهي ولا ايتترا. دونك شو تعمل؟ تاخذ ستيلو وتكوشي الاسئله اللي ما تعرفش تخدمها، انت ديجا واضح مع روحك هذه بشد لي وقت، هذه ما نعرفهاش، هذه ما ريتهاش، تكوشيهم الكل، هذاك ديجا بعد باش يربحك برشا وقت. الحاجه الثانيه من فوا كوشيت الدروس هذوك، علاش نقرا الدوفوار الكل؟ لان يعني كيما قلنا باش نعرف شنو الحاجه اللي نعرف نخدمها وشنو اللي لا، نمشي ديريكتومون للاسئله اللي نعرف روحي 100% فاهمهم. كي تبدا هي في اخر الدوفوار هذه فما مشكله في عقل التلامذه مبرمجين بحيث يقول لك لا كيفاش نبدا الدفوار من الاخر. انا في اللحظات الاولى هيك نتاع الدفوار بالستريس اللي عندي يلزمني نطلع مورالي لو ماكسيموم، عمليا يلزمني ناخذ سؤال تافه نجاوب عليه ان فوا جاوبت عليه
1: تعطي ثقه لروحك معناها المخ يقبل الفكره انك انت قادر معناها تنجم.
0: يعطيك صحه باش تطلع هرمونات الثقه وباش مخك اوتوماتيكمون باش يتبرمج انك تعرف تجاوب وباش تولي تلقى روحك في ايتا اخر تخليك تفاصل دوفرك بالكدا بالكدا، على عكس انك اول سؤال يعرضك وانت ما تعرفش تجاوب عليه باش تتبلوكا وتزيد على روحك ستريس اخر وتدخل الدنيا بعضها. دونك نمشي نلوش اسهل دوفر. في دوفر الفيزيك عندنا فيزيك وشيمي، التلامذة تحس ساعات مبرمجين مفرمتين، لا لازمني نبدا بالشيمي ونبدا بالاكزاتيس او بالكيستيون ان، لا كوشي اللي تعرف تجاوب ومشي له طول جاوب عليه. فما دي كيستيون نتاع ديفينير لامدا لا لونغور دون، ديفينير كذا دوني كذا دي تيغ، انت هذيك تصبر تاخذ عليها 0.5 متعده، معناها هذا ديجا يهز لك معنوياتك ويخليك تواصل تخدم بالباهي. فما حاجه اخرى يطيحوا فيها التلامذه وهذه بالاجماع كل عام راني نوصي منها، وبعد يقولوا لي والله يا مدام عندك حق اما غيرك يجي السؤال خاطر هو خدمه برشا وعارفه ومتاكد منه صحيح، السؤال هذا باش يطلب منه نصف ساعه كالكول وخدمه، وهو في الباك جينيرالمون وممكن زملائي واشقوني الاسئله ما تفوتش 0.25 ولا 0.5 كان خلات، يعني سؤال في الباك عمرك ما تلقاه على 1.5 ولا 2، في الدفوار تلقاه ديما على 0.25 كان خلات 0.5. انت اش معناتها تضيع ساعه في كالكول وانت تعرف ان السؤال هذاك على 0.25؟ لا جوج ساعات صحت راس وكلك باش يغلبني انا السؤال هذا، تي والله طول عمري وانا نخدم فيه اي ميساج نخدم فيه وانت تعرف باش تعدي عليه نص ساعه وانت الدفوار ساعه ونص وعلى 0.25 هذا لا. يلزم ندخل بعقليه الكونكور. شنو تقول عقليه الكونكور؟ ندخل في جيبي سر نقاط ونبدا نلم في النقاط نراشي لي بوين باش نخدم، معناها باش نجيب اكثر لو ماكسيموم دو بوين، مش نخدم ندخل فما برشا زاد يغلطوا فيها. يدخل بعقليه سيبون يعني 20 ان شاء الله باش ناخذ في الفيزيك 20 وبعد كان بالبسطه في الاخرين مش مشكل، حاسي يدخل بمونتاليتي 20 شنو يصير له هذا؟ اول سؤال يوحل فيه ديجا يدخل مخه فك الكالكول نتاع ديجا طارت ل 20 تو نخدم على 19. السؤال الثاني يحب انا تو وليت على 15 يحتار، يبدا هو سيد
1: يدخل في مرحله الاحباط النفسي هذيك
0: ديغراديسيون مرحله احباط تخليه ما نجمش يخدم دوار حتى كان هو راه قراي ومتميز وخادم كل شيء. داخل ديجا على 20 يلقى روحه ديجا من ما يخدم على 15 ديجا ضيع خرج من الدوار. فلا حتى كان ممتاز ندخل عقليه الكونكور شنو هي؟ عندي سر نقاط في جيبي وهاد كيفاش نقلع عن نقاط تقليع هيك علاش نكون نقراه الكل ونبدا بالسهلين
2: ونبدا. نعم خلينا ناخذ كلمه من عند الاساتذه معناها نختم بها. شكرا يعطيك الصحه
0: سي جمال.
3: شكرا استاذ ربح. شكرا لزميلتنا زميلتي الفيزياء على ما تفضلت به. نضيف حويجات على ما تفضلت به زميلتي. هو يوم الامتحان واحنا ماشيين للامتحان تري بروبابل التلميذ يقول لي تو راني نكلمني في التليفون مسيو انا راني صفحه بيضاء عادي جدا. هذاك شعور طبيعي وانت ماشي لقاعة الامتحان نظيف ما عندك حتى كونيسونس في بالك. يكفي ان تتحط ورقه الامتحان اللي تعتبر سيتان ستيمولوس تو ترجع للمعارف.
1: نعم.
3: اثنين مساله على الاقل نحكي على البروف ديزيز في تي في الباك سيونس اكسبيريمونتال. عندنا ديري 3 زور 3 ساعات فيها دو بارتي. Première partie, restitution, temps réservé, une heure, bien le quatrième ou le croc. Ou en la partie seconde, mobilisation de connaissances, temps réservé, deux heures. Dans la partie seconde, généralement, il y a deux chapitres. En la mode, on a un débat, ça s'appelle la génétique de diploï. Man ne خافوش منها, عادي جدا. هي شابيتر كوم لي زوتر قادرين باش ننجحوا فيه اذا ما كنا متمكنين من لا دي ديمارش ولي كونيسونس دو باز اللي موجودين فيها ان شاء الله.
1: سيمونشي
4: باهي دونك
1: بالنسبه لي سيمونشي الوقت الله غالب قتلنا
4: يعني بصفه برقيه اول حاجه التلامذه اللي تخرج من بعد الامتحان مباشره على انه مثلا خلى اربع او خمسه اسئله ما يقلقش على خاطر الاسئله بصفه عامه تقريبا على الصفر 25 يعني ما تقلقش. اثنين عندك الاجيال القادمه بريمير ودوزيام راهي البكالوريا ماهيش بعيده حضروا لها ماهيش نتاع تحضير عام بركه. الرساله الثالثه الاولياء يعني التشجيع ولا غير وخرجوا ولادكم اون جروب مع بعضكم باش هما يقع لهم احاطه نفسيه مريقله.
1: نعم شكرا جزيلا يا
3: استاذ مروه. دقيقه الله يبارك فيك. في اطار يعني مناشط جمعيه سيدة علوم الحياة والارض ان شاء الله نختتم مناشطنا يوم الاحد القادم بمنتدى جهوي في مدنين بدعوه من زملائنا في تلك الجهه. نشتغلوا على الحوايج هذه اللي كنا نحكوا فيها
1: ان شاء الله.
3: نكون سعداء جدا ان شاء الله.
1: خليكم شكرا لكم
0: الصحه.
1: شكرا يا يوسف يعيشك مدام. شكرا لك.
5: الى اللقاء. انا في النهايه نحب نقول الف مبروك لزملائي اللاعبين في كره القدم نادي الثقافه والرياضه
1: الشمس.
5: ريت احنا المره اللي فاتت ربحنا اذاعه قفصه 11-7 اليوم ربحنا جوهره. قديش هيثم
1: قديش النتيجه كانت؟ اعطينا النتيجه. تلمو ربحين برشا.
5: المهم احنا ربحين تحياتي لحسام نوار معناها رجل المقابله.
1: تحياتنا لهم الكل.
5: ان شاء الله ديما ننام على فرح. شكرا
1: وان شاء الله الفرحات وترافق البكالوريا ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا ربي. شكرا علي المنصوري. نلتقي دائما. خليكم مع اذاعه المنستير.
6: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
7: المنستير 97.3.
8: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.
9: مستمعينا الكرام في كل مكان تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطى وتثمين المنتوج الوطني، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. استعدادا لعيد الأضحى، مصالح التجارة بسوسة تضبط برنامجا للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات وعقلنة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليل اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج. وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأضاف تليل أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية عملية مدعمة.
10: إن شاء الله اليوم الاثنين باش ننطلقوا في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة، عائلة محدودة الدخل وتركيبتها هذه ماهيش معقدة العملية، والمحدود الدخل راهو معروف أنه محدود الدخل وفي حاجة إلى وقفة معه. احنا جينا القائمة، طبعا يمكن المعلومة اللي لوجوا عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا. باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر إذا اختارت العودة عبر الباخرة، باش تكون في حدود 80 يورو على الفرد الواحد. العائلة هذه حتى كيف تجيب سيارتها راهو أنها عندها سيارة راهو غير راهو ليس إقصائي المقياس هذا، حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 يورو على الفرد الواحد للعائلات، وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 يورو إذا فرد واحد، وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
9: أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلا سحنون في تصريح للزميلة كوثر عرقوبي أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعية. وأضاف سحنون خلال ندوة انتظمت تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون العالمية.
11: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس ولا يسميوها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون، وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به. لأن المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري. بورصة السلع وبورصة المواد الأولية تمكن لشفافية الأسعار وليمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
9: نظم مجمع الصحة بزغوان بالاشتراك مع جمعية أطباء وصيدلة زغوان قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة بيرم شارقة محطة التابعة لمعتمدية بيرم شارقة. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
12: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بمنطقة بيرم شارقة محطة لينتفع بخدماتها 600 شخص. الدكتورة مروة بن حميدة ممثلة الإدارة الجهوية للصحة بزغوان ومزيد من التفاصيل.
13: قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت عديد الاختصاصات على غرار طب القلب والشرايين، أمراض العيون، أمراض الرئة، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العامة، جراحة الأطفال، طب الأسنان، طب العام، كذلك جراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، أمراض المعدة. تم تنظيم ورشات تخصيصية حول الصحة الإنجابية، تقصي للسرطانات الأنثوية وتحسيس حول تلقيح ضد الفيروس الورم الحليم البشري.
12: متسكنو منطقة بيرم شارقة محطة طالبوا بضرورة تكرار مثل هذه المبادرات نظرا لضعف الخدمات الصحية المقدمة بالجهة.
14: حاجة طيبة ياسر عملوها، تشلة تتكرر تكون زادا يعني مش مرة مرة واثنين وثلاثة بحكم المنطقة نتاعنا زي معزولة شوي، ثم نقص إطار طبي في المنطقة هذه.
15: حاجة تنشط، حاجة تفرح، حاجة معناتها إن شاء الله تكون متواصلة.
16: لا يمثل على النبي.
12: حنان العباسي، بيرم شارقة، إذاعة المنستير.
9: إلى سوسة التي تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط باي ضاحي العيد في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان على أن تنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم 12 من مايو القادم. وبين رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة أنه بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة تم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات، خاصة لعقلانة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي.
16: تركيز نقاط البيع منظمة بمختلف المعتمديات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، تنظيم هذه النقاط تم بها عرض مربين ومزودين لعرض أضاحي العيد، خاصة نقاط في كيف معتمديات من حمام سوسة، سيدي بوعلي، كذلك قلعة الكبرى، قلعة الصغرى، في زيارة، كذلك في سهلول، في مختلف المعتمديات. كذلك تم تركيز لجنة مشتركة في مراقبة هذه الفضاءات، تركب من البياترة، هيئة السلامة الغذائية والمراقبة الاقتصادية، كذلك المصالح الأمنية. الهدف هو مراقبة العرض وجودة الأضاحي المعروضة، وكذلك تكثيف عملية مراقبة للتصدي للدخلاء أقصائهم من هذه الأسواق، مراقبة سير عملية بيع الأضاحي والتصدي لعملية تسويس الأسعار، كذلك العمل على تركيز نقطة بيع بالميزان إن شاء الله ما تتم تركيزها في سوسة بالتنسيق مع المربين ومع مختلف الأطراف.
9: في بقية أنباءنا، تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجالات الصرف. وبين مهر التاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن مقترح مجالات الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج، خاصة المستثمرين الأجانب، وجلب رأس المال، إلى جانب تغيير عدة مفاهيم في علاقة بالثورة التكنولوجية.
17: أولا هو تجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، لأنه فما برشا مستثمرين توانسة والأجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالأمور متاعهم في التوجه متاعنا للانفتاح نحو الخارج، الاستثمار الخارجي وجذب الأموال والمستثمرين سواء كانوا توانسة مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمة بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجة ملحة أنه يكون عندنا مجلس صرف، برشا أمور باش تتصلح في مجال الصرف هذية، برشا مفاهيم اللي ما كانتش موجودة في قانون الصرف والتجارة الخارجية بعد 1990، لأنه التكنولوجيا ما كانتش موجودة، منصات ما هيش موجودة في القانون اللي عندنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عندنا، وسائل لموداليتي التيمة وكيفاش نخلصوا ما هوش موجودين، التكنولوجيا الحديثة اللي ما كانتش موجودة عام 1976. الصورة اللي باش نعطيها لتونس أن تونس بلد ماشي نحو الانفتاح، انفتاح نحو المحيط نتاعه ومحيط المتوسط. هذه رسالة مهمة للعالم الكل باش يشوفوا أن تونس بلد نتاع استثمار، بلد نتاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط نتاعها. قبل نهاية جوان هذايا إن شاء الله تكون مجلة الصرف تتعدى على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
9: من جهتها، تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال. النائبة بسمة الهمامي عن جهة المبادرة والمزيد في ميكروفون الزميلة نفيسة حسني.
18: كراس الشروط لم تعد وتستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبوا نربوا فيه أطفالنا ونكونوا فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاي باش ينظم وضعية المحاضن ورياض الأطفال، نفكروا في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يتضمن 30 فصل وهي عبارة على أنه تعطي أكثر مرونة في تعامل دور الأطفال، يعني محاضن الأطفال ورياض الأطفال مع الطفولة، وكيفاش في نفس الوقت أنه فما ما فماش تكونش فما الإخفاقات في علاقة بالتجاوزات اللي تنجم تصيب الطفل في رياض الأطفال. معناها هو حتى العقوبة يلزمها عقوبة ردعية.
9: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
19: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
20: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي على مجددة المنستيرة. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار باش تتجه لمباراة نادي حملنف والأمراضي بحمسوسة الساعة الرابعة، مباراة قمة بين صاحبي المركز الأول. كل فريق عنده 50 نقطة، الأمراضي بحمسوسة تكفيها التعادل للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل نادي حملنف مطالب بالانتصار للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة هذه منقولة تلفزياً. المباراة أيضا بإدارة باسم بالعيد، بقية البرنامج سبورتيك بن عروس ملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسيلم جمعية ميغرين، رياض الدرعي زفر المباراة، طاهر تليش هو حكم مباراة هلال مساكن والهلال الراضي بالشابة، مكر مهدية محيط قرقنا الحكم فرح بالرابح، بعث بوحاج الاتحاد طوين الحكم وليد الهرلي، وسكك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. ذكركم الترتيب، نادي حملنف والمرضي بحمسوسة كل فريق عنده 50 نقطة، ثم اتحاد طوين 48 نقطة، ونذكروا في صورة تساوي ثلاثة فرق الأفضلية كما قلت ترجع لمرضي بحمسوسة، في المقابل الأفضلية نادي حملن في المركز الثاني، واتحاد تطاوين بش يكون في المركز الثالث مهما تكون نتيجته. المركز الرابع لفريق الفريق سكك الحديد الصفاقسي برصيد 43 نقطة، سبورتيك بن عروس في المركز الخامس، والمحيط قرقنة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، صحبة هلال مساكن، ثم الفريق بعث بوحاجلة في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، صحبة هلال الشابة، جمعية ميغرين في المركز العاشر 29 نقطة، مكان مهدية 28 نقطة، صحبة كوكب عقارب، اتحاد بوسالم في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، ونزل بصفة رسمية لرابطة الهواة المستوى الأول، صحبة الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. نحكي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبارح كان الموعد مع المباراة الأخيرة لحساب الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ديربي العاصمة، والفوز لفريق النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر، هدف خلى فريق النادي الأفريقي يتوج رسميا ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هدف غايت الزعلوني في دقيقة 90+15، واللقب رقم 14 في تاريخ فريق باب جديد بعد 47 48 64 67 73 74 79 80 90 92 96 2008 2015 و2026. فريق النجم الرياضي الساحلي مثل هذا اليوم يحتفل بمرور 101 على تأسيسه منذ يوم 11 ماي 1925، في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقارية وجماهيرية جعلت من فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 سنة من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم مختلف الرياضات الجماعية والفردية، منذ الاجتماع التاريخي اللي احتضنه المدرسة الفرنسية العربية القديمة بسوسة برئاسة الشادلي بوجملة، ولد حلم كبير ألوان العلم التونسي شعار الانتماء والفخر. تخلى النجم القسم الوطني الأول سنة 1931 وبدأ سريعا في فرض نفسه رقم صعب، بحقق أول بطولة سنة 1950، تطلق بعدها مسيرة حافلة بتتويجات وإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 وأربع ألقاب لكأس الكاف إلى جانب السوبر الإفريقي وكأس زايد العربية 2019، بظل أكثر الأندية التونسية تتويج قاريا، كما أن النادي من لاعبين ومدربين حملوا راية تونس في مختلف المحافل الدولية وتركوا بصمتهم بأحرف من ذهب. كل عام والنجم الساحلي بخير وجماهيره الكبيرة بألف خير. ونختم بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني كرة قدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام ريال مدريد في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-0، والأصمين كما قلت برشلونة يحمل اللقب الدوري الإسباني بعد 9 فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد ل 14 نقطة كاملة قبل 3 جولات من نهاية البطولة الإسبانية. الرياضة ما زالت متواصلة لمجات إذاعة المنسين، ذكروا انطلاق من الساعة 4 نقل مباراة نادي حملنف الأمراضي بحمام سوسة، مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب متابعة لمباراة بعث وحجلة واتحاد تطاوين. نقطة نهاية سبورانفو، شاهد طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: اسمه
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
2: رحيق الكلمات.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

عب كأسا آخر صرفا ومشى يزرعه الحلم طريقا صاعدا لا ينتهي عند تخوم الأفق، يمضي لعناقيد النجوم ويغني لفضاء لاح في ذاكرة الحلم نشيدا، علقته جورقة الترتيل في داخل بيت الله تعويذة خصب تجلب الشمس، تدلى مثلما تمتشط العذراء نافورة حسن ضج فيها الوعد والبوح وصوت الرعد والآه وسمار الكروم. يا لحظة سكرى تتالى قطفها أشهى، وغنى الراقص المكدود في جوقة ذاك المعبد المسحور دورا وانتشر، مثلما يفعل ظبي أغيد القامة ساعة رأد الشمس، والصبح فضاء للعصافير وأشواق الزهر، وتنزى في مسافات الرياحين عبيرا، طافت الظبية سبعا وسبعا ودعته، ودعت في سرها الرب السماوي قريبا وسميعا ومجيبا، يقع الظبي على أشراكها يتملى حسنها العلوية قامات ضياء. يا لها فرحتها القصوى، دعاء ظل يعلو وسماوات بدت رعشتها، لما هفى الأغيد صوب الظبية الحرة ظل يلغو وتناجيه

قال الرجل الغريب: أتكئ وأنحني وأنام. نظر الرجل الغريب، كانت الساحة بيضاء، لا شيء سوى البياض. شعر الرجل الغريب بخوف أبيض، خاف أن يلتقي الشيخ الذي يشبه الأجداد، خاف لأنه يذكر، الآن يذكر، لم يكن للشيخ عينان. يقف الرجل وسط الساحة البيضاء، يخاف، يشعر بتعب، لكنه حين يمرر يده على جبينه ليمسح العرق يكتشف أن لا عرق، وأن الخوف قادم من مشهد الشيخ. إنه يذكر جبين عريض مليء بالشعر الأبيض، وجه يغيب خلف خطوط داكنة، شعر خفيف يزنر الوجه ويتناثر كالهواء. ثم لا يمكن أن، ربما أحس الرجل الغريب بحاجة إلى صراخ يخرج من حنجرته، ثم قرر أن يتكئ. ثم كيف لا يكون لرجل عينان ككل الرجال؟ كيف لا يكون؟ لا يعرف، أو كيف قادني عبر شوارع لا تنتهي، وكيف أوصلني إلى ساحة بيضاء، وكيف شممت رائحة بيضاء. شعر الرجل الغريب أن جسده يتطاول في الهواء، نظر إلى يديه فرآهما تمتدان

وبدأت الساحة تصغر وتضيق أمام عينيه. مد الرجل يديه وفرك عينيه فسمع صوتا غريبا يخرج من الجفون وهي تحتك بالأصابع. أحس بنعاس شديد، النوم سوف يأتي ويسكن جسده، وشعر أنه يستطيع أن يتمدد على مساحة بيضاء لا تنتهي. هبط الرجل، كانت قدماه تترنحان تحت حفيف النعاس. هبط إلى أسفل، وكان الأسفل عميقا. هبط أكثر وبدأ يمتد، الأبيض يختفي والظلام ينتشر. قال الرجل الغريب: أتكئ وأنحني وأنام. وبدأ الأبيض الساطع كالبيضة يلتف حوله، ظلام خفيف يخترقه الغبار. حاول الرجل أن يغمض عينيه، ولكن الغبار كان يتراقص تحت أضواء تأتي وتتقاطع في العينين، غبار يشبه الغبار. رأى الرجل وأغمض، حاول أن يغمض، وقف، حاول أن يقف، اتكأ، حاول أن يتكئ، وقال أشياء لا يذكرها جيدا. أخبر قصصا عن العيون التي لا تغمض، وعن المدينة التي جاء أبوابها السبعة ولم يجد ساحتها، وحين وجد ساحتها أضاع أبوابها، وحين عاد إلى الساحة أضاع حقيبته، وحين وجد حقيبته أضاع المرأة، وحين وجد المرأة قالت المرأة، ثم وجد نفسه يقف وحيدا وسط ساحة بيضاء في وسطها تابوت حجري أبيض، والرجل يعود إلى الساحة ويبحث عن حقيبة أضاعها.

للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي. منذ ابتلاني العشق بالشوق ابتلي، لا تسأليني عنه بل عني سلي. أسرفت في وجدي ووجدي مقتلي، حين اعتراني ما اعتراني وأنا بعد خلي. قلت اسنداني مدداني في أوان العسل، ولتنهضاني حين يدنو من أوان أجلي. لم ينهضاني، صحت قاضاني الذي لم يمهلي. أهملت أشجاني ففاجأني بوصل عجلي. لو أنه يا ناس أرجاني لأنجاني من الحسن الجلي. من لي بعين قطرها قطر السماء لأجدلي، حسنا بديع البعد أودى بي طلي. للعشق في عيني صلاة من يصليها ورائي يصطلي، شوقا كشوقي للزمان الأولي. للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قامت امرأة في كاليفورنيا بتقديم شكاية أمام محكمة حول تأثير استخدام تطبيق انستغرام التابع لشركة ميتا ويوتيوب التابع لشركة جوجل على صحتها النفسية في طفولتها، مع استمرار نظر الدعوة اللي تعد الأولى من نوعها في لوس أنجلوس. وقالت هذه الشابة اللي يختصر اسمها بكي جي ام حفاظا على خصوصيتها: توقفت عن التفاعل مع عائلتي لأنني كنت أمضي كل وقتي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أمام هيئة المحلفين أن سنوات طفولتها طغى عليها استخدام التطبيقين، وقالت أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وأنستغرام في سن التاسعة، ولم تواجه أي قيود تمنعها من استخدام المنصتين رغم صغر سنها. ودفعت ميتا أمام المحكمة بأن الاستخدام المفرط لإنستغرام من جانب كايلي لا يرقى إلى مستوى الإدمان، وأن منصتها مهيش مسؤولة على مشكلات الصحة النفسية اللي عانت منها هذه الفتاة. ورغم أن جانب كبير من المرافعات ركز حتى الآن على إنستغرام وميتا في أن يوتيوب التابع لشركة جوجل مدعى عليه هو أيضا في القضية، وكانت منصتي تيك توك وسناب شات مشمولتين في الدعوة في البداية، لكنهما توصلتا إلى تسوية قبل بدء المحاكمة دون الكشف عن شروط هذه التسوية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف جوان، وبالشكل نتيجتها أول حكم قضائي بشأن حدود مسؤولية مشغلي منصات التواصل الاجتماعي تجاه المستخدمين القصر. ومن المرجح أن يأثر الحكم هذا في آلاف الدعاوي المماثلة المقاومة في أنحاء الولايات المتحدة من عائلات وحكومات ولايات تتهم المنصات بالتسبب بأضرار الأطفال عبر الأنترنت. وتبلغ كايلي الآن 20 عاماً، وقالت للمحكمة بأن تصفح إنستغرام كان أول ما تفعله عند الاستيقاظ يومياً، وأنها كانت تستمر طوال اليوم حتى وقت النوم، ما انعكس سلباً على أدائها الدراسي وعلاقاتها الأسرية وصحتها النفسية. وكانت تشاهد مقاطع يوتيوب لساعات متواصلة، مشيرة إلى أن خاصية التشغيل التلقائي اللي تبدأ فيها مقاطع جديدة فور انتهاء السابقة أبقتها على المنصة لفترات أطول. وأضافت أن عدم حصول منشوراتها على عدد كافي من الإعجابات كان يخليها تشعر بأنها غير واثقة من نفسها أو قبيحة، وهكا تحس في روحها اللي هي تضرت برشا ومن هيك عليه شكيت بيهم. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد المدير العام للمكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأوضح أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للمنحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. وفي سياق متصل، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم نفسه من مطار تونس قرطاج الدولية. في موضوع آخر، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 8 للملتقيات الفرنكوفونية للنقل والتنقل، وذلك بمشاركة عدد هام من الباحثين والخبراء وصناع القرار والمهنيين الناشطين في مجالات النقل والتنقل من مختلف الدول الفرنكوفونية. وفي العالم، قال الرئيس الإيراني إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. نجدد اللقاء بكم في تمام الثانية. السلام عليكم.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
8: القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
9: بنكهة
8: ولهجة تونسية.
10: المجلة الاقتصادية، المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
11: والأستاذ حتى

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات. حلقة اليوم ينقلها لكم صورة وفيديو المتربصة في حين هيثم والناس يخرج فقراتها. سنتحدث عن الاقتصاد العالمي وارتداداته على اقتصاداتنا الوطنية كالعادة. نحاول أن نفهم ونحل المفاهيم بعض النقاط الاقتصادية رفقة شريكي الأستاذ حاتم فتح الله الذي أسعد دائما بأن نكون معه في حوارات نتمنى أن تصلكم بعض الفائدة منها.

ما بكون وياك وياك.

0: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات إلى حلقتنا الجديدة من مجلتنا الاقتصادية آية، في نقل تفاصيل برنامجنا عن طريق الفيسبوك واليوتيوب إن وجد، وكذلك في الإخراج هيثم والناس حاتم فتح الله إلى جانبي. مرحبا بك أستاذ حاتم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: اليوم بدينا ندخل في درجات الحرارة، لكن أعتقد الأمطار كانت، والله سبحانه وتعالى كان رحيم بنا في هذا الموسم، ولا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يوصلها سلمة.
0: امين.
1: احنا الوقت ذا وقت نخافوا منه، من الامطار اللي يجي مش في وقتها، ولا من الحمرة ولا من كذا، لكن ان شاء الله ربي يوصلها سلمة، وكانني بالاخبار الفلاحيه منعشه، وربي ان شاء الله يوصلها سلمة.
0: امين. جت في وقته، لانه العالم كله يعيش اضطرابات اقتصاديه سبب فيها المره هذه بعد الكورونا وبعد الحرب الاوكرانيه، مضيق هرمز. ما عادش نتحدثوا حتى على نتائج الحرب الاسرائيليه والاعتداء الاسرائيلي الأمريكية على الإيران، بل نتحدث على ما أطلق عليه البعض بما فيه نائب الرئيس الإيراني السلاح النووي الاقتصادي، مضيق هرمز اللي بيد الإيرانيين. الرئيس دونالد ترامب كان أطلق عناوين ومشاريع مختلفة، مشروع الحرية هذا المشروع المتعثر، لكنه اللي عملنا برشا نتائج اقتصادية على الأسواق والبورصات الأمريكية خاصة، مستفيدة من كل تويت لدونالد ترامب.
1: هو دونالد ترامب قاعد يلهو ويمرح مع الأسواق. أنا هذايا تحليلي أنا الشخصي، أنه يقول شيء ونقيضه في اليوم الواحد، يعلن عن مبادرات يتم إجهاضها بعد 36 ساعة.
0: هذا تقصد أنت مشروع الحرية؟ قال لي أسباب إنسانية يا سيحات، مش لأسباب اقتصادية. هو إيه؟ قال فما دول خطيها ما شاركتش في الحرب هذه، على شدوا في سفنها. أمريكا ستتدخل من أجل إعادة الحرية للأسواق العالمية.
1: أمريكا لن تتدخل.
0: أنت تقوله؟
1: أيه، نظرا أنا سمعت المداخلة متاع الرئيس الصيني عندها نهارين ولا ثلاثة.
0: أي
1: اللي قال رأوا ما عادش الصين بيحتسمح ب معناها بالعودة إلى عقلية الغاب، وبالعودة إلى تصرفات الغاب. معناها سمعته ما عندوش برشا.
0: هو حديث مهم جدا للالتصاق الشديد هذه الأيام بين ما هو سياسي، ما هو عسكري، وما هو اقتصادي بوضوح تام. ما عادش حاجة في حاجة إلى تنظير جيل اليوم، ما عادش حاجة حاجته بتنظير الأمور السياسية، أصبحت بالأساس اقتصادية. تحدثت على موقف الرئيس الصيني، الرئيس الصيني اللي كان عرقجي وزير الخارجية الإيراني في زيارة للصين، ثم بعد نهارين فقط من اليوم، بعد غدوتين دونالد ترامب باش يمشي بيدو يقابل الرئيس الصيني. هذا اللقاء منتظر على الصعيد الاقتصادي بالأساس. مواضيع الحوار لن تكون بالأساس الحرب الإيرانية والمضيق فقط، باش تكون استرحاض فتح الله المعادن النادرة اليوم اللي في الصين، واللي منع حتى الولايات المتحدة الأمريكية من تجديد ترسانتها العسكرية والصاروخية.
1: بالضبط، هو اقتصاديا وسياسيا وعسكريا باش يمشي دونالد ترامب مش في موقف القوة. اجتهد هو إلى حد بعيد باش يمشي للصين في موقف قوة، باش يمشي للصين بعد ما يسكر ملف إيران ومضيق هرمز، بعد ما يعلن على انتصار حقيقي مش انتصار الفقاعات في الشرق الأوسط، وباش يمشي للصين بوضعية مريحة. اليوم الملاحظين الكل يقولوا اللي هو فشل في كل هذا، وخاصة من الجانب الاقتصادي.
0: هو الاقتصادي السياسي على خط أستاذ حاتم، أنا مش فاهم، نحب نفهم منك تراجعاته على مشروع الحرية. طيب يحكي على مشروع الحرية بلاس وتبادل القصف، وشفنا في 24 ساعة اللي فاتت الإيرانيين والراوزة ورقم، وهي تقترب جدا من قطاع عسكرية أمريكية دون رد فعل من هذه، بل هي كانت تغادر مبتعدة. فما مسألة سياسية مهمة، هل سيكون لها رد فعل اقتصادي؟ احنا في الحقيقة ديما نتنبؤ، وان شاء الله في الحصة دي نحكي وزادة على رأي الميتال كيفاش تحولت الى صناعة سلاح من السيارات، هذا ومشي زادة اقتصاد العالم، وكذلك ممكن حتى قراءة تاريخية، لكن احنا توقعنا هذه النقطة في اطار قراءتك اللي بين السطور الاقتصادية. المرة هذه يقال لمشروع الحرية افشل لانه الخليج رفضه، وهذا رد فعل غير معتاد غير تقليدي. شفنا احنا الامارات مساندة جدا لإسرائيل وأمريكا في هذه العملية، لكن يبدو لي الكويت والسعودية تحديدا كانوا سبب في عدم تحقق هذا على الأرض، لأنهم يعني يبدو رفضوا استعمال أجواءهم من أجل عملية الحرية هذه لموانئهم.
1: وذي حاجة جديدة ياسر، معنى هذه حاجة جديدة ياسر. احنا في الأربعين سنة الفارطة كنا ديما نقوله منذ حرب الخليج الثانية في التسعينات ديما نقوله أنه دول الخليج وحكومات الخليج هي معناها أنكسي للإدارة الأمريكية أيا كان لونها، ديمقراطية ولا جمهورية. وكانت حتى المقترحات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية كانت أمريكا وكأنها تقوم بمشاريعها لتمويلها دول الخليج. نذكروا بكلنا زيارات ترامب المتواترة في المرة الأولى وفي المرة معناها في عهدته الأولى وفي عهدته الثانية إلى الخليج، وكيفاش يروح محملا بأكياس مليارات الدولارات.
0: شكرا الدولارات. طرح هذه النقطة لأنه العديد من الخبراء العالميين وأساسا أمريكان يقولوا التريليون اللي يعد به كل من السعودية على الأقل والإمارات فما شك، لكن السعودية مؤكد لن يدفع اليوم لانه هي كانت وعود وما راح بيوعود.
1: صحيح،
0: والوعود كانت بالاساس بدت فيها الامارات والكويت وغيرها في ما يسمى بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي الامريكي، لكن على اراضيهم معظم قصف في هذه العمليات، واصبح اليوم بامكان المملكه العربيه السعوديه اللي بدات تخرج على السرب يبدو. هل ستكون هناك اتفاقيات اقتصاديه مستقبليا بعد هذا الرفض العسكري؟ انك تقول امريكا ما استعملش اراضيها قد يعني هذا غادرها فيما بعد.
1: أكيد يعني اللي ثابت عندي أنا اليوم أنه الخارطة السياسية الاقتصادية قاعدة تتغير بطريقة مهولة. باش ما تقولش نمشي ديكوكالان باش نمشي
0: كل مترابط اليوم.
1: الكل مترابط به. احنا كي نجي ونشوفه انه كل الوعود لدول الخليج ما قبل الحرب الاخرانية كل الوعود حتى لو كان يصير تلكة لدار الامريكانية تفرض بالقوة وحتى بحدة الخطاب فقط التطبيق متاعها.
0: لو تركناكم لما تحلقت طائراتكم، لو كان مش أمريكا ما تقعدوش في السلطة 15 يوم إلى آخر ذلك. الولي العهد قام بتقبيل أماكن حساسة من جسدي وما شابه ذلك من تصريحات كانت قبل 28 فيفري يعتبرها الكثيرون اللي هي كانت مهينة لقيادات عربية وإسلامية،
1: وكانوا يلقاولها تخريجات أعلامية تدافع على الموقف الخليجي اللي هو ما عندوش حتى ليميت، ما عنده معناها لا مشروط مساندة.
0: لكن في تلك الفترة زاد أمريكا كانت عندها قواعد عدة
1: بالضبط
0: داخل الخليج موجودة على الأرض، يعني مش باش ننقل القوات، هي قواتها تنطلق نحو أي قصر. الأيام اللي فاتت أيام الهدنة بين قوسين في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية اكتشفنا باعتراف واشنطن تايمز وغيرهم من واشنطن بوست والتايمز وغيرهم من المجلات والصحف الكبرى بما هو موثق اللي فما أكثر من 16 قاعدة عسكرية أمريكية تم تدميرها، وهذا تم إخفاؤه لمدة شهرين.
1: أنا هذا شو نقول لك، الحرب غيرت المعادلات. الحرب ذي ونتائجها على أرض الواقع غيرت المعادلات. وصلنا نسمع في وسط الحرب أن الأمريكان يمشيوا ويتخباوا بين المدنيين الخليجيين لكي لا يتم استهدافهم بالقصف الإيراني، وهذا في الإمارات وفي السعودية وفي البحرين. دونك استفاقت اليوم، ومتأكد أن ثم ضغوطات أخرى وثم مناورات سياسية أخرى قاعدة تقوم بها الصين وروسيا. استفاقت دول الخليج أنه هذايا الكوبوي الأمريكاني ليس بالقوة العسكرية اللي قاعد هو يدعيها، وليس بفاعلية الإنجاز في وعوده التي يقول عليها في 40 سنة الفارطة.
0: لكنه كذلك أثبتت اللي هو ليس بالوفاء، لأنه ظاهر الأمر السياسي الجيوسياسي أنه الإمارات العربية تستقطب إسرائيليين لحماية أجواءها ووضع قبة حديدية على المنظومة في فلسطين المحتلة، لكن في نقص الوقت الأخبار الاقتصادية اللي تمنا أحنا اللي فما عجز ونقص كبير في العملة الدولارية في الإمارات، والإمارات العربية طلبت من المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية تمكينها من سيولة لأن هي عندها مجموعة كبرى من السندات من المالية الأمريكية باش قادرة أنها تحولها إلى دولارات، لكن هي لا تريد أن تقوم بصرفها قبل حلول أجالها، طلبت سيولة. الأمريكان قالوا لا يا سي
1: صحيح،
0: لكن هذه غريبة ومما خلات الإمارات تهدد اللي هي ستبيع باليوان الصيني وبغيره من العملات.
1: صحيح،
0: ما فهمتاش اقتصاديا كيفاش تفهمها هذه.
1: أجل نرجع الساعة. احنا من الأول وقت اللي قلنا القرار المفاجئ الإماراتي للخروج من أوبيك وأوبيك بلاس، قلنا وكأن ثم صفقة تطبخ مع دونالد ترامب وإدارته، لأنه العملية ما هيش تندنسيال، لم تكن متوقعة، معناها ما ثماش، ما كانش ثم حتى شيء يقولوا أنه شيء هذا بيصير. وثم بعض المحللين حكاوا على حكاية السيولة في معناها في الإمارات، وحاجة الإمارات لضخ مبالغ كبيرة،
0: سيولة دولارية
1: دولارية، وكأنه ثم وعود من إدارة ترامب أنه إذا كان طبقوا انتوما هالخروج هذايا من أوبك وأوبك بلس.
0: أنت تربت اليوم واحدة من الأسباب اللي دفعت بها تحب على دولار أخرج لي من
1: غادي، هي لأني مناورة سياسية اقتصادية ضد السعودية وضد إيران. يا أخي شكون أوبك وأوبك بلس هما؟ بالأساس السعودية وإيران، والأوبك بلاس بالأساس معناها روسيا وفنزويلا والبحرين. دونك أنه 9% من أوبك بلاس و 13% من أوبك يأثر على القرار ويأثر على انسيابية
0: من الاقتصادي. نمشي معك للعسكري، لأنه اليوم شفنا استعراضات كبرى فرنسية في الأسبوع الفارط، إظهار فيديوهات لإسقاط أجسام معادية ضد الإمارات العربية المتحدة من قبل سلاح الجو الفرنسي، سلاح الجو الفرنسي اللي يملك الجيش العربي المصري قطاع هام من طائرات رافال. وفوجئنا بدون سابق أعلام بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبله في الإمارات رئيس دولة الإمارات لتفقد طيارين مصريين على الأراضي الإماراتية. عرفنا في التدقيقات اللي هي نصف مفرزة من سرب طائرات مصري موجودة على الأراضي العربية الإماراتية للدفاع وإسقاط الموقف الرسمي المصري ولا حتى الإيراني، الصواريخ والمسيرات اللي قد تستهدف أهدافا مدنية. العجب من هكا اللي الإيراني لم يغضبه ذلك وراء هذا،
1: قال مش مشكل إذا كان ما يقوموش بعمليات معادية،
0: أي مفيد يدافع عن المدنيين، مرحبا بالمصريين بطائراتهم ضد مقذوفاتنا.
1: ونزيدك حاجة أخرى، اللي فاقوا معنا هنهارين زاد حسب التقارير أنه ثم قاعدة إسرائيلية خفية في العراق، ومنها هي خرجت الصواريخ التي قصفت كل ما نفى إيران استهدافه في دول الخليج، وكأن إسرائيل لتأجيج الأمور بين إيران ودول الخليج للقيام بالعمليات اللي ما سمحت لهاش أمريكا أن تقوم بها في إطار المعادلات العسكرية والاقتصادية. يقولوا أن القاعدة العسكرية الخفية اللي فاق السرية اللي فاقوا بها هالنهارين في إيران في العراق، مع هي اللي قصفت المصفات بتاع الكويت، وهي اللي قصفت الاستثمارات الحيوية في الإمارات وفي قطر
0: وضربت سلطنة عمان، كل النقاط اللي كانت إيران وجيشها يقول لم نكن مصدر القصف ولن يخجي لنا أن نعلن على أي قصف، لكن الردود حتى الخليج ما كانتش واضحة. سلطنة عمان مثلا قالت نعلم من استهدفنا
1: بالضبط،
0: ولكن ما حددت شكون. أنت تشير اليوم إلى اكتشاف، لأنه في برشا مناطق للأسف في العراق الحبيب في
1: خير عام السيطرة النظامية
0: وحضور الموساد فيها كبير للغاية. نرجع تقول للمسألة الاقتصادية، الدولار الأمريكي قادر على طباعة ما شاء، وحدثنا في حلقات طويلة أنت اللي هو قدرته على طباعة الدولار وشراء كل طاقاتنا وكل عرقنا وكل مكاسب العالم تقريبا، من نفط إلى رجال ونساء كطاقة عمل أو تفكير، ما قصدتش أشياء أخرى بقدرة الدولار. اليوم الحديث على عملة أخرى، الصين ما زالت ترفض أنه اليوان يولي عملة عالمية، فمش عملة بديلة. إيران اليوم تقول أنا أريد أن يدفع لي ثمن المرور على ممري الجديد اللي سأغلقه ممر هرمز إلا بدفع مقابل، وعملت شركة
1: معناها كما شركة قناة السويس،
0: كما شركة قناة السويس، وعملت فيها جداول إلى آخر ذلك، شكون يدفع وقدش يدفع، وقامت بنشره للي يحب يعرف. سيتم الدفع بالعملة الإيرانية. التقارب هذا المصري أو حضور العسكري اللي بطبيعة الحال أمامه حضور اقتصادي
1: أكيد.
0: والمحللين المصريين اللي علوا الشعب المصري خروج قطاع عسكرية من جيشهم اللي دائما يتعهد الجيش ورئيسه أنه لن يغادر أو يمشي الأراضي خارجية، والقانون يطلب ذهابه إلى البرلمان. أيوة كذلك، لكنه قال مسافة السكة زد الجملة الشهيرة. يتحدث أستاذ حاتم فتح الله على عدد العمالة المهم جدا، وهذه نقطة اقتصادية كبرى في دولة الإمارات اللي عندها كانت غاضبة على رد الفعل المصري والعربي، هو شعبي كان بالأساس. ألغات الفيزات لنصف مليون مصري يعملون على الأراضي الإماراتية.
1: وثم حاجة أخرى مهمة أكثر من هذا، هو صحيح أنا نقول لك تشوف عدد ساعة أنت باش نجاوبك على هذه مش من منطلق تحليلي، لكن من منطلق من مشى الإمارات وشاف الأمر على أرض الواقع. ما نستغربش أنا كيف مصر تبعث قطاع للحفاظ على المدنيين، لأنه نشوف حجم المدنيين المصريين في الإمارات وحجم العمالة اللي موجودة
0: مهول جدا.
1: ولعله من أكبر الدول مع الهند والبنغلاديش التي تشتغل في معناها في الإمارات والدخل في عملة صعبة كبيرة. لكن ثم معلومة أخرى الناس يمكن نساوها، تذكر عمناول الوديعة الإماراتية التي تم إيداعها في السوق المصرية للحفاظ على جنيه 35 مليار دولار وديعة إماراتية تصبت في سنة 2024، يظهر لي في آخر 24 ولا في أول 25. رأي وديعة 35 مليار دولار غيرت التوازنات المالية في مصر. وجنبت المصريين مشاكل كبرى. ومع التعهد باستثمارات عظمى في الساحل الشمالي.
0: صحيح.
1: تذكر حكينا فيه. وبالتالي ما نستغربش
0: توصل 50 مليار دولار. وأنا قلت 500 ألف عامل، أنا آسف، لأنه بعض الأرقام الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء في دولة الإمارات يقول اللي نهاية 24-25 كانوا 1.3 مليون مصري.
1: بالضبط. بالتالي إذا كان مصر ما تبعفش ترسانة للحفاظ على الأرواح البشرية في مساندة للدفاع، وأتفهم وإلا نقتنع بالتفاهم الإيراني زاد. وأكيد ما مشاو هالطيارات الرافال، ولما أعلن على طيارات الرافال وما أعلن على المنصات الدفاعية الجوية المصرية الفرنسية الصنع إلا بتناغم مع إيران، وإلا بتعهد زاد عنده هذا الإطار الدستوري، لأنه ما تنجم تخرج مصر جيش ولا قطاع قتالية معناها غير دفاعية إلا بمصادقة المجلس الأعلى العسكري وبمصادقة البرلمان المصري. بالتالي أنه لفات اللي السيسي ما الرئيس السيسي ما عملش لي بروسيدور هذوما نتاع لي زوتوريزاسيون نتاع المصادقات الا وانه ثابت وانه صار ذكر بالتنسيق، حتى معناها ما نستغربش انه يكون التنسيق مع الجانب الامريكاني.
0: لكن الحضور هذا اقتصاديا نتائج الدمبينج حدثنا عليه برشا السادة المستمعين، وان تحضر الجيوش يحضر الاقتصاد. التدخل التركي في ليبيا خلانا خسرنا برشا أسواق مقابل تقليد سلعنا وإنزال سلعهم إلى آخر ذلك. في العراق، في كل مكان في العالم تقريبا نشهد هذا أستاذ. هذا الحضور اللي يبدو واضح أنه الفرنسي يحب يعوض الأمريكي اللي قد يغادر الخليج، وثم تدخل مصر العربية بطائرات من تصنيع فرنسي وليس من طائرات بتصنيع أمريكي، مع أنه عدد الطائرات المصنعة أمريكيا عند فرنسا وفقا لاتفاقية السلام اللي في وسطها دعم للجيش المصري مقابل هذا السلام الكاذب كانت قطاع كثيفة، لكنها تدخلت بالقطاع الفرنسية. القيادة الفرنسية ترسل بشارل ديغول أستاذ فتح الله إلى مقربة إلى مضيق هرمز، زعما نشوفوا تحالف دولي آخر بشكل آخر، دمبينك آخر، حضور عسكري آخر، وسيطرة على أسواق، وإلا ترى أنت اللي الضغط الإماراتي خلى المصري يستجيب على الأقل باش ما تطردش العمالة، وكذلك نبدا إلغاء الفيزات واللي يروح مع تشيخو فيستو هو راجع إلى آخر ذلك. ثم كذلك ما ننساوش خبر كنا تحدثنا عليه بمرور الكرام، هو أنه الإمارات كانت طالبت من البنك المركزي الباكستاني باش يرجع لها بشكل مفاجئ 3.5 مليار دولار،
1: واللي السعودية عوضتهم آنيا.
0: بطبيعة الحال هذا زاد نقطة مهمة للغاية،
1: السعودية عوضتهم آنيا. هو شوف أنا اللي قاعد
0: معناها يخافوا زاد، يعني تقول لهم إيران الفلوس اللي كنت تحكي عليها من جمهورية مصر رجع لي وديعتي، ينهار جني
1: هو ينهار. معناها الاقتصاد الكل ينجم يعيش صعوبة كبيرة. هو الشيء اللي ثابت واللي صاير اليوم واللي متأكدين منه أنه الدخول بقوة، الدخول الترامبي بقوة في اقتصادات العالم وفي فرض العقوبات قبل الحرب ذي، وفي العنجهية الكبيرة حتى ضد الشركاء متاعه من كنديين وأوروبيين، خاصة في أنه التهديدات اللي عملها للناس الكل، في أنه هذا الكل وقت اللي دخل بعد ترامب للحرب التي لم يتم التحضير لها مع حلفاء التقليديين، زاد معناته عدم الوفاء متاعه بوعوده متاع الناتو لحماية أوروبا من الغزو الروسي المتوقع إذا كان روسيا استتب لها الأمر في أوكرانيا. وتذكرش كالأيامات اللي كانت فيها روسيا تستفز في بولونيا وتعدت الخطوط الحمراء بالمسيرات اللي وصلت حتى إلى فرنسا وكذا وكل شيء، وكان الموقف متاع الرئيس ترامب هو احنا مش نقعدوا ديما نصرفوا عليكم واحنا كذا وانتم ما كمش تستنصفوا في الاقتصاد الأمريكي و و و و و و اليوم نلقاو خروج كل الدول على المقدسات اللي خرج بها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم فرنسا وترسانتها النووية تعتبر معناها حل وقاعدة تبتز فيها في حلفائها الأوروبيين، نظرا لأن هي البلد الوحيد اللي هو عنده ترسانة نووية ما تحتاجش للتدخل الأمريكي لتفعيلها. اثنين نشوفوا وحكينا هنا على لورو ديبلوامون الاقتصادي، إعادة الانتشار الاقتصادي اللي عملته ألمانيا إجابة للمشاكل اللي صارتها في
0: تنرجع هذا موضوع نحب نحكي فيه مع التضخم في الساعة الثانية.
1: أما الكل هذا يمس أنه التوازنات في العالم الكل والمقدسات في العالم، ونقوله كان يمشي هذاك يمشي معه الآخر،
0: معنا نتائج حرب العالمية الثانية من بلون مارشال والبترو دولار وكل شيء فيه اليوم قاعد
1: يعيدوا فيه في النظر. وقاعدة الضغوطات الصينية، أنت جبت لي بكري وأنا ما جاوبتكش كيف قلت لي أنه أمريكا تدفع تطبع في الدولار وتاخذ عن كونتر بارتي دي بيان سيرفيس، في الاخر ثم معادله انه امريكا كيف تطبع الدولار ما تاخذش ديريكتومون دي بيان سيرفيس، ثم لو باساج بالسندات، المرور بالسندات، والسندات هذه في محفظه شكون تكبر في محفظه الصين. وبالتالي حتى امريكا اليوم وقت اللي تطبع الدولار ما تتعدى إلا بسوق السندات، وشكون اللي يشري في السندات الأكبر هو الصين.
0: نعم، خليني نرجع لك النقطة. حبيت أنا تحدثنا على هذا التقهقر العسكري، وبعد أنا الرالي كما نحكي مع السادة المستمعين، أين وجد العسكر وجد الاقتصاد. عدم الدفاع الأمريكي أو اكتراثه بعمليات ضد الإمارات العربية المتحدة، إظهار فرنسا عضلاتها في هذه المنطقة، إرسال مصر إلى نصف مفرزة جوية إلى الإمارات العربية للدفاع عن الأهداف المدنية كما تعلن. تحدثنا أنه قبل ذلك الإمارات العربية سحبت 3.4 مليار من البنك المركزي، هي أموالها كانت وديعة البنك المركزي الباكستاني، وتدخلت السعودية لهذا التعويض. لكن إثر ذلك يا أستاذ وبشكل واضح تم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في أفريل 2026، سموها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، كانت صحوها أمضاوها في 2025 لكن تم تفعيلها بين المملكة العربية السعودية وما بين باكستان. أكثر من هكا بعد هذا الحدث أعلنت وزارة الدفاع السعودية في 11 أفريل 2026 على وصول قوات عسكرية باكستانية تضم طائرات مقاتلة وطائرات دعم في وكان مقحة أو مازال مقحة قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية. كذلك تم نشر آلاف الجنود، التقارير تقول 13 ألف جندي باكستاني في المملكة العربية السعودية كجزء من التحالف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التوترات مع إيران. وبطبيعة الحال السعودية اللي هي تحتضن، عفوا باكستان اللي تحتضن جزء من المفاوضات مع إيران، موقفها قريب للتقربة بين الدولتين، كذلك اللي هي محتاجة بشكل كبير إلى النفط. يعني لهنا وكأني أرى باكستان تعوض الجيش الأمريكي على الأراضي السعودية، ويبدو أن فرنسا ومصر تتجهان نحو الإمارات بوصفهم كذلك مكان كان دعم أساسي للدولار.
1: هو شوف هو
0: وتحت حماية الجيش الأمريكي،
1: أنا نشوفه في بعده التاريخي. العربية السعودية عندها دين في رقبة الباكستانيين، دين تاريخي وأصبح رسمي، من الأول كان خفي ثم أصبح رسمي. القنبلة النووية التي صنعتها باكستان كانت بتمويل سعودي، وبالتالي الباكستان في رقبتها دين وقت اللي تحتاج لها السعودية تلقاها أيا كانت الإشكاليات. الباكستان تم تسليحها من الصين في الفترة الأخرانية، وجربت جربت روحها في المناوشات اللي صارت مع الهند، والقى الجيش الباكستاني روحه اليوم فاعل حقيقي بفضل الدعم الصيني
0: والطائرات الصينية مخفضة الثمن، صفعت الطائرات الفرنسية، الفرنسيين قالوا خطأ من طيار الهندي
1: بالضبط. وبالتالي اليوم في التوازنات العسكرية الباكستان أصبحت رقم من الأرقام الصعبة التي يقرأ لها حساب، كما كانت معناتها عراق صدام حسين في فترة من الفترات، كما كان الجيش المصري في فترة من الفترات. دونك في هذا الباكستان اليوم ولا عندها هذا البعد الأول هو الدين. البعد الثاني وهو العقائدي المذهبي. اليوم الباكستان هي دولة سنية في مذهبها قريبة من العقائد اللي هي منتشرة في العربية السعودية وهي سنية. داير بكلنا نتذكر ما كانوا يقوموا به الدولتين مع بعضهم في أفغانستان. دونك هما التوجه الديني الحنبلي الوهابي المتطرف الذي
0: أفغانستان تحكي على الحرب مع روسيا، لكنه بعد في وقت اللي دخلت أمريكا لأفغانستان يبدو الخط الإيراني السعودي هو من جعل الولايات المتحدة الأمريكية والروسي تقلبت الآية
1: بالضبط، تقلب الآية بالمصالح. دونك اليوم ثم برشا نقاط تلاقي بين السعودية وبين باكستان.
0: أمام هذا يبدو لي هو مخطط له ترامب منذ دخوله للسلطة اللي بشي يخرج من هذه المناطق، لكن يبدو يحب يحلبهم إلى آخر لحظة ويحصل على النفط. نجح أستاذ حاتم فتح الله اللي هو يلعب البورصة كما حب، خسر ناس ثرواتهم. يعني سوق النفط ردت فعله في موضوع 36 ساعة اللي تحكي عليها عملية الحرية سي حاتم، انهار أسعار النفط انهار وترتفع ب 14% في الضربة الواحدة في تويتر في قرار،
1: وماش المرة الأولى، وكأن السوق الأمريكية لا تتعظ، وكأن اليوم كي تقرأ تقارير تقول حتى وول ستريت وكأني عايشة في في في زمن موازي. معناها حتى
0: البعض يقول هي فعلا في زمن موازي، لأنه معظم المضاربين اليوم هو مش بشر، هو من برامج كمبيوترية ذكاء اصطناعي.
1: ما يخافوش ما عاش عندهم،
0: يلعبوا بالأرقام
1: بالضبط. يلعبوا
0: البرنامج الإلكتروني يدخل يقرأ تصريحات ترامب، يعمل طلع على إكس وتويتر على نسبة جام ومش جام عليهم، ويعمل قرار استثماري. لكن فماش إنسان بعقله يكتب كلمتين يقولوا بدونالد ترامب يخسر ولا يربح 14% في ساعات قليلة، ثم يترد إيران ببعض المسيرات والصواريخ فينعكس السعر مرة أخرى، ومما خلى الأسعار ما عندهاش علاقة بالأرض، لأنه الخبراء يقول لك نسبة النقص الحقيقي هي 13 مليون برميل يومي،
1: صحيح،
0: في حين العالم كله عنده مخزونات استراتيجية. كيف يمكن لل 13 مليون برميل يوميا أن تؤثر كل هذا التأثر في دول العالم، مما يخلي ألمانيا كانت معنا على 1% نسبة نمو قالت لها 0.5، ب 13 مليون يا سي حاتم.
1: اي ثم ضبابية كبيرة. شوف حتى انا واحد من الناس ما عادش عندي حتى ثقة في الارقام المعلنة. بالتالي حتى ساعات كي نبدا انا وياك نحضروا في الحصة
0: نتعب.
1: بالضبط نتعب وخاطر تبدا عنا طريقة متاع تفكير
0: منطقية
1: منطقية
0: نحاول تكون منطقية نلقاو اشياء غير طبيعية
1: مبنية على تفاعلات اللي تاريخيا سوتونابل. معناها كيف يصير هكا راه يصير هكا, كيف يصير هكا راه يصير هكا. بعد تلقى الرياكسيون تاع الاسواق مختلفة, وتلقى حتى التحاليل التي تحلل الرياكسيون تاع الاسواق تفاعلات الاسواق تلقاها حتى هي ماهيش فوندي على امور, معنى أمور واقعية. ساعات يكون التحليل معنى غير اقتصادي بالكل.
0: اللي يشوفوا فيه والأزمات, والرئيس الفرنسي يتكلم ورئيس الألماني يتكلم وكلهم يعترفوا, ورئيس مدير عام توتال ويهدد بشي غادر فرنسا تحدثنا عليها
1: فارطة.
0: لكن البورصة الأمريكية تحتفل بنسبة أرقام وأرباح تاريخية, وممكن إن شاء الله نلقى فرصة نحكي. ومعدل البطالة في أمريكا منخفض, يعني الأرقام ضد ما يقع في العالم. حتى نسبة الرضا الأمريكان على ترامب أصبحت سيئة للغاية, أكثر من 60% ضده. لكن بالرغم من ذلك البورصة مؤشرها حقق 500 نقطة في مؤشر S&P. يمكن المستمعين ما تهمهمش المؤشرات هذه وما يركزوش على معناها جيدا, لكن الذكاء الاصطناعي في ارتفاع, الأسهم تربح. كيفاش تفهم؟
1: أنا نفهم اللي صار في عام 1929 مش يتعاود. أنت كي تشوف, أرجع للتاريخ وشوف المقالات الصحفية والمقالات اللي في معناها في الصحف المهنية الأكاديمية اللي كانت تحكي على صحة الاقتصاد العالمي سنة 27 و28 وحتى في وسط 29, وكانوا يقولوا معناها غدوة جاي وغدوة خير, وحتى في الإعلام الأمريكي والناس الكل يقولوا غدوة خير. وبعد بقدرة قادر تصير تدحرج, معناها صار كولابس رهيب, صار تدهور اقتصادي عالمي. والعالم قبل 29, قبل 1929 مخالف للعالم قبل بعد 1929. وكأني نرى في نفس المظاهر هنا اليوم. احنا قلنا هنا
0: فسرنا اهم المظاهر على خاطر زاد من الاخبار الاقتصاديه المهمه, لعلك تلقى فرصه بالجيش تفسرنا, هو استمرار بنك الشعب الصيني, هكا اسمه بنك الصيني, البنك المركزي الصيني معناه, في شراء الذهب 18 شهر على بعضه. وكيف جات الحرب ما توقفش, بل زاد يا استاذ حاتم,
1: لانه عارف وأن الفقاعات الاقتصادية الكل في أول منعره سوف تنصف نهائيا. لليوم ما زالوا يجاريوا في تصريحات ترامب, ولليوم ما زال على الميدان ما تمش إعلان هزيمة أمريكية ولا هزيمة إيرانية حقيقية. لليوم معناها ما زالوا كأنهم في فيراج, وكل واحد

0: موجود في الجدة سوف تنتصب الصين بمعادلات جديدة، وخاصة إذا كانت تصير هزيمة حقيقية مدوية. أنا نقول لك اليوم لو كان تدخل الصين في تايوان بطريقة غير مسبوقة ويظهر العجز الأمريكي على حماية تايوان من المخالب الصينية، سوف تنهار الأسطورة الأمريكية في العالم.
1: الأسطورة الأمريكية ذات قواها ترامب استاذ، وعمل لنا هالضرائب الجمركية. الضربة القاسمة في آخر الأخبار هي المحكمة التجارة الدولية قضت ببطلان الرسوم الجمركية اللي فرضها دونالد ترامب. وهذا ما خلى أمريكا توم ملزمة باش تدفع باش ترجع 166 مليار دولار للمستوردين، وهذا أكيد شي يزيد يفاقم العجز
0: الأمريكي.
1: كل شيء
0: يفاقم عدم المصداقية الأمريكية.
1: أي؟
0: شوف أنا إنساني
1: تتوقع ما يدفع 66 مليار ترامب
0: إذا كان باش يطبق نفس المعايير القضائية اللي كان يطبق فيها هو على الناس الكل؟ بالتالي أمريكا باش تطبق. أنت كي تجي تشوف اليوم علاقة أمريكا بكندا، كي تجي تشوف علاقة أمريكا بأستراليا، كي تجي تشوف خاصة علاقة أمريكا بألمانيا، راهي لحظات فارقة، وكأن ألمانيا معناها نزعت جبة التحالفات والانصياع للقرار الأمريكي مثل ما نزع هتلر عباءة حلف معناها معاهدة فرساي.
1: أنا بشرجع معك في الساعة الثانية باش نحكيه على النقطتين. التضخم مهم جدا لأنه خاطر نحبه ديما حسيتنا نحكيه صحيح، يخلي المستمع يشوف ما يحدث في العالم 360 درجة أو برؤى وبشكل يمكن بعيد على البروباغندا اللي نشاهده فيها كل طرف، لأنه واحد من أجزاء الحروب هي الإعلام وهو سلاح في حد ذاته. لكن حبوا زادة نعود إلى الاقتصاد الوطني، إيش نحكي إن شاء الله على ما يحدث من ارتفاع أسعار هذا، وكذلك على ما يحدث في ألمانيا بالذات، خاصة أنا سؤال. وشكرا للمستمعين لأن كنت ديما نتجنب معك باش ندخل في الأمور السياسية، نحبك ديما اقتصادي، هما يأكدوا لا فرق بين هذا وذاك. لكن سؤالي إيش نطرحه عليك بعد ما نعرف التفاصيل أستاذ حاتم فتح الله، إيه وبعدها ريال ميتال الألمانية هذه بعد ما تعمل كل هذه الترسانة وما تصدر في حد شيء، ما هو مصير العالم؟ شنو باش نعملوا ثالث حرب أكيد تكون وراها ألمانيا؟ لكن خليني نقعد
0: ينبئ باندلاع معناها حرب شاملة.
1: نقعد في الأمور الاقتصادية اللي في الخليج نتيجة ما يحدث الآن. هو إلى حد الآن تدرس الإمارات إنشاء صندوق استثماري عسكري ضخم لبناء حصن من شركات سلاح عالمي ما عادش ذكاء اصطناعي وتوطين الصناعة، خاطر هي تقول اللي هي تصدات ل 2800 صاروخ ومسيرة، معناها حشت باش تعوض 3000 صاروخ اللي مش موجودين، لأنه حتى أمريكا بيدا مش لقيتهم، فماش مواد نادرة. إن شاء الله يدبرهم ترامب من عند شي بعد نهارين. السعودية زادة سجلت عجز مالي في الربع الأول السنة هو الأكبر من 2018،
0: ومش تابع للمشاكل العسكرية رواذية لوجستي وغذائي وتأمين سلاسل التوزيع. بطبيعة شوف رأي، السعودية بلاد كبيرة من حيث عدد السكان، احتياجاتها الغذائية كبيرة ياسر، لأني تستورد في أكثر من 50% نقول أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية. وقت اللي يتسكر مضيق هرمز وتضطرب سلاسل التوزيع والإمدادات، وقت اللي يرتفع سعر النقل وسعر التأمين، بطبيعة بيصير ارتفاع كبير في حاجيات السعودية اللوجستية والغذائية، وبالتالي هذا يأثر على الميزانية متاحة، وذلك علاش يحكيوا على عجز ب 33.5 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2018، وأنه سبب متاعه مش عسكري بتاتا. زاد كيف ثم حاجة أخرى في العجز، لأنه قدرتها التصديرية متاع البترول نقصت بإغلاق مضيق هرمز.
1: ربي يستر الحجاج من مصاريف أعلى. مصر زادة ينخفض فيها صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في مارس بواقع 6.1 مليار دولار، وهذا بسبب الأموال الساخنة. وأنا نختار الأخبار باش الناس تفهم وتقارن بدولتنا، لأنه في بلادنا معناش الأموال الساخنة.
0: صحيح،
1: يعني بورصتنا حمائية للغاية، البعض يعتبرها تقليدية لكنها محمية من الهزات هذه اللي قد تخلي اقتصادات تنهار استاذ فتح
0: الله، خاصه وانه جنيه معوم عنده
1: فسرنا ايش معنى الاموال الساخنه يا استاذ.
0: شوف كيف

0: يبدأ كيف يبدأ جنيه، كي تبدأ العملة متاعك معومة، تبدأ العملة متاعك ترتفع وتنخفض مع تغيرات السوق.
1: أي.
0: وكيف تبدأ ثم تنزيلات وتوظيفات في اقتصادك اللي تنجم تطلب في أي لحظة آنية وحينية. دونك أنت ماكش محمي من تقلبات السوق، ماكش محمي من تقلبات سعر الفايدة، ماكش محمي من الناس اللي تقول لك أعطيني فلوسي تو.
1: يعني هما الدول اللي تحل روحها بورصاتها باش الناس تصب فيها فلوس كيما تحب وتسحب، كيما تركيا
0: بالضبط.
1: كيما مصر على سبيل المثال، زوز دول يعرفوا مليح تونس. هكا يخلي الناس المضاربين مش أصحاب المشاريع
0: الماني كاريور
1: سيسميهم، وين يرى فما ربح سهل
0: بالضبط،
1: وين يرى أعلى نسبة فايدة في بلاصة ضامن شيخه فلوسه بضغطة كليك على تليفونه ولا على الكمبيوتر يحول الأموال، وين يرى بلاصة أخرى أو جي ضغط من لوبيات معينة أنت والظروف في نزلة برك يخرج فلوس
0: بالضبط. وهو كذلك احنا هذا قلناه فسرناه لسادة المستمعين تو عميل تاني نذكرين وقت اللي حكينا على انتعاشة الاقتصاد التركي في 20 سنة الأولى من سنوات 2000 وربطناها بقاعدة لانجرليك وبأحداث 11 سبتمبر وربطناها بالضمان التي قامت به حكومة بوش في الاقتصاد التركي اللي هو عنده نسبة فايدة مرتفعة وقال لهم أنا رقبتي سدادة برا وانفستي وغديك، وتهاطلت الأموال على تركيا وتركيا بك الأموال ذيك حقت الطفرة الاقتصادية. اليوم حتى مصر السيسي حبت تتابع نفس الشيء بمواقف سياسية مصرية هم حرين فيها. تم في فترة من الفترات كما الوديعة الإماراتية، كما وقت اللي اتباعوا زوز جزر السعودية المصرية إلى السعودية،
1: تم القبول باللي هما ملك المملكة العربية السعودية بين ظفرين مؤخرا، تم التراجع في هذا القرار من قبل نفس القيادة
0: نظرا للتوازنات الاقتصادية. بالتالي الاقتصاد المصري نزولا زاد عند رغبة صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه مع الدولار. دونك فيه محاسن وفيه مساوئ، لكن وقت اللي يبدأ ثم اضطرابات في الأسواق المساوئ تولي أكبر من المحاسن ويولي الاقتصاد فيلنيرابل.
1: يعني دول قضية عليها وأفلست، لكن باش يفهموا الناس اللي يسمعوا بعض الصادقين أو الغير صادقين الله أعلم، اللي يقول لك عندي الفون مونيتير بتاع سوروس يحب يجي لتونس ويصب فلوس ويعطي ملياردوات بهذه الشروط، هو
0: بالضبط
1: يدخلها فجأة يخليك تخدم ودينارك يتحسن، وفجأة بقرار اللي قال لك صوت على كذا ولا ما حبيتش أو بحرب أو قاشكون يربحوا خير منك، فجأة تغادر تلك الأموال وتلقى عملتك ضربت في أرقام زاد صفورة
0: وتلقى شعبك في الشارع
1: زاد صفورة ما اللي تكون بالليرة تولي بالمليون. على كل نعود في الساعة الثانية مع السادة المستمعين والمستمعات في مجلتنا الاقتصادية.

0: 关系。
1: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا.
4: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
3: نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، واعتبر أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية، كما أوضح أن رصيف السوائب الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابع للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض عدد 3 لسنة 2026، كما أشار إلى أن المؤسسة تولت استغلاله في إلى حدود 2019 قبل انطلاق أشغال التهيئة. تمكنت وحدة الديوان التونسية بمعرض الذهب الحدودي من حجز حوالي 400 ورقة من العملة الليبية القديمة بحوزة مسافر ليبي في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية، وتولت الوحدات تأمين المحجوز وفتح بحث للغرض للاشتباه في نية ترويج هذه الأوراق من قبل شبكات مختصة في تدليس العملة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي الوضع التنموي بولاية المهدية. ختاما وفي العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر رسمي أن المقترح الإيراني بشأن إيقاف الحرب يؤكد ضرورة إنهائها فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأضافت المصادر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة
6: المنسير.
7: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
8: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين هلال
9: والأستاذ حاتم فتح.

0: نعود مع سيد المستمعين والمستمعات إلى الجزء الثاني من مجلتنا الاقتصادية رفقة شريكي في البرنامج، الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب الأستاذ حاتم فتح الله. أستاذي مرحبا بك من جديد، ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. كنا نتحدث في الساعة الأولى عن المستجدات الاقتصادية في العالم واللي يعود جزء منها إلى الأحداث في الشرق الأوسط. الآن نمشيو إلى النتائج وإلى التحليل بالأكثر عمق في ساعتنا الثانية، باش نتحدثوا عن التضخم وما أدراك ما التضخم، هذا الشبح اللي يصيب الدول النامية والدول المحاربة ويرتد على المسالمين من أمثالنا من الدول النامية، اللي أريد لنا من قرارات هذه الدول الكبرى دائما مشاكل متعددة. والله يسترنا من هذا الفيروس اللي يبدو كشف في فرنسا اليوم منه جزء أول، لا يعودون بنا إلى دوامة كورونا. التضخم في كل بلاصة تقريبا أستاذ حاتم فتح الله، وهل صحيح. السبب الحقيقي هو مضيق هرمز أم هي أسباب متراكمة جاء هرمز ليكشفها؟
1: هي هما زوز. أولا ساعة العولمة أدت إلى أنه أي تغيير كبير ولا أي اضطراب كبير في منطقة من مناطق العالم اللي تكون هي عندها تأثير على سلاسل التوزيع والإنتاج تخلق اضطرابات في الأسعار. العولمة هي اللي أدت، وأنه مناطق التصنيع بعيدة على الأسواق. العولمة هي اللي أدت، وأنه النقل البحري هو الشريان الاقتصاد الحقيقي. وبالتالي أي اضطرابات في المضايق ولا في الأماكن التي تمر منها السفن في العادة، وخاصة إذا كانت تكون اضطرابات بحدة مضيق هرمز ولا بالإشكاليات اللي صارتك العام في باب المندب ولا في قناة السويس ولا كذا، تؤثر تأثير حقيقي على الأسعار في العالم. وكما احنا الدول التي لا تنتج، كنا نحكيه على نسبة كبيرة من تضخمنا يعتبر تضخم مستورد، اليوم ولينا نسمعه في اللغة هذه متاع التضخم المستورد، حتى في الدول التي عرفت بإنتاجها الوفير والعظيم في العالم، واللي هي كانت تدعي اللي هي تمتلك الاكتفاء في عديد القطاعات والمجالات.
0: لحظة الكشف والانكشاف
1: بالضبط. وبالتالي معناها اليوم ثبت وأنه أمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا غلطت العمر وقت اللي حولت الصين الى اتوليه كبير، الى مصنع كبير. وانه صحيح هي شركاتها متواجده في جنات الضريبيه كيما هونغ كونغ وكيما دبي وكيما البلايص اللي ما تخلصش لامبو وكذا، ولكن المواطن نتاعها يخلص في الاسعار التي تفرض، كيما الاسعار التي تفرض على الامريكي والاسعار التي تفرض على الفرنسي، هي بيدها الأسعار التي تفرض على الخليجي وتفرض على التونسي وتفرض على المغربي وعلى المصري وعلى التركي. دونك بالتالي أنه أي ارتفاع في كلفة النقل وفي كلفة الإنتاج، أي ندرة في مكونات تصير في العالم، تأثر على حد السواء على مواطني الدول المترفهة وعلى مواطني الدول التي معناها تتسمى الدول النامية. خليني نعطي توبو. اليوم الدول المترفهة ما تعملش، معناها في أغلبها رأسمالية، ما تعملش العمليات الحمائية والعمليات التحفظية والعمليات اللي سميوه البروتكسيونيزم، أن الدولة تتموقع ما بين الأسواق وبين المستهلك وتحاول تعدل في الأسواق كما هو اللي صاير في تونس وكذا وكذا، لكن تتأثر الدولة في الأخر بهذه الكلفة وتصير بعد الريبركسيون على النمو وتصير على ميزان الدفعات.
0: سابقا ما كانش تأثر دخله، أما اليوم نشوفه في أوروبا دول تتدخل.
1: اليوم
0: اللي قرروهنا سابقا في جامعاتهم وصدرونا العلماء بهذه النظرية في اقتصاداتنا، وكان كل قيادة في العالم مصر تونس وغيرها تقول ما نسمعش الكلام هذا وهذا غير طبيعي كذا، كانوا يقال عليهم اللي هم إما رجعين إلى آخر ذلك. اليوم شفناهم يأخذوا في نفس القرارات،
1: على خطر حقيقة الميدان هي تغطي على كل شيء. قبل وقت اللي كان الدخل الفردي الأوروبي ولا الأمريكي مقارنة مع اضطرابات الأسعار يقعد ديما يعيش مرتاح ويعيش في المتناول، وما يخرجوك السترات الصفراء وما تخرج الاضطرابات والمظاهرات بالملايين. اليوم وقت اللي ظهر بالكاشف وأنه السوق عندما تم امتلاكه بالقروش الكبرى وبالأسماك بالحيتان الكبرى.
0: الشركات اللي ما عندهاش وطن.
1: الشركات اللي ما عندهاش وطن والشركات التي لا أخلاق لها ولا إنسانية لها ولا عقيدة لها إلا الدرهم والدولار والدينار. في الأخر معناها شكون اللي قاعد يدفع في الفاتورة؟ هو المواطن أيا كانت وضعيته الاجتماعية، الغني والفقير. الغني يدفع فاتورة كبيرة والفقير يدفع فاتورة كبيرة. وولات مقدرات العيش في أوروبا مهددة مثل ما هي مهددة في الدول النامية اليوم. لعل أكثر حاجة تهدد الفرنسيين مثلا معناها غلاء الوقود أثر على مايدتهم، على طاولة الأكل متاعهم.
0: باش نمشي معك، نحب نفهم التفاصيل هذه أستاذ فتح الله، خاطر مش كان هما برشا منهم، لكن بالمناسبة نحب نقول السيل قفسي صاحب الحكمة يقول لنا النظام الاقتصادي الجهوي التعاقدي الموجه بالطلب العمومي كانت نجم، هذه فكرة مترابطة مني ليكم، إن شاء الله يزيد يوضحنا في تعليقه على الساعة الثانية. وكما يسألك سي سالم بن حسن جلو تحية، كل هذا مهم سي حاتم، أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم؟ هل نجم نستفيد وكيف؟ حاولوا في آخر حصة صار شي سالم يجاوبوك، لكن خلينا نرصد لك أنا بالأرقام باش تحلل لي أستاذ حاتم فتح الله. ارتفاع النفط ذا رفات مياه، التضخم المرصود اللحظة هذه، قطاع النقل شهد ارتفاع عالمي بنسبة تراوح بين 10-15% بسبب كلفة الوقود بطبيعة الحال والتأمين على السفن. الغذاء، التضخم أسعار الغذاء في بعض المناطق جاوز 20%، جزء كبير منه يعود لتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الطاقة، في حين من المتوقع إذا تواصل الأسباب الجيوسياسية هذه قد يضطر المستهلك لدفع 15-30% أكثر مقابل نفس السلعة اللي كان يشتريها قبل عامين إذا ما حدث إغلاق جزئي للمضيق وتواصل هذا الإغلاق الجزئي. هذا بدون أن نتحدث عن الأسمدة والناس اللي ما زرعتش إلى حد اليوم إلى آخر ذلك في العالم، لأنه فما تو تأخر تقريبا يقولوا كل أسبوع في هرمز إغلاق في وسطه شهر أو أكثر من محاصيل، وقد تنتفي هذه المحاصيل إذا ما تحصلوش المزارعين للشركات الكبرى على الـ MPK على ما يحتاجونه من مواد بترولية لزراعتهم.
1: شوف، هو في الأخر كأنه اليوم المحللين معناها خرجونا تيوريم جديد
0: اللي هو
1: أنه الغذاء هو من مشتقات البترول.
0: أي هكا فهمنا، لا فهمنا برش حاجات المرة
1: بالضبط.
0: أول حاجة اللي أثار استغرابي الشديد، لأن يعني تولد في مجتمع اقتصادي محافظ، أنك تعرف اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا مش الولايات المتحدة، في فرنسا الفرنساوي اللي يعيش في الريف يدفع ليسانس أغلى بكثير من اللي يعيش في المدينة، واللي يعيش قريب من مصفات النفط يدفع أقل بكثير من اللي يعيش بعيد على مصفات النفط. كنت أعتقد كل قوانيننا خاصة منها الاقتصادية وغيرها جاية من فرنسا المستعمر السابق، لكن تبين اليوم عندهم حاجات غير طبيعية تخلي حتى المجتمع ينقم على بعضه البعض.
1: هو كذلك،
0: لأنه اكتشفت اللي الفرنساوي اللي يعيش في بادية يدفع النفط الكرهبته أغلى بكثير من الإنسان اللي يمشي للمحلات الكبرى باش يشري في وسط المدينة.
1: احنا لاحظناه وانا قلت لك فيه،
0: لكن غريبة كيفاش هذه الدولة يفترض كيما تبيع سجائر فرت سعر كيما تبيع.
1: هو لا في طاقة اقتصاد السوق
0: في نفس الدولة،
1: في نفس، شوف، في نفس المدينة مش في نفس الدولة. احنا وقت اللي نسافروا معنا مثلا من نحاولوا باش ما نصبوش ليسانس ولا المازوت في ليزوتوروت، يعني أغلى سينيفيكاتيف.
0: أنتم اللي بس عليكم تأخذوا الفيزا كي تمشوا لبرا. لا احنا كيف نسافر في تونس اللوجة على الكيوسك اللي نظيف، أما بالنسبة لنا إلا اللي ماشي ليبيا من استطاع إليه سبيلا سابقا
1: في المناطق الحدودية مع أسبانيا. ثم فرنسيس يمشيوا من فرنسا إلى أسبانيا باش يعملوا البلان في المناطق الحدودية مع لوكسمبورغ. كيف وأنا نذكر خدمت في الأماكن هذه، معناها قعدت لأسابيع وتعلمت كيفاش الناس تعيش غادي. كيف في نيس وفي الكوت دازور برشا منهم يمشيوا إلى مونتون، يمشيوا إلى الحدود الإيطالية باش ياخذوا باش يشريوا السجائر وباش يشريوا باش ياخذوا باش يصبوا البلان ديسونس وباش يشريوا كذا. المشكل هو انه الطاقه وسعرها ما نقولش لي عليها توار، لكنه مرتبط بكلفه
0: أي.
1: مرتبط باقتصاد السوق. وهذاك علاش اليوم في أوروبا ولو يقولوا أنه الغذاء أصبح من مشتقات البترول، نظرا لأنه تداعيات ارتفاع وانخفاض البترول وقت اللي يكون مستدام شوية لأسابيع ولا لأشهر تأثيره على الغذاء مهم جدا. أنا أعطيك مثال. مثال مثلا أسعار السمك في أوروبا وخاصة في فرنسا. اليوم كيف يجي يقول لك وأنه 60% من كلفة كيلوغرام السمك الذي يتم اصطياده هو طاقة.
0: 60% من الحوت.
1: على خاطر هو معناها الحوت اللي يتم اصطياده في عمق المحيطات وفي عمق البحر يتكلف مصاريف نقل مهولة.
0: النقطة اللي تشير لها أنت خلت العديد من الدول الإفريقية إن شاء الله حتى تونس تنتبه إلى ذلك. اليوم قواتها البحرية تعاني من عمليات تهريب عكسي.
1: بالضبط.
0: بمعنى سفن تغادر بنفط من مناطق الدول فيها دعم النفط ولم يتحرك. وتحدثنا عليهم الدول هذه في إفريقيا باش تبيعوا إلى البحار المقابل بأسعار أخرى. بمعنى احنا حتى لو كان النفط بتاعنا غالي بتنعرف احنا المازوت مثلا البحري مدعم، لكنه كي تقارنوا بزوز أروات يولي الربح شديد، والهنا تجي الوطنية وتجي الرقابة سيحته.
1: بالضبط. وهو كذلك ثم حاجة
0: وطنية الفلاح البحار.
1: أي.
0: خطر احنا نشاهد في ارتفاع أسعار أسماكنا السردينة ولات بسوم التريليا، واحنا النفط مدعو، بل مش مدعو برك الفلاح البحار مدعو. الأرقام هذه سادة المستمعين 60% من تكلفة كيلوغرام السمك في أوروبا اللي سوقها حر اللي يشري في النفط بالسعر الجديد اليوم 60%. وقلت لي أنت حتى البوليستيرين زاد
1: بزيت
0: ساعتين الأرقام 60% من كيلو الحوت نفط.
1: بالضبط. وبعتلي مصاريف التبريد
0: طاقة بالرخر.
1: بالضبط. ومصاريف النقل من البرد إلى الأسواق
0: طاقة
1: في المناطق البعيدة يكون أغلى. ومصاريف لومبلاج، مصاريف اللف واللي أغلبه بوليستيرين
0: الخفاف
1: اللي أسعاره زادت برشا لأنه هو بكله أرامكو بكله
0: إن شاء الله ما يزيدوش اللي يسمعوا فيه كبير في الخفاف
1: معناها بكله مستورد من النفط الخليجي ومستورد من التصنيع الخليجي في السعودية خاصة. دونك وكأنه السمك ولا يعتبر في أوروبا منتج نفطي لأن تكلفة صيده ونقله وتغليفه تعتمد كليا على أسعار الطاقة. بكل زيادة حاجة أخرى في قطاع الزراعة وإحنا نحكيه وكعلاش قلنا المائدة معناها الطاولة
0: طلعت نفطية
1: بامتياز في أوروبا.
0: طاولة الفطور كلها نفط، الحوت قلت لنا فات 60%.
1: وكنت أنت بكري تحكي تفضلت على تحكي على الأسمدة لأنه اليوم الصناعات في الدول المتطورة الكل ما فماش البيورة، الكل مرتبط بسلاسل التصنيع الأماس، التصنيع الضخم كسوسوا مش حتى في أوروبا. مثلا في أوروبا يستوردوا من البرازيل في الغلال ويستوردوا من عديد الدول في أمريكا اللاتينية اللي هي قاعدة كيف تتكلف لها، وحتى لو كلفة الإنتاج في الدول هذه مش كبيرة كلفة النقل من الدول هذه إلى السوق الأوروبية كبيرة برشا. بالتالي دونك الأسمدة
0: مما يجعل الأسواق القريبة ما أدرست حتى بنستغل في الفرصة هذه باش كما نجاوب زاد بعض مستمعينا شنو علاقة هذا باقتصادنا. هاو علاقة هذا باقتصادنا وقت اللي نفهموا اللي هما يجيبوا في خضارهم وغلالهم من البرازيل والنقل ولا غالي ياسر والتأمين غالي ياسر، يولي نجموا ينافسوا التونسي بالإضافة للسائح، يولي السوق الأوروبي ياخو في طماطمنا وفلفلنا وبطيخنا ودلعنا باللور بتاعه اللي موش في حقه. مش معقول مجهود التونسي يسوى أقل من ثلث مجهود الأوروبي، ولهنا لازم الدولة وزارة الاقتصاد وغيرها والفلاح زادا يزم ياخو حقه، لكن يقتنع خطره مش هو مسكين اللي يستفيد المصدر. معنا نجم الراوتر مطمنا في الشهر القادم ومنتوجاتنا الفلاحية سي حاتم لأنها باش ترتفع وقاعدة ترتفع بشكل مهول في أوروبا، تولي نظرا لقلة مسافة النقل دائما مجدية ومربحة للمورد الأجنبي ومربحة للمصدر التونسي اللي هو في 100% من الحالات موش فلاح.
1: احنا هو ذي سلاح ذو حدين. معناها ثم ناس يقولوا ما دامت التموقعات الاستراتيجية للأسواق تغيرت وأن المسافة ولات مهمة. عليك تونس ما تستغلش الوضعية هذه لتحسين في إنتاجها، للتطوير في إنتاجها، باش تخلي طفرة الإنتاج في تونس والمواطن يأكل بأسعار قريبة وتربح هي في مجال معناه في مجال.
0: إحنا على نفس الصعبة سي حاتم، خلينا نحكي الاقتصاد الوطني، إحنا على نفس الصعبة أثناء على نفس الصعبة.
1: يسنى مشكل كبير، لابد من حماية المنتوجات الفلاحية التونسية من تهريب.
0: ولا هاي نجم يكون تصدير رسمي.
1: لا إيه دونك التصدير الرسمي.
0: ومن في من تفطنوش خط سمحني إحنا شفناها في كورونا اللي انتفطنت الدولة اللي فما مصنعين ومصدرين تونس، إحنا حشتنا بالبافات واللوج عليها في الكون بكلهم يصدروا. لين غبط القرار بمنع التصدير.
1: إيه
0: هو جاء 25 جويلية نتيجة تلك المأساة.
1: إيه
0: أما يعني قصدي
1: اليوم الدولة مش جديد على هذا، هي شفته وما من العهد من بعد.
0: ماذا لم هذا لم يقع إلى حد الآن لعله واقع وأنا ويكفي بناش، أما من المتوقع جدا لأنه في أسواق أخرى تحضرت لذلك، هو الأسواق القريبة جدا من المستهلك الغربي. كما كنت تحكي المنتوجات جيميل برازيل كعبة الطباطب وغيرها، لأنه
1: كعبة البرقدان
0: وغيره لازم نسب محافظة على السعر الوطني، ولا التمتيع التونسي صعب بإمكانيات وتمتيع الفلاح بمجهوده بالأساس هذا، والتصدير يكون موضوع حقيقي وبأسعاره العادلة.
1: وثم مشكلة أخرى اللي هي لابد من إعادة النظر في استهلاك المائدة المائية. احنا اليوم يا سيدي احنا قلنا سلاح ذو حدين، احنا قلنا صحيح ثم امكانية لإعادة التموقع لو تتم الاستثمارات العصرية وإعادة استغلال الأراضي الفلاحية وكذا، لكن مع الحفاظ على المائدة المائية، لكن معناها مع الحلول دون أنه يتم استنزاف تونس مثل ما تم استنزافها في معنا في السابق نظرا لهاشاشتها الاقتصادية.
0: هو هذه موضوع مثلا في البرلمان الوطني هذا قوسين سي حاتم، يعني البرلمان التونسي يحب يبدل قانون السنادة لخطر مثلا المجامع المائية مسالة العمناوي 13 مليار دولار لستيك وحدها. يقول قائل المجامع المالية 13 مليار دولار، لو كان حطوا أقل من مليار دولار عليها الكل باش تولي تستعمل في الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات وتحويلها إلى مضخات شمسية باش نربحوا مليارات الدولارات والكثير من الطاقة. يعني هذا موضوع يعود إلى العموم، إلى السيد الرئيس المدير العام المشرف على هذا القطاع، بدون ساعات الوصول للوزير ولا للرئيس. ساعات كترى رقم في بعض الأحيان ما يحتاج إلى قانون، قد يحتاج إلى قانون، هذا مش اختصاصي، لكن نحتاج إلى حل تكنولوجي سهل موجود يستعمل فيه الفلاح البسيط في قدراته المالية، معناه مش ملياردير لكنه صاحب الذكاء العميق اللي يمشي يشري موتور بسعر مناسب كهربائي ويركب في طاقة شمسية ويستعمل في شمس ربي ويدبر راسه باش يدبر الفلوسات باش يركب الطاقة الشمسية وتخلى على المحرك المازوت الملوث والكبير واللي فيه برشة صيانة ويستهلك برشة طاقة، وإلى الكهربائي اللي يستعمل في ضوء ستيجو وتقعد هذه المجامع المالية ب 13 مليار. عطيتك مثال أنا باش الموجودين أحيانا قد يستحقون إلى صحافة حرة ومواطن يوصل صوته باش يعرفوا وين يمشي ويدخلوا
1: أكيد. أما أنا نزيد نقول لك إجابة على هذا، أما أنا الأوان إلى إعادة النظر الجذرية في المنظومة الفلاحية الكل. شفت أنت هذوما معناها هي حلول تجاوب على وضعية اقتصادية آنية اليوم على مشاكل، صحيح هي حلول معنى رفيعة المستوى إذا كان حلوها من الجانب الأكاديمي والجانب التقني، لكن لما لا إعادة النظر في المنظومة الكل، من مائدة مائية، من أراضي اشتراكية، من أراضي دولية، من كارتوغرافي متاع الوضعية الفلاحية الكل. لأنه اليوم أنا معنى حسب رأيي أنه عملية الجرد اللي صارت وعملية الدياغنوستيك والتحري اللي صارت رأي من الستينات معنى لم يتم تحيينها لليوم، وقعدنا نستغله في أفكار التعاضد وما بعد التعاضد في المجال الفلاحي. معنى شبينا ما نعاودوش النظر في كل المنظومة الفلاحية ونعود نغزروا لها خزرة أخرى ونعملوا فيها الثورة التشريعية المنشودة ونلقاو الآليات جديدة ونعيد اقتسام الأدوار في هذا المجال. باش نزيد نمشي بيك معناها للفيجيلانس اللي كنا نحكيوا عليها، معناها لابد نحتاطوا زادة من حدودنا البحرية. لأنه اليوم البطوات الإيطالية والبطوات الفرنسوية اللي تجي تستنزف الثروة البحرية متاعنا في تونس نظرا لغلاء أسعار المستورد من المحيط الهادي ومن المحيط الهندي ومن المحيط الأطلسي واللي كلفته تتكلف برشا. متأكد أنا اللي ثم كيف كيف الهطايا كما في الفلاحة يمشيوا بعقلية البحار ويجيوا يستنزفوا الثروات متاعنا في تونس والثروات الجزائرية نظرا لقربها لابد من تسديد الرقابة
0: ولقوة معداتهم
1: ولجودة السواحل متاعنا اللي هي غير ملوثة مقارنة بسواحلهم.
0: يدخل المياهنا الدولية بشقف بتاعه ويهزلنا ثرواتنا لازمنا
1: بالضبط لابد من احتياط من هذا ولابد من عدم المجاملة في هذا. كما احنا اليوم حارسين على حراسة الحدود متاعنا البحرية من الهجرة الغير شرعية يلزمنا نحرص نفس الحرص ونحيي الناس اللي واقفة على الأمور ذي لحماية الحدود البحرية متاعنا من الهطايا الطلين ومن الهطايا اليونانيين ومن الهطايا الفرنسيين.
0: هو قد تقع عملية تدخل لكن لا يتم الإعلان، نرجو منهم يعلموا باش التونسي يعرف اللي قواته المسلحة بأنواعها تسهر على لقمة عيشه أين وثرواته بمختلف أنواعها. الثروة السمكية من أهمها، قلت لك أسعار السمك الواحد نساه قريب
1: بالضبط وهي ظاهرة اليوم. معناها كنا في أوروبا كي نمشي ونقول شوف الحوت باهي ومتع محيطات وكبير، صحيح مش بنين كيما حوتنا والحق يقال، لكنه موجود بأسعار تفاضلية جدا وبأسعار بخسة.
0: وكنا في الأسبوع الفارت وجهنا بنيدانا وهيك أنا توجهت بيه أنه اليوم اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا لابد من توفير البروتيين للتونسيين والتونسيات، وأمام الأسعار الخرافية وتدخلات الدولة المختلفة والحم زال في أسعار يأكل شهرية المواطن، معناها فما ناس مترشي بالأشهر وليت، فالمورد هو الحل في العالم. وكنا قلنا سعر البقري الجودة رقم واحد اللي تلقاه في مطاعم 5 نجوم و3 نجوم في فرنسا، المطاعم الجودة هذه بين 5 و7 دولارات، أضربهم هذوما في 3.5 تلقى روحك في 25 دينار كيلو لحم هبرة من الطراز الرفيع. والطباخة تعرف أنا بعد ما قلت الملاحظة دي أصدقاء من الطباخين قابلوني وقالوا لي الشمس الدين خدمناه وهو ممتاز جدا ويقدم خدمة وطعم وإلى آخر ذلك. صحيح باش تدخل بعض المجامع المهنية وهي محقق خايفة على سعر العلوش والبقري، باش يقعد عنده باش يكون ياكلهم يا سيحتهم
1: مؤكد.
0: الناس اللي بس عليها اشتقوا تشري في العلوش هبرة،
1: لكن المواطن يلزم ياخذ بايو من البروتين.
0: أما البروتين اللي خاطر عاد خلطين الناس على دجاج ولا على
1: كان شعب عايش في أنيميا والله
0: اي، فالدولة في
1: مكان
0: فهذا المكان الحر العمومي يتبع الشعب التونسي يقولوا فيه الكلام هذا، وبطلب صفقات سريعة يمكن أن تصل كميات تغطي هذا وتخلي إن شاء الله صيفنا آمن وتونسي ديما في صحة، لأنه السلطة من هي منه إلى الشعب. نواصلوا في لأن احنا مازلنا نحكيه على نسب التضخم في الغرب، في الغرب القريب والغرب البعيد، ونشوفه في تأثيراتها علينا، نشوفه في تأثيراتنا علينا على خاطر طماطم 5000 يعني أشياء عجيبة. سي حاتم وصل سي حاتم وصل دعك مني فأنا كثير الكلام.
1: لا يا سيدي أنت كلامك يوجهني. وفات هو معناها في أوروبا التضخم وثم إشكال، الناس خايفين من السترات
0: الصفراء
1: أني تعود
0: ثم تضخم آخر. نحب نشير لي لسادة المستمعين والمستمعات اللي ترامب قاعد يتحدث على أنه طرد العمال الأجانب مجموعة الأيس، فرقة الأيس بتاعه اللي قتلت الأمريكان، بين الأمريكان ما عملوا حتى شيء بخلافش عملت في اللي ما همش أمريكان. سي حاتم خليت اللي نسبة البطالة في أمريكا تدور على الأرقام 4.5 لأنه هو طرد الملايين، فعلى الأرقام شفت لعبة الأرقام كيف تبدأ تفهم شوية في الاقتصاد.
1: راهو عمل متهور بالنسبة لي
0: أنا. لكنه في نفس الوقت سيحاتم مرفع في يد سعر يد العامل بشكل عجيب في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: وتوي أثر على سعر الكلفة،
0: هذا
1: وتوي أثر على الأسعار
0: هذا.
1: والمشكل هو مش على سعر الكلفة فقط، مش على خطر الزيادة في كلفة التشغيل، لكن ندرة المنتج ندرة المنتوجات تتوفيق بها. أنا والحقيقة اتفرجت في الستة شهور الفارطة على الومضات التي تقوم بها جهات أوروبية وفرنسية بالأساس للرد على مطالب الراديكاليين بطرد العمالة الإفريقية والعمالة الشمال الإفريقية. شفت ومضات توري في الفرنساوي يمشي للإدارة ما يلقاش يكون يخدم له خدماته، الفرنساوي يمشي للباتسيري ما يلقاش كرواسون تاعه،
0: المستشفى
1: الفرنساوي يمشي للمستشفى ما يلقاش كذا، وهي ما معناها ومضات معناها حقيقة
0: ومقروا مؤخرا واقعية. قرروا مؤخرا باش ينحيوا كل الحواجز القانونيه اللي كانت لهجره الاطباء من افريقيا ومن شمال افريقيا، وهي مساله اقتصاديه واجتماعيه خطيره. لكن هو ما داموا ما زالوا يخلصوا في الطبيب الاجنبي نصف الطبيب الفرنسي، معناها الطبيب اللي خارج من تونس جينراليست ما ياخذ 2000 دولار 2000 يورو تقريبا ويكرب اكثر من نصفهم، فالحمد لله الطبيب اللي بعقله وكلنا وطنيين احنا في بلادنا اذا قا خدمه في بلاده بطبيعة الحال فانه وطن
1: اي. اما راهو هذا امر واقع سوف يتغير. انت اليوم احسب نسبه المسلمين في المجتمعات الاوروبيه
0: كثرت من سينيوز
1: اي بالضبط. معناها احسب نسبه معناها وقت اللي نوصلوا كيف يوصل عدد الاطباء نتاع شمال افريقيا اكبر من عدد الاطباء الفرنسيس مثلا. معناها غدوة حتى المجامع المهنية متاعهم اللي هي تأمن بالانتخابات وبالديمقراطية وبالتشاركية في القرار يوليوا هذوما فاعلين أكثر في المهنة ذي ويوليوا هما أصحاب القرار في المجتمعات هذه. أنا متأكد أنه إذا كانت تصير حرب عالمية ثالثة
0: أي تشمشي معك الحرب العالمية الثالثة أما خليني توا في كنت تحدث فيه أنت على التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار لقلة الموارد النفطية وأعطيتنا مواد أخرى، كذلك التضخم واحد من أسبابه الهامة هي قوة الدولار أو اللورو يا أستاذ حاتم فتح الله. بالنسبة لي نحن كدول الجنوب بالنسبة للشعب التونسي ينطبق علينا هذا المثال، وقت اللي أنا مثلا الطماطم كي تبدأ بخمسة آلاف هي بدولار ونصف تقريبا بالنسبة للأوروبي، فقوة عملته لا منطقية لأنه جهده مش أفضل من جهدنا تخلي التضخم يزيد عندي، لأنه هو سيرفع من سوقي كثير من السلع ويصنع ندرة في سوقي المحلي مما يجعلني أشهد تضخم أعلى وأعلى.
1: هنا الإجابة ما تنجم تكون كان بتطوير الإنتاج.
0: أي
1: ما عناش حل آخر.
0: وعلاش مش بحماية إذا كان ما نربحوش في سلع مبالغ معينة محترمة ما نبيعوش بفتات الأوروات منتوجنا لأنه بطن التونسي أولى.
1: شوف أنا نقول لك هي معادلات.
0: مادام
1: التونسي يستورد في الأدوية، مادام التونسي يستورد في الطاقة، مادام التونسي يستورد في المواد الخام الحيوية اللي تدور بها صناعته، هامش المناورة متاعه في تحديد الأسعار راهو يقعد ديما مرتبط بالأسواق. الحل الوحيد بالنسبة لنا هو الانكباب على العمل لزيادة الإنتاج في تونس باش حتى كيف يتم التصدير بكميات كبيرة يقعد ديما في الأسواق ما هو معروض باش يحافظ على التضخم. احنا في تونس الى حد الآن ما خذيناش معناها ما خذيناش قرارات حقيقية جذرية وإجراءات حقيقية من العمق تزيدنا في حجم الإنتاج وتشجع التونسي على الإنتاج وتخلق تحسن في عقلية العمل. نظرا لأنه في تونس من نجم نحارب التضخم في المواد الغذائية إلا بطفرة الإنتاج، معنا حتى حل آخر.
0: ومراقبة مسالك وصول هذه المنتوجات للمواطنين والمواطنات مش معك نقطة هامة أخرى أستاذ حتى فتح الله، كنت تحكي لي على أوروبا التحديثات الجديدة موجودة في واحدة من أهم القاطرات للاتحاد الأوروبي هي ألمانيا اقتصاديا اللي عنت على خطة زيت ويند، كان نعرف تنطق الألمانية لأن كل حرف تنطق، أو ما يسمى بالتحويل الجذري في اقتصادها، أهم تحوير منذ امضائها على اتفاقية السلام أو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا أول حاجة رصدت صندوق ضخم
1: 100 فيه مليار أورو
0: باش تحدث جيشها، ومتوقع يوصل إلى 200 مليار أورو. بالإضافة إلى رفع ميزانية الدفاع السنوية تتجاوز من 2% يقول وصلت 5%، وهو يعني باش ينفقوا 70 إلى 80 مليون مليار يورو سنويا في السنوات القادمة. الرقم الإجمالي اللي يتداول لسنوات العشر المقبلة يقترب بالفعل من حاجز 200 مليار دولار. هذا اللي خلى عملاق ما كان يدعي اللي هو شركة انت السيارات ريال ميتال سدر المستمعين والمستمعات كان يكتبوا يشوفوا توصيف الرسمي لها، هي تقول سيارة سيارات هي كانت مفخرتهم سابقا استاذ حاتم فتح الله، واليوم عادت للعمل بقوة. أعتقد تابعت الموضوع هذا حتى الناس اللي اعتقاد رجعوا.
1: أنا نشوف في في في التاريخ يعيد نفسه من سنة 1933. نشوف في أنه ألمانيا تخرج من المظلة الأمريكية، ألمانيا تضرب كل المقدسات متاع اللي والالتزامات اللي عملتها بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا معناها اليوم رجعت تجند ورجعت تصنع في السلاح بقوة، وهذا الأمر مخيف. راهي اليقظة الألمانية تخوفني أنا وقت اللي يكون عندها تداعيات عسكرية. ألمانيا اللي خسرت برشا سوق الصناعات الكبرى وخاصة سوق السيارات قدام الصين، ألمانيا اللي تعاني في ركود اقتصادي كبير، ألمانيا اللي معاش عندها
0: نفس 1%
1: أي ولا 0.5%. دونك لابد اليوم بشكل المعامل ذوك شي خدمهم والناس ذوك شي خلصهم. دونك ألمانيا سوف تخلق إعادة توازن عسكري خايب في العالم.
0: سعملوا كل أمريكان على في البورصة رايل ميتال على سبيل المثال هي أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، قيمتها السوقية ارتفعت بشكل جنوني. هي بدأت ترتفع من 2022 استطحت فتح الله بعد الحرب الأوكرانية، لخاطر وقتها تذكر الناس بعثت دبابات ليوبارد الأوكرانيا وبعدها ضربت دبابات ليوبارد فتوقف هذا الصعود. اليوم رجع اللي مش تقوم اليوم بتصنيع معظم الدبابات على الطائرات على على على أخطر من هكا يا أستاذ حاتم فتح الله، على خاطر فما شركات تحدثنا على فولكس فاجن احنا اللي مشيت للمسألة هذه، مرسيدس دخلت في الباب ذا، خطوط من إنتاجها باش تولي خطوط لتصنيع العسكري.
1: إيه إذا كان احنا شوف احنا جمعة اللي فاتت واللي قبلها حكينا على توتال إنرجي وقلنا كأنه عندهم في الديركتوار متاعهم مع جواسيس وأعوان مخابرات اللي هم يعرفوا شنو بيصير في العالم، وبالتالي قراراتهم كانت استباقية لما قد يحدث وقد حدث، ورينا طفرة في المرابيح ورينا المرابيح الكبيرة ورينا أنه القرار ذايا إتي جوديسيو بالكدا بالكدا، كان قرار معناه ناجز وناجع. اليوم كي نشوف التوجه الألماني هذايا متأكد وأنه ألمانيا تحضر في روحها إلى حرب كبرى، لأنه بطبيعة لأنه من السذاجة أنه نحول كل مراكز الإنتاج متاعي من صناعات سلمية إلى تصنيع مكثف متاع سلاح.
0: هي تقول مش الكل معظمهم عندي ما يتعامل مهرة ما قد ما تعمل نمشي
1: للسلاح.
0: هو لأنه الكثيرين في أوروبا حتى في أوروبا في حد ذاته في البرلمان الأوروبي يقولوا في كل مرة مشيت الشعب الألماني بعد ما يعبر عن توبته ويعيش ما يعتبر إهانات بعد الإمضاءات اتفاقيات الاستسلام ولا السلام، يقوي روحه ويبدأ حرب عالمية. بين قوسين هما ديما حرب أوروبية ما هم يسميوها عالمية، جاتنا شوية لأفريقيا ما هم يعتبروا العالم كله دخل في هذه الحرب. ألمانيا تقول في إجاباتها الرسمية إجابة اقتصاديها اللي لا بعد ما

0: إلى السوق بمعروضها راهو تغير معادلات السوقية. ممكن نزيدك حاجة أخرى مهمة جدا أنه في نفس الإطار ولا على السادة المستمعين اللي معناها قرأوا ولا عاشوا الحرب العالمية الثانية ربي يطول في عمارهم يعرفوا أنه حتى اليابان كيف اليوم اليابان عندها تضخم موجود ومرتفع. واليابان هي بلاد حاولت لعقود على الحفاظ على نسب متاع تضخم صفرية. اليوم اليابان تعيش 3% لعامين متتاليين من التضخم والنمو الاقتصادي بين 0.5 و 0.8%، مع مخاطر سلبية في الطاقة والطلب الخارجي. إيش عملت اليابان؟ قاعدة تخرج من سياستها السلمية وقاعدة تقول خاطر الصين تقوى علينا وخاطر التهديد متاع كوريا الشمالية وخاطر كذا وخاطر كذا. دونك اليوم رفع قيود تصدير الأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة، تحول نحو قدرات هجومية كاونتر سترايك. رئيس الوزراء تتكلم على هذا بشفافية كبيرة. دونك زيادة الانفاق الدفاعي من 58 مليار وصل ل 58 مليار دولار في 2026، اللي هو يمثل 2% اليوم من الناتج المحلي، اللي هو كانوا محافظين على 1%. وثم خطط لصواريخ بعيدة المدى وديدران. وحتى اليابان تقول لك أن التكنولوجيا راني نعرفها ونقدها ونجمها ونجم نحولها من سلمية إلى عسكرية. معنى هذه مخاطر كبيرة برشا تحدق في العالم. لأنه شوف ثم فكرة أخرى وهو كلامي نجم يكون يخوف. المارد الصيني ما عادش لقيني له حل مالي ولا اقتصادي ولا تكنولوجي ولا صناعي ولا حاجة سلمي، ولعل جميع الحلول انتهت ما يقعد له كان الحل العسكري.
1: ما نجموش النهض الإيراني يا سي حاتم، مش نجنوا
0: دونك بطبيعة هما باش يحاولوا كل
1: قطوسات خمسة على روحة. اللي هما في عالمهم وحتى في عسكرهم الشركات الكبرى ورجال الأموال الكبار في العالم يبيعوا في صواريخ بألاف الدولارات مليارات الدولارات يحطوا في جيابهم وطلعت كلها سينما على طريقة أفلام هوليود. هو أنت حدثت على كلام القدماء، ما يسمى بالأدب الاقتصادي ما تعيش في ألمانيا يسميه مقايضة الزبدة بالمدافع.
0: وهو كذلك
1: مفسر للسادة المستمعين الخاطر التاريخ يعاود نفسه ولا ما يعاودش نفسه. في المرة الأولى والثانية كانت ألمانيا تبحث عن المجال الحيوي، وقت ما هكا قرينا فاش خذينا الباك وغيرها، المجال الحيوي فتحته بالقوة. ولا اليوم هي تتسلح تحت غطاء الدفاع الجماعي، هذا اللي مغروم به رئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا، الدفاع الجماعي. خاصة اللي معاش ترامب يهدد المرة دي، ترامب جبد 5000 جندي من 50,000 اللي موجودين على ألمانيا، والقنبلة النووية الأمريكية اللي موجودة في ألمانيا للدفاع عن أوروبا قد لا يستعملها ترامب إلى آخر ذلك. فممكن داخل للحسبة هذه ماكرون وفرنسا بقنبلة اللي خلاها عهد ديغول في إطار اللي ألمانيا هي اللي باش تكون المصنع أوروبا. لكن النتيجة الاقتصادية هي واحدة، باش يحاولوا ثروات والرفاه الاجتماعي اللي كانوا فيه والتعليم إلى غير ذلك إلى مخازن الذخيرة ويسميه المقايضة الزبدة بالمدافع.
0: هي على خطر ثم ساتوراسيون اقتصادية في العالم. وكنا حكينا حتى قبل ما تبدأ المظاهر، كنا حكينا نقولوا روذية نخافوا أنه ما يفك العقدة هذه، كان حرب كبيرة. اليوم الناس الكل تدق وتبول الحرب. شوف ما تنجمش دولة كما ألمانيا.
1: أنا فاهمك، لكن ألمانيا هذه اليوم لأن المتابعة دقيق الحمد لله، الوقت والصحة تخليك جالس أمام أجهزة بشتابع. سيحة مقاوش هما موظفين باش يوقفوا على المناطق الحدودية ياخذوا باسبورات الناس، يعني المواطن الألماني يرفض الدخول لأي نوع من القوات المسلحة بأشكالها.
0: هي ما توا تغيرت الحكاية وتوا كي تشوف حتى القنوات التلفزية الألمانية.
1: نحكي على واقع الأرض، شعب يتقهقر 1.4 نسبة نمو، وما هو الشعب في قصدي يعني ما عادش عندهم
0: يستوردوا في السوريين وهم يستوردوا في
1: ما يحبوا يرجعوهم.
0: ثم اليوم ينجموا يرجعوهم.
1: ثم السنوات اللي دخلوا فيها على تونس ودخلوا فيها على الجزائر كان هم 10 مرات عدد سكاننا. اليوم تقلبت المعاهدة، يعني أنا الرأي اللي هذوما حفنة من الأشرار الرأسمالية العسكرية اللي هي بيدهم، هم بيدهم شدين كل الشركات، هم بيدهم يحبوا يقضيوا على كل فلاح في العالم باش تولي الشركات الكبرى هي تقوم بالفلاحة. يعني سلاحهم القادم كان النفط، فجأة كيف غرقوا وكي معاش يصنعوا في أشياء اللي يبيعوها بأثمان غالية مقابل سعر التكلفة، جات الصين قالت للعالم إليكم الأسعار الحقيقية ولا يحبوا يرجعوا وينهبوا شعوبهم، وأمريكا تنهب أوروبا.

0: فزاعات الحرب.
1: اي اما انت يا بش نقول لك حاجه ما تضحكش عليها
0: ديما نحترمك.
1: إيه؟ انت اليوم ما تحسش انه الاضطرابات اللي في جنوب الصحراء الافريقيه اليوم باش تؤدي الى سيول جارفه من الافارقه اللي تحب تهاجر الى اوروبا؟ وانت ما تحسش وانه اليوم الضغوطات اللي مفروضه على الدول شمال افريقيا للحفاظ على الحدود وكاني مراكز نتاع تجميع غدوه ينجموا ينزلوا على الفلسه ويقول لك خليهم يتعداوا الكل نظرا لانه احنا محتاجين كيما احتاجوا للسنغاليين قبل وكيما احتاجوا الجزائريين والتوانسة والمغاربة قبلوا الليماليان باش حطوهم في معنى في اللي ترانشيه متاع الحرب العالمية الأولى معناها
0: ويتنسي ويتنسي
1: بالضبط. خلينا أنا ما تعرفش أنت اليوم قاعد ترى في مظاهر.
0: خلينا نعلق حوارنا لهنا علاش لأنه بعد توجيه التحية للأم صبري اللي توجه لك التحية أستاذ حاتم فتح الله ولي ولكل السادة المستمعين نرجع بجوابنا الأستاذ سالم بن حسن اللي يسألك سي حاتم أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم ونجم نستفيد كتوانسة وكيفاش نقول له يا سي سالم بن حسن نحاول أن أستاذ حاتم طيلة الأسبوع باش نجيو لهنا ونقول لكم شنو رصد من أخبار مختلفة أو متنوعة وحتى بساعات يتدرب مع جمهور وسائل إعلام أخرى بجين هنا يعطيكم الزبدة باش نخليكم انتوما كشعب إن شاء الله حر يسمع في إعلام عمومي منه وليه هو حر حر في تفكيره يزيد يدعم المعلومات يزيد ممكن ما يصدق شيء ما قلناش وإلا يحب يثبت فيه يبحث باش يكون القرار وطني هو المنزل من الأعلى ما هوش حل وكذلك ارتحنا بهالنتائج من ما هو منزل من الغرب لأنه بيده ما قاش ما ينزل على نفسه سيحات.
1: صحيح والأكيد أنه اليوم حتى القضايا اللي قاعدين نناقشوا فيها بيتخلينا معناتها على وعي بما يحدث في العالم وإن شاء الله تكون الرياكسيون متاعنا ديما خير من اللي لو جينا ما نعرفوش الأمور ذي.
0: شكرا جزيلا لك الرحب محمد صديق في الإخراج بقية أمسية ممتعة.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائي بالصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. وأوضح أن رصيف السوائل الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابعا للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض، مشيرا إلى أن المؤسسة تولت استغلاله إلى حدود سنة 19 و2000 قبل انطلاق أشغال التهيئة. في ولاية المهدية علقت تنسيقية الجمعية المدنية بالشابة جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك في كافة معتمديات الولاية، وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزانة، وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة وذلك بداية من يوم الاثنين القادم 18 من مايو. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأشار إلى أن الديوان شرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وقال التليلي إن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم ذاته من مطار تونس قرطاج التوالية. نهاية موجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج خليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. السكري مرض مزمن يأثر على صحة الفم والأسنان. أولا إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانيا وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثا البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم، هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
5: دقيقة صحة.

0: ಶಿರ
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7
3: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
2: على موجات إذاعة المنستير
3: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير،
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة قرابة 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن عشرات الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف سحنون خلال ندوة اليوم تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعاً لأسعار زيت الزيتون العالمية. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبراً أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. علقت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا العام في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان، وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم 12 من مايو الجاري. ختاماً، أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير، مؤنسة،
8: مؤنسة،
7: إفادة،
8: إفادة،
7: خدمة،
8: خدمة،
7: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
8: كل ما يهمكم.
7: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير، كونوا معنا،
8: كونوا معنا.
9: لقاءات رياضية.
5: مساكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. لقاءات رياضيه من توا حتى الستة متاع العشيه في متابعه للجوله الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. جوله اخيره باش تعرفوا من خلالها على الفريق اللي باش يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين النادي الرياضي حمنام او الامر الرياضي بحمام سوسه. والصدفه شاف القادم معناها عطات انه زوج فرق هذوما يتقابلوا اليوم مع بعضهم في ملعب حمام الانف. التعادل يخلي نادي حمام سوسه يطلع للدرجه الاولى، الفوز يخلي نادي حمنام يصعد للدرجه الاولى. بالتالي مباراه مشوقة من الطرفين. في المقابل باش نتبعوا ايضا مقابلة لفريق يسعى من اجل التواجد في المرتبة الثالثة اللي هو اتحاد تطاوين، موجود باش يلعب مع البعث الرياضي بوحجلة في بوحجلة. المقابلة هذوما زوز باش نتبعوهم مباشرة بعد شوية مع مكرم صولة في بوحجلة ومحمد طاهر كاهية في حمام الانف. والبداية بحمام الانف، محمد طاهر كاهية مرحبا. محمد طاهر، طاهر مش موجود، يلا نمشيو لبوحجلة. مكرم صولة لقى البعث الرياضي بوحجلة والنادي بتطاوين. تفضل مكرم، مكرم ولا طاهر كون حاضر. مكرم مكرم مكرم تفضل يا مكرم. اي تفضل مكرم تفضل يا مكرم. اي تفضل.
9: اذا سيداتي انساتي سادتي مرحبا بكم على موجات اذاعه المنسير مباشره من الملعب البلدي ببوحجله، حيث ستدور مباراه الجوله الختاميه من الرابطه الثانيه المجموعه الاولى، اذ يستقبل البعث الرياضي ضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين. الطقس هنا في بوحجلة ربيعي، أرضية الميدان ممتازة، الحضور الجماهيري محترم. الاتحاد جاء من أجل اقتلاع نقاط الفوز للترشح في المرتبة الثانية من مرحلة البراج. بعث بوحجلة يسعى لتحضير الفريق لمقابلة الكأس التي ستجمعهم بالمترشح من مقابلة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. تشكيلة الفريق الضيف، المدرب لطفي جبالي قدم التشكيلة الأساسية الثانية. ريان نوار 16، عزيز قبلية عدد 17، محمد أمين مورو رقم 3، رمزي رقيق 13، حازم بن حامد 22، أحمد الطويبي 5، فراس خير الله 8، وجيه العواني 27، عثمان شرف الدين رقم 7، أحسن الشلي وقائد الفريق رقم 50، والمهاجم منتصر شبشوب. على بنك البدلاء نزد ياسين بقير، محمد حلمي بالرحومة، أشرف العجيمي، علي رحومة، هشام عمر، محمد أمين هنتاش، محمد الشهيدي. الاتحاد ينزل لقاء بالأزياء التقليدية الحمراء والزرقاء. تشكيلة الفريق المحلي بالنسبة للمدرب لسعد الشريتي قدم التشكيلة الأساسية التالية. في حراسة المرمى بلال العويساوي قائد فريق، أيهم الدربالي عدد 20 رقم 20، محمد السبعي 18، 30 زياد الزعفوري، 4 جعفر موسى، محمد النصري رقم 19، ياسين ريدان 5، حازم الميداني 10، محمد المخلوفي رقم 7، وعاد سيف الدين الدوزي 17، 9 أسامة النصري. على دكة البدلاء كريم المنجل، غازي الخزامي، عبد القادر النغموشي، محمد حسين المولهي، علي الشهيبي، معتز الرياحي، محمد أمين السهيلي، عبد الرحيم عويساوي وعبد الرحيم عويشاوي. إذا انطلقت المباراة
5: في توقيت قديش؟
9: حوالي 7 دقائق.
5: أيوة.
9: في توقيت
5: 7 دقائق.
9: به. 9 دقائق.
5: به. شكرا لك.
9: 9 دقائق منذ انطلاق المباراة.
5: والتعادل 0-0. شكرا لك يا مكرم. نرجو الحمام الأنف مع محمد طاهر كاهي ينقدم المباراة. طاهر مرحبا.
10: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافة السادة المستمعين وفي إذاعة المنستير. كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف دون مقدمات. 11 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف والأمل الرياضي بحمام سوسة. في ختام جولات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للمجموعة الأولى، نادي الرياضي بحمام الأنف يستقبل أمل حمام سوسة في أرضية ميدان من العشب الطبيعي وفي طقس ساخن يلطفه أو تلطفه نسمات البحر وينعش هواء جبل بوغرنين. هذه مباراة بطقس خاص في أجواء خاصة من الجماهير الحاضرة هنا، أكثر من 2000 مناصر للهمهمة في نهائي الصعود ضد الأمل اللي يدخل اليوم بأسبقية مباراة الذهاب في ملعب بوعلي الأحوار. 50 نقطة لكل فريق، وفريق واحد سوف يصعد مباشرة لدوري الدرجة الأولى هنا في تونس. مباراة تدور دون تقنية الفار، وبسافرة الحكم باسم بالعيد يساعد كل من وائل الحناشي ومحمد الترابلسي، بينما منتصر عمار كحكم رابع. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لكل فريق، الأمل الرياضي بحمام سوزة بمحمد أمين الحزقي في حراسة المرمى، إلياس الطيف الحبيب البريكي في محور الدفاع، على اليمين نور البيجي، على اليسار محمد أمين هلال، معتز بن عبد الله خليل المشرقي وعلي بن حسين في وسط الميدان، وفي الهجوم خلدون منصور، فادي بوعلي سليمان ونور ماني. بنك بدلاء الأمل فيه كل من حازم السويسي كحارس مرمى ثاني، مؤمن زبيدي، ريان العساوي، عياذ الحولي، ريان بن عبد الله، محمد امين جرية، محمد امين تيمومي، امين تريتر، والطاهر حمود. هذه هي الورقه الفنيه وقائمه العمل وقائمه المدرب مالك المهيري. بالنسبه للنادي الرياضي بحمام الانف، مروان المروكي في حراسه المرمى، ثلاثي محور الدفاع أيمن عباس، القائد شهاب بن فرج وبير من ويسر، قدامهم وائل البرهومي وشادلي قاسم، على يمينهم يجي إيهاب الدريدي، على يسارهم الحبيب الغرايري ويوسف المسراتي، آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة في الهجوم. بنك بدلاء المدرب شمس الدين الذوادي، إيهاب بن منصور، صبري القليعي، أمان الله السويسي، عزيز بن عمر، عزيز بوكوبا، عزيز اليعقوبي، بشير المقدم، حسين المناعي وياسين بولعريش. 14 دقيقة لعب، 0-0، زوز كرات اختيرة للهمهامة منذ 3-4 دقائق تقريبا، كرة أولى بانفراد من آدم بن أحمد، يتصدى يلمسها الحارس أمين الحزقي، يحط كرة في الركنية، بعدها تنفذت ركنية ثنائية على يسار الحارس أمين الحزقي، يدخل دخول لمنطقة الجزاء ثم تسويب في الزاوية المغلقة، ضربة الكرة على القائم الأيسر ثم غادرت الميدان. نلعب بالضبط في 14 دقيقة لعب، ذاك 0-0 بين الهمهامة وأمل حمام سوسة.
5: باهي، خلنا نعملوا توضيح يا طاهر، علاش مهمين جدا مقابلات اليوم، مشكل المقابلة اللي قدامنا حتى مقابلة تطوين مهمة، لأنه صاحب المرتبة الأولى من كل مجموعة باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى، ولهنا كما قلنا الحوار نادي حمام الأنف أو الأمر الرياضي بحمام سوسة، في المجموعة الثانية غدوة ساقيت الدير وإلا الملعب الجابسي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ثم صاحب المرتبة الثانية في كل مجموعة باش يستقبل صاحب المرتبة الثالثة في مباراة واحدة على أرضية ميدانه. مثلا معناها لو فرضنا باش نبداو واضحين، حمام الأنف وإلا حمام سوسة اليوم جو الثانيين، واحدة منهم الثانية، فإنه تستقبل في المقابلة القادمة على أرضية ميدانها صاحب مرتبة ثالثة في مجموعة ثانية، ومن بعدها الفائز منهم يمشي يلعب مباراة نهائية في ملعب محايد مع صاحب اللي باش يفوز بين المرتبة الثانية ومرتبة ثالثة في المقابلة، معناها مقابلة دور نصف النهائي. الأسبقية معناها اللي بيجي مرتبة ثانية عنده أسبقية أنه يلعب على الميدان امتعه، وهذا بالنسبة للمعطيات اللي تهم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نتمنى وإن شاء الله دور في أجواء رياضية والمستوى يكون جيد. باش ناخذه نعمله طلة في لقاء بعد بحاجة حتى طوين مع مكرم سولة، ثم نرجع لك يا محمد طاهر. مكرم مرحبا من جديد.
11: إذن مر 15 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا زالت التعادل 0-0 بين الفريقين. هذا هجوم منسق لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين على الرواق الأيسر، على وتخرج الكرة ضربة مرمى. إذن كما كنت تقول بالنسبة لعنوان هذه المقابلة، الاتحاد تطاوين الانتصار والانتظار، لأن انتصار أحد فريقي الطليعة أمل حمام سوسة وحمام الأنف يساوي ترشح أبناء الجنوب في المرتبة الثانية، وبالتالي يستقبلوا مستقبل القصرين في تطاوين.
5: أي في صورة فوز اليوم، في صورة فوز اليوم.
11: نعم بالطبع بالطبع.
5: عنده 49 نقطة ونادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة عندهم 51 قبل مباراة اليوم.
11: عنده 48 نقطة اتحاد تطاوين.
5: 48 صحيح، وعندهم 50 هما اثنين. بل مباراة اليوم صحيح. توا الوضعية الحالية يا مكرم 51-51-49 الوضعية الحالية معناها الموجودة.
11: الوضعية الحالية 51-51-49 واللاعب متوقف إصابة لاعب.
5: أعطيني الخط يا مكرم، خلنا نرجع من الحملان لأنه اللعب متواصل وخاصة أرضية ميدان ممتازة وممتازة جدا فيه. تفضل.
10: ممتازة بالفعل ذاكر، لكن لو سمحنا الموسيقى المصاحبة في الخلفية يا ذاكر.
5: شكرا
10: قوية برشا. شكرا
5: هاو محمد على الموسيقى والمثبت توا في الآونة الأخيرة. تبارك الله مع الأمطار اللي نزلت في الآونة الأخيرة ملعب حملان ممتاز، رينا ملعب بالجنات ممتاز، رينا ملعب جرجيس ممتاز، ملعب باجا رائع، ملعب راتس نفس الشيء، معناها ملعب صفاقس كيف كيف، ملعب سوسة رائع جدا، كلهم ملاعب ممتازة بفضل الأمطار وفضل إن شاء الله الصيانة، ملاعبنا إن شاء الله تقعد تكي من هكا صالحة لكرة القدم. تفضل يا محمد طه.
10: شكرا لك مرة أخرى ذاكر. 17 دقيقة لعب، 0-0 في قمة هذه الجولة، قمة جدول الترتيب بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. قلت فرضيات التعادل في هذه المباراة هو الصعود المباشر للأمل الرياضي بحمام سوسة، باعتبار أنه فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر بإمضاء الهداف، هداف البطولة هذا الموسم نور ماني. إلى حد الآن كما قلت ما فماش كرات خطيرة، ولو أنه ورغم أنه نسق يعني متاع المباراة انطلق نسق قوي جدا من الجانبين، شفنا اندفاعات من كلا الفريقين. كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف، شادلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه خليل المشرقي أو وائل البرهومي، ما زالت الكرة تتحول لرمية تماس لأصحاب الدار. آخر مباراة انتهت 0-0 بين الفريقين، كانت في إطار الجولة الثالثة إياب أو العاشرة من أغرب بطولة مرت أو نظام بطولة مر في تاريخ تونس. على كل كرة في الرواق الأيسر مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف بمثابة ركنية قصيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. التركيز على الكرات الثابتة والتركيز على العرضيات من الهمهامة، مباراة بين أقوى خط دفاع في ميدانه وأقوى خط هجوم خارج ميدانه، مباراة بين النادي الرياضي بحمام الأنف وكذلك الأمل الرياضي بحمام سوسة ستكون ممتعة، وأكيد نتمنى أنها تكون وتدور وتكمل في كنف الروح الرياضية، سواء كانت النتيجة لصالح الهمهامة أو لصالح الأمل. على كل كرة في مخالفة، ما زلنا نستنى في تنفيذ المخالفة في الرواق الأيسر لهجوم الهمهامة باش تتوزع داخل المنطقة. 5 لاعبين من الهمهامة داخل منطقة الجزاء، 6 في دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة دون اعتبار الجدار المتكون من 2 لاعبين. الحكم باسم بالعيد 12 مباراة في الرابطة الأولى يعطي الإشارة بالتنفيذ. الشادلي قاسم يرفع كرة متجهة نحو القائم الثاني، حب يسجلها مباشرة سددها على المرمى. شادلي قاسم كورتو فوق العارضة، ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. اشترجع الكرة من الحارس محمد أمين الحزقي، نحى كرة اختيرة في الدقيقة 10 بعد انفراد أحمد آدم بن أحمد. أمين الحزقي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية للأمل الرياضي بحمام سوسة، علي بن حسين ممتاز التمريرة، ما زالت كرة للأمل عن طريق علي بن حسين، لكن باسم بالعيد يقول فما مخالفة ارتكبها خليل المشرقي على اللاعب يوسف المسراتي، بالتالي مخالفة لنادي حمام الأنف. كرة من أيمن العباسي يلعب كرة طويلة متجهة لمنطقة الجزاء، الدفاع في مرة أولى، مرة ثانية القائد حبيب البريكي بعد كرة بالرأس وفادي بوعلي، فادي بوعلي يربح المخالفة أو علي بن حسين يربح المخالفة في مناطقه في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة. في 21 دقيقة لعب 0-0 إلى حد الآن، كرة باش ترجع من أقدام الحارس أمين الحزقي. باسم بالعيد يشير إلى الساعة، ينظر إلى الحارس ويشير إلى الساعة، قلوا ما تضيعش برشا وقت، راو ما فماش وقت يضيع. تتنفذ الكرة داخل الرواق الأيسر لهجوم الأمل، الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية حط الكرة في التماس، رمي التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسار باش يتولى تنفيذها إلي محمد أمين هلال. باش يتولى تنفيذ تماس على الطريقة الإنجليزية على ما يبدو له. يخير يلعب مع علي بن حسين صانع الألعاب في صفوف الأمل، يسقط يربح مخالفة، مخالفة قريبة الزاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي، كرة أولى مخالفة قريبة وتنجم تمثل اختر على مرمى الحارس مروان المروكي. شيء في آخر الرواق الأيسر لهجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، تقريبا 23 دقيقة
5: باهي لحظة يا طاهر بحاجة تبدو تغيرت النتيجة. تفضل يا مكرم.
11: لا يا سيداكر، في الدقيقة 22 تسجيل هدف لصالح البعث الرياضي بأبو حجلة من طرف اللاعب أسامة النصري، لكن الحكم المساعد نسرين الورداني ترفض هذا الهدف بداعي التسلل.
5: شكرا لك، شكرا لك، أرجع لك يا طاهر.
10: شكرا ذاكر. ما زلنا في انتظار تنفيذ المخالفة اللي قلنا قريبة الزاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي حارس نادي حمام الأنفي، مخالفة للأمل، ستة لاعبين من الأمل في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنفي، تتوزع الكرة على مساوي خط الستة أمتار، ترجع من حبيب البريكي قائد الفريق، ثم كرة ثانية بنتيبة، أحمد بنتيبة يمر يعمل المراوغة وعودة موفقة من فادي سليمان، عودة من موافقة من أمين لهلير رقم 29 الظهير الأيسر في صفوف الأمل الرياضي بحمام سوسة، هو اللي رجع وقطع الهجمة السريعة اللي قادها أحمد بنتيبة، حب يخرج بالكورة أمام ثلاثة لاعبين لكن أمين لهلير يوقفه ويربح المخالفة، مخالفة للأمل في مناطقه، أمين الحزقي حارس الفريق باش يرجع الكورة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، كرة في حوار بين نور البيجي ما يخوش الكرة، دفاع يبعد، دفاع الهمهمة يبعد لاختر، كرة ثانية في اتجاه علي بن حسين تقطع تعود لنادي حمام الأنف، مخالفة تتنفذ بسرعة في وسط الميدان لنادي الرياضي بحمام الأنف، آدم بن أحمد يبدل كرة على اليسار، أحمد بن تيبة، بن تيبة يسقط و الحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى دون خطورة، هذا التوغل من الجهة اليسرى من آدم أو أحمد بن تيبة، آدم بن أحمد هو اللي يلعب الكرة القطرية في اتجاه الرواق الأيسر، ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة في 25 دقيقة لعب وفي نتيجة 0-0 في مباراة مهمة لثلاثة فرق ليس فقط للفريقين اللي يلعبوا في أرضية الميدان هنا في حمام الأنف، كرة في محور دفاع الهمهامة إلى وسط الميدان وإلى البرهومي، برهومي يلعب كرة مع إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي في اتجاه لحبيب الغرايري، الغرايري يدخل وسط الميدان يعمل تمريرة لأحمد بن تيبة، بن تيبة يعود يسترجعها الغرايري ثم تتحول للجهة اليمين في اتجاه إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي يلعب كرة ليمن العباسي محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف، يرجع بالكرة لقايده ومباشرة يحولها للجهة اليسار عن طريق أيمن العباسي إلى الحبيب الغرايري، يستقبل كرة في وسط الميدان ممتازة في اتجاه أحمد بن تيبة، يخرج وتدخل سليم من إلياس الطيف، تمشي الكرة سوء تفاهم في بين لاعبي الهجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف، كرة مباشرة لضربة 6 أمتار، 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة في 27 دقيقة لعب، أمين الحزقي زوز فرق عملوا نفس النتائج 15 انتصار لكل فريق 5 تعادلات و5 هزائم، نفس الطريق المؤدي إلى 50 نقطة، كرة في رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، نور البيجي باش يتولى تنفيذ رمية التماس، نور البيجي يقدم يربح بعض الأمتار، يلعب تماس في اتجاه الرواق تتحول بالرأس في مرة أولى مرة ثانية يرجعها الدفاع، كرة اللي حكم يقول لمسة يد، لمسة يد على لاعب النادي الرياضي بحمام الأنف معتز بن عبد الله، بالتالي لمسة يد ومخالفة لأمل الرياضي بحمام سوسة في وسط الميدان. يعول أكيد المدرب مالك المهيري أنه يعرف قيمة الكرة الثابتة تتوزع، والهدف الأول، الهدف الأول للأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت 27 دقيقة لعب. الأمل يفتتح التسجيل
5: نورماني
10: في ملعب، هو نورماني
5: رقم 9،
10: رقم 9 نورماني بالفعل هداف هو الحقيقة ذكر ظهر لي إلياس الطيف رقم 6.
5: أنا ريت أنا ريت 9 في الشاشة، وتو نزيدو نثبتوا مع بعضنا باش تبدا المعلومة صحيحة.
10: نتأكدوا أكيد، نتأكدوا من سحب الهدف، لكن حتى البنية الجسدية لنورماني وإلياس الطيف تقريبا نفس الحجم. على كل هو هدف أول
5: هو نورماني، هو إذا 9 نورماني فهو نورماني،
10: 9 نورماني
5: إذا 9 نورماني فهو نورماني اللي سجل
10: نورماني أيوة. وأكد
5: والمعلومة مؤكدة
10: حقيته بالفعل، قاعد نشوف فيه يتجه للمدرب مالك المهري حياه على هذا الهدف، وتوا اللاعبين قاعدين يرجعوا لخط الميدان. نورماني هو صاحب الهدف في دقيقة 27 دقيقة لعب، نورماني يفتتح التسجيل بعد مخالفة من وسط الميدان توزعت بصفة على مستوى القائم الثاني. نورماني يسدد والهدف الأول، ما كانش عنده حل الحارس مروان المروكي سوى متابعة الكرة تدخل إلى الشباك. 1-0 نورماني يؤكد حقيته بهدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية، هذا الهدف رقم 19 لنورماني. أسبقية لأمل حمام سوسة وأسبقية مؤكدة الآن، إذا حمام الأنف يريد أن يصعد مباشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى تو عليه يعدل ويضيف الهدف الثاني، يعني أصبحت أصعب، لكن كلنا في انتظار ما ستقول إليه هذه المباراة. كرة في وسط الميدان، ممتاز المرور من خلدون منصور يسقط ويربح المخالفة، مخالفة للنادي الرياضي أو الأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، تحصل عليها خلدون منصور. نصف ساعة لعب إلى حد الآن، هدف مقابل 0 للضيوف في طقس ساخن، الحقيقة ساخن جدا، تقريبا طقس صيفي. نور الباجي يرفع الكرة على مستوى منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء ترجع مرة أولى، مرة ثانية يمشي نورماني، نورماني حافظ على الكرة، ممتاز المرور، المراوغة، يسقط الحكم يطلب اللعب، ترجع لحمام الأنف، نورماني يضغط ويربح أو لا تماس لنادي حمام الأنف. إيهاب الدريدي يلعب الكرة بسرعة إلى قايدو، شهاب بنفرج يبدل الكرة لليسار، بير منويسر يلقى زميله في وسط الميدان وإلى البرهومي، بير منويسر من جديد غاب فقط على زوز مباريات بير منويسر، مباراة رقم 23 لعب 23 مباراة، هذه مباراة رقم 24 دون اعتبار مباراة الكأس. كرة في رمية تماس في الجهة اليسرى لدفاع على مل الرياضي بحمام سوسة، شادلي قاسم يخلي كرة لهيبة الدريدي، هيبة الدريدي يلعب مع شادلي قاسم، كرة ما زالت في الرواق الأيمن أو الأيمن لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف مباشرة لدين الحارس أمين حزقي، محمد أمين حزقي يسرع في الخطوات، الحكم باسم بالعيد قاعد يعد اعتبار القانون متاع 8 ثواني طويلة، الكرة من الحارس إلى ضربة 6 أمتار تبعها نورماني حب يلحق عليها، لكن الكرة غادرت الميدان مباشرة لضربة 6 أمتار للنادي الرياضي بحمام الأنف. كرة عن طريق أيمن العباسي مدافع الهمهامة يلعب إلى بير منويسر، انويسر داخل مناطق جزاء فريقه على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يرجع كرة لليمين في اتجاه أيمن العباسي، كرة طويلة متجهة للرواق الأيمن، القائد القيدوم لحبيب البريكي، خبرة كبيرة في الرابطة المحترفة الثانية، يحط كرة في التماس يا بلدريدي مع أحمد بنتيبة. بنتيبة هجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف، في الرواق الأيمن بنتيبة يمر ممتاز المرور العرضية، والبريكي من جديد يحط الكرة في الركنية، ركنية ثانية للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد 32 دقيقة في المباراة، وفي نتيجة هدف مقابل صفر للمل الرياضي بحمام سوسة. هدف نورماني في الدقيقة 27 من هذا الشوط الأول، ركنية على يسار الحارس محمد أمين الحزقي لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. شادلي قاسم يخلي كرة للحبيب الغرايري، توزيعة لبريكي في مرة أولى والدفاع في مرة ثانية، تمشي كرة بين نورماني والحبيب الغراري في وسط الميدان، نوري وقاتل على الكرة لكن الحبيب الغراري يسترجعها ويرجع بها لحارس مروان المروكي يلعب الكرة مع زميله ويلعب بالنار فادي بن سليمان إلى نورماني وتتحول لضربة 6 أمتار والحكم يقول ركنية. يلعب بالنار المدافع يهيب ويمن العباسي، تمريرة ناقصة كادت أن تكلف النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف ثاني علي بن حسين كان قطع الكرة ومررها لنور ماني داخل مناطق الجزاء بغرابة، ما عرفش كيفاش يتحكم في الكرة ولا صح، ما توقعش أن الكرة توصله في لحظة الضغط هذيك، فبالتالي أساء التعامل معها وذهبت إلى ركنية. ركنية للأمل الرياضي بحمام سوسة على يمين الحارس، تتوزع على مستوى القائم الثاني الأول ثم تتحول لركنية في الجهة المقابلة، ركنية الثانية على التوالي للأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه المرة على يمين الحارس مروان المروكي باش يمشي لها نور البيجي، قاعد يتقدم لزاوية الركنية رويدا. 4 لاعبين 5 لاعبين من الأمل داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف، تتوزع الركنية على مستوى خط 6 أمتار، التصويب بداخل القدم من خلدون منصور، حب يعمل لقطة فنية لكن كورته عالية فوق المرمى والحكم يقول مخالفة لدفاع حمام الأنف. ترجع الكرة تتلعب بسرعة يهيب البريكي إلى وائل البرهوم، يهيب الدريدي يرجع بالكرة اليمين العباسي، عباسي في اتجاه شياب بن فرج بدوره إلى بير من ويسر، واقف كيما يلزم 4 لاعبين من الأمل الرياضي بحمام سوسة مسكرين وسط الميدان، ضغط خفيف على دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف، كرة في الرواق وتمشي تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة. 35-36 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر، نورماني في دقيقة 27 لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة على النادي الرياضي بحمام الأنف. المباراة يوقفها الحكم باسم بالعيد، قاعد يشير لأحد المتواجدين على بنك الهمهامة ثم يشهر الانذار، انذار ليه وانذار لنورماني على ما يبدو. طبعا نحاول نشوف كل شيء لأنه الملعب معبي على الآخر، كثيرة هي جماهير الهمهامة اليوم، فبالتالي تحجب في مكان كبير من الملعب، يعني مانيش قاعدين نشوفوا في كل شيء بوضوح لكن سنوصل الصورة إن شاء الله. على كل
5: أعطيني الخط، خلينا نمشي شوية المكرم في بوحاجة، ناخذ شوية مقتطفات من لقاء بعض الرياضي بوحاجلة والاتحاد الرياضي بالتطوين، تفضل يا مكرم.
12: مرحبا بك من جديد ذاكر. إذن في دقيقة 28 كان هجوم منسق للبعث الرياضي ببوحاجلة 3-1، لكن يتدخل الحارس ريان نوار برشاقة اليمنى منتصر شبشوب من افتتاح النتيجة. حقيقة لقاء ممتاز من الجانبين، الهجومات سجال الآن الكرة على مستوى دائرة مركز المركزية للميدان ومخالفة لصالح البعث الرياضي ببو حاجلة. ستنفذ المخالفة. إذن أجواء ممتازة هنا حقيقة، أبهرت بالمستوى الفني للاعبي البعث الرياضي ببو حاجلة. وأنا أقول لك سي ذاكر اللي سناف ما مفاجأة في كأس تونس، البعث يقدم مستوى كويس. هذا هجوم جديد للبعث الرياضي ويسقط شبشوب في مناطق الجزاء، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. داود هجوم على الرواق الأيمن للاتحاد الرياضي بتطاوين، اللعب وسط الميدان من جديد لصالح البعث الرياضي. تدوير كرة ممتاز بين أبناء البعث الرياضي على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى أيهم الدربالي، وتعود الكرة للحارس. خطأ من الحارس حذاري، ينقذ المدافع الموقف، وتعود الكرة من جديد للبعث الرياضي، لكن تخرج ضربة تماس. تلعب ضربة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، الاتحاد الرياضي بتطاوين في هجوم مركز، لكن تعود مرتدة في وسط الميدان، تفتك من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. اللعب منحصر في هذه الدقائق على مستوى الدائرة المركزية الميدان. هذا هجوم من جديد على الرواق الأيسر، لكن المدافع يتدخل ويخرج، تخرج الكرة ضربة مرمى للبعث الرياضي ببو حاجلة. الفريقان هذا الموسم تقابلا، إذا على مستوى تاريخي الفريقان تقابلا مرة واحدة خلال مرحلة الذهاب، وكانت المقابلة مفتوحة 4 أهداف شاهدنا. وهذا هجوم جديد للبعث الرياضي على مستوى نقطة ضربة الركنية. الهجومات سجال سي ذاكر حقيقة،
5: خلينا في ذاكر وبرا، خلينا في ذاكر.
12: مستوى فني ممتاز بين الفريقين.
5: في توقيت قداش يا مكرم؟
12: توقيت 39 دقيقة لعب، والكرة
5: والتعادل 0-0.
12: التعادل لا يزال 0-0.
5: خلنا نعطيكم نتائج حينية في مختلف الملاعب. 1-0 نادي حمل حمصوصة من نادي حملنف، 2-0 سبورتيك بن عروس ملعب افريقي منزل بورقيبة، 0-0 اتحاد بوسالم من جمعية مقرين، 1-0 هلال المساكن للشابة، 1-0 مكر مادية امام محيط قرقنة، 0-0 رعت بوحاج لاتحاد تطاوين، و 1-0 لكوكب عقارب امام السكك الحديد الاصفاقسي. نرجع مجددا لملعب حملنف معك يا طاهر. 1-0 حتى الان للامارات بحمصوصة امام نادي حملنف.
10: 40 دقيقة لعب، النتيجة اللي ذكرت هدف مقابل صفر للأمل الرياضي بحمام سوسة على مضيفه النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف نور ماني هدف البطولة أو هدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الدقيقة 27، شوية ثواني ويرجع اللعب في ملعب نادي حمام الأنف. ثر سقوط نور البيجي قوم لباس، هجمة خطيرة كانت في الدقيقة 38 للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد استلام كرة رائع من أحمد بن تيبة على الجهة اليسار، يدخل منطقة الجزاء ويسدد، لكن كورته تفتقد إلى الدقة، كانت غير موترة خارج المرمى. كرة ليها بدريدي يلعب كرة في اتجاه أحمد بن تيبة، أخطر لاعب في تشكيلة الهمهامة. ما زالت الكرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف. أحمد بن تيبة يبدل كرة لليسار، شادلي قاسم يعمل الترويض، شادلي قاسم يحط كرة على ساقه اليمين يسدد، ولا حارس أمين الحزقي ممتاز ممتاز الارتماء من حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة أمين الحزقي. كانت كرة صعيبة في الزاوية السفلية اليمنى، لكن الحارس ينقذ الموقف. كرة أخرى خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف، ترجع الكرة من خلال تسلل لدفاعات نادي حمام الأنف. نورماني كان في وضعية تسلل، كرة لأيمن العباسي، أيمن العباسي لهيبة دريدي بلمسة ممتازة الكرة في اتجاه وائل البرهومي، وائل البرهومي يشد لقاسم يرجع إلى الخط الخلفي، بير من ويسم، نويسر يلعب كرة إلى وائل البرهومي، برهومي في اتجاه أيمن العباسي في الجهة اليمين، جهة اليمين أيمن العباسي أكثر جهة يركز عليها المدرب شمس الدين الذويدي هي اليمنى، طبيعي لأنها أقرب له. بنك البدلاء بجانب هذه الجهة، بالتالي يمكن التعليمات تمر أسرع، ولكن سنرى إن كانت يعني ناجعة وناجحة التعليمات. على كل كرة في وسط الميدان في 42 دقيقة لعب، مازال التقدم للأمل على الهمهمة. قاد الفريق شاب مفرج يلعب كرة إلى أيمن العباسي في الجهة اليمين في اتجاه وائل البرهومي، برهومي يتبع فيه خليل المشرقي يسقط، مخالفة للهمهمة في وسط الميدان، كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان. قلت آخر لقاء جمع زوز فرق في حمام الأنف في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى انتهى سلبيا. عنوان هذا اللقاء كان الجولة العاشرة أو الثالثة إياب من مرحلة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري، وآخر لقاء انتهى بالتعادل السلبي بعد تلعبوا خمسة الأفضلية لأمل حمام سوسة 3-2. ثلاثة انتصارات لحمام سوسة، زوز انتصارات لنادي حمام الأنف. أكثر نتيجة متكررة هي 3-1 في الخمسة مباريات الأخيرة، زوز مرات، مرة لحمام الأنف ومرة لحمام سوسة. لعب متوقف في ملعب في الملعب البلدي بحمام الأنف.
5: به خلينا نمشي للمكرم، تراه مجددا في بوحاجة، تفضل مكرم.
12: بوحاجلة لاعب متوقف، إصابة لاعب الأمل البعث الرياضي ببوحاجلة سيف الدين الدوزي، إذن مخالفة لصالح البعث الرياضي في التنفيذ حازم الميداني من الجهة اليمنى. إذن حازم الميداني يوزع الكرة داخل مناطق الجزاء، ودفاع الاتحاد الرياضي بتطوين يخرج الكرة، هجوم من جديد تخرج الكرة، ضربة ركنية للبعث الرياضي ببوحجلة على يسار الحارس ريان نوار، ستنفذ ضربة ركنية يمشي لها حازم الميداني. أبناء تطوين كلهم داخل مناطق الجزاء، ينفذ حازم الميداني ثنائية مع اللاعب أيهم الدربالي من جديد، لازالت الكرة لصالح الاتحاد البعث الرياضي، وتخرج من جديد ضربة ركنية. صنة دقيقة 44 ولا تزال النتيجة التعادل 0-0. إذن ضربة الركنية على يسار الحارس ريان نوار.
5: تره أعطيني طاهر تفضل.
10: ملعب حمام الأنف 45 دقيقة في الشوط الأول، ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف. كرة كانت وهجمة مبنية لنادي حمام الأنف في وسط الميدان، شادلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه أحمد بنتيبة اللي يعمل عرضية، تقدير الحكم كان لمسة يد داخل منطقة الجزاء، بالتالي زفرها مباشرة.
5: الله يصعيبه شوية يا طاهر، الله يبان تو فما لمسة اليد موجود، لكن الليد متاعه راهي لاسقة في بدنه، معناها براتيكمون ليد، أنا مانيش مختص في التحكيم، معناها شوف الليد لاسقة لاسقة لاسقة أصل لاسقة في بدنه، والله ضربة الجزاء هذه. على كل هو حكم بس بالعيد وحكم دولي ويعرف المعطيات، وفماش عودة الفار لأنه فماش فار، لكن مع احترامنا راهو النادي حمل مش واضحين والامراض بحمصوصه معنا حتى انت، لكن اللقطه اللي ريتها انه ملاعبي كانت ايده براتيكمو، معناها الحل الوحيد انه باش كره ما ضربش فيه يا طاهر، لازم يكون ما عندوش ايد، هذا كان الحل الوحيد. ها سيروز معناها ما عنده حتى حل، اليد تقريبا لاصقه، معناها في بدنه لا هي مكبره كما يقولوا معناها المختصين في الـ في الـ في المفيولا ولا غيره، لا هي مكبره جسمه ولا شيء، ليد لاصقه. على كل نستنى وتنفيذ ركله الجزاء، تفضل يا طاهر.
10: على كل هو يبقى القرار للحكم باسم بالعيد، حكم من رابطه قفصه. باسم بالعيد ادار 12 مقابله في بطوله الرابطه المحترفه الاولى هذا الموسم، يزفر ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف، يتقدم لها يوسف المصراتي من أمام
5: واحد من أبرز لاعبي نادي حمام الأنف
10: محمد بالفعل يوسف المصراتي أحمد بن تيبة ولا حبيب الغرايري هما أبرز ثلاثي حمام الأنف. يتقدم المصراتي ويسجل رغم أنه أمين الحزقي تبع الكرة لكن يتمكن من تسجيل هدف التعادل يوسف المصراتي في الدقيقة 45 زائد 2 على أمل الرياضي أو النادي الرياضي بحمام الأنف. يعدل النتيجة أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة هدف مقابل هدف في الملعب البلدي بحمام الأنف. نورماني افتتح تسجيل في 27 دقيقة بعد 45 زائد 2 يوسف المصراتي يعدل من علامة الجزاء لأصحاب الدار. أكيد أجواء جماهيرية وتشتعل بعدها الشماريخ ومعضلة الشماريخ في الملاعب التونسية. على كل واحد واحد فسخ وعاود من جديد تعود الهمهامة لنقطة الصفر تعود أما يعود أمل حمام سوسة لنقطة التقدم أول تقدم اللي أحرزه في الذهاب في مباراة بوعلي الأحوار. ترجع المباراة للتعادل وأولى البطاقات الصفراء في وجه لحبيب التيفي أو إلياس الطيف. إلياس الطيف يتحصل على إنذار في هذه اللحظات. كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان في أول الثلث الأخير باش تكون آخر كرة في الشوط الأول على ما يبدو. قاعد نشوف في كل اللاعبين في مناطق حمام الأنف. الحكم باسم بالعيد قاعد يشوف في خلدون منصور سلامات أو نور البيجي كان ملقى على أرضية الميدان يقوم لباس. ترجع الكرة بمخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان زوز لاعبين في تنفيذ الكرة الشادلي قاسم ولحبيب الغرايري ثلاثة لاعبين من النادي الرياضي بحمام الأنف. نورماني على ما يبدو أنه مش بش يكمل المباراة شوف فيه يشير للمدرب مالك المهري بالإصابة. الشادلي قاسم أو لحبيب الغرايري يرفع كرة على مستوى نقطة الضربة.

0: الثاني، تحية ليك ذاكر، وتحية كذلك الخونة سولة.
1: تحية أيضا لمحمد سيدية والهويدة بن ساسي في تنسيق البث، والمكرم سولة اللي موجود في ملعب أبو حجلة. مكرم يلا نكملوا معاك.
2: إذن نهاية الشوط الأول، الحكم وليد الهذي يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 0-0، ولنا عودة في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة يا مكرم. نتائج نهائية في مختلف الملاعب، نادي حملة في متعادل مع أمل حمصوصة 1-1، النتيجة هذه تخلي أمل حمصوصة في الدرجة الأولى في السنة القادمة، في صورة بقات نفس النتيجة. سبورتينج بن عروس متقدم على منزل بورقيبة 3-0، تعادل اتحاد بوسالم اللي نزل للرابطة الثالثة أمام جمعية مقرين 0-0، هلال الشابة يصبح متقدم على هلال المساكن 2-1 بعد ما كان متأخر 1-0، مكان مدينة متقدم على محيط قرقنة هدف مقابل 0، والتعادل 0-0 لقاء بعض أبو حجلة اتحاد تطاوين، وتقدم كوكب عقارب على الفريق سكك حز فاقسي 1-0. نرجع بعد شوية بعد النغم، وأيضا بعد موجز أخبار الساعة 5.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تحديد يوم 11 من مايو الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الإلكترونية لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 25 و2000 ويوم 15 من مايو الجاري كآخر أجل لإرسال النسخة الرقمية من الملف على البريد الإلكتروني prix.recherche.tunisie@gmail.com. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم رئيس مجلس العمومة الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا وبسفير كندا بتونس، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية وتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق. مثل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسنة القادمة والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي للسنة المنقضية أبرز محاور جلسة العمل التي عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها بحضور أعضاء مجلس الهيئة. أعلنت جمعيات مواطنون فاعلون من أجل التنمية عن باب الترشح لفائدة الفلاحين والفلاحات الشبان من 18 إلى 40 سنة من ولايات سوسة والمهدية والمنستير للمشاركة في برنامج تكوين متخصص لتثمين النفايات العضوية الفندقية وتوظيفها في تغذية حيوانات الضيعة وإنتاج السماد العضوي. ختاماً، التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفر اليوم مرشح اليابان لمنصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأوسط. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينثى مجديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.

0: الشهر
1: مع رصاصة دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء مع رصاصة دولي.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع لقاءات رياضية ونرجع لمتابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نتابعوا في الجولة الأخيرة واللي من خلالها باش تعرفوا على صاحب تذكرة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة للمجموعة الأولى، وغدوا نتعرفوا على صاحب التذكرة بالنسبة للمجموعة الثانية. اليوم المقابلة الأهمية نادي حمل في أمل حمصوصة، التعادل 1-1، نورماني كان سجل هدف التقدم من نادي أمل حمصوصة، ويوسف المصراتي من ضربة جزاء كان عدل في دقيقة 45، وفي مقابلة أيضا مهمة لأنه يطارد المرتبة الثانية فريق اتحاد تطاوين اليوم متعادل مع بعث بوحجلة 0-0. باش نرجعوا نبداو من ملعب بوحجلة مع مكرم، ونرجعوا له في مباراة مكرم صولة في مباراة بعث الرياضي بوحجلة والاتحاد الرياضي بتطاوين. انطلاق الشوط الثاني يا مكرم، مرحبا.
4: إذا مرحبا بكم من جديد. انطلق الشوط الثاني منذ 3 دقائق ولا تزال النتيجة 0-0 بين الفريقين، البعث الرياضي بوحجة والاتحاد الرياضي بوتاتوين.
3: ذكرنا بتشكيلتين لو كان ممكن فماش تغييرات.
4: تذكير ما فماش تغييرات زميلي ذاكر. إذا تذكير بتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين في حراسة المرمى ريان نوار، في الدفاع عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي الرقيق، وحازم بن حامد. على مستوى وسط الميدان نجد كل من أحمد الطويبي في راس خيرلا، وجيه العواني، عثمان شرف الدين، وفي الهجوم الثنائي القائد حسن الشلي ورقم 14 منتصر شبشوب. بالنسبة للفريق المحلي، بلال أويساوي كحارس مرمى، أيهم الدربالي، محمد السبعي، زياد الزعفوري، جعفر موسى، محمد النصري، ياسين زيد ريدان، حازم الميداني، محمد الخلوفي، والثنائي سيف الدين الدوزي أسامة النصري يقودان الهجوم. الآن مخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحجلة، تنفيذ كرة طويلة داخل مناطق الجزاء، والحارس ريان نوار يلتقط الكرة، يعيد الكرة من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان، تعود للحارس. الاتحاد يبني في هجوم منسق من جديد، كرة طويلة على الجهة اليمنى، ياخذها اللاعب سيف الدين الدوزي، هجوم من جديد لصالح البعث الرياضي على الجهة اليمنى، تعود الكرة إلى الوراء، محمد النصري جنبه ريدان يرجع له الكرة، تمشي الكرة إلى الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم منسق من جديد على الجهة اليمنى. إذن هجوم لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين داخل منطقة الجزاء، هجمة، تعود الكرة من جديد لصالح البعث الرياضي، من جديد يقود الهجوم جعفر موسى إلى أسامة النصري على الجهة اليسرى من جهة زاوية الركنية، يعيد الكرة إلى الوراء داخل مناطق الجزاء، هجوم ولكن تخرج الكرة
3: في توقيت قديش يا مكرم؟
4: الاتحاد الرياضي بتطاوين
3: في توقيت
4: 9 دقائق لعب في الشوط الثاني.
3: شكرا لك يا مكرم. محمد الطاهر، نرجع مباشرة لملعب حملنف لقناة حملنف والأمر الذي بحمصوص.
5: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكل سادة المستمعين عبر موجات إذاعة المونستير. الشوط الثاني من مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة في إطار آخر جولات مرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للمجموعة الأولى، انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق، ما زلنا في نتيجة الشوط الأول هدف مقابل هدف. نورماني يفتتح للأمل في دقيقة 27، ثم يوسف المصراتي في دقيقة 45+2 يعدل النتيجة لأصحاب الأرض من نقطة الجزاء. لا تغييرات في صفوف الفريقين مع انطلاقة هذه الفترة الثانية. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، من حزقي في حراسة المرمى، محور الدفاع لحبيب البريكي وإلياس الطيف، لكن هذه كرة للنادي الرياضي بحمام لمفة توزيعها ممتاز الخروج وقطع مسار الكرة بالبوكسينج من الحارس أمين الحزقي يخلي فريقه في أمان. قلت أمين الحزقي حارس مرمى الأمل، لحبيب البريكي قائد الفريق وإلياس الطيف في محور الدفاع، على الجهة اليمين نور البيجي، على اليسار أمين هلال، وسط الميدان في كل من خليل المشرقي ومعتز بن عبد الله، قدامهم علي بن حسين، وفي الهجوم خطيرة الكرة تصويبها من خارج مناطق الجزاء كادة تأتي بالجديد لأصحاب الدار فوق المرمى. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. خط هجوم الأمل فيه كل من خلدون منصور على الجهة اليسرى، فادي سليمان على الجهة اليمين، ونور ماني كمهاجم صريح. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لشمس الدين الذوادي والنادي الرياضي بحمام الأنف، مروان المروكي في حراسة المرمى، أيمن العباسي، شهاب بن فرج قائد الفريق، وبير من ويسر كثلاثي خط الدفاع، قدامهم وائل البرهومي، شادلي قاسم، على يمينهم إيهاب الدريدي، وعلى يسارهم حبيب الغرايري. في الهجوم نلقاو آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة، وراهم يوسف المصراتي. نلعب في توقيت 6 دقائق لعب إلى حد الآن، كرة من الدائرة الوركزية لوسط الميدان بي تمريرة طولية إلى الرواق الأيسر لحبيب الغرايري، يرفع كرة، محاولة للازدواجية ومحاولة أخرى ما زالت لشادلي قاسم داخل مناطق جزاء الأمل الرياضي بحمام سوسة. التوزيع، ما زالت الكرة، والحارس محمد أمين الحزقي ينقذ الموقف. كان قريب آدم بن أحمد من تسجيل الهدف الثاني، ما توقعش الكرة توصل داخل منطقة 6 أمتار بهذه الطريقة. في الأخير أحمد أو أمين الحزقي يرتمي ويغطي على كورته كما ينبغي ويتحصل على مخالفة. شو الثاني انطلق متأخر تقريبا بأربع خمسة دقائق، استنى الحكم اللي قود المباراة باسم بالعيد، استنى جماهير النادي الرياضي بحمام لمف انها تنقص من رمي المقذوفات على بنك بودلاء الامل الرياضي بحمام سوسة. طبعا رمي المقذوفات والشماريخ اصبحت عادة في البطولة، سواء في البطولة الاولى او في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. على كل هي مظاهر للوعي، لازم الجمهور الحاضر في الملعب يكون واعي. علاش برشا عائلات ما عادش تمشي للملاعب مع صغارها مع نساها مع اخواتها، لانه اغلبيه الملاعب بين ظفرين اصبحت للمتشنجين وليست للمشجعين. مع احترامنا لكافه الجماهير الرياضيه اللي موجوده في الكره التونسيه. على كل باش ترجع الكره بعمليه اسقاط من الحكم باسم بالعيد ليمين الحزقي. امين الحزقي ياخذ كره بيديه، حكم المباراه هو باسم بالعيد، يساعد وائل الحناشي كحكم مساعد أول، حكم مساعد ثاني هو محمد الترابلسي، ولا حكم الرابع منتصر عمار. نذكروا أنه مباراة البطولة الثانية أو الرابطة المحترفة الثانية دور بلاش تقنية الفار. كرة لحبيب الغرايري في مناطقه، يرجع إلى بير من ويسر بلمسة برجله اليمين إلى شهاب بن فرج في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام لمف. شهاب بن فرج قائد الهمهامة يلعب كرة مع وائل البرهومي، تناقل قصير للكرة أمام منطقة جزاء الهمهامة، أمام وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة. تتحول كرة للجهة اليمين، شادلي قاسم بين ثلاثة لاعبين، يلعب مع بدريدي، هيب بلمسة يحط كرة في وسط الميدان للبرهومي، برهومي يبدل لحبيب الغرايري في الجهة اليسار، لحبيب الغرايري وائل البرهومي، محرك ممتاز وائل البرهومي، كل الكرات تقريبا تمر على هذا اللاعب وائل البرهومي متوسط ميدان الهمهام. شهاب بن فرج 9 دقائق لعب، هدف مقابل هدف في في مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. كرة لإلياس أيمن العباسي، يلعب إلى إيهاب الدريدي. أيمن العباسي على خط وسط الميدان يستقبل كرة، يرجع بها إلى الخلف في اتجاه شهاب بن فرج، يبدل لبير من ويسر في الجهة اليسار. بير من ويسر يتبع فيه من نورماني من بعيد، بير من ويسر يلعبها إلى إلياس أوائل البرهومي لحبيب الغراري، ممتاز التمرير في اتجاه آدم بن أحمد، يسقط. الحكم يشير إلى أنه اللاعب خليل المشرق يلعب بالكرة، ترجع للهمهامة من جديد عن طريق إيهاب الدريدي. إيهاب يرجع بالكرة إلى الوراء في اتجاه إلياس وأيمن العباسي. أحمد بن تيبة ما يخوش الكرة مباشرة لمحمد أمين الحزقي حارس مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة. اتنقل 12 مرة الأمل الرياضي بحمام سوسة، من 12 مرة 6 مباريات قبل فيهم أهداف و6 مباريات ما قبلش فيهم أهداف. الستة اللي قبل فيهم أهداف 3 وفاو بالهزيمة، 2 مقابل 1، 2 تعادلات، 1-1 وانتصار بفضل ثنائية نورماني في تتاوين. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. بيرم نويسر يستقبل كرة برجله اليسرى، يلعبها إلى أحمد بن آدم أو آدم بن أحمد. المهاجم يرجع تقريبا لمناطقه لاستلام الكرة، تعود للأمل، تمريرة خاطئة ودون عنوان من خليل المشرقي مباشرة للحارس شادلي قاسم. الآن شادلي قاسم يلعب كرة على الجهة اليمين، تماس رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف، باش يتولى تنفيذ إيهاب الدريدي. يلقى إلياس العباسي، أيمن العباسي من اليمين لليسار، يغير ناحية الحبيب الغرايري، يستقبل بكونترول ممتاز من الحبيب الغرايري في الرواق الأيسر، يرجع إلى بيرم نويسر، يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، ممتاز التدخل والارتقاء من الحبيب البريكي قائد الأمل، يحط الكرة في الركنية. 12 دقيقة لعب هي توقيت المباراة، 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف. نورماني في الدقيقة 27 يفتتح للأمل، في 45+2 يوسف المصراتي يعدل الكفة للهمهامة من ضربة جزاء. اللعب متوقف ذاكر في انتظار
3: به
5: إخراج. تفضل
3: به في توقيت قديش؟
5: نلعب في 12 دقيقة لعب هدف مقابل هدف بين الهمهامة والأمل.
3: هذا تذكير بالنتائج، 1-1 نادي حملان في الأمل الرياضي بحمام سوسة، 3-0 سبورتنج بن عروس مازن بورقيبة، 1 بلاش اتحاد بوسيل المقرن الرياضية، 3-2 للشابة في مساكن أمام هلال مساكن، 1-1 بمكان المهدية ومحيط قرقنة، و 0-0 بين بعض بوحاجة واتحاد تطاوين، و 1-1 بين سكك حس فاقسي وكوكب أجير. بنرجع لك يا مكرم في ملعب بوحاجة.
4: إذا وصلنا حوالي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني ولا زالت النتيجة متعادلة 0-0. كان هجوم في الدقيقة 14 لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، لكن الحارس بلال عيساوي يتألق من جديد ويمنع الاتحاديين من افتتاح النتيجة. المدرب لسعد الشريطي قام بتغييرين، دخول محمد حسين المولهي مكان ياسين ريدان ومعتز الرياحي مكان محمد الخلوفي، في حين المدرب لطفي جبالي قام بتغيير دخول أشرف العجيمي مكان منتصر الشبشوب. وهذا هجوم لصالح البعث الرياضي المحرر، وتخرج الكرة ضربة ركنية إذن على يمين الحارس ريان نوار، سيقوم بتنفيذ الركنية حازم الميداني، يمشي للكرة حازم الميداني، إذن سيتمكن من توزيع أو تنفيذ هذه الركنية. تتلعب ثنائية مع ياسين ريدان على مستوى القائم الثاني، تسديدة ولكن الحارس ريان نوار يمنع البعث من افتتاح النتيجة. تعود الكرة إذن لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم على الجهة اليسرى تمشي الكرة، هجوم معاكس حذاري، هجوم معاكس سيوس. والهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هنا في بوحجلة. إذن اللاعب شنت ما ثبت من رقم اللاعب. إذن هدف مقابل صفر لصالح.
3: كيفاش سجل الهدف يا مكرم؟ يا مكرم كيفاش سجل الهدف
4: من الجهة اليسرى؟
3: أيوة.
4: على مستوى الدائرة المركزية للميدان يتقدم بالكرة ويسدد بالجهة اليمنى داخل شباك بلال العويساوي. العويساوي ليفتتح النتيجة. إذن في الدقيقة 22 سنتثبت من رقم اللاعب. هو اللاعب الاحتياطي أشرف العجيمي اللي من زاك دخل. إذن أشرف العجيمي يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هدف مقابل صفر لصالح الاتحاد أمام البعث الرياضي ببوحجلة.
3: به به به به يا رسول الله ساعات تخرج كلمة في الوضع ما نتحملوش مسؤوليتها. يلا خلنا نمشي الملعب حملا. فضل يا طاهر.
5: شكرا ليك ذاكر. نلعب في توقيت 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة من مالك المهري مدرب أو مالك المهيري ماهر المهيري عفوا مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة. طبعا عين على ورقة الفنية للمباراة، عين على الجماهير وعين على الكرة. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. أعطيكم التغييرات بعد لحظات. في اتجاه أحمد آدم بن أحمد يسقط يربح المخالفة. قلت ثلاثة تغييرات من ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة وخليفة عماد جبلة. أمين تريتر ياخو مكانه مكان علي بن حسين. كذلك يدخل محمد أمين الجري مكان فادي بن علي سليمان، ويخرج نور البيجي يدخل ريان العساوي. تغيير كامل للجهة اليمنى للمدرب ماهر المهيري. مخالفة حبيب الغرايري يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يخرج الحارس يخطئ في الأبعاد. كرة ثانية التصويب مازالت للهمامة في مناطق الأمل. تصويبة أخرى من خارج المنطقة، هذه المرة الدفاع تمشي لليمين تتوزع الراسية من الشيد لقاسم وسوء تفاهم بين الشيد لقاسم وأحمد وآدم بن أحمد. تمشي كرة مباشرة لضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. الهمهامة قدم النادي الرياضي بحمام الأنف يريد المباراة. ضغط كبير من الجماهير الحاضرة في الأثناء. تغيير في صفوف تشكيلة شمس الدين الذوادي. يخرج آدم بن أحمد يدخل عزيز اليعقوبي. آدم بن أحمد مهاجم، عزيز اليعقوبي مهاجم مركز بمركز في صفوف تشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي. ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار طويلة من الحارس. الدفاع دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف في مرة أولى. كرة ثانية في وسط الميدان. كرة بين أخذ ورد في وسط الميدان بين زوز فرق. لحبيب الغراري يرجع لبير من ويسر. بير ممتاز التنقلات والكرات في وسط الميدان من جانب كل من وائل البرهومي بير من ويسر ولحبيب الغراري. هذا اليعقوبي اللي دخل منذ لحظات إلى أحمد بن تيبا يروح تمس في الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف. لحبيب الغرايري باش يتولى تنفيذ رمية تماس. 19 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف إلى حد الآن. وسط وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة أمام ضغط رهيب من النادي الرياضي بحمام الأنف. نذكروا بإطار المباراة وفرضيات الصعود. النادي الرياضي بحمام الأنف الانتصار ولا شيء غير الانتصار يمكنه من الصعود المباشر والعودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل الأمل يكفيها التعادل باعتبار عنده أسبقية مباراة الذهاب واللي انتهت بهدف مقابل صفر. هدف نورماني بير منويسر يوزع كرة ممتازة للترويز، يرفع كرة بالحارس والدفاع على الخط النهائي للمرمى، كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف من بير منويسر، يعمل توزيع لقائد فريق شياب بن فرج على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يحذر كرة بصدره يركحها يحطها في القاعة، يخرج الحارس أمين حزقي لكن شياب بن فرج يرفع به الكرة، ولا عودة الموافقة لإلياس الطيف اللي بعد الكرة تقريبا 20 سنتيمتر على الخط النهائي للمرمى، يحرم النادي الرياضي بحمام الأنف من هدف التقدم. بير منويسر يطول الكرة في اتجاه شياب بن فرج، يبدل المسار في اتجاه المنطقة، ما زالت للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق يعقوب عزيز في اتجاه الغرايري، حبيبي لعزيز من جديد، اليعقوبي يتبع فيه زوز لاعبين، اليعقوبي أصبح في وسط ثلاثة لاعبين، والتدخل من ريان العيساوي يحط كرة في التماس، رمي التماس أخرى للنادي الرياضي بحمام الأنف على الجهة اليسرى، نستناو تنفيذ رمية التماس في توقيت 21 دقيقة لعب، رمية التماس تتنفذ على مستوى خط 6 أمتار، تعود من الدفاع في مرة أولى وكرة ثانية، يربح على مال الرياضي بحمام سوسة تماس، محمد أمين الجري يحاول يعكس الهجمة، كان براسه وبعينيه لوج على نورماني، قاعد يشوف في نورماني قاعد يقدم ولا حب يلعب له الكرة لكن تصطدم بالحبيب الغراري وتتحول لرمية تماس، تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، يتنفذ طويل سهل عند بير منويسر، بير منويسر يخطئ تمشي إلى نورماني، نورماني يسقط، مخالفة مخالفة للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، بالضبط أمام بنك بودلاء الهمهامة، توجه تقريبا شمس الدين الذوادي باش يقوم نورماني، إن شاء الله ما تخرجش المباراة على إطارها، على كل حال جمهور كامل واقف، المباراة واقفة، باسم بالعيد قاعد يبعد في كل من شمس الدين الذوادي
3: يبعد به، تراعتيني الخط مادام اللعب توقف عندك، خلينا نمشي
5: 22 دقيقة لعب في ملعب حمام الأنف، هدف مقابل هدف بين نادي الرياضي بحمام الأنف وأمل حمام سوسة.
3: به نرجع لك يا مكرم.
4: إذن مرحبا بكم من جديد في ملعب البلدي ببوحاجلة، لازال التقدم للاتحاد الرياضي بتطاوين اللي سجل هدف عن طريق البديل أشرف العجيمي، الآن هجوم لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة، تمشي الكرة على الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان، توزيعها داخل منطقة الجزاء، يسقط اللاعب أسامة النصري والحكم يأمر بمواصلة اللعب من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، توزيعها على الجهة اليمنى لكن اللاعب محمد السبعي يقطع الكرة، كرة تمشي ضربة مخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة في مناطقه، زياد الزعفوري يستعد لتنفيذ المخالفة، وهناك تغييران إذن للبعث الرياضي ببوحاجلة، غازي الخزامي رقم 28 سيأخذ مكان رقم 10 حازم الميداني، واللعب متوقف، إصابة لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين ودخول نقل الإسعاف،
3: به اللعب متوقف، خلنا نرجع الحملة، تفضل يا طه.
5: استأنف اللعب مرة أخرى في حمام الأنف، 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، نورماني في دقيقة 27 للأمل، ثم التعديل من يوسف المصراتي في 45+2 من ضربة جزاء، كرة في وسط الميدان بين الحبيب البريكي والبديل عزيز اليعقوبي، تتحول لرمية تماس في الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف، الحبيب الغراري على تنفيذ أو في تنفيذ رمية التماس، يلعب إلى بير من ويسر، بير من ويسر يلعب إلى قايد وشهاب بن فرج، شهاب بن فرج يبحث عن الكرة طويلة يلقى لحبيب الغرايري في الرواق الأيسر، ترويذ كالعادة ممتاز من الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر للهمهامة لحبيب الغرايري. بير من ويسر يلعب إلى أيمن العباسي، عباسي في اتجاه شادلي قاسم وهيبة دريدي، واحدة اثنين في الرواق الأيمن ما تتعداش، غلق كل المنافذ من ريان العيساوي، ترجع كرة من جديد للهمهامة في الدائرة المركزية لوسط الميدان، شهاب بن فرج يلعب إلى أيمن العباسي، حولها للجاليمين في اتجاه هيبة دريدي، مقطوعة كرة في التماس، تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليمنى، إيهاب الدريدي يبحث عن زميل يلقى شادلي قاسم، شادلي قاسم بجانب زاوية الركنية يرفع الكرة على مستوى نصف دائرة المنطقة، ترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية تتحط كرة في ظهر شهاب بن فرج، نورماني في صراع مع المدافع يعود بالكرة لحارس مرميه مروان المروكي، يلعب كرة طويلة في اتجاه شادلي قاسم، صراع بدني بين عزيز اليعقوبي، ترجع كرة من جديد اختيرة على دفاع الهمهامة، يخرج المروكي يأمن الكرة بيديه، تمشي كرة لوائل البرهومي إلى أحمد بن طيبة، بن طيبة في وزوز لاعبين أمام محاصرة لصيقة من قائد الفريق لحبيب البريكي، يرجع لي بير من ويسر، نويسر في اتجاه وائل البرهومي، برهومي بلمسة إلى لحبيب أو الشادلي قاسم، يوسف المصراتي البرهومي من جديد، بير من ويسر، نويسر يعمل البينية في اتجاه بنتي باستماتة دفاعية من الأمل، ما زالت في الرواق الأيسر، والحكم يقول لمسة يد، لمسة يد على معتز بن عبد الله في أول الرواق الأيسر لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف بالضبط في توقيت 27 دقيقة لعب، وعلى نتيجة هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيفه الأمل الرياضي بحمام سوسة، أقوى خط دفاع على همهامة في البطولة بقبول 13 هدف فقط، وأقوى خط دفاع في ميدانه قبل 3 أهداف فقط، 3 أهداف قبلها على ميدانه في 12 مباراة، زوز انتصارات، هدفين مقابل هدف أمام سبورتينغ بن عروس واتحاد تتوين، وهزيمة هي الوحيدة ضد المكارم. شادلي قاسم يلعب المخالف على مستوى القائم الأول، ترجع من الدفاع في اتجاه إلى أيمن العرفاوي أو وائل البرهومي، قلت وائل البرهومي أكثر لاعب استلم كرات اليوم في نادي حمام الأنف، طويلة من الحارس المروكي، الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية عند ريان بن عبد الله، ترجع مباشرة ليمين الحزقي، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم يقول ألعب، قاعد يحث في اللاعبين على اللعب وقاعد يحسب في الوقت بما أنه الكرة في يد أمين الحزقي حارس مرمى
3: في توقيت قديش
5: الرياضي بحمام سوسة، نلعب في 28 دقيقة لعب ذاكر هدف مقابل هدف بين حمام الأنف وأمل حمام سوسة.
3: باهي هات نرجعوا للمكرم في بوحجلة،
4: بوحجلة نلعبوا في الدقيقة 33 ولا يزال الاتحاد الرياضي بتطوين متقدم هدف مقابل صفر، إذن الكرة مخالفة للاتحاد الرياضي بتطوين، عثمان شرف الدين إلى الوراء إلى زميله رمزي الرقيق، إلى وجه شكون يعطي الكرة، دونك يمرر الكرة للبديل أشرف العجيمي، لكن الحكم يعلن عن مخالفة على يمين حارس البعث الرياضي ببوحجلة بليل العويساوي قريبة من مناطق الجزاء، في التنفيذ القائد أحسن الشلي إذن ربما ستنفذ ثنائية بين حسن الشلي واللاعب فراس خير الله. ننتظر إذن تنفيذ ضربة المخالفة. حارس البعث الرياضي ببو حجلة قدم حقيقة أداء ممتاز اليوم. تنفذ ثنائية تسديدة وتدخل الحارس. ماذا يقول الحكم؟ تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح البعث الرياضي ببو حجلة. إذن كانت فرصة سانحة للتسجيل لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. تعود الكرة لصالح البعث الرياضي ببو حجلة. توزيعها طويلة داخل مناطق الاتحاد. معركة في وسط الميدان. هناك كوكبة من المدافعين محمد السبعي. وتخرج الكرة ضربة تماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. لاعبي البعث الرياضي غير راضين. إذن على إشارة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. إذن تنفذ ضربة التماس. ينفذها اللاعب حازم بن حامد. ومن جديد ضربة مخالفة. لا ضربة تماس يقول الحكم. هناك تضارب بين المساعد والحكم حكم الساحة. إذن حازم بن محمد من جديد سينفذ ضربة التماس قريبة من مناطق الجزاء على يسار الحارس بلال العويساوي. تنفذ يمشي لها حازم من جديد. محمد السبعي. إذن تنافس على الكرة بين حازم ومحمد السبعي. وفي الأخير محمد السبعي يتحصل على المخالفة. تنفذ بسرعة لكن الحكم يقول من مكانها. جعفر موسى إلى زميله محمد النصري. البعث الرياضي يبني الهجوم من الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان لطبق كروي ممتاز. هذه الأمسية ببو حجلة حقيقة. تمشي الكرة من جديد لصالح الاتحاد الرياضي. يحاول بناء هجوم من جديد أحمد الطويبي لكن تخرج الكرة ضربة تماس لصالح المحليين. تنفذ ضربة التماس. يمشي بالكرة اللاعب جعفر موسى لكن يقطعها لاعب الاتحاد أحمد الطويبي. تعود إلى الوراء إلى حارس المرمى. من جديد الاتحاد يبني فيه هجومات مركزة حقيقة. تبادل كروي ممتاز على مستوى. وهذا الهجوم هجوم داخل لكن المدافع جعفر موسى يتمكن من إخراج الكرة إلى الركنية. كان هجوم سريع وتبادل كروي ممتاز بين لاعبي الاتحاد لكن يتدخل موسى ويخرج الكرة ركنية. ركنية على يسار الحارس بلال العويساوي.
3: باهي لأنه فرص وليت فما من هنا ومن هنا ملحم. خلنا نرجع لك يا طاهر. تفضل.
5: شكرا ليك ذاكر. نعود في 33 دقيقة لعب لملعب حمام الأنف. هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز فرص خطيرة واحدة للنادي الرياضي بحمام الأنف والأخرى لأمل حمام سوسة. في الدقيقة 29 أحمد بن طيبة كاد أن يضيف الهدف الثاني للهمهامة بعد توزيع من حبيب الغراري من الجهة اليسار في اتجاه نقطة ضربة الجزاء واللي خذاع الطائر كما جات أحمد بن طيبة مرت فوق مرمى الحارس. يأتي الرد بعد تقريبا 3 دقائق بالضبط في الدقيقة 32. أمين التريتر محمد أمين التريتر حقيقة لاعب يعتبر كتميمة حظ في صفوف أندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية بما أنه حقق صعود الموسم الفارط مع المستقبل الرياضي بالمرسى. قلت أمين التريتر يستغل كرة ويسدد من داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف ولكن الحارس مروان المروكي حط كرة في الركنية. نلعب في توقيت 34 دقيقة لعب. الكرة للنادي الرياضي بحمام الأنف توزيعة من ثم إلى ضربة 6 أمتار ركلة مرمى للضيوف في توقيت 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين الفريقين. قاعد نشوف في اللعب عبد الله ريان بن عبد الله على ما يبدو يحذر في روحه باش ياخذ مكانه بعد لحظات. تتنفذ ضربة 6 أمتار عالية تتجاوز خط وسط الميدان تريتر، يربح التماس في الجهة اليسرى لهجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة. أمين تريتر يخلي الكرة لأمين هلال، هلال باش يلعب رمية التماس، يلعبها مع تريتر في الرواق الأيسر. أمين تريتر غالطة منه وخاطئة التمريرة للشادلي قاسم. تماس الآن للنادي الرياضي بحمام الأنف. يهاب يلعب تماس طويل في اتجاه بشير المقدم، ياخذ الكرة بشير المقدم من اللي خذا مكانه قبل قليل، يسقط ما فماش مخالفة. يقول الحكم باسم بالعيد طويل الكرة من المشرقي مباشرة لأحضان الحارس مروان المروكي إلى نويسر. ممتاز الاستلام والمراوغة في فرد وقت من الشادلي قاسم، يلعب كرة في اتجاه بنتيبة تقطع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية مباشرة لنور ماني اللي موجود في موقع تسلل. تسلل على نور ماني أقوى خط هجوم في بطولة الموسم الحالي دون اعتبار، يعني هذه المباراة هو هجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، والفضل كل الفضل يعود لنور ماني هداف البطولة 18 هدف، تقريبا نصف الأهداف اللي سجلها الأمل سجلها نور ماني. كرة لحمام الأنف في وسط الميدان ومخالفة، مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى. لحبيب الغراري تحصل عليها، تبعد حوالي 28-30 متر أو 25 متر 28 كحد أقصى على الخط النهائي لمرمى الحارس محمد أمين الحزقي. الحكم باسم بالعيد يقوم لحبيب الغرائري لباس كيد صراعات بدنية وموسم طويل لكل الفرق. الحكم باسم بالعيد يعطي الإشارة لتنفيذ التغيير بما أنه فما لاعب مؤمن الزبيدي باش ياخو مكانه مكان لحبيب البريكي قائد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. يخرج بداعي الإصابة، تتوقف المباراة وتشنج أكثر شوية الأجواء باعتبار أنه الجمهور قاعد يرمي في شتى أنواع المقذوفات على بنك بودلاء الأمل. إن شاء الله ما تخرجش الأمور على السيطرة، إن شاء الله الأمن يكون في المكان المناسب. لاعبي نادي حمام الأنف يطلبون من الجمهور التوقف عن مثل هذه الأفعال. في المقابل الحكم باسم بالعيد يتوجه، يبدو لي فما إصابة أمام بنك بودلاء الأمل. الصورة ما هيش واضحة من الموقع اللي أنا فيه، لو كان عندك الصورة التلفزية ذاكر، لكن سلامات على كل حال. وزميلنا قائد الرحلة بالأحسن يوضحنا ويأكدنا أنه فما شكون ملقى على أرضية الميدان بعد تعرضه لإصابة من الجماهير من خلال رمي المقذوفات. سلامات، نتمنوا السلامة لكل من موجود في الملعب سواء لاعبين، حكم، حكام، مدربين، إطارات فنية، جماهير وكذلك الصحفيين. استنيوا في اللعب يعود 39 دقيقة لعب، الخمسة دقائق تقريبا الأخيرة في المباراة. أكيد الضغط باش يتسلط أكثر على الجماهير وعلى لاعبي نادي حمام الأنف، وأكيد كذلك يعني يسخنوا شوية بلغة الكرة. نورماني يشير الحكم بالابتعاد عن بنك البدلاء. قاعد نشوف الحماية المدنية كذلك تتدخل. سلامات لأحد أعضاء بنك بودلاء على مال الرياضي بحمام سوسة. 39 دقيقة لعب في الملعب البلدي بحمام الأنف. اللعب مازال متوقف منذ تقريبا دقيقتين بعد إصابة أحد

0: لكن قاعد يسكر.
1: إيه لكن لما مانيش فاهمين شنو اللي صار بالضبط يا طاهر.
0: ذكر فما قلت مقذوفات من جانب جماهير نادي رياضي بحمام الأنف، على ما يبدو أنه أحد الموجودين في بنك بودالي على مال الرياضي بحمام سوسة وسيب، يبدو للمدرب ماهر المهيري أو أحد من عضو فني على كل هو الزي متاع الفنيين في أمل حمام سوسة تقريبا ماهر المهيري.
1: ان شاء الله لاباس في كل الحالات، ان شاء الله لاباس،
0: ان شاء الله لاباس، اكيد اكيد ان شاء الله لاباس. تمنيو السلامه لكل اللاعبين. على كل يمكن فما امكانيه نتوقف المباراه، ربما ما زلنا في انتظار التاكيد او النفي. اكيد ما نحبوش المباريات، هي مباراه قمه ومباراه نهائي بطوله في موسم صعب بعد الكثير من الانتظار باش نجيو في موسم حاسم كما هذايا. حسمت بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم أمس في ديربي العاصمة في الجولة قبل الأخيرة، والتشويق يتواصل في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لآخر الدقائق وآخر اللحظات.
1: يعني نشوف حتى في السيد منجي بحر رئيس نادي حمام في دخل ومعاه برشا مسؤولين ومعاهم معناها محكم المباراة والحكم الرابع وغيره في حوار، وفما المراقبين تاع المباراة معناها بشي مع حكم اللقاء اللي باش يستأنف اللعب، يستأنف اللعب، يلا
0: بيستأنف. يستأنف بالفعل، بالفعل الحكم باسم بالعيد قاعد يشير توا لمكان المخالفة اللي باش يستأنف منها اللعب. اللعب تقريبا توقف 4 دقائق منذ دقيقة 37 أو 38، نلعب في حدود دقيقة 42 إلى حد الآن. ما زالت النتيجة تخدم على أمل الرياضي بحمام سوسة. قاعد نشوف يمين تريتر قائد الأمل يتحدث مع الحكم الرابع منتصر عمار. قلت فما إمكانية أنه المباراة تقف، فما أمين تريتر قاعد
1: ما نعرفش إلا ريتو أنه الحكم طلب من الملاعبية باش يرجعوا، ما فماش علاش باش تقف، لأنه ملاعبية طلب الحكم من الملاعبية باش ترجع الميدان، وبالفعل فما قدام مخالفة تو نصور أنه باش تم تنفيذ المخالفة لما يتطلب الأمر إيقاف اللعب حسب حكم اللقاء.
0: الغريب أنه الحكم يطلب في اللعب وأمين تريتر يطلب من زملائه باش يلتحقوا به بحظة بنك البودالي. هاو أمين تريتر يتراجع على قراره باش يستأنف اللعب، باش يستأنف اللعب بعد لحظات 43 دقيقة 5-6 دقائق اللعب متوقف في الملعب.
1: وفما شماريخ تو، فما العاب ناريه نشوفوا فيهم، معناها هذه الصوره اللي قاعده توصل لنا ملعب حمل انفراهو، هذه القوارير هذيك ولات امور عاديه في الملعب نتاعنا. يلا ان شاء الله نكمل المباراه.
0: بالفعل الحكم قاعد يوجه ويكلف اللاعبين على حدود منطقة الجزاء، هي مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليسرى لحبيب الغرايري يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. كرة أخرى خطيرة ويقترب نادي حمام الأنف.
1: هذه كرة مش عادية بالكل،
0: هذه كرة بألف صورة يا ذاكر.
1: أي الكرة هذه مش عادية،
0: الأولى على القائم والثانية في دين الحزقي. توزيعة
1: أكثر من دين الحزقي يا طاهر، الملاعب كان وحده قدام المرمى، فما حتى حد، والمرمى كل محلول قدامه في 6 أمتار.
0: نقول يعني
1: والله ساعات الحفظ كان ما يمشيش بكل،
0: لكن يبدو أنها يعني أنه لاعب يلعب برجله اليمين وجد في رجله اليسار، يعني ما هيش يعني نجم يكون هكا، لكن الحظ كذلك في كرة القدم يلعب الكثير من الأدوار. كرة في رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة في اتجاه نورماني إلى ضربة مرمى. بعد هذه الكرة سننتظر إما تأكيد النادي الرياضي بحمام الأنف على السيطرة أو الرد من نورماني وأمل حمام سوسة. كرة في الجهة اليمين للهمهامة تتوزع ناحية المقدم، ترجع الكرة من البديل الزبيدي مؤمن الزبيدي يحط كرة في تماس، رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في هبة الدريدي ناحية بشير المقدم. 1-2 ممتازة العملية إلى محرك وسط الميدان وإلى البرهومي في اتجاه بير من ويسر. انويسر يبحث عن زميل يلقى الغراير على يساره. 1-2 ما تتعداش، ترجع للأمل. محمد أمين الجري غطي على كورته، يجيوها 3

0: لاعبين يرجع به الى الوراء، وفي الاخير تمشي ضربه 6 امتار. ضربه 6 امتار، و لابد من يعني التحكم في الاعصاب والتحكم والسيطره على الضغط.
1: اللاعب رقم 7 اللي ضيع بكري الكره وجه لوجه
0: بالفعل
1: هو اللي توجه
0: احمد بن تيبه. نتحدث على احمد بن تيبه في تدخله الاخير وعلى ريان العيساوي.
1: باهي لحظات خلينا نشوف وين وصلت الوسط مباراه بوحجله والتطاوين. تفضل يا تفضل يا
2: الحكم في هذه الحكم عفوا وليد الهذلي اضاف 3 دقائق وقت بديل، وفي هذه الاونه بالذات ينهي اللقاء بتقدم الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ الدقيقه 22 من طرف اللاعب شرف الدين العجيمي بتسديده قويه يسكن الكره في شباك المتالق بلال العويساوي. حقيقه حارس مرمى ممتاز هذا اليوم، قدم مردود جيد، صد العديد من الهجمات. اذا الاتحاد الرياضي بتطاوين.
1: نحب نشكرك يا مكرم، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. واحد بلاش نهايه المباراه. الوضعيه الان 51 نقطه الحاليه، 51 نقطه حم لنف وحمام سوسه وتطاوين. القانون شي يقول يصير الحساب نتاع المقابلات بين ثلاثه فرق مع بعضهم، كل واحد شكون ربح وشكون خسر. المرتبه الاولى لفريق نادي حم لنف، المرتبه الاولى حم سوسه حاليا حم سوسه المرتبه الاولى بالتالي تطلع. المرتبه الثانيه للاتحاد الرياضي بتطاوين، المرتبه الثالثه النادي هذا حملم، فهذا حسب او المرتبه الثانيه حملم في المرتبه الثالثه تطاوين في الحوار المباشر الثلاثه، معناها ما يتغيرش المعطيات حتى التوا في الترتيب، الاولى حمسوسه الثانيه حملم في الثالثه تطاوين، رغم انهم الثلاثه عندهم 51 نقطه. يا طه
2: لاعبي الاتحاد لا زالوا في انتظار داخل.
1: لا رجع لي طاهر، شكرا يا مكرم، يعطيك الصحه جزيلا، رجع لي طاهر، يلا شكرا يا مكرم. طاهر يا طاهر
0: ذاكر،
1: تفضل
0: ذاكر 5-5 نسمع فضل. فيك
1: تفضل
0: شكرا ليك. 10 دقائق وقت بديل، 10 دقائق كاملة، كيف تحسم الأمور في آخر 10 دقائق؟ لعبنا 2 مازالوا 8، كرة في رمية تماس للأمل تتنفذ طويلة على مستوى خط 6 أمتار، ترجع مازالت للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق من هلال يربح تماس. تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، أمين هلال باش يتولى تنفيذ، يخلي الكرة لمؤمن الزبيدي. الزبيدي مؤمن يلعب تماس طويل على مستوى القائم الأول، لمسة مشيد لقاسم يرجعها بالرأس مؤمن الزبيدي مباشرة لضربة مرمى. كما كنت تقول ذاكر 51 نقطة لكل فريق بين الاتحاد الرياضي بتطاوين، نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. عن أي متعة نتحدث ونحن لم نعش هذه اللحظات، لحظات تاريخية في موسم تاريخي صعب على كل الفرق. كرة لأيمن العرفي أوائل البرهومي في اتجاه هيبة الدريدي، بينية يحاول يكسر خط وسط الميدان لكن ما يمرش، ما تتعديش الكرة، ترجع من جديد للهمهامة عن طريق بير من ويسر الهمهامة اللي غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021-2022 ليلتحق به أمل حمام سوسة في الموسم اللي بعده بالضبط 2022-2023. هذه كرة وخروج موفق، خروج موفق لأمين الحزقي وسط المطالبة بضربة جزاء، كانت كرة طويلة على مستوى
1: يا طه.
0: تفضل
1: باش نبدأ. والله معناها بكل حياد وبكل أمانة، ضربة جزاء الأولانية ما هي ضربة جزاء حسب رأيي، لكن العملية هذه تتطلب ضربة جزاء بكل صراحة باش معناها هذا للأمانة، معناها ضربة جزاء الأولانية لدولاس قال الملاعب، لكن هذه اللاعب مشى وتدخل بإهمال على الحارس على اللاعب، وحسب رأيي العملية هذه تتطلب ضربة جزاء، والعلم لله اللي فات نادي حملف. معناها شوف كيفاش الحكام متاعنا، اكيد باش نكملوا الدقائق اللي مازالت مع الاذن من زميلتنا نصير السكلي من مصلحه الاخبار، لانه نشرت اخبار الساعه 6 بتجيهم متاخره بدقائق قليله جدا مش برشا. يلا طه
0: مازال بالضبط 5 دقائق على نهاية هذه المباراة. ركنية تتوزع على مستوى القائم الأول، تعود من الدفاع كرة ثانية للهمهامة، تتوزع مرة أخرى من نفس الجهة اليمنى، تعود من الدفاع.
1: قديش أضاف الحكم يا طه؟
0: أضاف قلت 10 دقائق يا ذاكر، لعبنا بالضبط منهم 5، دخلنا في دقيقة 6. بشير المقدم داخل مناطق الجزاء، كرة أخرى خطيرة للهمهامة، بشير المقدم يذيع الصعود المباشر ويؤجل الفرحة في ملعب حمام الأنف. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، خطيرة الكرة، النادي الرياضي بحمام الأنف ينزل بكل ثقله على الأمل الرياضي بحمام سوسة. هل سيصمد الأمل؟ نعم أم لا؟ في انتظار الأربع دقائق الأخيرة اللي مازالت هي اللي باش تكون فاصلة وحاسمة في مسير الفريقين بعد موسم طويل وصعيب. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، وانذار لريان بن عبد الله على إذاعة الوقت. ريان بن عبد الله باش يرجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة تتجاوز الدائرة المركزية لوسط الميدان. نورمان يسقط، ما فماش مخالفة، بالتالي ثنائية هوائية ناجحة وتغلب لبيرة من ويسر على نور ماني. رمي التماس اللحظات الأخيرة وجنون الثواني الأخيرة،
1: معناها التأخير اللي صار والتوقف يخلينا في إشكالية مع مصلحة الأخبار ومع موعد الأخبار والوضعية هذية. ما فهمناش نقرأ حسابنا كل مرة وكل مرة، ولا مقابلة في تونس توفى في وقتها العادي، ما فهمناش يا طاهر، ونقعدوا بين المطرقة والسندان بين أنه نقصوا على مقابلة ما زال فيها دقيقة ونصف ولا دقيقتين، والله معناها غريب جدا. هي كمل الثواني لديش ما زال دقيقة ودقيقة ونصف، كملوها يلا.
0: زالوا بالضبط 3 دقائق على انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي. ما زال التعادل بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، هدف مقابل هدف. نتيجة تخدم أكثر الأمل الرياضي بحمام سوسة
1: بالنتيجة الحالية، أمل حمسوسة في الرابطة المحترفة الأولى. هذاك علاش معناها أهمية المباراة وأهمية المتابعة متاع المباراة. يا طاهر راه فما ضربة جزاء واضحة نادي حمام الأنف، مع احترامنا قلت لأمل حمام سوسة اللي ضربة جزاء الأولى اللي عدل بها نادي حمام الأنف حسب رأيي ما كانتش صحيحة، كان فما خطأ من باسم بالعيد. الثانية كانت صحيحة حسب رأيي كما قلت لك.
0: في انتظار المافيولا، مافيولا حد الرياضي يا ذاكر، أكيد مباراة عندها صدى كبير ومنقولة تلفزيا.
1: هذا هو.
0: على كل كرة طويلة من شهاب بن فرج خارج الميدان، ضربة 6 أمتار.
1: نذكر أنه نشرت أخبار ساعة 6 بتجي متأخرة بدقائق، معناها باش نبدأ مستمعينا بدأوا واضحين نكملوا مباراة مازالوا فيها دقيقة ودقيقتين تقريبا، دقيقتين في أقصى الحالات. يلا طه.
0: بالفعل دقيقتين تفصل الأمل عن الصعود،
1: لأنه مباراة هامة في الحمام سوسة، معناها اللي هي معناها مرجع نظر متاعنا في النقل متاع المقابلات أمر رياضي بحمام سوسة ومجهود كبير طيلة موسم كامل، وأكيد فما الناس يسمعوا فينا في السيارات متاعهم وإلا في المتاجر متاعهم وإلا في منازلهم. نكملوا المباراة حتى الأخر.
0: شكرا ليك ذاكر، وإن شاء الله نوصلوا الصورة كما هي ونوصلوا بكل حياد وبكل يعني تجرد. على أكيد. كل لحبيب الغرايري في الجهة اليسار باش يلعب رمية تماس في اتجاه المقدم، تعود للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق وائل البرهومي، يحاول من بعيد التصويب، عالية التصويب، وسط صراخ الجماهير وصراخ المعلق، وليس كصراخ الجمهور مثل صراخ المعلق، فالجمهور يصرخ في حالة غضب أو فرحة، لكن المعلق يصرخ من أجل الحماس، من أجل نقل لحظة يعيشها في الملعب. كرة في ضربة 6 أمتار.
1: هو باش نبدأ وحيل، ما وصلنا ختام الموسم الرياضي، ما زالت كان جولة بركة في الرابطة المحترفة الأولى، إن شاء الله وصل الأسبوع باش نكملوهم بعد أكيد التأخير في البرامج متاعنا، وكل مرة الديبوردمون يصير إن شاء الله ما عادش يصير معناها من هنا حتى نهاية البرمجة هذه، في انتظار البرمجة الصيفية يا طاهر. أي كمل ثواني تقريبا 40 ثانية ما زالت، تفضل.
0: هو راهو كي نرجعوا نزيدوا نشوفوا ذاكر نلقوا حتى تعيين المباريات في يوم عمل وخارج عطلة نهاية الأسبوع تأثر على كل هذه كرة لنورمالي في الجهة اليسار. نورماني وزع كرة مباشرة لأمين الجري 20 ثانية لسعود أمل حمام سوسة. أمين الجري يكسر كرة من أمام شدي قاسم. آخر كرة هذا وائل وائل البرومي تولى في اتجاه المقدم. بشير المقدم في صراع بدني يخسر الكرة تعود للأمل الراضي بحمام سوسة عن طريق هلال. أمين هلال يسارع يقاتل وفي الأخير مخالفة قد تكون هي الأخيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. مروان المروكي يلعب كرة طويلة في اتجاه بشير المقدم. الدفاع في مرة أولى الثانية يبعدها محمد أمين تريتر ويزفر الحكم نهاية المباراة.
1: ألف مبروك الأمر اللي بحمسوسة صعوده للرابطة المحترفة الأولى. شكرا ليك بالتوقيت المحلي محمد موسى تو أكيد أرجع معكم مع للأمر حمسوسة وبعض اللي صار. شكرا لكم نصير السكلي بعد شوية.
3: قصة الرياضة في قلب الأحداث الرياضية مواعيد صباحية ومسائية وين ثم جديد الأخبار والتحليل ديما في الموعد مواكبة للقاءات الرياضية تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنتير ديما سبور وتبع الموجة.
4: السادسة وسبع دقائق على موجة إذاعة المنستير أهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي في تقديم نشرة الأنباء وهذه عنوانها. في ولاية نابل الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. إلى تفاصيل النشرة. شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوار للزميلة فاطمة بن عثمان إيواء المصابين بعدد من المصحات الخاصة والمستشفى الجهوي بنابل وقد تم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5: قاسم مشترك بيناتهم وأن ما كليوا في نفس المطعم دبل سمعنا بالحكاية هذه علمنا الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية نقلت العين المكان للمطعم هذا وقعد بالإجراءات اللازمة وكيف كيف قاع غلقوا في الأبان وإحنا في درجة بغلاف إعلام متاع الهيئة قمنا بإعلام مع كل المؤسسات الصحية تبع معترين بالنظر سواء عمومية ولا خاصة للتهاب لاستقبال معناتها حالات ذم اللي يجيوا الكثيرية عندهم وجيعة في البطن ثم اللي عنده يرد ثم اللي كرش وتجري ثم اللي عنده شوية سخانة دونك الحالات قاعدة توافد على أقسام الاستعجالي وعلى المصحات الخاصة فماش حالة متعكرة. حاليا تواك ثم 5 حالات في المصحات الخاصة وبالنسبة للحالات الأخرين الكل يكال روحهم خدت عدد قاعد كل دقيق قاعد يزيد خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل يجم يكونوا حتى المطعم ديات أخري دونك اللي نطمنوا فيه عليه أول حاجة وأنه احنا كإدارة جوية قمنا بإبلاغ الهيئة باش نوقفوا التيار هذا هذه الحاجة أولا وفي اجتماع وقع مع السلطة الجوية الغلق الفوري للمطعم هيك علاش قاعدين تواك تم تحاليل قاعدة تصير توا ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما وباش نعرفوا مصدر متاع التسمم هذا.
4: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح دورة 8 للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة حوالي 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم أن هذه الدورة تعد حدثا علميا دوليا ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي. وأوضح في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب بل يهدف أيضا إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومات النقل داخل المدن.
6: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل أول مرة تخرج الملتقى هذه من أوروبا واول مره تدخل لافريقيا، وحنا شرفنا اليوم كجامعه صفاقس باش نخدينا تنظيم الدوره الثامنه. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين، لكن زاد يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقه بمشاكل التنقل، كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبره في توسكي سيستم انتليجون، انظمه ذكيه، باش نجمو نطرقوا العديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقه بالتنقل. باش نحاولوا احنا في مستوى ليديسيون هذه باش نطرحوا عديد المشاكل اللي هما بحثيه، ولكن زيدا خاصه كيفاش نهزوا نتائج البحث هكما يوقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعيه اللي هي تختص في المهام هذه. دونك نحاولوا كيفاش ليفينمون هذا ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي، ولكن زيدا في علاقه بالمنظومات اللي هي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا بمجموعه من لي ريكومونداسيون، التوصيات هذوما نحاولوا نوصلوهم احنا للسلطه، كيفاش نجموا نحسنوا البنيه التحتيه في علاقه بالتنقل، ترانسبور موبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعه، ولكن ينجم يمسوا كافه الدول وكافه المدن الموجودين اليوم واللي هما شركاء معنا في الايفينمون هذا.
4: خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بولاية القيروان، أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، سينتفع بها حوالي 14 ألف ساكن، وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80%، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال هذه الصيفة.
7: حاليا نقول عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم ذلك يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14 ألف ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال الامتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشوية بشوية حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2000 متر مكعب. حاليا بالصدد الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطن، الدلوسي، العلم، في العديد من المناطق اللي حاولوا يحضروا فيها، كذلك خطط القيروان. عندنا الدراسة متاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان الرابطة بمحطة تطهير خاصة بها.
4: كما أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن البرنامج التنموي 26 و2030 و2000 يتضمن 46 مشروع تمت مناقشتها ضمن المخطط البيئي على أن تتم المصادقة عليها قريبا. وبيّن في تصريح لزميل ندرة برجب أن بعض المشاريع أصبحت دراستها جاهزة، في حين تتطلب مشاريع أخرى إعداد دراسات جديدة.
7: بالنسبة ل 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، هذه قاعدين ندخلوا فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله معناتها في أقرب الأجال تتم المصادقة عليه، ولكن احنا شرعنا في تصنيف المشاريع، ثم مشاريع الدراسات نتاعها مجازة، وثم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي الدراسات نتاعها مجازة إن شاء الله باش نحطوهم في برنامج 27 و28، هذوما الأولويات وإن شاء الله ننطلقوا في إنجاز. كذلك خلاف التطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء، واليوم تحولنا لمنطقتين هامين وسط مدينة القيروان، وبالنسبة لنا احنا سيدي عارفة والمنشية. بالنسبة لسيدي عارفة وواحدة المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجد في سوق مركزي كبير برشا، ولكن احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه ونشتغلوا فيها. عندنا فكرة وان شاء الله ننطلقوا فيها سنة 2026 في الحديقتين، وان شاء الله يمكن الإعلان عليها في بول السبوب ومناسبة العيد الوطني للشجرة، إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال.
4: في موضوع آخر، قال أمين عام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري اليوم خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقبية، قال إن الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة وعلى كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة قال الطيب البحري إنها تمثل هدية للأعراف، وهي منحازة ضد العمال لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية وفق تعبيره.
8: القطاع القيمة نتاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن زيادة ما تتجاوزش 5% هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت نزول التطبيق خاصة في سلامة الأذور نعرف التداعيات نتاعها الزيادة هذه اللي ماهيش مش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء اللي موجود اللي عانين فيه. اليوم نزلتنا هذه جات في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات قامت خلال اليوم هذا ومستقبل حتى اليوم غد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وأعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة، لأن في الأخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أننا قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة، فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25-26-27 حقهم في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور وعندنا تقاليدنا فيها في الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
4: بهذا تكتمل عناصر نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. في نابل الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. ومن القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وفريق تحرير الأخبار جهان الدايع ونصير السكلي. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير تبع الموجة
11: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي
4: 6:18 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، عدد جديد من بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي في العادة من 5 للـ7 استثنائيا من الوقت هذا حتى 8 متاع الليل نظرا للمتابعات الرياضية ومقابلات الرابطة المحترفة الثانية اللي كنتوا تبعتوها بطبيعة عبر موجات ذات المنستير. الفقرات ما تغيرتش، نفس السومير اللي مستنسين بها في كل مرة في مجلتكم الإذاعية من 2 للـ5 بالتوقيت المحلي. والبداية إن شاء الله بعد شوية مع خريطة وطن صديقنا ماهر جعيدان كالعادة باش يطرح لنا موضوع جديد بالتحليل والنقاش، وموضوع الأسبوع هذا الخدمات البلدية بين الواقع ورهانات التطوير. من الأركان أيضا عين على الجهات، وكالعادة نتنقلوا بين الجهات باش نمشيو للمهدية كما كل اثنين مع نادرة اسماعيل باش نعرفوا جديد ولاية المهدية. بوكير مع محمد أحمد مخلوف، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، أسماء مسميات مع غادة العيشي في ساعتنا الثانية، وأيضا الاستضافات كالعادة حاضرة مع تحت المجهر، واستضافة المهندس التونسي الدكتور إبراهيم صوى أحد أبرز الكفاءات في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام. باش نرجعوا شوية تجربة دكتور إبراهيم في هذا المجال، وأيضا باش نحكيو شوية على واقع ومجال السكك الحديدية في بلادنا. هذا بالنسبة لحصة اليوم. تحية كلها توصل لكم الفريق اللي بشيوانسكم في تقريبا سويتين غربع، محمد سيدي في الإخراج التقني، هو دبل ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعاكم في التقديم أحمد موسى.

0: خارطة وطن. خريطة وطن أولى فقراتنا في بالتوقيت المحلي باش نحكيه في موضوع الخدمات البلدية بين الواقع ورهانات التطوير. أكيد انتظارات كبيرة من المواطنين خاصة فيما يخص بعض الخدمات. موضوع الحقيقة يهم كل مواطن في حياته اليومية من النظافة والتنوير والطرقات والمساحات الخضراء. باش نحكيه على الخدمات البلدية كما قلنا بين الواقع اللي نعيشوه كل يوم وبين رهانات التطوير وتحسين جودة الحياة داخل المدن والأحياء. وهذا أصبح هاجس زادة لكل مواطن وأولوية زادة. نحب جودة الحياة، نحب الوضعية تكون أفضل في كل المجالات خاصة على مستوى النظافة وأيضا التنوير والطرقات. وتقريبا يوميا فما التشكيات في كل المناطق في كل البلديات على مستوى العمل البلدي اللي تحملوا فيه مسؤولية ولاد البلدية وأيضا المواطنين اللي هما زادة يعطلوا ساعات خدمة وعمل البلديين. دونك هذا الموضوع يمكن باش نحكيوا فيه بطريقة وزاوية مختلفة على ما هو متداول في العادة، معناها في المواضيع اللي تهم البلديات. وماذا بينا ديما نعطيه أفكار ماهر حول رهانات التطوير، كيفاش نجم نحسن العلاقة ساعة بين المواطن والبلدية وأيضا نلقاو سبل متطورة باش تحسن الخدمات وتكون فما استدامة على الأقل في المجال البلدي. مرحبا بكم ماهر.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنستير. حقيقة الموضوع هذا موضوع احنا نتناولوه كل مرة أما من زاوية معينة، لأنه موضوع البلديات خاصة وتسيير البلديات في وضع كما اللي عايشين فيه توا، نلقاو تفاوت ما بين البلديات في عملية في الخدمات متاعها، يعني جودة الخدمات أو حاكمتها أو الشفافية متاعها، وإلا مدى نجاعة البلديات يختلف من بلدية إلى أخرى. إحنا انطلقنا من معطى محلي أو معطى على مستوى الجهات في تقديم معناها أو إطلاق تطبيقات إلكترونية وإعلامية ذكية جديدة لمتابعة المواطن مباشرة عبر الهاتف الذكي لبعض الخدمات، كما اللي صار في بلدية سوسة إعلان عن تطبيق لتسهيل الوصول المواطنين إلى الخدمات البلدية والمعلومات المحلية وتقريب الإدارة، وكانت فيها بعض المتميزات. معناها فما حاجة متميزة أنه هذه تقدم الشكاوى والمقترحات بكل سهولة ومتابعة الإجراءات،
0: معناها كما فضاء المواطن،
1: يعني كما الفضاء المواطن على مستوى إلكتروني. التطبيقات هذه أو الخرائط هذه تمت أصلا باتفاقيات هي ما بين بلدية سوسة وبلديات أخرى في أوروبا عاملين معها عقد توأمة اللي هي سويسرا، أساسا لوزان بسويسرا. فما التمويلات ذاتية تاع بلديات كبار لأنها عندها التمويلات الكبيرة الذاتية اللي تخليها تمشي في التطبيقات هذه، كما المراقبة بالكاميرا في مختلف طرقات وأنهج سوسة الكبرى اللي برسك توا مغطية بشكل كبير بالكاميرات سيرفيونس اللي هي حاجات تتميز بها بعض البلديات لأن مش موجودة في بلديات أخرى. والحكمة في ذلك هي في مدى استغلال أو الاتفاقيات هذيك وجلب التمويلات من أجل هذه التطبيقات. لكن هذا الخبر هو جزء ضئيل من المشهد الموجود بالنسبة للبلدية. عندنا أكثر من 305 بلدية في الجمهورية التونسية، وبالنسبة للخدمات تتعلق بالنظافة، بالتهيئة، بالتعمير، بالبنية التحتية، بالإدارة، لأنه عندنا واقع معين، واقع يلزمنا معناها نزيدوا نشخصوه ونفت معناها عمل تفكيك للواقع هذاك باش نجم نحكيه على الرهانات. راهو الرهانات كبيرة ياسر، والرهانات وقت نقيسوها بالواقع متاعنا مش هي نفس الرهانات اللي مش نقيسوها بمستوى البلديات في دول أخرى أكثر منا.
0: هو يمكن التشخيص يبدأ مباشرة مع المواطن، معناها اليوم كي نحكيه مع المواطن نسأله شنو أكثر الخدمات يمكن والحاجات اللي يتشكى منها واللي مقلقته في البلديات باش من بعدها تعرف الأولويات متاعك. دونك التشخيص يبدأ من غادي
1: به. النقطة هذه بالذات المواطن هو العنصر الأساسي في هذه المنظومة تاع البلديات. يجي نعطيه حاجة توا، إحنا المواطن أغلب المواطنين وبالواحد فما التذمر،
0: صحيح
1: التذمر على أي مستوى؟ نبدأ بالخدمة الأشهر والأوضح واللي معناها
0: واجهة العمل للبلد،
1: واجهة العمل اللي هي النظافة وجمع النفايات.
0: صحيح،
1: هذه أساس، لأنه مزالة الخدمة هذه متاع جمع الفاضلات وصون النظافة من أكثر الملفات إلحاحا الموجودة حاليا، ومزلنا كما يقولوا في المرحلة هذه الريش قطعوا الريش.
0: ورغم أن المواطن مساهم في تردي يمكن الوضعية متاع الحاجة هذه،
1: لأنه اليوم المواطن هو جزء أساسي.
0: ايه هذا هو.
1: حاليا لو كان نجيو نشخصوا الموضوع على مستوى أغلب البلديات، معناها في عملية الجمع وعملية رمي النفايات وعملية حتى ردم النفايات وكذلك معناها عملية
0: التهيئة
1: والمصبات اللي هي مربوطة بالبيئة، بكلها راهو تدخل فك الدورة كاملة متاع البلديات. وتردي الخدمات هذه لأنه يوميا نشوفه في المسألة هذه متكررة في جميع الأحياء.
0: صحيح.
1: وفما جانب يتحمل فيه المواطن حاجة، فما البلديات تتحمل وكذلك المقاولين وأصحاب اللزمات بالضبط. اللي يتحملوا مسؤولية كبيرة. فما نقاط معينة حقيقة هي نقاط تسمى سوداء، وفما شكون يسميها زرقاء تلطيفا. النقاط السوداء هذه يلزم العناية بها بشكل جذري، خاصة في المدن اللي ضم أسوار وضم مدن مثلا عتيقة وضم أزقة وضم، معناها مانيش نحكيو على الشوارع وإلا على الفضاءات المفتوحة وإلا على العقارات غير المبنية، يعني موضوع كبير ياسر. خلينا نحكيو اليوم على الواقع والرهانات في الخدمات بصفة عامة، لأنه تخصيص موضوع فقط على النظافة راهو هو جزء من الخدمات.
0: صحيح.
1: مثلا في مجال التعمير وتراخيص البناء هي خدمات تقدمها البلدية، كذلك في المجال هذايا فما تذمر كبير لأنه فما بطء في الإجراءات وتراكم الملفات في هذا المجال.
0: صحيح.
1: ولأنه التطبيق الرقمية مش تعوض في الحوار المباشر ما بين المواطن والبلدية أو الهياكل المختصة في البلدية،
0: ترتح الناس
1: ما تعوضش لأنه التطبيق وقت اللي أنت مش تقدم شكوى ومش ترجع الإجراءات بتاعها، هي الإجراءات معطلة أساسا منها في الـ في الـ في الـ في المصالح المختصة في البلدية.
0: هو راه ريت التكنولوجيا والتطبيقات كي نعرفوا كيش نوظفوها ونخدموا بها تولي راهي حل من الحلول اللي تنجم تخفف العمل، معناها المجهود بتاع اللي يخدم في البلدية.
1: سمعني سي أحمد،
0: أما الإشكال قاعدت معناها أمور سورية فقط،
1: لأنها هي عندها تراسيبيليتي، معناها تنجم تخلف أثر قانوني لما تقدم شكوى فك التطبيق هذيك، ثم مش تقدم مثلا إلى المحكمة الإدارية أو مش تقدم بشكوى كذا. هل أنه العملية تقديم الشكوى عن طريق تلك التطبيقة يخلف أثر قانوني أم لا؟
0: هذه منار القانون شي يقول لك، هنا منارش القانون شي يقول
1: هذي
0: دونك انت باش تعمل حاجه لازمك تعملها تكون مشفوعه على الاقل بقوانين وتوضحها بالنسبه للمواطن.
1: نقطه اخرى، هل أنه التطبيقة هذه في مجال النفاذ الى المعلومه، هل انها وفرت لي كل المعلومات عن البلديه اللي معناها تخص اداريا بالاخص على الوثائق والرخص والبناء وكذا مثلا، هل انها تقدم لي او في كشف الكشوفات الماليه وتوجيه الموضوع هذا، هل انها تخلي هي جزء من النفاذ الى المعلومه، هي بوابه النفاذ الى المعلومه، مع العلم اننا نعرف واحنا فهمت اللي هي النفاذ المعلومه معطله حاليا صحيح ما عادش، لكن هل انها تنجم تعوضها؟ يعني التطبيقات هذه هل انها عندها اثر قانوني في الشكاوى المقدمه او الاطروحات المقدمه او الملاحظات المقدمه في ذلك؟ فما نقاط اخرى ايجابيه الحقيقه في التطبيقه كما هذه، اللي هي مراقبه التوقيت تعرف على الفضلات مثلا، يقول لك ما بين التوقيت الفلاني والتوقيت الفلاني تتهز الحاويات كذا كذا والا فما التنوير العمومي اللي ولا مراقب معناها بطريقه النقاط الخضراء والنقاط الحمراء،
0: معناها تعرف وين فما الضوء وين فما الضوء
1: وين فما
0: معطله الامور
1: ومدى تعامل البلديه مع هذه الشكاوى.
0: هي بكشي تطبيقة قابلة للتطور زادة، راهو بشوية بشوية يمكن الإمكانيات، وهنا زادة السؤال يطرح نفسه، المشكل يمكن في نقص الإمكانيات وإلا في حاجة أخرى.
1: إحنا نمشيو للأثر
0: والتصرف
1: القانوني
0: مثلاً.
1: لذلك الأثر لأنه البلديات حاليا بمنهج التسيير الموجود حاليا ديما يقول لك خلي لي الأثر القانوني. بعبارة أخرى وتوجيه الموضوع هذايا. فما كذلك بالنسبة للحالة المدنية والخدمات الإدارية، مازلنا راهو الى حد الان رانا نتنقلوا جسديا باش تعمل
0: معناها مضمون ولا
1: مضمون يعني
0: اللي قعدنا كنا احنا نعملوا تعريف
1: للمضافيه مازلت فما فجوه كبيره ما بين الرهانات الرقميه وما بين الواقع الموجود. احببنا ام كرهنا الصف مازال موجود, تجبد تيكي اذا كان فما تيكي مازال موجود, تقعد تستنى فهمت اللي في الطوابع كي تكمل العمليه معناها الاداريه مازال موجود باش تمشي تاخذ رخصه وتقعد تتنقل من اداره لاداره مجرد خلاص زاد معلوم مالي ولا جبائي يلزمك تتنقل من اداره لاداره باش نجم تخلصك المعلوم الجبائي بكله موجود. اذا كذلك اهم لهذا الكل راهو عندنا مادام مازالت ما فماش مجالس بلديه منتخبه ومازالت فما كتابين عامين مكلفين بتسيير البلديات راهو هذه مساله مازالت تخفي شعور بغياب المشاركه ما بين المواطن وما بين الاداره البلديه لانه الاداره البلديه تحولت الى اداره تقنيه فنيه تقول عندهم الحق يطبقوا القانون يطبقوا الفصول القانونيه بحذافيرها, ولكنها راهو الإدارة البلدية في غياب تشريك المواطن والمجتمع والمعنى مكونات المجتمع المدني راهو خلف فراغ كبير لأنه كانت العملية الاستشارة وعملية
0: خاصة على مستوى التشخيص
1: القرارات على مستوى التشخيص لأنه كانت القرارات تشاركية حاليا ما عادش نشوفوا فيها بشكل مباشر تشاركية وبالأخص تزامن التو حاليا مع ما يسمى بالعمراني بالتخطيط التوسع العمراني والتخطيط العمراني الجديد وكذلك الخريطة الجديدة لتبيين المسالك الفلاحية والزون توريستيك والمناطق الصناعية هذا الكل زاد يخلف معناها ما فماش مشاركة فعلية, فما اعتراضات قانونية, فما نشر قانوني, فما مراجعات معناها حسب الفصول, ولكن التشاركية راه تخرج على المنطقة هذا بالذات
0: صحيح.
1: لأنه الإشكالات هذه راهي ما هيش مخلفات حديثة, هي مخلفات قديمة جدا. هنا ندخل معناها في الإشكالات القانونية والتشريعية في هذا المجال. والأهم من ذلك قبل كانت تعرض علينا القوائم المالية للبلديات ونعرف التمويل الذاتي للبلديات شي نجم يعطينا من صندوق القروض, شي نجم يعطينا من دعم الدولة, لأنه حاليا ما نعادش عارفين الميزانية متاع البلديات
0: البيلون
1: التفصيلي التفصيلي نحكي مش ككل, لأنه التفصيلي هذاك وقت لاني نعرف الموارد الذاتية بتاع البلديات ونعرف اش تحب لها تاخذ من الجباية أو من الأداءات اللي المفروض عليه باش نجم تاخذ قروض كبيرة من صندوق القروض أو من الدولة. كانت قبل فما نوعا ما شفافية تعرض على المجالس البلدية وتعرض على المصادقة, حاليا ما عندناش تفاصيل واضحة, وإذا كان نشرت التفاصيل تنشر معناها برمتها بدون تفصيل, وهذا يخلينا معناها الهشاشة المالية وضعف الموارد للبلديات راهو تهدد كيان كل بلدية. هيك علاش احنا نلقاو واحدة في بلدية تنجم تاخو آليات ثقيلة وبلدية ما تنجمش تاخو آليات ثقيلة, فما بلديات اللي القروض متاعها مازالت متزامنة تنجم تخلصها, فما بلديات ما تنجمش تخلص القروض متاعها, وبالتالي كذلك الموارد كما منحة السياحة أو منحة المنح عديدة جدا من صناديق أخرى يلزم استيضاح هذا الأمر, رغم يزموش يطول الحاجة هذية رغم أنه لأنه علاش وقت اللي نحكيه على صعوبات مالية بالأخص في 2024 و2025 بالنسبة لتونس بالنسبة للناتج الخام الإجمالي بالنسبة للتضخم بالنسبة لارتفاع الأسعار وكذا راه مربوطة ببعضها الحكاية الكل, لأنه هي تدخل في الاستهلاك لأن البلديات عندها ميزانية خاصة, وكما كنت تذكر من الأول الشغورات زادة في الكوادر البشرية وضعف التعطير عنده دور كبير
0: صحيح. هو تو كان نعملوا أولويات نرتبوها باش نعرفوا الرهانات القادمة للبلديات في السنوات الجاية كيفاش شنو هما ثلاثه اهم اولويات ترى؟
1: انا بالنسبه
0: رغم اللي معاك منعش انت ماكش تحسك متشجع برشا في حكايه الرقمنا والتطبيق نتاع بلدية توسا، لكن يمكن لازمها تتخدم على قاعده بالعكس. اكثر لازمها قابله للتطور ولازمها اطار قانوني واضح باش تكون عندها على الاقل مردوديه.
1: انا مطلع بشكل مباشر على هذه التقنيات، معناها طلعت عليها شفتها بام العين، مش حكاوا لي عليها، شفت الخرائط وشفت معناها دخلت وشفت حتى المكان اللي يتم منه تسيير العمليات هذه الكل. حقيقة انفستيسمون واستثمار ضخم وجميل جدا وجيد جدا في بلدية في حجم بلدية سوسة، ومش موجودة راهو التقنيات هذه الكل ماهيش موجودة في حتى بلدية أخرى
0: بالضبط،
1: حتى في بلدية تونسية استثناء تعتبر. لكن نحب اللوجو على الأثر القانوني اللي يمس المواطن مباشرة،
0: تكون فما نجاعة على الأقل،
1: لأنه النجاعة وقتاش؟ النجاعة وقت اللي يحس بها المواطن اللي هو استفاد منها بشكل مباشر، يحس أنه الملاحظة اللي قدمها
0: ما تكونش تطبيقة إعلامية،
1: تكون تطبيقة اتصالية
0: ولا اتصالية إعلامية خدمتية تولي.
1: نعم.
0: ماذا بينا احنا معناه
1: تولي خدمتية، لأنه العملية اتصالية فحسب، راه تنجم ما تعطيش نتيجة، لأنه رغم ذلك تلقى صف طويل من الصباح لليل قدام البيرو متاع الكاتب العام اللي هو المسائل البلدية أو المصالح الإدارية في المجال مثلا الرخص البناء وكذا، تلقاه من الصباح لليل والصف موجود. إحنا نحبوا الأثر، تخلي الأثر القانوني
0: تسهل
1: لذلك الخدمة. تسهل لأنه في نفس الوقت عبارة على تواصل مباشر،
0: واضح
1: وقت اللي تعطي تواصل مباشر. إذن التحديات اللي نعتبرها تحديات هيكلية هي بالنسبة للبلديات أساسا تحدي الهشاشة المالية اللي موجودة في البلديات ومحدودية القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات خاصة، هذه أولوية. ثم الكوادر البشرية، التصدي لهذا الإشكال بمزيد من الانتدابات وسد الفراغات سواء في الكوادر أو كذلك في العملاء والأعوان.
0: وتقريبا فما معنى إجماع، شبه إجماع للبلدية الكل فيهم نقص في الموارد البشرية من العملاء وإلا حتى من الإطارات والمهندسين والكفاءات اللي في مختلف في يمكن المجالات.
1: وكذلك اللي إحنا كنا نحكي فيه في قلب الحديث متاعنا هو رهان الرقمنة. رهان الرقمنة في البلديات، إذا كان إحنا كنا نحكي توا على مثال، خذينا مثال بلدية سوسة كبيدة مثال، لكن هتعطيني البلديات الكبرى الموازية في هذا المجال إيش عملت؟ راهو وصلنا لحد لا ننتظر معناها التأخير في مجال الرهان الرقمنة بصفة عامة، لأنه ما عادش مرتبطين بتطبيقة أو معناها بموقع إلكتروني ينشر الوثائق من أجل النفاذ إلى المعلومة كما كان ينص عليه القانون. وزاد فما نقطة أنا لم أشر إليها، زاد مجلة الجماعات المحلية يجب أن تظهر من جديد في نسختها المنقحة، لأنها إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش مجلة الجماعات المحلية اللي هي تنظم العمل سواء الانتخابي أو التشريعي أو الترتيبي بالنسبة للبلديات واللي هي المرجع الأساسي في هذه القوانين.
0: يعطيك صحة ماهر، وموضوع كبير وموضوع البلديات في تونس، لكن حاولوا كل مرة ناخذوا زاوية نحكيوا عليها. حكينا على الرهانات يمكن والتطوير، وخاصة خذينا المثال متاع التطبيقة اللي قاعدة تستغل خليني نقول في بلدية سوسة واللي قاعدة توفر في معلومة للمواطن واللي نحبوها تتطور. معناها احنا زادنا ندلوا شوية، نحبوا حاجة تكون على قاعدة على الأقل تكون قانونيا ينجم يلقى فيها الخدمات اللازمة الوثائق اللازمة اللي تخلي له المواطن معناها اللي باش يتعامل بالتطبيقة هذه ما يتنقلش ما يتعبش أكثر ويستغلها كيما يلزم. دونك نتصور في البروجي والانفستيسمون الكبير اللي صار في رقميا على الأقل في التطبيق هذه باش يتواصل باش يتحسن باش يولي فما خدمات باش راوها متطوره يمكن في بلديه سوسه في المستقبل القريب، وان شاء الله اذا نجحت التجربه هذه بلديات اخرى ياخذوها بعين الاعتبار، وعلاش لا نستغلوا الشركات والتوأمة. مهم جدا هو تقريبا معناها عشرات البلديات في تونس خاصه في المدن الكبرى عندهم راهم علاقات توأمة مع بلديات اوروبيه اللي مستوى النظافه بعيد عندهم التقنيات وعندهم الآلات وعندهم حتى طريقة العمل متطورة على مستوى الرؤية والمساحات الخضراء وكيف يراو المدينة والتصور العام، كيف كيف عندهم تطور كبير في كل المجالات، معناها في التنوير، في المراقبة، في الأمن زاد اللي ولا اليوم من مشمولات البلدية، خاصة في حكاية الكاميرات المراقبة. اليوم على الأقل التجارب الناجحة من خلال البلديات اللي عندهم عندنا معاهم توأمة، نحاول نستغلوها أكثر ما يمكن، ونحاول ناخذوا الخبرة هذيك والتجربة هذيك. وعلاش لا ما يجيو زاد يعملوا دي فورماسيون الناس اللي نجحت في مجالها، يكونوا الإطارات نتاعنا حتى العمل نتاعنا، وإحنا كيف كيف أولادنا يمشيوا ويشوفوا التجربة.
1: صحيح اللي كنا نحكيوا فيه الكل هو تشخيص شكلي نوعا ما، ماهوش معمق كبير، لكن زاد فما مسألة كبيرة اللي أنا نزيد نأكد عليها، هي مسألة اللا مركزية. راهو نسينا ما راهو قد ما البلديات تبدا عندها المبادره الذاتيه في اقتراح المشاريع وفي تقديم المشاريع وفي تشخيص الواقع وتبعد على المركزيه، لانه المركزيه انا اعتبرها هي الداء الاصيل في هذا المجال، لان هي توجهنا نحو اللامركزيه ونحو الشفافيه والحكم الذاتيه للحكم الذاتي، راه هو اللي يعطي القيمه للمواطن للمجتمع المحلي اكثر ما يمكن ويعطي الاضافه.
0: هذيك صحه ماهر، نتلقاو بيك نهار الاربعاء مع زميله ثريا مفروضه
1: ان شاء الله
0: كالعاده في خريطه الوطن وموضوع جديد مع ماهر جعيدان.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات كالعادة مع زميلتنا نادرة اسماعيل مباشرة من المهدية. نادرة مساء الخير، مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المهدين.
2: أنا شوية أخبار
3: بداية أسبوع موفق للجميع.
2: ريت كيف خليتها لك هالمرة باش تقولها أنت، عاد شعلة ضيعت الفرصة، هاك قلت بداية أسبوع موفق. صحيت. يلا نادرة، شعنا جديد في المهدي؟ ظهلي فما جديد، فما شوية أخبار، يمكن أخبار ماهيش ياسر باهية لكن أخبار فيها جديد اللي يهم المواطن على الأقل باش يعرف الأكتواليتي في الجهة.
3: بالعكس، هو احنا نقولوا اللي الاخبار هذه تبين انه ثم حياه وثم حراك اجتماعي وثم تعدديه وثم مازلنا معناتها في الراي والراي الاخر اللي هو مهم جدا. اليوم نحكيه على تحرك اجتماعي في مدينه الشابه، معناتها مدينه الشابه من ولايه الماديه، انطلاقا من اليوم كل الجمعيات بمدينه الشابه بمن فيهم جمعيه الطالب الشابي دخلوا أو قرروا تعليق نشاطهم لمدة شهر انطلاقا من اليوم احتجاجا.

0: الشابة أحمد يعرف أنه الجمعيات في مدينة الشابة لا يقتصر دورها على تنظيم التظاهرات الثقافية ولا التربوية ولا الرياضية ولا معد حسب الاختصاص، لا، الجمعيات تطلع بدور تنموي جهوي مهم جدا. كي نحكيه اليوم على البلدية، الجمعيات هي اللي تعاضد مجهودات البلدية في رفع الفضلات. كي نحكيه على الشواطئ، اليوم بلدية الشابة غير قادرة نظرا لنقص الموارد البشرية وأيضا المعدات أنها تتكفل مثلا بتنظيف الشواطئ، وبالتالي فإن الجمعيات هي التي تقوم
1: حل المشكل
0: المهم.
1: ولا معناها مساند وركيزة كبيرة في الشابة. دونك وبكري حكينا على البلديات احنا بصفة عامة، قلنا فما مشاكل ونقائص كبيرة الحقيقة في الأعوان وحتى في الأمور والإمكانيات المالية. اليوم المجتمع المدني مهم جدا، وهذا ظاهر على الأقل في مدينة الشابة. معناها
0: في مدينة الشابة يقولوا اليوم مثلا جمعية الطالب الشابي، جمعية الطالب الشابي بالشابة يعني أعطت وقتيا ولو وقتيا يعني زوز قاعات لفائدة إحدى المؤسسات التربوية الآيلة للسقوط أحمد. يعني اليوم جمعية فتحت أبوابها للتلامذة،
1: حلت لك مشكلة متاع بنية تحتية في مدرسة.
0: نعم، هذا ما نحكيوش طبعا على يعني المجهودات في ترميم وإلا إصلاح وإلا تهيئة إلى آخره المؤسسات التربوية. يعني دور مهم جدا تطلع به هذه الجمعيات، وانطلاقا من اليوم باش يتم تعليق النشاط. علاش باش يتم تعليق النشاط؟ حسب ما جاء في بيان التنسيقية، لأنه التنسيقية متاع الجمعيات أصدرت بيان أوضحت فيه أهم الأسباب والمطالب. المطلب بسيط، هو لقاء جهوي اجتماع جهوي يرأسه والي الجهة مع ممثلي الإدارات الجهوية وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني بالشابة يعني طرح النقاط العالقة، لطرح الإشكاليات ومحاولة حلها. به شنية المطالب؟ مشنية المطالب لتو شنية الإشكاليات اللي معناتها قاعدين يعانيوا فيها أو اعتبروا إنه مدينة الشابة تعاني منها؟ إلى جانب البنية التحتية وإلى جانب تردي الخدمات يعني بالمستشفى المحلي بالشابة، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق ونقاط البيع إلى آخره، فإنه ثم زوز مشاكل كبار هما اللي كانوا معناتها خلينا نقولوا الشعلة اللي خلات معناتها القرار هذا متاع تعليق النشاط الجمعية. الأول يتعلق ببرنامج التنمية المندمجة. برنامج التنمية المندمجة هو برنامج يضم معناتها يشمل كل معتمديات ولاية المهدية، تم الإعلان عنه في 2017. كل معتمدية خصصت لها مجموعة من المشاريع بقيمة المليارات في إطار برنامج التنمية المندمجة. المجتمع المدني والجمعيات بالشابة يقولوا هذا طبعا حسب عهدتهم، معناتها حسب تعبيرهم وحسب ما هما قالوا، ما هوش احنا فقط ننقل. قالوا انه عدد من المشاريع تم حذفها دون استشارة المجتمع المدني ودون علم الجمعيات. هذا طبعا حسب ما يقولوهما، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى تم تعطل كبير في إسناد رخص البناء والربط بشبكات أو الماء يعني صالح للشراب وأيضا التطهير، وذلك بسبب طبعا تأخر إصدار أو إعلان أو تعليق مثال التهيئة العمرانية والتقسيم الترابي. المشاكل هذه مشاكل تنموية تحد من التنمية، تحد من معنى التوسع العمراني ومن معناتها مش نقول ازدهار، ما نقولوش ازدهار، ولكن على الاقل خلينا نكتفيه بكلمه التنميه. في الجهه في منطقه تعتبر من المناطق اللي تشهد اقبال معناتها في الصيف يعني
1: السياحه، هي ذروه الحركيه معناها في الشابه في الصيف.
0: يقولوا الشابه نقولوا الدويره، نقولوا بحر الشابه، نقولوا الغضابنا الى اخره. يعني تعرف بشواطئها الجميله، وهي من المناطق اللي تعتبر قبله طبعا للسياحه الداخليه، ومعناتها احنا توا على ابواب

0: بالموسم الصيفي يقولوا تعليق النشاط، دونك نمشيو هوني للشواطئ.
1: صحيح، معناها اليوم المسانده والمساعده نتاع المجتمع المدني خاصه في تهيئه الشواطئ على الاقل باش نستقبلوا الصيف وباش تكون الشواطئ مهيئه للضيوف خاصه من برا الشابه، دونك باش ما نش نلقاو نفس العمل اللي مستنسين به في كل صيف قبل الموسم. معناها دونك هذا اشكال كبير في الشهر هذا. باهي قعدت لك دقيقه بالضبط، اقل 30 ثانيه.
0: نتمنى طبعا انه اكيد السلطه باش تتفاعل، واكيد احنا مازلنا في المتابعه وان شاء الله يتم يعني ايقاف تعليق النشاط هذا وترجع الجمعيات لنشاطها ويتم حل الاشكاليات العالقه، لانه صحيح هي حركه احتجاجيه معناتها سلميه، ولكن بصراحه عندها تداعيات كي نشوفوا احنا الدور اللي يطلع به او تطلع به هذه الجمعيات في مدينه الشابه.
1: يعطيك الصحه يا نادره، ثم اخبار اخرى في المهديه اكيد، وديما تابع فيها الاخبار ونلقاوها على صفحتنا على صفحتنا راديو مونستي.
0: نعملوا ريكاب هكا في 30
1: ثانيه. لا وفيه 30 ثانيه خاطر ديجا وفيه عنا بواكير وعنا الاخبار بعد شويه، اما بقيه الاخبار تلقاوهم على صفحتنا راديو مونستي، تلقاو متابعات للاخبار تاع ولايه المهديه بطبيعه خاصه اليوم على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير. نادر يعطيك الصحه، موضوع مهم، موضوع جمعيات في الشابه حاولنا نحكيو فيه شويه، ونشكرك برشا كالعاده على العمل نتاعك. باش نمشيو لبواكير مع الاستاذ محمد احمد مخلوف، بعد شويه اخبار السبعه، ما تنساوش زاد فقرات ساعتنا الثانيه تحت المجهر خارج النص واسماء ومسميات.
2: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات، ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح، وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها، فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة.
2: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: السابعة مساء على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية لتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من مايو الجاري. تنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 من مايو الجارية دورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس، وسيتم بالمناسبة النظر في طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان. أجواء احتفالية بفضاء الحديقة العمومية بالنصر من ولاية أريانا، نظمت جمعية المواطنة برياض النصر دورتها الجديدة من الملتقى الثقافي السنوي تحت شعار نحب حومتي بالورد، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بعيد الورد بأريانا في دورته 30. انطلقت من مطار المنستير لحبي بورقيبة الدولية اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستير باتجاه المدينة المنورة لموسم حج 1447 هجرية 2026 ميلادي. تحتضن مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش، وذلك من 14 إلى 17 من مايو الجاري. ختاماً، في بادرة أولى من نوعها أصدر معهد تونس للترجمة مجلة علمية نصف سنوية متعددة اللغات موجهة للأطفال تحمل عنوان أوميغاف. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
6: بالتوقيت المحلي،
7: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أصدرت مؤسسة التلفزة التونسية بلاغاً اعتذرت فيه لجمهورها، وذلك على خلفية ما تم بثه في حلقة ليلة أمس من برنامج الأحد الرياضي. وأوضحت المؤسسة أن تقريراً خاصاً بأجواء مباراة الديربي شهد تسرب كلمة نابية في أحد المقاطع المصورة، وأكدت التلفزة أن هذا الخطأ حصل نتيجة عدم التفطن للكلمة أثناء عمليتي المونتاج والمراجعة الفنية قبل البث. يقول القائل: من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه، الإنسان خطاء بطبعه، وخير الخطائين التوابون، وفي هذا السياق المعتذرون. ولكن الخطأ هنا ليس تقنيا بسيطا فقط، بل هو خطأ مهني وأخلاقي يطرح أسئلة أعمق حول معايير الرقابة والمراجعة داخل المؤسسات الإعلامية، وحول طبيعة الخطاب الذي أصبح يتسرب بشكل متزايد إلى الفضاء العام. فالكلمة النابية التي كانت قبل سنوات تعتبر صادمة واستثنائية أصبحت اليوم متداولة بشكل يومي في الشوارع والمدارج الرياضية والبث المباشر على منصات التواصل، وحتى في بعض الإنتاجات الفنية والإعلامية والسينمائية. ومن المفارقات العجيبة والغريبة في المسألة أن البعض تعامل مع الحادثة وكأن المشكلة الوحيدة في المصدح الذي التقط الكلمة، لا في أن الكلمة نفسها تقال أصلاً بآلاف الحناجر وفي وضح النهار. الجميع يندد بالعنف اللفظي، لكن الجميع أيضاً يستهلكه بشغف، وتلك الطمة الكبرى. صحيح أن رهان في مباراة أمس كان كبيراً، وصحيح أن أجواء مباريات الديربي تكون في الغالب مشحونة، وأن المدرجات كثيراً ما تتحول إلى فضاء للفوضى اللفظية والانفعالات، ولكن هل ذلك يبرر كل ذلك؟ رأينا بالأمس مشاهد العنف والاشتباكات ومئات القوارير التي تهاطلت على رؤوس الخلق، ورأينا في الوجه الآخر إعلام القذارة، أحدهم من الكرانكة المحللين يخسر الرهان فيضطر لحلق شعره بالكامل إبراء للذمة، وآخر من شيوخ المدربين يتعهد بالقدوم إلى الأستوديو في تبان رياضي في شكل أقرب ما يكون إلى المهرج. والمصيبة أن كل ذلك يقدم على أنه خفة ظل أو صناعة فرجة، وأية فرجة؟ يسأل أحدهم: ما الذي يحدث ولماذا وصلنا إلى هذا الحد من الرداءة وانعدام الذوق؟ يقول كارل ماركس: الدين أفيون الشعوب، والحقيقة اليوم كرة القدم هي أفيون الشعوب، بإمكانها أن تنسيك كل شيء، ولكن في مقابل ماذا؟ المشكلة لم تعد في كلمة نابية تسربت سهوا، بل في مناخ كامل مريض، حتى إن بعض البرامج الرياضية باتت أقرب إلى حلبات مصارعة كلامية منها إلى استوديوهات تحليل. الكل يصرخ، الكل يقاطع، الكل يدعي في العلم فلسفة، والكل يدعي امتلاك الحقيقة، لكن أي فرجة هذه التي تبنى على انحدار الذوق العام؟ وأي إعلام هذا الذي يتحدد فيه النجاح بعدد المقاطع المقتطعة المتداولة على صفحات السخرية؟ لم تعد مباراة كرة القدم مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل تحولت عند البعض إلى معركة إثبات وجود وانتصار رمزي يعوض شعورا عميقا بالهزيمة في مجالات أخرى من الحياة. ويبقى السؤال الأكبر: ماذا بقي من الذوق؟ ماذا بقي من قيمة الكلمة؟ ماذا بقي من صورة الإعلام الذي يفترض أنه يرتقي بالجمهور لا أن يلهث خلف أسوأ الغرائز؟ قد يكون من السهل الاعتذار عن كلمة نابية تسربت في تقرير إعلامي، لكن الأصعب بكثير هو الاعتذار عن سنوات كاملة من التطبيع مع الرداءة، حتى أصبح الاستثناء اليوم ليس في وجود العنف اللفظي بل في غيابه.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: 7:18 دقيقة مواصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى 8 متاع الليل، ومواصلين مع الاستضافات في تحت المجهر.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر ضيفنا اليوم شخصية تونسية نفتخر بها، المهندس والدكتور إبراهيم مسوة، أحد أبرز الكفاءات العربية في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام، وصاحب مسيرة دولية متميزة ضمن مشاريع كبرى أشرفت عليها مجموعة ألستوم من القطار فائق السرعة بالمغرب إلى أول قطار هيدروجيني في العالم بألمانيا. حديثنا اليوم سيكون حول واقع السكك الحديدية في تونس، التحديات المطروحة وإمكانيات الانتقال من النقل التقليدي إلى نقل ذكي ومستدام يواكب التحولات العالمية. دكتور إبراهيم مرحبا بك.
3: مساء النور سي أحمد، مساء النور الناس الكل، وشكرا على الاستضافة. ربي فضلك.
0: مرحبا بك، وباش نرجع إن شاء الله للقاء مع عميد المهندسين ظهر لي اليوم اللي صار، أكيد فما زادة إشادة بالمسيرة الكبيرة متاع المهندس إبراهيم مسؤول، ماذا بينا ناخذوا عليها حتى فكرة كانت عارفوا حتى شوية على مسيرتك الأكاديمية والمهنية دكتور إبراهيم.
3: شكرا بصراحة، سنحب نشكر سيد العميد على خاطر استقبلني اليوم، وكانت رنكونتر حلوة برشا وربي فضله، سيتي فريمون انتريسون. انا مهندس تونسي، ما تقريت في الدراسة نتاعي في الابتدائي والثانوي قريتهم في قرصة، في وبعد الباك قريت في مدارس المهندسين في فرنسا، تحصلت على دكتوراه من لي بون شوسي، ومن وقت الدكتوراه بديت في الميدان السكك الحديدية مع الشركة اللي نخدم معها توا، وعندي توا 28 سنة نخدم في ميدان السكك الحديدية. منهم بديت في أول بديت لي بروجي اللي خدمت عليهم في أمريكا في قطار سريع ما بين بوسطن نيويورك واشنطن، وتوليت بعض ترانسفير تكنولوجي ومصانع في بعض البلدان كيما الشين والهند وكندا، ومن بعد مشيت افكتيمون للمغرب 3 سنين، ومن اخر 2018 توليت بالاستراتيجي نتاع هذول يسموهم القطارات الازقه للبيئه اللي هما هيدروجين وباتري باش نقصوا التلوث، والقطارات لي تران ريجيونو يسموهم اللي هما مارشي كبير في الاوروب، اللي هما القطارات اللي يعملوا ليزون ما بين لي غراند فيل واللي معناتها الفيتيس دو سيركولاسيون تاعهم ما بين 160 و200 كيلومتر في الساعه.
0: أكيد تجربة كبيرة ما شاء الله دكتور إبراهيم سوا، ونفتخر بها احنا كتوانسة ذلك نلقاه مهندس تونسي وكفاءة تونسية تميزته في المشاريع الكبرى في مجال السكك الحديدية. أكيد ديما يتواصلوا معك وتحاول تكون معهم من خلال مشاريع كبيرة ومستجدة، معناها مشاريع جديدة خاصة في النقل المستدام، واللي باش نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل، وباش نحكيوا على التجربة هذه كيف كيف، زاد باش نحكيوا على البراق، وباش نحكيوا على التجربة المغربية أيضا واللي كنت واكبتها في فترة معينة وشفت التطور الكبير الحقيقة في مجال السكك الحديدية في المغرب اللي هي دولة صديقة وشقيقة، ونقولوا علاش الإمكانيات اللي توفرت والنقل اللي تطور ما راهوش في بلادنا. وهنا نطرح السؤال دكتور إبراهيم، كيفاش تقيم ساعة واقع السكك الحديدية في تونس اليوم؟
3: هو بكل صراحة كيف واحد يشوف معناتها بطريقة تري نوتر، نلاحظوا أن ثم بعض النقاش ومعناتها والسيستم دو ترانسبور معناتها بالسكك الحديدية بصفة عامة يستاهل أكثر تطور. ثم حوايج باقي تتعمل، مثلا ناخذوا نسموه الـ RER متاع تونس اللي هو مشروع كبير وبدا يخدم، لكن كيف نشوفوا نقل البضائع ونقل الفوسفات اون بارتيكولير من الجنوب للشمال، نلاحظوا نقصات كبيره لازمها تتصلح. وانا يظهر لي ثم عباد قاعده تخمم تو هذه حاجه معناتها مهمه وارجنت
0: على مستوى الاسطول والا السكك الحديديه ولا شنو بالضبط النقائص الكبيره.
3: انا يظهر لي يظهر لي يسموها الكاباسيتي نتاع ان ليني، وقت اذا عندك
0: الضغط
3: عندها كاباسيتي ماكسيموم على خاطر ثم اون فيتيس معناتها ثم سرعه ماكسيم تنجمش تبعد عليها، ثم لي لوكوموتيف اللي عندك ما ينجموش يفوقوا سرعه كذا ما نعرفش في تونس، وهذيك تخلي انا ستركتورالمون ليني اللي عندك ما تنجمش تفوت ما نعرفش قداش من مليون طن في العام. الشيفر اللي سمعته هنا ما يعطيش الكاباسيتي اللازمه باش ننقلوا الفوسفات الكل. دونك اللي لازمها رنفورسي برشا حاجات، معناتها القاطرات اللي ممكن يلزمهم اقوى، لكن هذا الكل في عمل ما نجمش يتعمل بكل صراحة باش نفهم وليده، باش من العباد اللي يسمعون يمشيش في بالهم من حاجة سهلة
0: فوالا
3: تديسيدي وغدوة تمشي، مش صحيحة. معناتها نشوفوا عندنا واقع والسان سي اف تي مثلا عندها لي مويان تاعها والعباد اللي تخدم عليه، معناتها ويلزمهم يتعاملوا مع الواقع ذاك ويحضروا ان شاء الله معناتها ان فيتور خير. وهذا معناتها الكلام اللي نقول فيه أنا، إذا كان في نقل البضائع فما هذا فما زادة حوايج في نقل المسافرين. ولا أنا مشيت كنت في قفصة أيامات وجيت لتونس أمس باش نقابل السيد العميد دونك اليوم الصباح. دونك مثلا من قفصة لتونس 360 كيلومتر. 360 كيلومتر في معناتها بأي طريقة أحسن وقت نجم نعملها هي 5 سوايع ونص. وقت نشوفوا حاجة كيفاش كنقولوا مش معقول. يلزم ا مومون دوني خاطر 360 كيلومتر بالنقل باللي راي من غير لا نحكوا على قطارات فائق السرعة ولا نحكوا جوست على قطارات
0: عادي
3: 50 كيلومتر في الساعة نعملوها في ساعة و 45 مينوت أقل من ساعتين. وتولي معناتها العباد اللي تسمع فينا فو ايماجيني التراجي هذا مثلا ما بين قفصة تونس ينجم يكون تراجي ما بين صفاقس وتونس معناها يولي الانسان سي عمد ينجم يمشي في الصباح ياخذ السبع نتاع الصباح يقضي قضيته على خاطر مثلا ثم دي ادمنستراسيون في تونس حاجته بيونغ ويروح في الصباح ويروح مرتاح.
0: معناها حتى بالامكانيات التقليديه خليني نقول النقل الحديد التقليدي كنا نجم نعملوا ما خير على الاقل على مستوى الوقت على مستوى النظام على مستوى التأخير. ما وكلش معناها فما يمكن حلول اللي تنجم على الأقل تحسن شوية الوضعي.
3: وهذا الكلام اللي قلته في الأول اللي وضح برشا نجم ناخذه المثل على اللي تعمل فيه المغرب منذ أتطري 20 سنة
0: بالضبط.
3: معناها طوروا الميدان والجوتي متاع السيك الحديدية صراحة بطريقة ميتودي ونجموا نخذوا كيفاش عملوا ونحاولوا نعملوا كيفهم، لأن نحكوا ياسر على الليني غراند فيتاس ما بين طنجي وكازا واللي تو باش يكبره وتولي تمشي حتى لمراكش، لكن هذه حاجه باهيه. لكن الحاجه اللي هي انا ننظر لها باحسن بريس اللي هما يطوروا ياسر في القطارات نتاع 200 كيلومتر في الساعه و160 كيلومتر في الساعه ما بين المدن الاخرين. والاكستنسيون نتاع الليني غراند فيتاس اللي عملوا فيها تو اللي اكومبانيي بدو كونترا كبار برشا، واحد فيهم عطوه للشركة إسبانية اسمها كاف والثاني الشركة كوريان اسمها روتام باش يكبروا الأسطول نتاع ليليزون ما بين معناتها ليليزون ما بين ليفي. وهذا كيفاش يجي معناتها ان سيستيم كامل اللي يخليك تعمل ماياج على لي غراند فيل ونولي عندنا ديفلوبمون تاع حاجه فلويد الوقت اللي العباد تنجم تتنقل بسهوله، لي ستوديون يتنقلوا بسهوله الانسان حتى يمشي ما عرفش نهير حتى يمشي للمستشفى في سوسه يروح بسهوله. هذا الكل يخلي وعلاش هو النقل الحديدي يعتبر كولون فيرتيبرال سيخن على خاطرها عنده خاصيات تخليه ان جينيرال اللي كونسيديري كوم لا كولون فيرتيبرال نتاع النوع.
0: بالضبط. اليوم انت كنت حاب تخدم السياحه معناها اول حاجه لازمك توفر انت ساعه ارشادات للسائح باش يعرف وين باش يمشي، وهذا تلقاه متوفر من خلال خطوط سكك الحديديه باش تسهل له التنقل نتاعو ويعرف السيركوي نتاعو ويلقى روحه في مأمن، خاطر كي تكون الامور منظمه والاسطول باهي والخطوط واضحه وكل شيء معناها في ما يخص مجال النقل الحديدي منظم، هذا باش تزيد تشجع السياح باش يزوروا باش يلقاو حل في حكايه التنقل معناها ما يلقاوش مشاكل. كيف كيف اقتصاديا اليوم نحكيه أيضا على معناها على ناس تمشي تخدم وساعات تلقى مشاكل في التنقل باش تخفف زيادة الامبوتياج في الكياسات، معناها حلول كبيرة تتحل من خلال تحسين منظومة النقل الحديدي واللي لازم ونجم نعتبره أولوية ومش لازم نخدمه احنا بروجي ندخله بقوة معناها بشوية بشوية سياسة مراحل كما قلت انت البروجي يمكن متاع المغرب تخدم على 20 عام معناها بشوية بشوية تخدموا على المترو خدموا على مدن معينة وبعد ولينا نحكيوا على الخطوط البعيدة واللي تربط مناطق سياحية معروفة معناها في المغرب وقطارات فائقة السرعة نجموا نعملوا حاجة كما هكا. وهنا نحب نسألك زادة دكتور إبراهيم أنت خدمت في المشاريع هذه دونك العالمية الكبرى شنو اللي ينقصنا اليوم في تونس للاستفادة على الأقل من هذه التجارب شنو يمكن نتعلموه مثلا من تجربة قطار فائق السرعة بالمغرب بخلاف الإمكانيات والفلوس ظهر لي من الناس الكل عندها المشاكل متاع الفلوس والإمكانيات والاستثمار لكن زادة نجموا نحاولوا نبدأ ونصلحوا على الأقل من تلك.
3: هو بريسك الجواب لسؤالك في التعليق اللي عملته جوستو هو المشاريع الكبيرة هذه اللي بالحق راهي تستاهل وتستحق برشا فلوس وبرشا وقت هذا ما فيش كلام لأنهم دي بروجي كبار و سون دي بروجي ستركتوران للبلاد. أما الحاجة اللي أكثر أهمية هي يلزم رؤية لون تيرم رؤية على 30 سنة أكثر يلزم الأهداف تبدأ واضحة في بلان استراتيجيك للبلاد لأن وقت اللي نمسوا الترانسبور باش نمسوا الديفلوبمون باش نمسوا سكون أبل ليزينيغاليتي تيريتوريال اللي هي التفاوتات الإقليمية اللي نستعملوا أدوات كيف هكا باش نقصوا منها التفاوقات هذه وهذا الكل يلزمه فيزيون على 30 سنة على خطر يلزمها برشا فلوس يلزمها برشا وقت وما نجموش نحلوا البروجي الكل مع بعض وما ذا مش معقول ودونك يلزم هذه أكثر حاجة مهمة أن يبدأ الفيزيون موجودة وعارفين رواحنا باش نبدو وعلاش
0: بالضبط
3: ووقت اللي نعملوا كيف هكا نلاحظوا ونرجع لزادة جوست لسؤالك الأول اللي هو على علاش السكك الحديدية ينجم يكون الكولوم بارتبال أن بلوس من الكلام اللي قلت الكل اللي هو صحيح نزيدوا أنه سكون أبل ليفيكاسيتي إنرجيتيك متاع موين دو ترانسبور هو قداش باش تستعمل طاقة باش تنقل ان باساجي بار كيلومتر معناتها مسافر كل كيلومتر ولا اون طن بار كيلومتر وقت نشوفوا ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاع الحوايج اللي هي تستعمل الطرقات يتمين والكهرباء ونعملوا الكومباريزون نقارنوها بالنقل الحديدي النقل الحديدي خير برشا لانه ما يستعملش autant d'énergie وهذا عنده حاجتين مهمين أول حاجة الإفكاسية إنرجيتيك متاعها معناتها قليلة بارابول خدمة ثاني حاجة يلوث أقل برشا
0: صحيح معناها بيئيا ديجا رابح معناها من جميع ما أقل مصاريف أقل استهلاك للطاقة وبيئيا تحافظ على البيئة
3: يعطيك صحة ولكن أو على الدسايز من واحد يحط في باله أنه ما فماش بلاد تنجم تلقى حلول بوسيلة واحدة حتى السيك الحديدية ما تنجمش تكون وحدها الحل لكل بلاد ولكن علاش نحكو على الملتي موداليتي الملتي موداليتي هي شنية يا حمد هي كيفاش نستعمل بطريقة ذكية كل الوسائل اللي عندي تبدأ من السيارة للحافلة للفيروفيير معناتها كل شيء وأهم حاجة أنك تستعمل كل حاجة في بلاصتها وقت اللي تبدأ عندك نقل حديدي قوي وعندك حافلات متصلة بمحطات القطارات وعندك دي تاكسي متصلين كيف كيف يولي الإنسان ينجم ينظم سفرته بكل سهولة ويولي الناس كلها
0: ما يتعطلش
3: أقل ستريس أبسوليومون وهذه هي الناس كل في الأوروبا نحكوا عن الملتي موداليتي لأنها بالحق هي الوسيلة الصحيحة باش تبني نقل ذكي ومستدام ويرد البلاد ريزيليونت اش معناها ريزيليونت معناها تولي حتى وقت تقع بعض لي كريز انرجيتيك بما انك بنيت ان سيستيم كومبلي و كوهيرون تولي موان ديبوندون للاوغمونطاسيون تاع البري تاع الانرجي وكل شيء وهذا الكل يمشي في البون سونس تاع ديفلوب
0: بتبع وانت طرحت الموضوع هذا نتاع النقل الذكي دكتور ابراهيم والمستدام أيضا. دونك فسرني شوية هل التواصل بين المكونات يمكن كل حاجة تابعة المنظومة متاع النقل، معناها سيارات أجرة، حافلات وقطارات، دونك ريزو يكون منظم في تنسيق بين الأطراف الكل باش نجمو نحكي وقتها على المفهوم هذا النقل الذكي.
3: بالضبط هي بالضبط هذيك، لأن كيف ما قلنا ما فماش بلد ينجم يعمل ويعول على موين دو ترانسبور واحد، مش صحيح. كل موين دو ترانسبور يجي في بلاصته لأنه لو بلوز افيكاس.
0: والدول بالله دول سي ابراهيم اللي قاعده تخدم في المجال هذا على الاقل، وطورت يمكن منظومه النقل وقاعده تخدم بمفهوم النقل الذكي والمستدام، حتى باش ناخذهم كوم ريفيرونس ولا كتجارب ناجحه على الاقل. وين نلقاو بخلي نصور الصين جابون حاجه كيما هكا؟
3: الصين سي سور ودايا نشوفوا انا الصين اذا كان رجعوا 30 سنه التالي الصين بريسك ما كانش عندهم ديليني تاع سكك حديديه متطوره. وحطوا انفستيسمون كبير برشا لانهم يعرفوا قيمه السكك الحديديه بور ستركتوري معناها الترانسبور فيروفيا. وناشين فيها لخاطر بالحق عاملين السكك الحديديه، الحافلات، ثم موديل اخر اللي هو بصراحه مش خايب بالكل، هو موديل باريس. باريس وقت نشوفوه ونعرفوا أن باريس فيها بطبيعة الحال ليزومبوتياج وكل شيء، لكن ثم ريفليكسيون ودوبي دي زاني معناها عملوا برشا حاجات باهية. مثلا لي كولوار دو بوس كي تتحوس في باريس تو، ثم بارتي مفني ريزيرفي للحافلات ولي تاكسي. السيارة العادية ما تنجمش تمشي فيهم ولا ياخذ خطية. الحاجة الثانية هما ليزون يتعاملوا ما بين لي تراموي مع كيما الترامواي تاع تونس ومع لي ستاسيون دو مترو. لي ترامواي يعملوا دوره كامله على باريس ومن بعد لي مترو يدخلوا في وسط باريس. ومن بعد ثم سكون ابل لي ار او ار اللي هما اكثر يهزوا
0: مسافات اطول
3: بالضبط. ومن بعد تلقى لي تران ريجيونو اللي يهزوا لي فيل في النورمانتي وكل شيء. وهذا زاد موديل يوري انها ثم طريقه
0: بالحمل الحل معناها
3: ابسوليمون.
0: معناها احنا ساعات نسكروها نقولوا لا سي فما ديار وفما مثل تهيئة عمرانية وما فماش وين نجم نعمل سكك حديدية ونسكروها، وفي باريس ظهلي ما فماش أكثر معناها من المثال هذية اللي لقاو الحل فما الانفستيسمون وكهو الإرادة والفلوس والإمكانيات والتجربة وكهو.
3: بالضبط هو صحيح راهو ثم بعض الفيل ممكن تبنت برشا، لكن يلزم حلول. على خطر مهما يكون سي احمد ما نجموش نقولوا لا ما فماش حلول تكون نستنوا، هذه مش معقوله. ما جو بونس با انهم المسؤولين يقولوا يلزم حل ممكن فيه شويه صعوبه، لكن اون شوز اي سور وقت اللي نشوفوا مرات النيفو نتاع الازدحام في بعض المدن يلزم معناتها بطريقه ولا اخرى نلقوا حلول بالطريقه هذه بشويه سكك حديديه بشويه البوليتيك دو ديسنتراليزاسيون معناتها نخرجوا الادارات من وسط الفيل باش نردوا السيركولاسيون في وسط الفيل ان بو بلو فلويد. معناتها برشا حاجات اللي نخمو فيها، لكن بك نرجع لموضوعنا لا في وقت نخمو في سيستم كومبلي دو ترانسبور كي يبدا يلزم ريزيليون اي نون بوليون. هذه معناتها تروفي بارتو دون لو موند الترانسبور فيروفيير عندها بلاصه مهمه
0: برشا خاصه في الجانب البيئي كما قلت. انت زاد من المشاركين سي ابراهيم في مشروع او قطار هيدروجيني في العالم او القطار هيدروجيني في العالم، خلينا ناخذ فكره على التكنولوجيا هذه ويمكن تكون خيار مستقبلي على الاقل في دول عربيه في بلادنا، علاش لا؟ معناها نجموا الفكره هذه والتكنولوجيا هذه تكون مطبقه علاش لا في تونس.
3: هو خدمنا على القطار هيدروجين في الشركه لانه وقعوا لي زونجاجمون من الكوب نتاع 2015 في باريس اللي هي الكونفرنس تاع البيئه
0: وكل مؤتمر المناخ.
3: يعطيك الصحه مؤتمر المناخ وهذيك اللي كل بلاد خذت انجاجمون باش تنقص في لي زيميسيون تاع الغاز كربون. وقت ناخذوا ميدان النقل، ولو ان ميدان النقل هو يساهم ب 16% برك من لي زيميسيون، وفي 16% هذوك ثم 1% برك اللي هي جايه من نقل التاسكيك الحديدي. علاش؟ على خاطر وقت تبدا الليني ما هيش الكتريفيه ما عندناش معناتها الكاتينير اللي فيها الالكتريسيتي، نستعملوا ديزل، تو نستعملوا القاطرات بالديزل، وهذا كتلوث يجينا. ولذا خبرنا على كيفاش نبدلوا ديزل، والحلين اللي لديناهم هما لي تران باتري، يستعملوا دي باتري كما الباتري نتاع السياره لكن اكثر بويسونس واكثر انرجي، وهذه ما تنجمش تعطيك اون اوتونومي اكثر من 150 ولا 200 كيلومتر. اوتونومي هي قداش معناتها المسافه اللي تنجم تقطعها من غير لا تعمل ريشارج. لكن الهيدروجين هو عنده يسموها اون دونسيتي انرجيتيك، معناتها قداش تخرج انرجي من كيلو تاع هيدروجين اللي هي كبيره برشا، وتخليك حتى في كي تبدا تقطع مسافه نتاع 500 ولا 800 كيلومتر من غير تزيد هيدروجين، الهيدروجين ينجم يعمل هذيك الباتري ما تعمل. دونك اون ا ديفلوبي هذوما لي دو سوليسيون. وقتاش نستعملوهم؟ نستعملوهم وقت يبدا ما ثماش اون بوسيبيليتي دي الكتريفيكاسيون، مثلا خاطر غالي برشا، خاطر لو بروغرام طويل شوي، خاطر البلاصه ما فيهاش اكسي سهل، نولوا نستعملوا سوا الهيدروجين سوا الباتري. لو برانسيب نتاع التكنولوجي الهيدروجين هو ثم رياكسيون شيميك يسموها الالكتروليز، بما ان الماء فيه الهيدروجين والاكسجين، كيف نعدوا الالكتريسيتي في الماء، اون سيبار لي موليكول نتاع الهيدروجين والاكسجين، هذه تتسمى الكتروليز، ويستعملوها في البرودكسيون نتاع الهيدروجين. في التران نعملوا الالكتروليز انفيرس، نشدوا الهيدروجين اللي جاي ينجم يجي من البرودكسيون هذه ونحطوه في دي ريزيرفوار، وفي التران عندنا اون بيل ا كومبوستيبل اللي هي معناتها ان اكيبمون امبورتون، ياخذ الهيدروجين من الريزيرفوار، ياخذ الاكسجين من الهواء، ويحطهم مع بعضهم، وهذاك يعمل لوبيراسيون انفيرس، يل برودوي دو ليكتريسيتي. معناتها لو برانسيب انك التران يل برودوي سا بروبر ليكتريسيتي اون يوتيليزون الهيدروجين تاع لي ريزيرفوار والاكسجين. الوغ ايفيدامون انا كي نقول هكا تبان سامبل، لكن ثم برشا
0: بيان سور خدمه كامله معناها.
3: فوالا اكزاكتومون، وهذا هو البرانسيب نتاعها، وخدمنا عليه من 2016. عندنا تو دو ليني في المانيا يخدموا، في اخر العام سنه ثم ان اوتر كونترا في ايطاليا باش يبدا يخدم، و دون دو زون ان اوتر كونترا في فرنسا.
0: باش تكون ادابتي لي تران الكل التكنيك هذه، معناها كي توفر المعدات التقنيه اللي تنجم توفر الطاقه هذه من الهيدروجين، وكما قلت انت المعدات اللي سميتهم دكتور ابراهيم تنجم تكون معناها نستعملوها في القطارات حتى التقليديه، والا لازمها زاده اسطول خاص؟
3: لا، يلزم حوايج خاصه. يلزم حوايج خاصه، لانك اذا كان عندك قطار تو يخدم بالديزل، معناها يلزم برشا حاجات يلزمها تتنحى وتتعوض.
0: تتعوض
3: خاطر ما تنجمش تخنع، خاطر الموتور ديزل يلزمها يتنحى هذاك بالكل، وتجي في بلاصتها هذه لي ريزيرفوار ديدروجين وكل شيء. لكن هذه الحل نتاع الهيدروجين ينجم يكون في اذا كان احنا ما عندناش البوسيبيليتي ان نعملوا الكتريفيكاسيون وتبدا عندنا دي ديستونس كبار، علاش لا؟ ولا تنجم تكون الباتري. المهم شفت سي احمد كي حكينا قبل على المولتي موداليتي، هذه راهي نفس الحاجه، عندك معناها دي بوسيبيليتي نتاع دي تران هيدروجين، نتاع دي تران باتري، نتاع الالكتريفيكاسيون، ويلزم الانسان يشوف بطريقه ذكيه شنو هي الحاجه اللي تساعد.
0: كيما الكراهه باليوم نحكيو على لي فواتور هيبريد واللي
3: صح،
0: ماهوش بعيد ياسر تقريبا في البرانسيب، اللي اليوم عندك حلول صديقه للبيئه وتوفر لك طاقه وتربحك فلوس،
3: هذا
0: موجوده كتجارب في العالم.
3: ابسوليومون سي اكزاكتومون لو ميم برانسيب. وبكل صراحه يلزمنا نحضروا روحنا، خاطر نشوفوا بكلنا ان ثم تاثير حتى على الكاليتي دو في في الريشوفمون كليماتيك. واحد ما نجموش معناتها نبقوا لي بغا كروزي، يلزم نعاونوا او ميم طون راهو بينيفيك بالحق، ايكونوميكمون بينيفيك. معناتها تولي الانسان كي يستعمل بطريقه ذكيه لتو لي مويان دو ترونسبور، يساهم في تطور البلاد، العباد يولوا موان ستريسي، خاطر كون لفيو با وقت ينبدوا في الصباح في لي زومبوتياج، الناس الكل معناتها مش كان في تونس، حتى في برشا بلايص اخرى
0: في كل المدن الكبرى تقريبا، حتى
3: معناتها الانسان يجي متوتر للخدمه
0: بالضبط. والله هي يمكن اكثر حاجه تنجم تحفز يمكن الناس باش معناها تعمل شويه ضغط باش نعملوا على الاقل عمل جديد، ونحاولوا نحسنوا شويه في منظومه النقل الحديد. يمكن حكايه النفسيه والمعنويات والروندبون المردوديه نتاع التونسي في العمل نتاعو. اليوم التونسي كي يوصل تعب في الخدمه مش هتيك انتاجيه ومردوديه السعودية في العمل. دونك على الأقل نحاول نخرج بحل نحسن شوية الأسطول متاعنا، نحسن شوية التقنية المستعملة خاصة في النقل الحديدي، وتكون فما علاش لي كونيكسيون كوميونيكاسيون بين مختلف وسائل النقل المستعملة للعموم في كل المدن بين حافلات وسيارات وأيضا قطارات. على الأقل نحس فما تغيير ونتائج تكون خير والنفسية تتحسن.
3: Absolutely.
0: هذا نجم يكون حافز معناها نورمالمون باش على الأقل نعملوا تكون أولوية النقطة هذه في العمل نتاعنا.
3: ثم فراز نحكوا احنا حتى في الخدمة، أنا تعجبني برشا نقولها بالفرنسية وتنحط. يقولوا لا روت ترانسبورت لو راي ستركتور اي لا ملتي موداليتي اورغانيز. سي اكزاكتومون كوم سا كو سا باس. إذا كان أنت تحط كل شيء على لا روت مع ترانسبور روتيير باهي ممكن توصل انك تنقل بضايع ولا بلا، لكن تنقلهم بصعوبه. اذا كان تزيد الغاي السكك الحديديه يعطيك هيكل، هذاك هيكل باش تلم لي مويان دو ترانسبور اوتور دو راي وتعمل حاجه به، وتجي الملتي موداليتي كيف ما حكينا قبل هي اللي تنظم كل شيء.
0: كل شيء
3: هي اللي تقول انا باش نعمل التراجي نتاعي من البوان ا لبوان بي، هذاك نبداها بالسيارة، بعد ناخذ الغاي، بعد نكمل حتى بهذيك دو رو مش مشكلة. المهم أن ندخلوا بروغريسيفمون في تخمام نوع، هذا اللي باش يعاوننا.
0: هو الحقيقة الموضوع عامل عليه كيفك، علاش طولنا شوية معك سي إبراهيم، وإن شاء الله ما قلقناكش الحقيقة من خلال الحوار، على خاطر بالحق مهم جدا راهو كموضوع، وكيف كيف قاعدين نستفادوا من تجربة كفاءة تونسية في هذا المجال. نحكيوا على شخصية تونسية ومهندس تونسي في المشاريع نتاع السكك الحديدية الكبيرة في العالم، في ألمانيا تجارب الأولى، راهو في المغرب نلقاوه موجود ومشارك فيها، وهذا يخلينا ماذا بينا ناخذوا أكثر ما يمكن معلومات عندك سي إبراهيم سوا دكتورنا الغالي. ان شاء الله ما قلقناكش الحقيقه بالحوار هذا، باش نحاول نزرب شويه باش نكمل نقطه ولا اثنين نكملهم حتى معاك دكتور. موضوع سلامه النقل الحديدي زاده مهمه جدا اليوم، تطوير معايير الامان والصيانه حتى بالاسطول التقليدي اليوم نجموا على الاقل نحسنوا شويه في الجانب هذايا والموضوع هذايا كيفاش.
3: هما نسمعوا مرات أنه وقع دي غايمان ولا وقع مشكله. أنا نحب نقول حاجتين هنا بكل صراحة. كومون دير لا سيكوريتي أبسولو نيكزيست با، معناتها ديما الإنسان وقت اللي يعمل حتى يعملوا لي زاناليز يعملوا نتاع لي ريسك داكسيدون نعرفوا أن ثم ديما بروبابيليتي
0: صغيرة
3: أنه تقع حاجة، ووقتاش نردوها صغيرة بالكل évidemment في الكونسيبسيون الاولى بالكل هذيك، ولكن هذه ثم دي نورم والناس كل يلزمها تتعدى باللي نورم هذيك. ومن بعد كلامك صحيح برشا، هي الكاليتي نتاع الصيانه هي اللي تخلي من بعد دونك صحيح يلزم في الصيانه نتاعنا كوسوا الصيانه نتاع الانفراستركتور معناتها لي راي وكل شيء ولا الصيانه نتاع لي تران يلزم اكثر ريغور ويفو بلوس ابليكي سكون ابل لي بلان دو مينتنانس. اي حاجه عندها دي بلان دو مينتنانس نتاعها، ولي بلان دو مينتنانس معمولين لانهم نعرفوا انها عشان لا دوري دو في نتاع تيل او تيل بياس يفو با بوسي ترو لوان اوترومون يولي الريسك نتاع لاكسيدون يكثر. يفو فير لي ريفيزيون نتاع ما عرفش انا لي ريدكتور في الموتور اتون يفو لي بياس الكتريك تاع حوايج لازمها تتبدل دو 6 ans. هذا الكل دونك باش نحسنوا الكاليتي نتاع لو مويان ترونسبور نتاعنا يفو ابسوليمون اكزيكوتي لي بلان دو مانتنونس تيل كو بريكونيزي بار لو كونسيبتور.
0: بالضبط، معناها نطبقوا كراس الشروط خلينا نقول، ونعرفوا عمر كل قطعه وقت الشيوفة باش نحاولوا على الاقل مش كي قطعه تطيح معناها والا يصير مشكل في القطار نخليه ونطفيوا الضوء حتى لين تعكر الامور، على الاقل باش نحاولوا خاصه احنا الاسطول في تونس كي يدخل تونس في السيارات والا في القطيرات ولا في اي حاجه اخرى بتاع نقل اي وسيله نقل ما شاء الله معناها يعيش برشا رغم الوضع الكارثي متاع الطرقات وحتى السكك الحديدية معناها قديمة وذا معناها واقع متاعنا يعيش برشا وزاد حتى ويغلى برشا القيمة متاعه وذا يريتها كان في تونس للأسف.
3: وعندك الحق راهو نفس البرنسيب للسيارة، الإنسان السيارة متاعها إذا كان ما يعملش الصيانة متاعها بطريقة ريجولية واحد تولي حتى هي تقع فيها برشا مشاكل ما تخدم لاشي بسهولة وكل شيء نفس البرنسيب. أمور يلزمها تتعمل في وقتها يلزم نعملها في وقتها.
0: نكمل بسؤال هو زو سؤالات في سؤال دكتور إبراهيم. دونك كيفاش يمكن إدماج اليوم الطاقات المتجددة في منظومة النقل التونسية، وإلى أي مدى يمكن للقطاع الخاص والشركات حتى الدولية أن تساعد في تطوير هذا المجال؟
3: نبدأ بالبارتي الثانية. هي لو حتى في فرنسا ثم الموديل اللي يسموه PPP اللي هي لي بارتناريا بريفي بوبليك، واللي هي البرنسيب تاعها أننا ناخذ مثلا مشروع كبير في فيل كبيرة ونقولوا اوكي نشدوا بارتي منها بوبليك وبارتي بريفي ومع بعضهم يتولهوا بالبروجي. علاش اون جينيرال تخدم بالباهي هي؟ ولو ثم تجارب في اوروبا توري ان البي بي بي يخدم بالباهي، لان شويه سامبليفيشن قلتوا اما سي ا بوتري سا، لان اون جينيرال البريفي عندها المونتاليتي نتاع الرونتابيليتي، يحب البروجي رونتابل ويخدم باش يولي البروجي رونتابل، والبوبليك الى ليسبري كاليتي دو سيرفيس. وكي نحطوهم الزوز مع بعضهم اون جينيرال جي سينرجي باهيه، تجيب حاجه باهيه على معناتها ان بروجي، خاطر مهما يكون لو بروجي ما نجموش نعملو اونيكمون بور سا كاليتي، لازم يزاد يبدا رونتابل ما نجمش يعيش. دونك هذا موديل يخدم الى في سي بروف وينجم يجيب حوايج، لان البوبليك ما ينجمش يجيب ديما تو لي فينونسمون، واما البريفي ينجم عنده لي بوسيبيليتي دو فينونسمون، وكي نخدموهم الكل لي بي بي بي مع بعضهم ينجم يجيب حاجه به. بالنسبه للطاقات البديله ما يظهر لي ما يلزمناش نحطوا ليميتاسيون جوست على اللي يخدم الطاقات البديله، حسب رايي لازم ناخذوهم من لي زوزين، كيفاش نخدموا لي زوزين حتى للقطارات. علاش؟ لخاطر ما شاء الله احنا في تونس ما ناش نبقى ناقصين شمس، الشمس موجود، نجمو ناخذو ديسيزيون ان من هنا 4-5 سنين جايين لي باتيمون لي زوزين كل يخدمو كان بالطاقة الالكتريسيتي النظيفة اللي جاية من الانرجي سولير. علاش لا؟ معناها باش نولو انديبوندون البارتي انرجي، انا نعرف ثم دي ريفليكسيون هكا، ما يلزمها اون فيريتابل ديسيزيون تقول ان المعامل الكل اللي عندنا ولا اي حاجه تابعه لتال سيكتور ولا واحد تولي تخدم كان بالطاقه الشمسيه، ونجمو نعملوا حاجات كيف هكا باش نولوا نستعملوا الطاقه البديله في كل شيء. ولكن هنا ماذا بيا نكمل جوست عليه، فما حاجه اللي هي مهمه برشا، هي زاده في طريقه العباد كيفاش نعيشوا. هي تبان سهله لكن بصراحه هي صعيبه شوي، انها لازم نسالوا رواحنا احنا وحدنا وكنت اون كونسومي اسكو سا سير ا كلكو شوز دو كونسوم. مثلا انسان الدنيا سخونه لبرا 45 دغري، اسكو سا سير ا كلكو شوز دو متر 20 دغري ولا 18 دغري في الكليماتيزور نتاعنا؟ سا سير ا ريان، جوست الكونسوماسيون تقوى. De toute façon, le climatiseur, il a sa capacité maxi, il va surchauffer pour rien. Une scène, il y a une bête, mais il y a une bête. Donc, tu vois, c'est juste avec les habitudes.
0: On va commencer avec les habitudes, les habitudes, les habitudes. On va commencer avec les habitudes, les habitudes, les habitudes. On va commencer avec les
3: habitudes. On va commencer avec les habitudes. Il faut d'abord commencer par consommer moins, on va consommer mieux. Donc commençons par qu'on consomme moins. On va le battre, Inch'Allah.

0: وتتنوع أنواع البيتزا حسب المكونات المضافة إليها، فهناك بيتزا بالخضروات وأخرى باللحم أو الدجاج، بالإضافة إلى أنواع تحتوي على المأكولات البحرية. ومن أشهر الأنواع الكلاسيكية بيتزا مارغريتا، التي تمتاز ببساطتها حيث تتكون من الطماطم بالجبن والريحان فقط، ومع ذلك فهي من ألذ الأنواع وأكثرها انتشارا. وقد انتشرت البيتزا في مختلف أنحاء العالم بفضل سهولة تحضيرها وتنوع نكهاتها، مما جعلها تناسب جميع الأذواق، كما أصبحت تقدم في المطاعم والمنازل، بل وتعد خيارا سريعا ومفضلا لدى الكثير من الناس، خاصة الأطفال والشباب. ولا تقتصر أهمية البيتزا على كونها وجبة لذيذة فقط، بل أصبحت جزءا من الثقافة الغذائية العالمية، حيث يجتمع حولها الأصدقاء والعائلة في أوقات ممتعة. وهكذا تظل البيتزا مثالا على كيفية انتقال الأطعمة من ثقافة إلى أخرى مع الحفاظ على طابعها الأصلي.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: هيك يكون وصلنا لختام حصة اليوم بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي من 6 إلى 8 الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لتوقيتنا العادي غدوة كيف كيف زاد بالتوقيت المحلي من 5 إلى 7 متاع العشية. تحية كالعادة توصلكم الفريق اللي كان معكم وناسكم، صديقنا حسام قدرية في الإخراج التقني، محمد سيدية أيضا في الجانب التقني، كيف كيف وايدة بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، وليد الجموسي في الأعداد العام، معكم كان في التقديم أحمد موسى. البرامج الحلوة متواصلة إن شاء الله عبر موجة إذاعة منسي، بعد شوية لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي. ليتكم زينة وإلى اللقاء.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
0: البداية من الأخبار العالمية، حيث أنه في اليوم 73 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن وصف بالحرف الواحد رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه رد غبي، حيث اعتبر أن الإيرانيين يرفضون التسليم بالواقع ويرفضون القبول بالشروط الأمريكية. الحرب قد تعود بين لحظة وأخرى، لكن الرئيس الإيراني سيزور الجمهورية الصين الشعبية بعد غد يوم الأربعاء، ولا يظن أن من الصعب أن تنطلق الحرب قبل زيارة ترامب إلى الصين، حيث أن تلك الزيارة لها علاقة كبيرة بالحرب الأمريكية الإيرانية. هذا قد بينت مواقع أيضا مواقع أمريكية متخصصة عسكرية أن الحكومة الأمريكية تميل نحو عمل عسكري جديد ضد إيران لزيادة الضغط عليها، لكنه لن يكون عملا كبيرا، أي أنه من الصعب استعمال قوات وجنود على الأرض. من جهة أخرى، الإيرانيون أو الحكومة الإيرانية تصر على الصمود في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وترفض الاستسلام، وحرب أخرى لا تتوقف بين إسرائيل ولبنان، حيث أن حزب الله اللبناني أعلن عن عدة عمليات ضد قوات الاحتلال، مع تواصل غارات عنيفة جدا على الجنوب اللبناني، وأيضا توغل قوات عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني على الأرض. وقد أعلن الجيش الصهيوني إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. في أخبار تونس، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على بلادنا خلال الثلاثي الأول من سنة من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليارات في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين راغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 31 مايو. انطلقت من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستير في اتجاه المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1447 هجرية. أترككم الآن مع زميلة ألفة هالة في برنامج لقاء مفتوح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: محبتنا.
1: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا لقاء مفتوح برفقتكم انتم مستمعينا، وكيف كيف زد لقاء مفتوح مع ضيف ولا ضيفة. ان شاء الله بعد شوية تعرفوا ضيف ولا ضيفة انطلاقا من بعد اول اغنية شنبدأ بها واللي اخترناها بصوت الفنانة التونسية عايدة النياتي. احنا معكم حتى للعشرة متاع الليل مع فقرات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا اذاعة المنستير في الوقت هذية، ونشكركم ديما على تفاعلكم معنا كيف ما تفاعلكم الاسبوع اللي فات مع الحصة اللي كنت خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي الكبير سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. شكرا لزميلنا شكري السكلي على الشهادات القيمة، وكل التقدير لكم زد الكل مستمعينا. أول فقراتنا بعد شوية مع تحيات حسام قدرية في الجانب التقني والفجمالي في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم الناس الكل.
1: لقاء مفتوح.

0: البداية بصوت تونسي الأستاذة والفنانة عايدة النياتي. بدينا معكم لقانا في لقاء مفتوح من إذاعة المنسير. تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها على راديو منسير زيدا بوانت إن. سعادة في الوقت هذية بضيفة السهرية الليلة كيف ما العادة حديث الإنسان وحديث عن مسار حياة هي اختارته لنفسها والتفاصيل تباعا.
1: في ضيافتنا
0: معنا اليوم ضيفة. أول ما سألتها قلت لها كيفاش تحبنا نقدموك؟ قلت لي أول حاجة تقدمني كأم الزوز بنوتات، وربما مرحلة الأمومة هذية مش نحكيو عليها أكيد، خاطرها مرحلة غيرت مسار مرأة درست الكيمياء بين تونس وفرنسا، درست صناعة الأدوية، واليوم هي زادة تعرف روحها بمرشدة علاقات ومدربة أمهات. مريم بوزير شرفنا في إذاعة المنسير، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة، نرحب بيك وبكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا. علاش كي سألتك كيفاش تحبنا نقدموك أول حاجة قلت لي أنا أم؟
2: أي على خاطر الأمومة أو تعريف الأم اليوم ما هوش واخذ حظه. نحن في تونس قولوا معناه حتى القطوسة تجيب صغار. دونك الأم لا، هو عمل كما قولوا وقت كامل ومن غير حتى راتب أو شهرية، ومتعب، وللأسف يعني تلقى أمهات أخرين ما يقدروش يعني كتقولها تعبة ولا أني أم ونتعب. أي كما الناس الكل، شنو المشكلة؟ لا، الأمومة اليوم يلزمها تتقدر، خاصة في العصر متاعنا اليوم تاع المرأة تخرج تخدم تخرج تقرأ، حتى كان تخدمش وما تقراش في وسط الدار الأم ولا عندها مسؤوليات أخرى. الأم ما عادش مركزة على دورها الفطري كأم، لأنه اليوم المجتمع يصفق لأدوار أخرى، يحبوا الأم اللي تقري في الدار وصغارها قرايين، الأم اللي لاهية بليزاكتيفيتي متاع صغارها، ف تحطت مسؤوليات أخرى على الأم، أجهدتها وأتعبتها وخليتها تعدي نهار كامل توجه وتسيطر، وبعدوها على دورها الفطري كأم اللي هي تحتوي وحنينة. هذا ما عادش تنجم تعيش اليوم في ستريس، في الضغط، حتى في المشاكل يعني يصير، ولا ما عادش فما حتى أمان مادي يعني مع اللي عايشين اليوم والمقارنات والسوشيال ميديا. الأم دي ما حاسة ضغط، دي ما فما مقارنات، فما عدم رضا، هذا نحى طمأنينة الأم. فالأم ما عادش اليوم تنجم تكون أم بمعنى الكلمة في وسط الدار، يعني ولات مركزة على مهام أخرى، بالعكس ما قاعدين يزيدوها، كان توتر على توتر وقاعدين يوتروا حتى في الصغار على فكرة. يعني هو
0: نعم تفاصيل معاك. ربما أسمى الأدوار عند الأم يقال أنه الدور العاطفي، لكن في المقابل مدام مريم كينوا برشا أمهات ولاو يحشموا ولا ما يقدروش مليح الدور هذية. قولك شو معناها أنا دوري عاطفي أكهو؟
2: الدور العاطفي خاطر المجتمع متاعنا ما يصفقلوش، ما يقولولوش واو. فماش واحدة يقولولها واو انت ام بحنينة، واو انت ام بالك طويل، لا، يشوفوا انت شنو انجزت كأم. يعني اليوم انجازات الصغير تنسب للأم، وفشل الصغير زيادة ينسب للأم. بالضبط. فهي يتحط عليها ضغوطات من العائلة بيدها، ساعات من الزوج بيده على فكرة. يقول انت مكش لاهية بصغارك، صغيرك ما يقراش منك انت، يولي يصير مقارنات في العائلة، تلقى عش ولد سلفها بنت أختها اللي هو. فهي الدولة العاطفية هدايا المجتمع ما يقدروش، فهي مشيت تلوج على أدوار يقدرها المجتمع وربطت قيمتها بك الأدوار هذيك. كما قلت لك معناها اليوم مشكلة معناها، وفي تونس خاصة نحن نقدروا القراية وهذه حاجة به على فكرة. أما اليوم حطينا ضغط على الأم كبير، سواء الأم تعرف تقري ولا ما تعرفش، يلزمها تكون معلمة في الدار وخذت دور المعلمة.
0: صحيح، وهذا يخلق لها ضغط لها هي وحتى لأولادها أكيد، تولي تركز في حاجات ممكن غالطة في التربية، هي تعطيها ولدها يكون قاري يكون متميز بمعدل بي هكا ولا لا؟
2: أي هذيك أهم
0: حمل
2: حاجة.
0: كبير. صحيح أسهل. أنت ترى روحك أم مثالية؟
2: فماش أم مثالية،
0: سبقتني في سؤالي اللي من بعد.
2: فماش أم مثالية، أني أم نجم نصيح، نجم ساعات نعيط، مش لأني مدربة أمهات ساعات يقولوا لي هنا صحنا هنا توترنا. لا، في الأخر أني بشر معناها نجم نضعف، وبش نتزن يلزمني نضطرب.
0: حسين موسيقى عشق.

0: ينظري اليوم صحيا الزوز متقلقين عدينا بعضنا. سمحونا مستمعينا هنا رجعني لكم لحوارنا اليوم مع ضيفتنا مريم بوزير. باش نرجعوا وين وقفنا؟
1: اي على الام.
0: سؤالي كان ليك الام المثاليه، قلت لي مش موجوده الام المثاليه.
1: في الاخر اني بشر، معناها نتعب، نجم نمرض، نجم نكون نهار متقلقه، فماش هذه، مانيش روبو، معناها فماش ام روبو. يعني هي اصلا المثاليه مش موجوده يعني
0: في المطلق.
1: في المطلق معناها الإنسان اللي يحب يكون مثالي ويسيطر على كل شيء وكل شيء يمشي مريق، إلا هذا موجه دور بشري. يعني سبحانه هذا دور إلهي، وأحنا مفهمش علاش مش نقوم ونحملوا رواحنا أشياء ما نجموهاش. أحنا في الأخر نغلطوا، يعني مهما حتى كان مدربة أمهات نجم نغلط ونصلح. وفي الأخر أهم حاجة أنه نعرف إذا اليوم تعب عادي نقول صغاري راني اليوم تعب
0: ويتفهموك.
1: صغير يفهمه أي صغير يتعلم منك. يعني احنا أول حاجة اليوم الأمهات كان يحبوا يستنفعوا منها أنه تعود بر قدام صغيرها اليوم أني تعبة وتقولوا عليش، خاطر ثم صغار يرجعوا الذنب لهم هما، يقول لك أني تعبت ماما، ليه أني تعبة، منعرفش اليوم مثلا خدمت نهار كامل تعبت، اليوم قضية الدار تعبتني، اليوم مرضت. يتفهموا على الأخر وما يقلقوكش ويتعاطفوا معك.
0: وباهي الشيء هذي، تعرفش علاش؟ على خاطر احنا تربينا برشا أجيال أنه ما تعبرش بسهولة على المشاعر متاحة، بالتالي كيف الأم تعبر الصغير يخذ منها الحكاية هذي وبدي يولي يعبر، وهذه حاجة أكيد مفعولها إيجابي.
1: أي اليوم يجوني ما هيت يقولوا لي يعطينا كيفاش لازم نتصرف مع صغيري، شنو نقول ولا يتبع في صفحات التربية. اليوم كثرت
0: كثرت
1: كثرت ما عادش يعرفوا يتبعوا هيك ولا هيك،
0: الواحد ينصح على الطريقة نتاعو ما فهمناش كله الغالب.
1: نقول له صغيرك يتبعك، للأسف احنا اليوم شو تعمل؟ تلقاها هي في شيرة وما عندها أحلام معينة تحب صغيرها يحققها. في الأخر صغيرك يتبعك، معناها أنت تعبر يطلع يعبر. خاصة احنا في المدرسة اليوم صحيح وزارة التربية والتعليم صغيري عادي وقت كبير في المدرسة، ما نعرفش أنا واحدة من الناس ما تعلمتش نسمي المشاعر ولا تعلمت مشاعر في المكتب ولا حتى في الليسي. دونك هذايا اليوم دور العائلة وببساطة، مش تقوم تقريه وتعمل عليه ضغط، لا أنت تعبر قدامه.
0: واضح من وراء سلوك متاعك. أنا نحب نختم القوس ذي، خاطر حكينا على الصغار حكينا على الأم، أي والراجل إيش نحويله؟ مهام قايم بها كما هي، فاهم مهام ساعة بصحيح، ولا المرأة بالك شخذت له دور بصفة عامة؟ أكيد
1: والله يسمعني، هو دور الراجل والمرأة دخلوا في بعضهم شوي. فهمتني؟ دور المرأة الأساسي عاطفي، حب من حبه وكره من كره. ساعات هي تقول لي ايه شنو نعمل آخر أكهو، أي دورك الأساسي، لأنه إذا أنت اليوم مطمئنة في وسط الدار راجلك يكون خير، صغارك يكون خير، وهي في الاخر المرأة شنو تحب؟ المرأة أهم حاجة عندها علاقاتها، تحب دارها، تحب راجلها، تحب صغارها، تحب تراهم بالبي. دونك إذا أنت مطمئنة وفي سكينة وتنجم تعبر وعلاقتك به سواء مع راجلك مع صغارك تأثر أنت على البقية الكل. بالنسبة للراجل أكيد عنده دور عاطفي، وأكيد حتى تربوي زي ده يربي الراجل. وأهم دور عنده مادي، الدور المادي هو أهم شيء عند الراجل،
0: أهم شيء
1: للمرأة وللصغار.
0: أتي الكلام هذية بش معناها حسام موافقك فيها الجانب هذية راولة محالة.
1: أسمعني أنا على فكرة ما تقبلش الكلام هذية بسهولة، يعني في الأخر تونسية تربيت في مخي كراجل كالمرأة هما أي الراجل والمرأة زوز، المرأة قادرة تعمل أي شيء يعمله الراجل. أما فما حاجات يرهقوها يأثروا عليها. المرأة اليوم إذا تحطها في ستريس متاع خطر مادي المرأة تتأثر وتولي على فكرة تسترجل وتولي حتى خير من الراجل راه. أما بشي أثر على الدار بشي أثر على الراجل. أول حاجة في أي واحدة اليوم تحب راجلها يقوى، بما معنى يقوى يولي يكمبس يفكر يجيب فلوس أكثر، سيب سلم حتى كنت تخدم على فكرة. يعني اليوم مانيش قاعدة نقول ما تعاونش ولا ما في الاخر هي المرأة راهو حتى كان دخل الفرنكلي دخلوا في مخ دارها راهو. اما نحكي يعني نحكي شعوريا لهنا، مش تمد ولا ما تمدش، حتى كانت تمد فلوسها كل ما عنديش مشكلة، اما شعوريا تحس راجلي هو اللي نعمل عليه وحتى القدر الله اني جبت صغير باش نقعد عام مثلا نخدمش ولا اي حاجه عندي على شكون نعمل. اليوم ضعفنا الراجل
0: الراجل
1: اي اليوم الراجل ضعف فتاثرت المراه.
0: فكره سترونج اندبندنت وومن اليوم قولك فيها بربي
1: هك تشوف يعني اليوم ولينا في عصر يقول لك ما عادش نحب شوف تنجم تكون امراه رائده حتى رئيس الدوله على فكره وتقعد انثى كي تخرجها من أنوثتها كي تخرجها من فطرتها تتعب أي وتنجم راهو موجود معناه تنجم يعني أنت تشوف حتى ساعات عارفة مثلا فما عارفة العارفة اللي تلقاها في معش في شركة في أي حاجة صدقني كتبدأ أنثى الكل يطيعوها تبدأ تسترجل وتصيح عليهم وتحكي كرجيل وساعات للأسف تصحت بالكلام الخايب وتتحديهم فما حتى راجل يبدأ عامل عليه بالعاني كما نقوله نحن دونك بالعكس قوة المرأة في أي منصب كان يعني منيش نحكي في مناصب للرجال هي أي منصب كانت نجم تشده أما كأنثى
0: كأنثى هي أي مرأة تروح لدارها راه من المفروض تروح كأنثى
1: أي أنت تعدي أنها مثلا نقوله مرأة تخدم تعدي وقتها الكل أكثرية البرة شنو تقعدي في الدار فأنت معظم حالها كراجل في مخها كش مش تحدى ذيك وذيك كش نعمله وتجري وتكلد ومفجوع
0: برشا كلام ما يتقال على كل حال هو جاك توا وسام الزوجة والأم النموذجية ليك انت من حسين قدرية نصور برشا زادة من يسمعوا فينا من رجالي وفقوك على الفكرة هذه وبرشا اكيد زادة افكارك ينجموا ناقشوها
1: قلت لك راني ما قبلتش هذا بسهولة كنت لي وبعد سبحان الله يعني بديت نتزن بشوية بشوية وعشت الشيء ذا شفت احنا اني وراجلي بدينا مع بعضنا يعني خطبني وعمره 23 واحنا 21 معناها بالحق بدينا مع بعضنا دوك اضطرابتنا مع بعضنا حتى كي بدينا نتزنوا بشويه مع بعضنا فاول ما اني بديت نهدى ونخلي فيه هو معناها نطمين لقيت هو بدا يقوى يقوى نحكي يعني اليوم اي واحد تسمع فيه تحب رجلها يقوى ماديا ارجع لدورك الفطري
0: طيب واعطيه الثقه
1: بيان سور هي كي ما تعطيش ثقه مات اي رجل ضعيف امراه ما تعطيش ثقه ونحكي لهنا مش قداش عنده فلوس باش ما يفهمونيش بالغلط ويزمنا كلنا غنيا
0: فسر لهم
1: اني لهنا نحكي المراه سبحان الله مثلا فم واحد يخدم عامل يومي ما نعرفش اني عنده 20 دينار تحس اللي راجلها ال 20 دينار لدارو وتحس حتى اي مشكل راجلها يمشي يدبر راسه نحكي شعوريا تعمل عليه منيش نحكي شكون فما برشا غنيه ولبس عليهم ومرته اللي عندها فيه ثقه ولا
0: وما تعملش عليه
1: وما تعملش عليه
0: اكيد نبداو حكايتك من الاولى
1: كنا
0: دخلنا في صلب اختصاصك معناها من الاول في لقاء مفتوح لكن خلي نعرفك شويه للمستمعين مريم بوزير عرفتك لما حاله قبيله شويه هو الاختصاص اساسا كان الكيمياء زاد كان اختصاص ثانوي اللي هو صناعه الادويه انت اصيله قصر هلال لكن العلاقه بالمنستير بدات من الصغرى اللي انت اللي كان بوك معناها يبعثك باللواج عمرك 5 سنين في جيل المستير
1: عمري 5 سنين حطني في اللواج الواجهة بطني في رمبون هذيك قبل يقولوا لجنة التنسيق نهبط غادي كدار مامي غادي
0: الرحلة في الارسيس قصر هليل المونستير وبعد طول باريس مشيت لفرنسا انت درست في كلية العلوم بالمونستير اساسا ماجستير مشيت لباريس ساعة كيف مشيت لفرنسا خلي نتوقفوا مع الجانب هذية توقفت مع جدلية واقع الدراسة في فرنسا وواقع الدراسة في تونس
1: هو حتى مقبل ما نمشي في مخي معناه يعني واني عملت ماستير لهنا
0: أيوة.
1: فتعديت عملت ستاج في اللابو لهنا فاكولتي دي سيونس فتصور تعرف معناها الوضعية
0: تاع البحث العلمي
1: تاع البحث العلمي في تونس بتلقاش برودوي لاباري عادي تبدأ عمبان فديما فهم مشاكل لكن كي مشيت الغادي على اساس معناها كيف كيف يعني عملت ستاجي في ليكول ناسيونال دو غين اكيد البحث العلمي حاجه اخرى معناها اللي يوفره لك حاجه اخرى اما بالمناسبه معناها يعني قريت غادي قرايه اسهل غادي وماهمش خير منا باش نبداو واضحين وحتى في البحث العلمي بالعكس يعني لقيت روحي كلية الموت مرمت لهنا
0: عرفت
1: أي تلاقي تلقى روحك خير منها يعني يعني وقتا تفكر لونكادوي قال لي أنت الوحيدة مش اللي نجم خليك تخدم وحدك
0: ما نعرفوش قيمة روحنا
1: أي مش كانت تونس الشعوب العربية بصفة عامة ما بتعرفش قيمة روحها شعور القيمة طايح ياسر والله هوش معنى واحد ما يعرفش قيمته احنا نشوف ما احنا ماناش صادقين هاك شفت حتى بكري في التعبير معنى انك مش تعبر تخاف انك تعبر على مشاعرك تخاف تقول اني تعبت تقعد تغزر زعما اني عندي الحق نتعب يقول لي شي حاجة الاخر يلومنيش احنا شعوب اللوم رواحة برشا واللوم الاخر زيادة دونك هذا بيانسور ينقص من قيمتك انك تلوم روحك برشا انك تدعي حاجات نحكيه على الأمراض أمراض راو أسبابها الرئيسية ادعاء
0: ادعاء
1: ايه بشوي بشوي يعني ما نعرفش مش نحكي على روحية مثلا أني جتني بريود عندي ربو أسم فدح نقول بالتونسي الشعور اللي وراء الأسم أنه أني ديما رابطة قيمتي يعني ربطت قيمتي بالقراية على فكرة وبالعلم معناها بالنسبة لي العلم هو يعمل لي قيمة مش أني قيمة لا هو يعمل لي قيمة دونك ونحب ديما نشاف وقت اللي وليت أم شديت الدار ما عادش ما حد عادي يشوف فيا كنت في القراية ديما قراية
0: متميزة
1: متميزة الناس ديما تشكر فيك شديت الدار ما عادش حد قاعد يشكر فيا
0: ما عادش راه في روحك سامحني في الكلمة قيمة
1: بيان سور هذيك هي اي خاطر ربطت قيمتي بحاجة معينة الحاجة معينة هذيك فاريابل اول ما اختفت اني كاني ما عادش قيمة مامي قالت لي شخصيتك في خدمتك او في قرايتك دونك تصور احنا اليوم نربطوا العبد وشخصيته وقيمته بقرايه بخدمه اني مع القرايه راني ومع الخدمه ومع كل شيء اما انك يمشي في بالك الحاجه ديك اش تعمل لك قيمه او تلقى ونسى قيمتها في لبستها في صبابتها في سيكا انا كل واحد مني استمد قيمته هذوما حاجات خارجيه او في جمالها دونك حاجات خارجيه ينجموا يتبدلوا
0: بين بزوالها تمشي القيمه هكا voilà. بين قوسين
1: اي دونك اني حسيت روحي ما عادش نتشاف ربي لازم دونك اني ندعي انه يلزم عندي ديما مهارات تتشاف الادعاء مثلا تدعي انك ما يلزمكش تتعب تدعي انه يلزم دارك ديما نظيفه تدعي انه انت ديما كريمه حتى الكرم ساعات نوصلوا به للدعاء يعني تلقاك انت ما تنجمش وما تحبش تعطي اما تخاف ليقول عليك مش حاحة ولا تخسر علاقتك به تقوم فرصة الدعاء دي ما وراه عدم راحة
0: وتتقوى على روحك
1: بيانسير.
0: تتقوى على روحك على حساب روحك
1: ايه.
0: او باش نجينا القوسة دي مهم باش نرجعوا له معاك مريم انت جبت شوية على المنعرج اللي صار لك في فرنسا المنعرج كان عنوانه الأمومة مش المشكل في الأمومة في حد ذاتها لكن فيك انت كيفاش عشت التجربة دي وحدك في فرنسا
1: ايه. او بنتي اللولة ما شاء الله عمرها 7 سنين كي جبتها كنت يعني حبلة بها نفس التنص بتاعي بحب لباها وكي جبتها كنت وحدي في فرنسا كي قول وحدي معناها نتفكر روحي نقلت لعندي صاحبة لجارة أمي وقتها ما نجمتش تجي حتى حد معناها معايا وراجلي وقتها عام اللول بتاع الخدمة دونك يخرج صباح راو باري في ليل دو فرانس كي تسكن معناها عادي خدمتك تبدأ بعيدة ساعة على دارك دونك يخرج 7 متاع الصباح يجيني 7 متاع الليل
0: وحدي معاك ربي
1: وحدي تفكر روحي خرجت من السبيتار طول وهم يتلاقوا بيك الحقيقة في السبيتار 3 أيام دخلت قلت مريم تو بالحق تقعد راسك راسها معناها وانت تعرف تعمل كل شيء
0: وما عندك فسألت السؤال حتى إنه كفكرة مسبقة ربما
1: ما عنديش لا
0: جملة
1: لا أما وحدي قعدت نقرا نشوف تقريت برشا الحقيقة
0: اكتسبت الأمومة معناها شعور الأمومة وسلوك الأم تجاه ولدها معناها
1: أمومة لا تكتسب أمومة موجودة في كل أم
0: حتى كان سلوك الأم ربما
1: هي حتى اللفظ القرآني فما أم وفما والدة
0: صحيح.
1: نجم تولد بيبي وما تكونش أم نجم ما ولدتش وتكون أم مشاعر الأم موجودة في كل أنثى هتشوف الصغيرات البناتي مثلا كيشدوا بوبي يعملوا ريحهم يرضعوا يتلهوا بهم مشاعر موجوده ما عندوش علاقه بانك عرست وجبت صغار ولا لا تنجم اي صغير يعرضك تحس بمشاعر أمور تجاهه ولد أختك ولد أخوك أي حد معناه. دونك سبحان الله هذيك هي الفطرة. اكتشفت اللي كي سألت قلت يا ربي باش نجم روحي وحدي اكتشفت ليه معناه يعني وليت ما عادش نثق في حتى حد كنين يحب من شدة نبدلها إلى آخره. أي أم هي أم بالفطرة.
0: ومن الضغط اللي مارسته على روحك ما التجربة هذية دخلت في دوامة كنت صعيبة.
1: أي
0: من مرض لمرض، من دواء لدواء، من أورجانس لأورجانس. حكينا على مريم في الوقت ذاك.
1: هو شنو صار؟ صار إنه في اللحظة ذيك ما قلت لك أم بالفطرة وسيبت روحي للفطرة. ما تبعتش الحقيقة، ما قلتش برخة نمشي نحطها في كريش وعمرها شهرين ونمشي نكمل على روحي تيز وكلها. شديد صحيح إني باش نقعد ونعيش أموتي كما يجب، لكن كان فما صراع وبربي سمحني اللي مشيش اللي يحطوا في صغارهم في كريش وكل يحسوا بالذنب. يمكن كان الظروف كانت حاجة أخرى، كنت في تونس عندي شكون يشد لي صغيري، كنت ديجا نقرأ ولا قيدة في تيز، راني يمكن معناها عملت شوية
0: مسار حياتك المختلف.
1: ما أني بالظروف هذيك اخترت انه لا خليني نعدي وقت مع بنتي وتابع ديك نمشي نرجع نكمل معناها اللي خرجت عليه، لانه يعني يوميا امي كانت تطلبني تقول لي اي خرجت هكا تقولها لي بالحرف، خرجت مشيت تقرا باش تكمل الدكتوراه بتاعك مش باش تجيب صغار. اي هكا
0: وجعتك الكلمه هذيا
1: انت هي ما تقصدهاش نعرف. هي تستنى، هي بنتها الاولى اللي قراها في الدار وتستنى كل العباد يسالوا فيها مريم شو عملت. دونك ما تجيش تقول لهم مريم جبت صغيره، تراها اي وبعد معناها الناس كل جيب صغار وبعد. اني في مخي صار صراع نتاع من الداخل ليه ما نجمش نتخلى على البنيه هذيا ويلزمني نقعد معاها معناها. وبصراع هذاك بيان سور معاش متصلة بمشاعري داخلة بعضي، مخي في شيرة وقلبي في شيرة أخرى. دونك أي كنقول أمراض مش أمراض خطيرة بمعنى خطيرة، لكن أمراض يخليوك ديما مجهدة، ديما في الأورجانس، ديما بنتي أنتيبيوتيك كورتيكويد دونتي تعرف بعد كورتيكويد يدخل يأثر على مناعتك، تلقى مناعتك طاحت، ضربت كونجين حاسيلو، دخلت فيك الدوامة ما خرجتش منها وجات كورونا. يعني بنتي كورونا عمرها عام قعدنا في الدار معني
0: كل الظروف كانت مش ملائمة جملة معني
1: لي. دونك وقتها بديت دخلت تبع شوية في التغذية العلاجية ناتوروباتي، نشوف شنو الحكاية شنو واش بيني وليت هكا.
0: طب شنو قالوا لك وقتها؟
1: ليه هو طبيب يعني نمشي للطبيب عارفة شنو باش يعطيني. هو في فرنسا على فكرة مش كي تونس، للأسف في تونس أنتيبيوتيك حتى الكورتيكويد وصلت مرة خذيته ما غير غدون
0: وحدك
1: للأسف يزمهم يشوفوا الحكاية هذه. أني كمان نعرف أما نصور يعني راه حتى في عائلتي الكبار يلقى باكو دواء الاخر قال له راهو نحالي كحا يمشي للفرماسي يقول عطوني كيما الباكو هذا انتيبيوتيك ما يتعطاش يعني يوم يتخفل انتيبيوتيك على طول العام يعني عادي. نقولها شكون قال لك عندك حاجه بكتيريين؟ تقول لي فرماسي عطاني. اذي بالحق لازمنا نشوفوا له حل. في فرنسا لا متخوش لا با معني بالاوردونونس، دونك كنت لازم نمشي
0: للطبيب باش يعطيني اوردونونس. هلا الانتيبيوتيك راهو اخر مرحله يبرك بلي فيتامين بدويه
1: غير
0: انا اللي نعرفه على قليل.
1: انت يمكن طب الصغار تولي وهكا حتى في مستير لمحاله الحقيقه طب الصغار باين يعني تلقى الطبيب اللي تحكي عليه ما يعطيش انتيبيوتيك وكل. اما في فرنسا لا نحس احنا طبتنا مخدين على الفرنسيس.
0: واضح جدا. دخلت في مرحلة البحث على الذات نجم نقول هكا.
1: اي كل الأسئلة سألتين واحدة غادي
0: قلت لهم أجوبة
1: الأغلبية
0: اي بنتيجة اللي قدامي اكيد لقيت الأجوبة نتاعك. قريت برشا، عملت زادة بزنس في العلاقة بالأدوية.
1: لا دخلت هو شنو صار لي؟ كرهت الدويات معاش كلمة نجم نقولها ولا. أما أني بحكم أنه عندي خلفية علمية ما نجمش نغزر يعني ما نجرأش نقول مثلا الدواء خايب هكا أون جينيرال. فنقلت أني وليت نسكن في ليل معاش في باري، لقيت فورماسيون تتعمل للي ميدسان للي فارماسيان وكانك شيميست يزم باك بلو 5 وتعمل انتروتيان ويني باك بلس 6 عملت انتروتيان قبلوني دونك عملت فورماسيون اللي هي كونسيبسيون دو ميديكامون تقرا الدواء ملي الفاز دو ريشيرش حتى كشي وين الاف دي اي وكل حاجات يصدقوا عليه دونك جوست باش ماش نقول الدواء خايب اون جينيرال خرجت سي بون معناتها كي نحكي على الدواء معاش نحكي بجهل يعني
0: واضح في الرحله هذه زاد خذت تجربه الكوتشينغ هكا زاد
1: هو مش كوتشينغ دخلت في الرحله يعني اون باراليل مع الدراك ديزاين تعرفت على الدكتور احمد دملاوي
0: اي والاسم هذا كان فارق في حياتك
1: على الاخر ماشي في بالي اللي هو قري كان طب الحقيقة أول مرة كنت حاسة أني طلعتش طبيبة في بالي قري كان طب بعد قلت لي معناها كان أنت قادرة تقرأ عنده وتقرأ معناها دخلت وشاركت معاه وتوا رابعة عاميني معاه
0: يعني حسب ما بلغني أنت تلميذة نجيبة
1: سفيرة الخضرة
0: إن شاء الله يكون ضيفنا إن شاء الله في إذاعة المنستير إن شاء الله بإذن الله
1: تجي 20 جوان بإذن الله
0: إن شاء الله
1: في سوسة و 21 جوان في صفاقس وإن شاء الله يكون ضيفك
0: إن شاء الله بإذن الله مسيش نستضيف الأستاذ والتلميذة إن شاء الله بإذن الله باش نرجع النقطة أنت جبت عليها ديما في إطار هالمرحلة هذية اللي كانت منعرج مرحلة فارقة في حياتك واللي تعرف الشعور ولا وراء كل مرض مش معناه
1: شوفيني راني ملي يعني سبحان الله قريتهم زوز مع بعضهم يعني دخلت في الدراك ديزاين واللي هي كونسيبسيون ميديكامونت ومع بعضهم دخلت وقتها كان هو مسميه الطب الشعوري التصنيفي والحمد لله اللي بدلوا اسمه على خاطر كي تقول طب يمشي في بالك كأنه فيه تشخيص وعلاج يعني علاش الدومين هذا عجبني يعني نحب كل واحد يشد بلاصته احنا ما نعالجوش مش نبداو واضحين يعني مانيش معالجه هيلر مانيش مع اني نجي يعني مرشدش معناه نرشدك تشوف الشعور اللي وراء المرض اللي عندك خليك تدركه فاذا ادركته سبحان الله وحدك نجم تتزن وتبرأ
0: هكا
1: جيت بروحي وبعيلتي وبراجلي وبعد امتهنت
0: هذا ما يتعارضش مع الطب في حد ذاته
1: لا لا لا لا يتعارض اصلا معناها مبني على التشخيص الطبي معناها الطبيب يقول لك ما نعرفش عندك المرض الفلاني يعني ناخذ كلام الطبيب وما يتعارضش لا مع الدواء يعني فماش هذه ما تاخذش دواء لا
0: قاعدة تتقال برشا الفترة هذه أكيد سمعت
1: وإني...
0: سمعتها في علاقة ربما بما يسمى اليوم بحمية الطيبات مثلا نحي الدواء ونحي البقوليات ونحي البروتينات
1: لا نحي البقوليات وكل... راهو كان ما نفعكش من تصور النجم ما يضركش عم تقولوا نحي الدواء دواء يعني اليوم بكش تحكي على با اكزومبل دوليبران ولا ما عادش نسميه ولا باراسيتامول معناها اللي أما اليوم تحكي مثلا على مريض سكري هو أصلا البنكرياس تاعو لي سيلول بيتا ما ينتجوش انسولين ولا ينتجو
0: بشوية
1: دونك اني نجي نقول ما تعطيش انسولين اوكي اني معاك انه مازلنا ما نعرفوش شنو السبب الرئيسي وراء مرض السكري واني فاهمة الحكاية دي فاهمة الغضب والسخط هذا متاع الناس لانه انت كي دخلت حتى الفاكتوريت فارماسين تعليل شفت التوجه متاع الدويات وين ماشي راه يعني اليوم في الامراض هذي اللي ما نعرفوش السبب الرئيسي متاعها راهم مانيش قاعدين نلوجوا على دواء اللي عالج السبب قاعدين احنا اليوم يعني البحث العلمي تطور برشا على الاخر في فهم جسم الانسان راو مع اخر مره شفتهم كيما لاباري اللي جابوها يقراو الجينوم لي بروتيين تعرف معناها البروتيين الموليكول نتاع الكون صوروها عادي ويراوها وكل شيء دونك تطور برشا في فهم جسم الانسان اما التوجه نتاع الدواء ايش يعمل هو التوجه نتاع الدواء يشوف بار اكزومبل كي عندك مرض معين شنو تغير في بدنك مثلا صارت طفره جينيه ميتاسيون جينيتيك الميتاسيون جينيتيك هذيك يا اما باغ اكزومبل تصنع دي بروتيين ماهمش نورمال ولا البروتين ولا يخدم برشا ولا يتعطل هذيك ويمشي هو يصنع لك باغ اكزومبل لي زونتيكور مونوكلونو فما لهنا يمشي يصنع لك بروتيين باش ما نزيدش نطخل فيه
0: ما نصعبوهاش ولا حاجه
1: اللي قاعد يصير شنو هو يمشي يشوف شنو تغير في جسم الإنسان، مثلا بروتين تعطل ولا الوظيفة متاعه تبدلت، يمشي يصنع دواء موليكول ولا ماكرو موليكول نجم تكون يعني حتى كبيرة كيميائية بيان سور صناعية تدخل تحاول تعدل أكل وظيفة هيك ترجعها نورمال. أما مثلا مرض، مثلا أعطيك مرض سرطان الثدي، مرض سرطان الثدي مثلا تصير طفرة جينية، تتصور أنت في نفس الباسيون ولا نفس المريض ساعات يكون عنده قديش من طفرة جينية، وبينه هو وبين مريض آخر كل واحد عنده طفرة جينية معينة، فتحسها كل لخبطة أنه يلزمنا كل واحد نعملوا له دواء يمشي معه، هيك علاش واحد يمشي معه شوية واحد بالكل، فقاعدين نحسها كان قاعدين نتعبوا في رواحنا طريقة انه نشوفوا شنو اللي تبدل في البدن ونحاولوا نصلحوه، مانيش قاعدين نشوفوا شنو علاش تبدل، علاش هو صار اصلا الطفرة الجينية، علاش هو مثلا مريض السكري، علاش هو اصلا البنكرياس متاعه ولات معاه لي سيلول بيتا ما عادش يعني الوظيفة متاعهم تعطلت ولا تبدلت ولا هي.
0: خلينا ناخذ امثلة، انت جبت على الديابيت مثلا المرض السكري وانت قلت لي معناها غصت فيما يسمى بالشعور وراء كل مرض شعور السكري. السكري معني اللي عنده مرض السكري ايش معني فسر لنا هك
1: نزل نعرفش عندك مثلا كنت تشوف عندك شي حد في العائلة عنده سكري مرأة
0: ايه اكيد فما في كل
1: عائلة تشوفها اللي المرأة دي كتحب كل شيء يمشي بالصحيح كلمتك شنو نقول علينا العبيد مثلا ما تطيق يعني ما قلت لك الدعاء يعني. المرأة دي حتى كانت تحب حاجة معينة داخلها ما تشوف انه المجتمع يحب حاجة اخرى تمشي على اللي يقوله المجتمع. واحنا اكثريتنا هكا بنقوليش بينا مانيش الكل ملا عندنا سكر دونك وقت تدخل فيها جينات ووراثه الى اخره
0: طونسيون كيف كيف ملا كل حاجه
1: طونسيون لا طونسيون تحس روحها ياسر مسؤوله يلزمني نتحمل المسؤوليه اللي عندي عندها برشا مسؤوليات ويلزمها تتحملها.
0: نزيدك امراض اخرى انت حكيت على الربو قبيله شويه
1: الربو قلنا انه مثلا اذا عندك صغير عنده ربو عارفك صغير ذاك يحب يترى حب يتقدر اي وعلى فكره الصغار مثلا عندهم ربو كي يكبروا جينيرالمون يبراو اي ما نعرفش هذا طبيا معناها كي تشوفهم اللي يمرضوا صغار الاكثريه يبراو علاش تو سامبلومون ما عادش يقلقوا معناها متشاف ولا مش متشاف يا حيل
0: نجم لما تعدي زاد الشعور هذي
1: اي ساعات احنا نقولوا مثلا الام رضا هكا صغير طلع كيفها ولا اني يعني عندي حساسيه كي امي ولا اخري يعني عندي نفس مشاعر امي تلقى انت اللي تشبه لامك اكثر واحده.
0: نزيدك امراض اخرى
1: كنت تحب اذا نجم نجاوب نجاوب
0: كوليسترول مثلا
1: هو يعني فما مره في ليل وقاعد يقري فينا زرقاء الكوليسترول مش مرض وضحك
0: مش مرض
1: بروفيسور على فكرة قال اي قال احنا عملنا منه مرض انا اللي فهمته انه اليوم فما تو معين كي فوتو يتسمى انت يعني يعتبرك مريض كوليسترول ويعطيك الدواء. قال لي فمش علاش الكوليسترول هو يتصنع ديجا معناها طبيعي في البدن, دونك ينجم فما شكون عندهم تو عالي وما هم يربطوا بامراض القلب يقول لك وقلبهم لباس معناها امورهم رجله دونك اسمعني لهنا يلزم نخليه الناس مش الناس يلزم يكون نقد موجود يعني نفرح كي راه بروفيسور فرنساوي يحكي بالصراحة هذه بالوضوح هذه سواء انت معاه ولا مكش معاه تنجم تناقشوا تنجم تنقدوا اما معناها يتجرى انه يحكي احنا لهنا ليه يعني يعطيك معلومة يلزمك تقدسها تمشي عليها يعني انت هجبت نظام الطيبات اللي عامل ضجة اليوم هي شنو المشكلة سواء يعني الحقيقة ما نعرفش وما تفرشش عليه برشا اما تعرف شنو الضجة اللي صايرة انه العبيد طلق فدت يعني حتى نشوف ردة فعل بعض الاطباء للأسف يحكيوا يا جهال يا تو هو مريض انت تعتبر تقوله يا جاهل اكيد هو يجهل معناه ما هوش يعرف كيفك اما هو يلوج على حد هو مشي للطبيب اكس ولا يجريك قال له راك عمرك لك شتبرة خذ عليه الدواء هذا ومن با يتعامل معه إنسانيا ومنيش لهنا نحكي على الطب الكل
0: أكيد
1: فما الطب يهبله هو يمشي يلقى روحه يقول لك شنو يلقى روحه أولا صحته قاعدة تعكر بعد يخرج له واحد عامل ريل ولا فيديو يقول له اسمعني نحي هكاكا وكل هكاكا أمورك تتحسن ويعطيك الأمل، يقول لك يعني خلينا نجرب شنو خاسر. وإحنا شعوب عاطفية معناها يسمعوا به تقتلوا كله اللي يسبعوا يقدسوا. دونك اليوم شكون لزقك اللي انت مسميه جاهل انه يقدس ويتبع بحذافيره شخص خرج له بفيديو في فيسبوك ولا في تيك توك؟ انت ما تعاملتش معاه. يعني اني فما طبيب في فرنسا بنومولوج نحكي معه قلت له كي نتحسن شوية نقص الدوزة، قال لي اسمعني بما معناه هكا بحبش اللعبة ذي، حتى نقص لك باش ترجع حالتك متعكر اكثر من هكا ويلزمك تاخو كان هكا، واصلا انت مرض مزمن مش تبرع.
2: طريقه في حد ذاتها ما
1: صحيح.
2: تقطع
1: على
2: الامل
1: ما خديتوش الدواء، وعندي 4 سنين الحكايه اللي صارت لي ما خديتوش الدواء والحمد لله حالتي تحسنت متعكرتش. باغ كونتر عندي عامين بنومولوج لهنا في مستير غير منسمي اسمه هو مقصر عليه دجا، كي نمشي له يحكي معايا قول له عملت هكا يحكي معاك اي نقص الدوزه اي مش لازم اي يفرق طبيب على طبيب يفرق.
2: باللي نحبوا نوضحوا باش ما يمشيش في بالكم نشجعوا باش نحيوا دوايتكم
1: ابدا،
2: لا هذه حاجه مفروغ منها بطبيعه. لكن ربما اللي فهمتوا من كلمه مريم
1: اختاروا
2: طبتكم لكن زيدا فما جانب الشعور والجانب النفسي مهم زيدا في العلاج. هذيك علاش تلقى ساعات زوز مرضى بنفس المرض واحد يبرع والاخر لا،
1: اكيد
2: فما جانب النفسي معناها اذا معروف يظهر لي.
1: اي أكيد فما البيئة كاملة هو لما حنا احنا عنا حتى اللي بيجينيتك تو ما فوق الجيني حتى الأمراض الجينية ساعات واحد يحمل الجين بيدو متاع المرض وما يمرضش.
2: صحيح وفما تيست والله نسيت شنو اسمه معنى يعرفوه الأطباء أكيد زوز مرضى بنفس المرض واحد يعطيوه دواء والآخر يقولوا باش نعطيوك دواء بينما هو ياخذ في ماء معناها يشرب فيها لكن في مخه هو ياخذ في دواء ونفسانيا معناها عنده أمل أنه بشبرة بالدواء هذيك وفعلا يبرى خطر في مخه أنه معناها الدواء هذيك بش يعالجه. لا نسيت شنو اسمه التيست ذي معروف طبيا. لما شكون سألنا على الأمراض نقول احنا أوتو إيمون معناها
1: الأمراض
2: المناعية هذا هو
1: الأمراض المناعية بصفة عامة الشخص هذيك تلقى عنده رفض شديد للنفس رافض روحه ما هيش عاجبته روحه وتصير معناها إذا هي تحكي ما معاش إذا هي عندها المرض المناعي هذا نحكي بصفة عامة لأنه المرض المناعية فم برشا أمراض وكل واحد شعوره أما بصفة عامة المرض هذا فم رفض شديد للنفس معناها رفض شديد الروح وماش عاجبته روح يقفش كي يقف قدام المرأة يحبش يغزر روحه مش عاجبته روح.
2: رو أرأك باش تناقش
1: بيانسور.
2: أنا متأكدة من الشيء هذا. سؤال آخر علاش المرأة في جزء كبير من تفاصيلها وحتى أمراضها يقول لك أنه الأمراض متاحة مرتبطة بالهرمونات مثلا؟
1: إيه هو رو كي تشوف فسرت لك قلت لك احنا ما شاء الله علينا فاهمين اليوم جزء كبير جسم الإنسان وجسم المرأة زادة أكيد نشوفه مثلا في أمراض معينة فما نعم تغيرات هرمونية أما علاش أصلا صار التغير الهرموني ذاك هذي هو وما يقول لك منظومة معقدة تدخل فيها الماكلة اليوم نعيشوا ماكلتنا الميكروبلاستيك البستيسيد البوليسيون سامحوني كل قلتهم بالفرنسي الحاجة يعني برشا عوامل اما اني مع اليوم يعني مع شفتهم الكل اهم عامل هو العامل الشعوري
2: نفسي اللي هو نفسه النفسي معناها
1: أهم باش نقول نفسي خاطر مش بسيكولوج مش بسيكياتر باش نحترم معناها المشاعر عندها دور كبير هي اصلا تشوفها يعني اني وين يحب لخاطر كل شهر نحل ونعرف في تونس لي نفس الشيء نشوفها في التحليل خاصة الأنثى الحامل خاطر مشاعرها بالحق تبدأ سنسيبل على الاخر تتأثر على الاخر دونك المشاعر عندها دور كبير في اضطراب النسيج الخلوي نتاعك.
2: ماذا بينا نزيدوا أكثر وقت معاك راهو
1: إن شاء الله
2: مريم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. أنت زادة خبيرة علاقات مرشدة علاقات ومدربة أمهات أنت عندك مؤسسة أنشأتها في تونس اليوم لكن هي بدايتها كانت في فرنسا هكا ولا
1: أي هي
2: فترة
1: فترة مامزي أو فترة وومن عملتها في فرنسا لهنا فترة تريننج للتدريب والاستشارات
2: في علاقة ديما بالأمهات بطبيعة
1: لا أني مش كان أمهات على أي. فكرة يعني العلاقات بصفة عامة
2: علاقات الكل
1: أي الكل
2: أي. أما في ذلك العلاقات الزوجية
1: بيان سور
2: وقريبا عندك ذهول الدورة
1: أي مش العلاقات الزوجية اللي يحبوا يعرس قبل العرس
2: بي عنا دقيقتين قبل ما نرفع الأذين ذي باش تفيد برشا ناس تعرف انه اليوم في تونس مريم ما عاد فما اقبال ولا رغبه بطبيعه في خوض تجربه الزواج. احنا كمجتمع تبارك الله معناها نسبه الطلاق من العام للعام قاعده تزيد, ما عادش ثم طمانينه. كاين وين المشكل اليوم
1: اللي حكيناه من الاول بالكل هو شكون يمشي يخطب الراجل. الراجل اليوم ساعات تشوفه معناها يعني ساعات يسخفني بالحق معناها تلمو ضعفناه او ضعف شبيك هو يعدي يقرأ يقرأ يقرأ نقول خرج عمره 23 عام عمره لا تعلم ما راش نموذج انه يلزمه يخرج فلوس انه كيفاش مع عاد الدنيا صعبت مع مظاهر كثرت يلقى روحه حتى اللي يحب يعرس ما عندوش كون يعاون يقول لك مانيش باش نجم نعرس توا والا نعرس بوحده يتعاوني ونسيت توا تحس بدات تشيق تعبش نحب وحدين نعمل عليه دونك ان شاء الله ان شاء الله نرجع نيسروا حكايه الزواج لانه بصراحه مهمه على الاخر للراجل والمراه ولي اتزان المجتمع زاد
2: اكيد. احنا باش نرجعوا بعد شويه حسامه وقت نرفع اذان العشاء ونرجعوا في الوقت اللي مازال ناخذ معاك لقانا ضيفتنا اليوم مريم بوزير.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نرجع لكم. مازال عنا دقيقتين معاك ضيفتنا اليوم مريم بوزير. في بالك انه ديجا خلقت حاله جدل ولا لا مع الناس اللي يسمعوا فيك بدايه حتى من الاستوديو؟ ثم شكون قال انه تقول في حاجات مش علميه مش واقعيه وما اتهموك ذولي حتى بال دجل انت عرافه هكا ولا اللي سامحني.
1: اي على فكره اللي ماخدم عنده العلم هذا هو اصلا طبيب ومهندس وهو بيدو واخده من طبيب الماني
0: ومفكروا بالاسم
1: هامر ومبني على لينا محمد رسول الله مبني على احنا حتى في الدويات فما لي زي سيكلينيك راه هم يقولك توا علميا اي احنا شنو مثلا حتى في الدويات فما لي زي سيكلينيك معناها كان بلوتنا نحنا خطف ومفماش توكسيسيتي ومور ومريق لو كل نجم يتعدى نفس الشيء. يعني اول ما دخلت يعني قلت لك معنى اصلا ما كنتش يعني العبد الياسر سيانتيفيك ما نجمش يتقبل من الاول شيء هذي. يعني واحدة من الناس ما نجمش نتقبل اما من حسن حظي انه كي البروموسيون اللي قريت فيها اني اغلبيتهم كانوا طبة معايا دونك كانوا يحكيوا على لي باسيون تاعهم يقولوا بالحق يتناقشوا يقولوا بالحق راهو هكا وهكا والباسيون جاني اني جاني اني ريتو على روحي اولا وعلى راجلي وبعد بديت نوسع بشوي بشوي وعلى فكره راهو انه نعرف المشاعر احنا قلنا راهو الانسان منظومه كامله من مشاعر من ماكلة اللي تدخله
0: من ستريس من ضغط
1: ستريس هي ذيك هي راهو تمشي طبيب يقولك ستريس اني ما مشيت طبيب قال

0: لاباس، انت وراجلك عندك ستريس. يعني في مخي ما عنديش ستريس، اموري معناها انت كنت تشوفني كيفاش عايشه في فرنسا تقولي صحه ليك، اموري كلها لاباس، راجلي الحمد لله يا ربي باهي مدللني، بنتي لاباس، اني لاباس عايشه بالكدا. اي شنو المشكل؟ اني مشاعر عندي اني خلقتها وحدي في راسي، هي عملت لي ستريس. راهو بتحكم القرايه دي اكثر حاجه علمتني ما نحكمش على العباد. يعني اللي جاني قال لي يعني خويا ما شاء الله عليه سبورتيف ومرته واخو مراه يحبها يعني تراه من برا انه كل شيء ماشي بالكدي، مالاش بيه مريض. راه عندنا مشاعرنا، اني عندي مشاعر هاني قلت لك نحب نتشاف، نحس عندي مهارات ما تشافتش هذا قبل، دونك ما فقتش بيهم من الاول. بعد كي قريت ادركتهم وليت نجم نحكي هكا متصالحه مع روحي ونحكي قبل مستحيل نجم نحكي هكا. دونك كي نقول مثلا الامراض المناعيه رفض شديد للذات، مش تمشي الواحد عنده مرض مناعي تقول له يا اخي انت رافض روحك ما تزيدش عليه، ماهيش هكاك بالعكس. ولا واحد عنده سكري، ولا راجل كبير مريض بالسكر، ومراه كبيره مريضه بالسكر، يعني بالعكس وليت نعرف هي اش تشعر وناخذ لها بخاطرها، لانه هي عندها نقطة ضعف انه اللي المجتمع واللي يقول المجتمع هو اللي لازم نمشي عليه الصحيح، الصحيح اللي تراه هي صحيح. دونك نعاونها باش تعبر على مشاعرها
1: في اقل من دقيقة. الحل معناها اعتمادا على اختصاصك انت والطب، الدواء ومعاه شنو كحل؟
0: شوف ما لازمناش نفصلوا حتى حاجة على الاخرى، رانا احنا كإنسان رانا مشاعر، رانا بدن. يعني انت محتاج تمشي لطبيب شخصك وتتبعه في الدويات وتختار طبيب باهي، لانه يعني فماش هذه ناحيه انسولين درا شنو بنظام غذائي. انت امشي يا سيدي تبع نظام غذائي معين، كان لقيت روحك بديت تتحسن ارجع لطبيبك تا هو كان يشوف تنجم ينقص لك في لي دوز ينقص لك. اما مش هكاك اليوم، يعني كلمه غير علمي غير علمي، هيجا نجيو نحكيو علم ونتناقشوا ونشوفوا شنو اللي اثر. هو ذاك هو العلم في الاخر، شنو هو تجربه راه، شوفوا التجربه معناها كيفاش الشيء قاعد ياثر. وما لازمناش احنا اليوم المشكله صايره صاير فصل انه انت جسد كهو ونتعامل معك كجسد كهو.
1: واضح جدا، جينا مرة أخرى
0: بإذن الله.
1: أنا متأكدة باش تصير إفادة. نشكرك برشا ضيفتنا اليوم في لقاء مفتوح، مريم بوزير الأم أولا والبرشا اختصاصات في مسار حياة، إن شاء الله كل التوفيق فيه. شكرا لك وإلى اللقاء. التسعة بعد شوية موجز الأخبار مع الهدي عزيز.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أفاد وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن مخطط التنموي 2026-2030، وأشار لأنه يجري حاليا تصنيفها ضمن حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان إلى أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عام 2027-2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. أكد إبراهيم بودربيل رئيس مجلس النواب لدى إشرافه اليوم بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان قارة أمريكا ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقة الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلماني مع كندا. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بغيوم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات معهد الرصد الجوي. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17-22 درجة بالشمال والوسط، تقل عن ذلك قليلا في منطقة شمال الغرب وأكثر من 22 درجة في مناطق الجنوب. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: تحت المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: ولي الجندي صوت اللبناني المميز الآن ترحل بعدما استعمرتني وتقول عذرا إنها الأقدار. وشفت محليها العربية الفصحى وقديشها بليغة وقديش ثم فن جميل صحيح قليل في زمن عز فيه الطرب. على كل إن شاء الله عجبكم الاختيار اللي جعنا به للجزء الثاني من لقانا معكم في لقاء مفتوح. كيف معجب ملك عمار بعد شوية في وجهة نظر.
1: وجهة نظر.
2: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. كيف العادة نتلقى ليلى خلينا نقول ربيعية صيفية.
0: ليلى صيفية سمحني
2: اليوم معناها
0: صيفية اليوم
2: فريمون صيف
0: معناها غت وشيري
2: حتى الآن وانا جاية للإذاعة فريمون معناها واج نتاع ليلى صيفية
0: ما عطانيش مهلة معناها باش نتعدي
2: للدومي سيزون يعني يظهر لي اليوم اكسيبسيون ألفة غدوة ربما معناها الدرجات تهبط شوية ما تبقى ديما دافية 24-25 صيف على الأبواب وإحنا على الآن في فصل الربيع على أبواب فصل الصيف الامتحانات الوطنية على الأبواب زيادة ما ننساوش الحجيج متاعنا إن شاء الله حج مبرور
0: إن شاء الله مغفور ليهم الكل إن شاء الله
2: اللي يمشيوا بالنسبة اللي ينتظروا ويحضروا رواحهم نعرفوا مهما يصير والحديث يكون على الحج وعلى الظروف اللي قاعد تتوجد فيه دول الخليج الكل يقعد ديما الحج كالاشتياق لزيارة
0: البقاع المقدسة إن شاء الله.
2: والسنة خاصة كثر الحديث على الحاج بدون حقيبة برشا ناس قاعد تتسأل شنو هو الحاج بدون حقيبة الحكاية وما فيه اللي السلطات السعودية حاولت تسهل على الحجيج كي يوصلوا للمطار يمشيوا مباشرة لتجنب الاكتظاظ زادة في المطارات للنزل متاحهم
0: وتتكفل
2: بنقل الحقائب متاحهم للنزل. إن شاء الله البعثة التونسية يؤديوا المناسك متاحهم معناها في ظروف طيبة وإن شاء الله يكون حجهم مقبول ألفة. وإحنا في تونس معناها ما شاء الله كل ما يعني التونسي ديما من حدث لحدث توا الحديث الكل على عيد الأضحى على كبش العيد
0: احنا حكينا نحويلهم توا
2: لسوين كيما حكينا عليهم ألفة الحقيقة وبرشة برشة ناس أنا نعرف البعض من العائلة اللي قتلك ما بدلتش وما بطلتش حتى عام ضحيتي لكن السنة للأسف ماشي ومانيش باش نعمل ضحية الحقيقة أسوام
0: خيالية
2: وما طاحتش رغم اللي برشا عائلات معناها قرروا ما همش باش يشريوا إلى حد الآن خليني نقول وسطة باش ما نقولش القشارة قاعدة نلطف شوية معناها في الكلمة لا تراجع الأسعار المرتفعة خلينا نشوف الأمور وين باش تمشي وفي الأخر هي فرحة عيد حتى إذا ما تمكناش من شراء الخروف هذايا نشريوا شوية لحم كي العبيد
0: هي سنة مؤكدة لمن استطاع على العلوش سبيلة خلينا
2: بالضبط العائلة التونسية زادة الإمكانيات متاحة تحكم فيها في أسعار مشطة للغاية الحقيقة هو راو مش كان تونس برك معناها حسب الظاهر حتى الجزائر زادة أسعار مرتفعة وممكن زادة الوضعية الكل قاعدة تأثر على الدول الكل على الكل إن شاء الله نعيدوا بالخير
0: إن شاء الله في صحة ملمومين في ساعة سعيدة إن شاء الله
2: تونس ديما تكون بخير ورغم اللي أنا توا جبت لك برشا أخبار هكا في الدخلة
0: شوية بشوية
2: هكا الصورة البارح بربي خليني نعبر عليها الصورة السيئة جدا اللي في مقابلة الدربي اللي صار البارح كونوا لاعبين تي لاعبينهم فانت كونت توينسا معناها صف منا وصف منا صف أمن معناها وكأن لا يقدر على تونس وأنا متأكدة بقلت ربي ما نشبش نعيش وحرب عالية الحقيقة صورة سيئة تعطات للرياضة التونسية ماذا بينا كان ما تكررش والقرار اللي خذاه القرار متاع هيك الصف الأمني وكل ماشي حلوة الحقيقة ماشي حلوة بكل
0: اللي جاي حلو ولا فيه علي
2: إن شاء الله إن شاء الله نقوله اللي جاي خير
0: إن شاء الله يا ربي اللي جاي من أخبار كيف ما العادة معك ملك
2: اليوم باش نبداو نحكيو على موسم الحصاد موسم الحصاد بعد ما حكينا على موسم جني الزيتون وحكينا من الأوائل في موسم جني الزيتون ونبهنا لصعوبة تخزين الزيت واللي صار الكل بعد في موسم الزيت اليوم باش نستبقوا نحكيو على موسم الحصاد
0: وربي قدر الخير
2: وربي قدر الخير
0: وإن شاء الله موسم واعد
2: وإن شاء الله ما نعيشوش نفس الوضعية اللي عشناها في زيت الزيتون
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: اللي تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة اللي الموسم واعد جدا في تونس سنة 2025-2026، انتاج مرتقب مرتفع يفوق 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفارط، وهذا معروف نتيجة معناها ربي اعطاه خيره واعطاه المطر، والمطر كانت تقريبا متوزعة على مختلف مناطق الانتاج، ما كانتش في الشمال الغربي فقط ولا في الوسط، كانت الأمطار شاملة لتونس الكل ما شاء الله.
0: بعد سنوات تقولوا
2: بعد سنوات من الجفاف والقحط بالضبط، يعني هنا 20 مليون قنطار معناها يفوق الانتاج المرتقب هذه السنة، يعني كمية محترمة جدا. هنا سؤال استعداد الدولة، ما هي استعداد الدولة
0: حاضرين وإلا لا
2: حاضرين ولا لأنه كما تعرف معناها نجاح موسم الحصاد معناها يلزم حسن التنظيم، حسن التنسيق والإعداد الفني بين مختلف المتدخلين، راو مش سهل موسم حصاد، راو معناها فما فلاحة، فما تخزين، فما نقل، فما عمال يدعاملة. هنا باش زادة ما ننكروش اللي وزارة الفلاحة بدأت تقريبا في بعض المجهودات كما انطلاق الحملة الوطنية لصيانة الآلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وقريبا يوم 19 مايو بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى باش تعمل أيامات للتوعية متاع للفلاحين وغيره، اللي احنا نعرفه زادة اللي آلات الحصاد اللي نعتمدوا فيها في موسم الحصاد زادة قديمة شوية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى إعداد. أيضا المشكل الكبير في موسم الحصاد اللي شابه بين ظفرين موسم جني الزيتون ألفا هو مشكل التخزين والتجميع،
0: منظومة التجميع
2: بالضبط التجميع والتخزين، لأنه احنا كي جينا صابة كما هكا صابة قمح وما نلقاوش الإمكانيات نتاع التخزين في ظروف ملائمة بين ظفرين،
0: وبطاقة استيعاب تتماشى
2: والصعبة اللي قاعدة جايتنا هنا للأسف. الطاقة الجملية لبعض مراكز التجميع المعتمدة تقريبا 8 ملايين قنطار فقط، وإحنا معناها ما شاء الله سنة عنا صعبة كبيرة
0: متوقع
2: ربي يوصل بالسلم. إذن هنا الصعبة المنتظرة باش تخلق ضغط كبير على مراكز التجميع وديوان الحبوب، احنا ما ننساوش اللي عنا ديوان الحبوب يقوم زادا بدور التخزين والتجميع. وأيضا هناك بالنسبة للسنة وزارة الفلاحة صادقت على حوالي 200 مركز أيضا للتجميع، هنا يندرى هالمئتين مركز للتجميع اللي صادقت عليه وزارة الصحة أو سمحني وزارة الفلاحة ديوان الحبوب، يندرى هما قادرين باش يجمعوا في ظروف ملائمة للصابة اللي جايتنا ولا، لأنه في بعض الأحيان راو يتلز الفلاح كي ما يلقاش في الهواء الطلق يجي يحط الصابة متاعه ويغطيه ما نعرفش أنا بديباش وغيره، بعد كلا يقدر تجي أمطار فما تلف جانب كبير من الكمية هذه
0: لا يعني قدر الله حتى فما ريسك متاع حرائق
2: بيانسور معناها أكيد هذا ريسك كبير
0: على اللي وصلنا لذلك ما واحد يقرأ حسابه في كل شيء
2: ليه. وإذا كان أنت معناها كي تجمع الصابة متاعك في الهواء في الهواء الطلق أبار الحرائق المناخ ألفة ريح أمطار، احنا نعرفوا بعد في قوت معناها كغسلة النوادر وغيره، إذن وعشنا هذا في بعض سنوات الفارطة، إذن هنا احتمال ضياع جانب كبير من الحبوب زادة، وهذا يرجع بالخسارة على الاقتصاد التونسي. احنا علاش معناها ما نجمعوش وما نحسنوش تخزين الصعبة متاعنا باش بعد ما نتلزوش نمشي ونوردوا بالعملة الصعبة في القمح باش نشري وناس نصنعوا الفارينة ونصنعوا الكسكسي وغيره.
0: هو كي ينجح موسم الحصاد معناها كما تحكي انت على جميع الأصعدة راه نقلصوا من واردات منتوجات الحبوب وبالتالي نخفوا التبعية للأسواق العالمية،
2: لأنه نحقوا جانب مال أمن الغذائي.
0: إذا هو
2: وهنا احنا نشوفوا قديش قبل في المعهد الاستراتيجي قديش قام ببحوث لتعزيز الأمن الغذائي التونسي. أي دولة معناها باش تحقق السيادة، وإحنا نحكيه على السيادة الوطنية، ما تحقق السيادة الوطنية متاعك لما تحقق الأمن الغذائي متاعك، مش أنت تاكل من وراء البحار وتستورد في القمح والشعير متاعك وتحب تحقق، معناها يلزم السيادة قبلها الأمن الغذائي. يلزمنا ناكل، إذا بلادنا وأرضنا عطاتنا الخيرات يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها، كيفاش نخزنها، هنا معناها نوفروا العملة الصعبة وإحنا في حاجة مؤكدة للعملة الصعبة. أيضا في جانب ما نحقوا جانب كبير ما نقولوش 100% الأمن الغذائي، لكن في بعض الأحيان وإحنا عشناها في السنوات الفارطة اللي ما تمش حسن تخزين الصابة اللي جاتنا ومخلينا عشنا بعض الأزمات، وانتي تتذكر بعض أزمات القمح والشعير والفارينة والكسكسي، ألور كو السنة ربي من علينا بالمطر ومن علينا بصابة، والحمد لله إن شاء الله نحسن إدارة موسم حصاد معناها القمح والشعير باش نحقوا الاكتفاء الذاتي أو جانب كبير من الاكتفاء الذاتي، وما يصير الناش اللي صار زادة في موسم جني الزيتون، لأنه زاد الفلاح ما نحبهوش يخسر ألفة، لأن زاد الفلاح يتعب، الفلاح يخلص في يد عاملة تعتبر معناها غالية وفما نقص كبير في اليد العاملة، الفلاح راهو يعاني من ارتفاع كلفة النقل، ما ننساوش زاد أخيك القمح والشعير وكل قرط وغيره يلزم كميونات ويلزم نقل، يعني عنده مصروف كبير، ما نحبوش زادك الوسطاء ديما واللي هما رابحين في الحلقة هذه، نحبوا المنفعة ترجع على الفلاح وترجع على الاقتصاد التونسي، وبالتالي مباشرة ترجع على المواطن وعلى جيب المواطن التونسي.
0: إن شاء الله موسم خير وبركة،
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله حاضرين.
2: وهنا حكينا على بكري ألفة ونبهنا على بكري، وإن شاء الله ولو أني باش زاد وزارة الفلاحة قائمة ببعض المجهودات، إن شاء الله تكون كافية المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة الفلاحة، لأنه 950 ألف هكتار معناها قابلة للحصاد ومش شوية، يلزمها إمكانيات كبيرة.
0: صحيح، إن شاء الله موسم خير مرة أخرى. أنت جبت على حسن الإدارة حتى الموضوع الجاي فيها في شوية من الجانب هذا.
2: توا يظهر لي الحدث الثاني واللي يجلب انتباهي باش نتحدثوا على معلم تاريخي يصارع الزمن والإهمال منذ مدة، وتفاجئنا الأسبوع هذايا بليفتة وتداولت على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي على قبة الهواء اللي موجودة في المرسى. قبة الهواء هذه موجودة من العهد الحسيني، من
0: تاريخ
2: وقت بالضبط من وقت الحماية. ليفتة مكتوب عليها خطر ابتعد إلى للسقوط. للأسف بعض المعالم التاريخية اللي هذه من عهد الحماية ومن عهد البيات معناها نخليه معلم تاريخي لين يوصل معناها باش يسقط أي للسقوط.
0: علاش وصل للحالة هذه؟
2: للحالة هذه
0: بينما هو معلم عنده بعد تاريخي حضاري اجتماعي سياحي، خاطر معناها التصويرة متاع قبة الهواء في مخنا تحين الجو المرسى وقاعدة في المرسى،
2: وهذا تاريخيا معناها قلت لك من عهد البيات ومن عهد الحماية. هنا أنا راني قبة الهواء بالمرسى واللي صاير في قبة الهواء بالمرسى باش نربطه ببقية المعالم التاريخية، باش نكونوا زادة إذاعة القرب إذاعة المنستير ونحكي على اللي صاير زادة في قصر زعيم الحبيب بورقيبة، وقت اللي كيما نشوفوا توا اليوم قبة الهواء واللي صاير فيها قاعدين نشوفوا زادة أكل المنازل اللي المحيطة بقصر بورقيبة شنو قاعد رئاسة سقانس. هالمنازل هذية امشي شوف الوضعية متاحها وليت معناها وكر للانحراف، يعني ايلة للسقوط.
0: ما نحكيوش على الفيليت،
2: مناش نحكيو على لا لا لا لا لا لا،
0: نحكيو
2: على المنازل اللي كانت تابعة القصر الرئاسة، نحكي على المسبح اللي معناتها برا مشي شوف الوضعية متاعه، ونحكي عن نافورة اللي أمام القصر، نحكي على الوضعية المحيطة بقصر بورقيبة، يعني علاش هذاك هيك المنازل وغيره ما تمتش الصيانة متاعه، ونشوفوا الحلول تنجم تكون كانت المنازل. تقول لي إمكانيات السلام، تقول لي إمكانيات، تقول لي غيره معناها لهنا نجموا حتى الخوصة. إذن المنازل هذية حتى كانت الدولة لم تستطع توفير ربما الإمكانيات، لم تستطع توفير الإمكانيات للترميم وغيره، ونعرفوا احنا فهم بعض المناطق يلزمك بعض المعالم التاريخية يلزمك ترجع لمعهد التراث، ومعهد التراث يلزم يعطيك الرخصة، وهناك ديما البيروقراطية الإدارية بالضبط. هنا التونسي ما عادش يهمه تو قبة الهواء يقول لك هناك فما عركة ميراث وبين البلدية، التونسي ما عادش يهمه الفراو تقول لي مشكلة ميراث، تقول لي مشكلة إمكانيات، تقول لي مشكلة رخص من معهد التراث.
0: أنا يهمني نتيجة،
2: أنا اللي يهمني نتيجة. أنت كدولة كإدارات فما ميكانيزم كامل قاعد يخدم في الدولة تابع للتراث تابع لوزارة الثقافة، شنو النتيجة اللي قاعد نشوف فيها؟ قاعد نشوف في المحيط قصر الزعيم حبيب بورقيبة بعض المنازل الآن آيلة للسقوط وأصبحت في بعض الأحيان حتى وكر للانحراف. نشوف في مسبح تاريخيا معناها شوف هو قديش متكلف وكل شوف الوضعية كيفني نافورة كيف كيف هنا باش تسأل نقول أين البلدية أين مع التراث أين وزارة الثقافة كنا نجموا هالمنازل هذية ألفة تي حتى نتنازلوا عليهم ردوهم نوادي ثقافية وواحد معناها نجموا منزل يكون صالة متعرض متاع لوحات تشكيلية راهو فم الأفكار
3: اللي يخمم يلقى
2: بالضبط.
3: وتعرف أنت قصر زعيم بورقيبة قصر رئاسة في سقانس راهو في بلدان أخرى نوعية المعالم هذية اليوم مزارات مثلا توا نحكيه على قصر الملك فاروق برا شوف قصر
2: في
3: الملك
2: تركيا
3: فاروق.
2: بالضبط
3: الملك فاروق في مصر في القاهرة وإلا تحكي على تركيا زيدة القصور اللي في تركيا زيدة
2: بالضبط
3: مزارات ونظافة واستثمار
2: وداخلين في السيركوي ألف المسلك السياحي
3: جستمون
2: هنا نتسائل معناها إذا كان المكان كان مجهز ولا كما قبة الهواء منطلق حديثنا ولا قصر الرئاسة المحيط وغيره وكثر عليه الحديث رأو كل مرة يتجبد معناها مثلا قبة الهواء يقول لك لا هذه مشكلة ميراث وأبناء البي حتى معناها عاملين قضية يقول لك هذه على ملكنا وغيرنا كما قلت لك احنا ما يعنيناش احنا المفيد نشوف النتيجة معناها على أرض الواقع هنا كان ينجم داخل في المسلك السياحي بالنسبة للقصر الرئاسي رانا استغلينا كالمنازل أكلميناء هذاك اللي موجود
3: مزين
2: تحت
3: برشا.
2: الأقصر مزيان برشا برمش يشوف الأوساخ والشي اللي موجود فيه ألفة ما كانش يكون هذاك ميناء صغير وتكون إنارة مزيانة برشا في فصل الصيف وتكونك المنازل هذيك معناتها ربما دي كلوب للشباب وغيره وتكون معناها هناك جمعيات لمالبية جمعيات متاع ألعاب بحرية وتستغل يعني الأفكار موجودة حتى كان أنت ربما كبلدية ما نجمتش كنت تنجم حتى للخواص تفتح المجال عن طريق مناقصة وغيره ويتم استغلاله أما علاش احنا نخليها خراب وآلة للسقوط ونخسروا على هالمعالم التاريخية ذي لافتة ابتعد خطر أو لا تقترب للأسف
3: الخطر الكبير أنه تهمل تاريخك إذاك أكبر خطر
2: أكبر خطر
3: يعني نصور بالضبط. أكبر خطر وفي نهاية الأمر أنت تحكي على شيء معناها صاير في قصر رئاسة في سقانس معناها وفي المقابل فيليت
2: ما شاء الله
3: تبارك الله معناها شيء مناقض بعضه
2: شيء مناقض بعضه للأسف
3: ولو أنه ذي والله العظيم مش وقته مش نرجع للمسار معناها
2: المسار اللي سار لا غالب
3: معناها موضوع
2: موضوع كبير ودي مرة والموضوع ذي ربما يقول لك حكينا فيه معناها قصر الرئاسة
3: يا فما نتيجة على
2: نعاودو في كل مرة ما فما حتى شيء
3: حتى الموضوع الجاي زاد في وجهة النظر يا ما تحكي عليه الرياضة حاضرة اليوم مع ملك
1: وجهة نظر
2: تونس اللي يقولوا عليها صغيرة في المساحة وعدد السكان مش كبير أنجبت أبطال أولمبيين كيف القمودي وحبيبة الغريبي وأسامة الملولي تونس البلد الصغير هذا يعتبر من أقوى الدول الإفريقية والعربية في الألعاب البارا أولمبية تحصلت على العديد من الميداليات والبطولات خاصة في ألعاب القوى تونس اللي أنجبت أنس جابر واللي وصلت لثلاث نهائيات في بطولات تنس الكبرى رغم اللي ما عندناش ميادين حسب المواصفات العالمية تونس اللي ما عندهاش مسابح فيها المقومات العالمية لكن أنجبت وتنجب في أبطال عالميين في رياضة السباحة كيف الحفناوي والجوادي وغيرهم من الجيل الصاعد علاش نقول هالكلام هذا؟ نقول الكلام هذا بعد خبر تجنس الرياضي الصاعد رامي الرحموني وتفضيل أنس جابر الإمارات على بلادنا اللي تحبها وعملت المستحيل باش تأسس الأكاديمية متاعها للتنس لكن دون جدوى نتيجة التعقيدات الإدارية كما قالت هي والأيام الفارتة اختفاء بوبكر بوراس إثر مشاركته الرياضية في كرة الطاولة في بطولة العالم بلندن قديش من بطل تشكم المماطلة الإدارية والإهمال من قبل بعض المسؤولين الشيء اللي خلى بعض يغتنموا فرصة المشاركات الدولية باش يحرقوا وهذا خاطئ وسلوك غير مقبول أما إن شاء الله يكون هذا نقوز لخطر للمسؤولين متاعنا باش يجتهدوا ويلقاوا الحلول الكفيلة بإحاطة أبطالنا والمحافظة عليهم
1: وجهة نظر
3: وثم رقم استوقفني ملك قديش تقول انت عدد الرياضيين اللي حرقوا في تونس معناها التوانسه رياضيين التوانسة حرقوا قديه؟
2: العدد يتكاثر قاعد
3: عطيني رق
2: بين 10-11
3: باللطف ذاك
2: باللطف
3: 130
2: 130 لكن أنا كنت نتصور اللي الرقم أقل ألفة
3: 130 في برشا رياضات راهو كونغ فو كرة القدم ألعاب القوة مؤخرا لعب كرة الطاولة
2: في بطولة العالم اللي سميناه الآن
3: رانا نحكيه على رياضيين يخرجوا مع البعثات الوطنية يهربوا يحرقوا من عرش شنو تسميت بخلف زاد الرياضيين اللي حرقوا في قوارب
2: في قوارب
3: الموت معناها
2: ولا هنا اللي نحب نقوله راو رياضي كي يخرج في مهمه او للمشاركه في بطوله عالم او غيره راهو هو مشى في بعثه رسميه ويسمى في مهمه رسميه علاش معناها الحقيقه ما نقبلوهاش تخرج في مهمه رسميه كما اللي صار يعني الاسبوع الفارط معناها وتحرق خليني نقول للاسف هنا فما ناس مناش نبرو ومناش نشرعوا
3: مناش
2: معناها نشرعوا الحكايه كي تبدا تكون معناها خاطئ او سلوك ماهوش غير مقبول هنا ربما البعض يقول لك بعض الرياضيين والابطال نتاعنا احنا قديش عندنا من بطل عالمي او بطل اولمبي يا الفه تتعدوا على الصوابع للاسف كي تجي انت معناها يشعروا بالاهمال من قبل المسؤولين ما فماش تقدير للابطال نتاعنا هنا هناك مشاكل منح ضعف تأثير احنا نتذكروا روعة تليلي كون اللي ما يعرفش روعة تليلي هذه البطلة معناها وصلت يعني في بعض الأحيان تبكي وتتشكى من بعض المسؤولين اللي معناها يتأخروا برشا في المنح اللي تاخو فيهم وتعيش بيهم أيضا إشكالية كبيرة دي ما بين المسؤولين والمدربين وهذا عاشوه الأبطال للسباحة خاصة وحتى روعة ليلي أيضا وقت اللي المدرب يبدأ عنده برنامج معين يلزم تكون ميزانية مرصودة للمدرب لأنه الرياضي كي يوصل مستوى رياضي أولمبي ومعناه بطل عالمي راو يلزم يكون تركيزه فقط على التمارين متاعه ما يلزمش تركيزه على المشاكل المادية شو اللي يولي يصير يولي الرياضي هو اللي يتصل بالمسؤولين وبالوزارة الشباب والرياضة وغيره باش يحل المشاكل اللي بين المدرب متاعه وبين المسؤولين عوض يكون التركيز متاعه معناها على الرياضة وعلى التدريب متاعه لحصد النتائج لا يولي معناها يحل في مشاكل المشاكل الخلاص متاع المدرب الإمكانيات المرصودة للتدريب في الخارج وغيره هذه النقطة الأولى الأبطال متاعنا في بعض الأحيان الحقيقة يحسوا بإحباط كبير يقولك ما عندناش تقدير في بلادنا يشوفي في إمكانياتهم ويراوا ربما في الزملاء متاعهم
3: حتى في نفس نقولوا احنا اللي
2: في نفس المستوى يشوفوا في الحظوة اللي قاعدين ياخذوا فيها من البلدان متاعهم في الاهتمام في التقدير حتى الإحاطة النفسية يا ألفة معناها
3: ماكينة كاملة
2: إذن هنا في المقابل يولي يقولك أنا المستقبل الرياضي ماهوش مستقبل طويل عندي عمر زادة يحكم فيه في بعض الأحيان يولي زاد الرياضي أناني في جانب ما يخمم في روحه يقول لك أنا نمشي نخرج سواء بطريقة طريقة شرعية مش باش يجي نجم
3: وبعد
2: يهرب باش ربما بعد باش يعمل عقود احتراف باش يدخل يضمن مداخيل أكبر
3: يتجنس من بعد
2: باش بعد ربما باش يتجنس
3: أخرى
2: وهذا اللي صار زاد مع البعض معناها تجنسوا ومشوا مثلوا بلدان أخرى وهنا الحقيقة يلزمنا نفيق لأن الطيار هذايا كان باش يتواصل الحقيقة الأبطال متاعنا كلهم باش نلقاهم يقفزوا من السفينة
3: هما يتعدوا على الصوابع
2: هما يتعدوا يا رسول الله أوكي نفهم الإمكانيات ربما نتاع وزارة الشباب والرياضة مش كبيرة هذا نفهمه
3: لكن هذه لكن... ساري برشا راهو المشكل مش في الرياضات الكل خاصة راهو معاناة
2: الرياضية
3: في الألعاب الفردية وإلا اللي يلعبوا في الأقسام السفلى يعني هذو من
2: خاصة أنا نحكي ألفة على الأبطال الأولمبيين احنا في
3: الاختصاصات فردية
2: في السباحة فردية. في ألعاب القوى الأغلبية في كرة الطاولة هذم لهم ما يعني احنا كي نجي ونشوفوا احنا نتذكروا المشاكل اللي صارت للملولي مع وزارة الشباب والرياضة على الأجر وعلى التدريب وغيره كيف كيف مع الحفناوي كيف كيف مع روعة ليلي تيوم قديش عشرات عنا أبطال حرنا فيهم زعما كوزارة باش نعتنيوا بهم ونوفروا لهم ومعناها الوضعية الملائمة ونحسوهم خلينا نحسوهم اللي هما أبطال يمثلوا البلاد متاعنا بالقدر متاعهم روعة ليلي معناها تتشكى قديش جابتنا من دي ميداي معناها قاتلك ما نحس ساعات تحس البرة بالحظوة والتقدير أكثر من البلاد
3: للأسف
2: رأي البلاد هذه ولادة رغم نقص الإمكانيات زاد المسؤولين مادامك أنت شديت المسؤولية هذه من فضلك تحمل مسؤوليتك خاصة مع الأبطال اللي قاعدة تنجب فيهم بلادنا.
3: راهم يرفعوا في راية تونس
2: بالضبط،
3: مفخرة لتونس، وفي المقابل انتيجة هذية بالحق شيء.
2: وتونس أغلب الميداليات في الألعاب والأولمبية كل جي من الألعاب الفردية.
3: هاني قلت لك معناها شكون الأبطال وما مكثرة إذا... أما اللي معناها قلوا إحنا واخدين الحظوة ما ريتش منهم.
2: إذا كان إذا كان الألعاب معناها اللي نرصدوا للألعاب الجماعية وقريبا كأس العالم في جوان ونشوفوا معناها نرصدوا حتى الشطر اللي نرصدوه لكرة القدم وغيره للألعاب الفردية تو تشوف النتائج اللي قاعدة تونس.
3: نشنيو كان في المشاكل من كرة القدم نحن راهو حزيزي وجهويات وعرك ومعروك
2: والله شيء غريب والله العظيم. حسيلوا إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين يتحملوا المسؤولية متاعهم وتكون الإحاطة بالأبطال متاعنا باش نستحفظوا على وليداتنا.
3: ذي الوجه الآخر الملك راب ليه فكرني أنت كنت عندك تجربة إذاعية قبل
2: والله في الصغر معناها توا ذكرتني ألفة مع سي رؤوف الله يرحمه، مع حبيب الهباشي، مع سلمان الحذري، مع في المجلة الرياضية كانت مساء الأحد وكان عمري يظهر بين 16 و 17 و 18
3: عام. لا لا لا يعني بداية مع الرياضة ذيك يعني شو تنقش الرياضة. كل التوفيق ليك إن شاء الله مليك، نتلقاه الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: شكرا. لقاء مفتوح.

0: سكير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل

0: ومعكم من إذاعة المنسير 49 دقيقة في الوقت هذايا يلتحق بنا محمد علي عباس من الحديث باش يكون سينمائي في الوقت هذا. هالغيبة دالي مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفا. مرحبا بكيف مستمعين على إذاعة المستير.
0: يعيشك. لباس القراية
1: الحمد لله.
0: استاج لباس
1: الحمد لله.
0: مع هذية تواكب في الأحداث السينمائية.
1: أي
0: قديش من فيلم اللي خليتك تفرجت عليه؟
1: برش
0: اللي قعدت في بالك هكا اللي عجبك؟
1: فما عالمين. فما فيلم مايكل
0: أي تنحكي عليه بعد شوي.
1: أي وفما في تونس محليا فما فيلم اغتراب إكزيل المخرج مهدي الأمير.
0: برشا حديث على الفيلم هذي. أما الحدث السينمائي زادة غدوة باش يكون
1: غدوة إن شاء الله في كان غدوة فما ابتداء مهرجان كان
0: حتى 23 مايو. تونس حاضرة؟
1: لا
0: هي ممكن حاضرة ربما من خلال جناح خاص في القرية العالمية فقط احتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية. ما كاينو ما فهمش أفلام ضخمة معناها من هوليود السنة في كان
1: ما فهمش أفلام ضخمة خاطر أنفيت الأغلبية تعدوا الكل في الأوسكار دونك كيما نشوفوا فما أفلام أخرين يتنجموا يتعدوا في كان.
0: لي فيلم دوتور شويه هكا في كان
1: موجودين
0: كيف العاده. اش ثم جديد في السينما باش تحكي هنا؟
1: دونك باش نحكيو على فيستيفال كان ان شاء الله باش يبدا غدوه. دونك فيستيفال كان وشكون ما يعرفش فيستيفال كان؟
0: كلنا.
1: واحد من اضخم دونك واحد من اضخم المهرجانات السينمائيه في تونس بلوتو في العالم
0: في العالم
1: وحتى في تونس زاد على خاطر العباد الكل تتفرج في الافلام اللي يتعداو في كان.
0: صحيح
1: دونك واللي يلم مجموعة من المنتجين من الممثلين من المخرجين
0: صناع السينما
1: حتى من صناع المحتوى اللي تابعين السينما موجودين غادي.
0: صحيح
1: دونك كان 2026 يجينا في نسخته 79 دونك واللي باش يبدا ان شاء الله غدوة من 12 ماي حتى 23 ماي واللي باش يشهد حضور 22 فيلم دونك 22 فيلم ان شاء الله باش يكونوا متواجدين في مهرجان كان واللي يتنافسوا على جائزة لابالم دور واللي تعتبر عندها قيمة كبيرة في المجال هذا. ونذكروا من الأفلام اللي ربحوا الجائزة هذه نذكروا مثلا Pulp Fiction للمخرج كوينتين تارانتينو اللي ربح الجائزة دي عام 1994.
0: مهرجان عنده التاريخ متاعه وعنده المتابعين راهو معناها الكروزيت والتابيروج نتاع مهرجان كان عندها رونق خاص خاصة في الفترة هذه معناها جواندر لوتيل لاغريابل معناها الجانب السينمائي الثقافي وحتى السياحي معناها نشاط كبير في
1: الكوداجور
0: كله كان بطبيعة.
1: دونك والحاجة الباهية سنة في مهرجان كان انه بونك الحاجة الباهية انه في كل عام يحطوا مواضيع معينة باش معناها يقبلوا بهم الأفلام. دونك سنة المواضيع اللي عندنا هم الذكاء الاصطناعي
0: الحرب معناها المهرجان
1: بالضبط الحرب العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. دونك الأفلام تاعنا الكل إن شاء الله باش يكونوا على المواضيع هذوم.
0: الحرب قتلية بالك شغية بالأفلام الهوليودية الكبيرة بسبب ما هو صاير معناها
1: ممكن.
0: اليوم
1: ممكن.
0: في العالم والموقف الامريكي والمقاطعة الامريكية لأوروبا ربما معناها
1: حاجة ممكنة
0: لا لا ممكنة برشا برشا على كل بخل في المهرجان. مهرجان كان شو عنا اخر؟
1: دونك عنا فيلم تونسي خرج جديد للمخرج مهدي الهميلي. دونك بعد تيلا مون امور في 2016 وبعد اتيا في 2021 المخرج والسيناريست التونسي مهدي الهميري يجينا بثالث لون ميتراج لي واللي هو اغتراب اكزيل. دونك الفيلم هذايا يهزنا الموندو نتاع المعمل نتاع موندو معمل الحديد ويورينا كيفاش العباد قاعدين يعيشوا في المعمل هذايا. وكي نقول لك يعيشوا دونك بالرسمي يعيشوا في المعمل هذايا انهم يعديوا اعوام في المعمل من غير ما يخرجوا من المعمل ياكلوا غادي يباتوا غادي ويعيشوا غادي.
0: شفتوا الفيلم هذايا؟
1: تفرجت
0: فيها. انطباعك هكا كمتفرج
1: الحقيقة فيلم عجبني.
0: عجبك؟
1: عجبني رغم الانتقادات
0: والضجة الكبيرة اللي صارت بتبيع نقد كبير وسمعت الكلام في علاقة ربما بنقد التوظيف المجاني لبرشا كلام ماهوش لايق في الفيلم هذية قيل فيلم ماهوش عائلي. مهدي الهميلي هو بيدو قال ثم نسخة هكا ونسخة هكا شنو الحكاية؟
1: أكيد انفيت باهي فما الفيلم يحتوي على زوز نسخ باهي فما نسخة هي النسخة الكاملة النسخة الكاملة متاع الفيلم تعدات كان في لي زافون بريمير اللي هي تعدات في تونس وفي سوسة وكان صدقني ربي في جابس هذيك هي تعدات جوست في لافون بريمير بحضور فريق العمل. وفما نسخة أخرى هي النسخة كما يقول مادي نسخة الكوميرسيال اللي باش تعدى أبارتير من لو 6 ماي اللي هو تعدى. دونك النسخة الجديدة اللي باش تتعدى ديما النسخة هذيك هي النسخة الكوميرسيال وين حسب ما قال مهدي باش يتنحاو المشاهد الكل اللي نجم نقولوا يقلقوا العائلة التونسية على خاطر
0: نعم الكل هو قال لك معناها جزء كبير انت اللي تفرجت على جزء كبير برشا
1: لا جزء الفيلم المشاهد اللي يحكي عليهم مهدي مهم جزء كبير برشا من الفيلم. دونك يحكي هو جزء كبير من المشاهد هذوك باش يتنحاو. دونك كيما باش العائلة التونسية نقولوا احنا ما تقلقش. والفيرسيون الاخرى قلنا عليها انه هي فيرسيون فيستيفال تعدات في الفيستيفال برا في البلدان برا.
0: شو عجبك في الفيلم؟
1: فيلم بالحق جانا بسينماتوغرافي جديده كيما نشوفوا بالنسبه للعباد اللي شافوا المطبع وعجبهم في مسلسل المطبع
0: وشافوا فيرسيون سينماتوغرافيك في التلفزه وقتها باش قالوا هكا.
1: دونك مسلسل المطبع يقرب ياسر ياسر الفيلم اغتراب كوسوسوا في الالوان في طريقه التصوير اللي زادوا حسنوها في المطبع في الصوت اللي حسسنا ويخلينا احنا نكونوا معناها في الدومين نتاع المعامل الحديد ونحسوا بالوجيعه نتاع العباد هذوكم حتى من المكياج حتى من العباد كيفاش هيك تحس بدوناتهم كيفاش وتحس
0: بالمعاناه
1: برشا واقعيه ايه. والحاجه الباقيه انه في مهدي الهميلي كي يعمل اخراج نتاع فيلم ما يكون كان كاتبه هو والحاجه الباقيه زاده في الفيلم هذا انه مبني على قصه حقيقيه مبني على قصه حقيقيه وين قال مهدي الهميلي عنده صديقه صار له كما صار له في الفيلم. دونك نجم نقولوا انه بالرسمي مبني بوجيعه كبيره.
0: انت ركزت في المضمون معناه الجانب اللي تم نقده الجدليه الكبيره اللي صارت في علاقه بالمشاهد المجانيه والكلام الغير لائق.
1: هو بالنسبه لي انا ورايي الشخصي فيلم ما نجموش نركزوا كان على بعض المشاهد انه باش نحكم على فيلم على بعض المشاهد. دونك نشوفوا مضمون الفيلم نشوفوا المحتوى متاع الفيلم نشوفوا نكملوا الفيلم ما نجموش نحكم على الفيلم كان ما نكملوه للاخر. دونك وفي الاخر هي معناها برودكسيون تونسيه نشجعوا ديما المنتوج التونسي وكما قلنا راهو فما فيرسيون كما قالوا هما بلوتو فما فيرسيون كوميرسيال انه باش تهبط وباش تحاول تكون نظيفه لو ماكسيموم حسب العائله التونسيه.
0: حاطين تنويه موان دو قداش
1: حاطين تنويه موان دو 14 عمر
0: من الاول معناها من الكل على كل هي تختلف وجهات النظر وثم اللي يقول لك يا خويا زيدا احنا نحبوا نمشي للسينما الكلام هنا نسمعوا فيه في الشارع علاش كي نمشي للسينما مجبورش نسمع نوعيه الكلام هذه. وفما راي اخر يقول لك انت قصيت بفلوسك تعرف روحك على شنو ماشي تتفرج بالتالي تتحمل مسؤوليه. اختلفت وجهات النظر في العالم اش فما جديد
1: في العالم باش نحكيوا على البوكس اوفيس
0: هاي قال لنا شفتي
1: دونك باش نحكيوا على البوكس اوفيس السنه فما خمسه افلام شهدوا البوكس اوفيس نتاعهم حاجه كبيره برشا واللي ما كانوش متوقعينهم. دونك في الجمعة ذي باش نحكيو على الجمعة ذي شنية صار في البوكس اوفيس كيما عنا فيلم The Devil Wears Prada الجزء الثاني اللي جاء اللي خرج في عام 2026 وجزء الأول خرج وجزء الأول متاعه خرج عام 2006 دونك رجع عنا بنفس الممثلين بنفس نقولوا احنا بنفس الفايب بنفس الجو بعد 20 سنة واللي خلانا نرجعوا برشا سنين التالي. دونك وحاجه بالحق مزيانه برشا. دونك الفيلم هذايا الاجمالي العالمي نتاعو 433 مليون دولار ملي خرج لتو. يجي بعده فيلم مورتال كومبا واللي هو بيزد على جو فيديو واللي لم الجمعه ذي وحده 40 مليون دولار للبوكس اوفيس نتاعو. يليه الفيلم اللي واخذ ضجه كبيره واللي هو فيلم مايكل
0: جاكسون. فرشت عليه انت الفيلم هذا؟
1: فرشت عليه وفيلم بالحق فيلم ما نجمش نقول عليه حتى شيء خايب.
0: عجبك
1: والله
0: حسام قدري يتفرج على الفيلم كانت عنده وجهه نظر اخرى خاصه في علاقه بالممثل الرئيسي اللي هو ولترو مايكل جاكسون
1: جعفر
0: جاكسون في اول ظهور سينمائي لي قال لك غزرته في حاجه ناقصه معناها
1: هو
0: مقارنة مايكل جاكسون هكا رايك انت حسامه
1: هو ما نجموش نقلدو.
0: عجبتك البرفورمانس نتاعو جعفر جاكسون؟
1: الحقيقة بالنسبة لي أنا عجبتني البرفورمانس نتاعو على
0: الأقل. باش كانوا في رأيك
1: في صوته

0: لم الجمعة ذي 36.5 مليون دولار، ووصل الإجمال العالمي متاعو 595 مليون دولار. دونك فات البيجي متاعو كي معناها باش صنعوه هما.
1: في بالي أنه بنت مايكل جاكسون كانت رافضة أنه
0: كانت رافضة الفيلم، وأخت مايكل جاكسون زادة كانت رافضة ظهور في الفيلم. دونك نجم نقوله أنه فما
1: جدلية، معناها
0: فما جدلية صحيح.
1: أما عجبك أنت، مهم أنت عجبك.
0: أنا عجبني.
1: شنو نعمل؟ نتبع رأي ومن... لازم نعمل رأي أنا، نتبعك أنت نتبع الحمد لله.
0: وقليل وين فيلم يعجبني لدرجة ذي، وديجا نخمم شنو نمشي له مره ثانيه ومره ثالثه
1: هكا. انا في بالي باش يكون فما جزء ثاني، راهو
0: فما جزء ثاني
1: بلا تحكي في الجزء هذيا، معناها باقي شويه.
0: هو الفيلم بدا من عام 1600، القصه بدات من عام 1666 ووقفت عام 1900
1: عاودنا الفيلم.
0: دونك الفيلم بدا من عام 1966 والاحداث نتاعو وقفت عام 1988.
1: واضح. دونك فما جزء كبير مازال ما تحكيش عليه، ما
0: جزء
1: بعد
0: كبير مازال ما تحكيش عليه.
1: نستناو ملا ان شاء الله ارقام قياسيه، ايرادات قياسيه منذ طرحه تقريبا في افريل 24 افريل هكاك اول مره خرج، مازال في القاعات،
0: مازال موجود في القاعات،
1: تنجموا تتفرجوا عليه. على كل يعطيك الصحه، كمان دورتنا سينمائيه
0: سي بون
1: ما تغيبش علينا برشا
0: ان شاء الله.
1: ديما معاك مع جديد السينمائي محمد علي عبيس، شكرا ليك. باش نختموا توا ولا الوقت في سما تعدى؟ بعد شويه الموعد مع لسعد العياري، خليكم معنا في الاستماع. وصل معكم الرحله تقنيا حسام قدريه، بعد شويه زيدا الموعد مع نشره اخبار العشره مع الهادي عزيز. نبقى لي كيمش نقول لكم الى اللقاء، خليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلاقاو على خير، تصبح على خير. والموعد كان مازال في العمر بقيه غدوه ان شاء الله من 3 للـ5 في الاجنده. سلامه.
2: لقاء مفتوح.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. فينا بالغلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم لعدد من رواده. من القيروان، وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وقطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. مرحبا بكم. البداية من الوطن القبلي، حيث شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بدوارة إيواء عدد من المصابين في مصحات خاصة وفي المستشفى الجهوي بنابل، وتم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التفاصيل من نابل مع فاطمة بن عثمان.
2: قاسم مشترك بيناتهم، وانما كليو في نفس المطعم. دبل سمعنا بالحكايه هذه، علمنا الهيئه الوطنيه للسلامه الغذائيه، نقلت العين المكان للمطعم هذا وقامت بالاجراءات اللازمه، وكيف كيف قاع غلقوا في الابان. واحنا كاداره جويه بغلاف اعلام تاع الهيئه، قمنا باعلام مع كل المؤسسات الصحيه تبعنا، مع تلين بالنظر سواء عموميه ولا خاصه، للتهاب لاستقبال معناتها الحالات هذوما اللي يجيو تاع الكثيريه عندهم وجيعه في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شويه سخانه. دونك الحالات قاعده توفت على اقسام الاستعجالي وعلى المصحات الخاصه. ثماش حاله متعكره حاليا، توك ثم 5 حالات في المصحات الخاصه، وبالنسبه للحالات الاخرين الكل يكال روحهم. خط العدد قاعد كل دقيقه قاعد يزيد، خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل، يجم يكونوا حتى المطعم ديات اخرين. دونك اللي نطمنوا فيه عليه اول حاجه، وانه احنا كاداره جويه قمنا بابلاغ الهيئة باش نوقفوا التيار هذا، هذه الحاجه الاولى. وفي اجتماع وقع مع السلطات الجويه الغلق الفوري للمطعم. علاش قاعدين تواك؟ تم تحاليل قاعده تصير توا، ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما وباش نعرفوا مصدر نتاع التسمم هذا.
1: أكد رئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف بلال سحنون خلال ندوة تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس في المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية، قال أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون.
3: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس، ولا يسميوها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون، وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به. لأن المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري، بورصة السلع وبورصة المواد الأولية تمكن لشفافية الأسعار واللي يمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
1: أكد الحبيب عبيد وزير البيئة خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالجهة بجهة القيروان وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير، من بينها محطات تطهير في معتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة سينتفع منها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80%، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال فصل الصيف مع تثمين المياه المعالجة واستغلالها في المجال الفلاحي.
4: حاليا نقولوا عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم هذا اللي يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14,000 ساكن، تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال المتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعدة تربط بشوية بشوية حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2000 متر مكعب. حاليا بالصدد الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطل، الدلوسي، العلم، في العديد من المناطق اللي حاولنا نشتغل فيها، كذلك خطط القيروان، عندنا الدراسة متاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان ربطة بمحطة تطهير خاصة فيها.
1: تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح قانون متعلق بإصدار مجلة صرف. وبيّن ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب أن مقترح مجلة الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج، خاصة مع المستثمرين الأجانب، وجلب رأس المال، إلى جانب تغيير عدة مفاهيم بعلاقة بالثورة التكنولوجية.
5: مجلة الصرف الهدف نتاعها أولا هو تجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، لأنه فما برشا مستثمرين توانسة والأجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالأمور نتاعهم في التوجه نتاعنا للانفتاح نحو الخارج، الاستثمار الخارجي وجذب الأموال والمستثمرين سواء كانوا توانسة مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمة بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجة ملحة أنه يكون عندنا مجلس صرف، برشا أمور باش تتصلح في مجال الصرف هذه، برشا مفاهيم اللي ما كانتش موجودة في قانون الصرف والتجارة الخارجية بعد 1990، لأنه التكنولوجيا ما كانتش موجودة، منصات ما هيش موجودة في القانون اللي عندنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عندنا، وسائل لموداليتي القيمة وكيفاش نخلصوا ما هوش موجودين، التكنولوجيات الحديثة اللي ما كانتش موجودة عام 1976. الصورة اللي باش نعطيها لتونس أن تونس بلد ماشي نحو الانفتاح، انفتاح نحو المحيط نتاعه ومحيط الأرض المتوسط. هذه رسالة مهمة للعالم الكل باش يشوفوا أن تونس بلد نتاع استثمار، بلد نتاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط نتاعها. قبل نهاية جوان هذايا إن شاء الله تكون مجلة الصرف تتعدى على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري في اتحاد الشغل، قال خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقبي، قال أن هذه الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة على كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة قال الطيب البحري أنها تمثل هذية للأعراف وهي منحازة ضد العمال حسب رأيه، لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية.
6: القيمة بتاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن زيادة ما تتجاوزش 5%، هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت نجيو للتطبيق خاصة في سلامة الأجور نعرف التداعيات بتاعها الزيادة هذه اللي ماهيش باش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء اللي موجود اللي عانيين فيه. اليوم ندوتنا هذه جات في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات قامت خلال اليوم هذا ومش تتواصل حتى اليوم غد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وأعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة، لأن في الآخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أننا قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة، فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25-26-27 حقهم في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور، وعندنا تقاليدنا فيها وفي الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. في نابل غلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. تابعنا من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وتثمينا للمنتوج الوطني وقطعا للطريق أمام الوسطاء، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل موعدكم مع برنامج في رحاب في محراب الفكر مع زميلي لسعد العياري.
7: سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
8: فن موسيقى،
7: والكل أذواقكم
8: محطة
7: من محطات السهر.
8: عناوين
7: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
9: محراب الفكر،
10: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
9: محراب الفكر،
10: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. نلتقي إذن على إيقاع أصواتكم العالية، نستحضرها بحب كبير، فتهب أصواتكم في الأثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين إلى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليل على أثير موجات ذات المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبع أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلت أهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا. طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8:00 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية يشد انتباهك الحضور الركحي البهر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار، سلاسة في تقديم نشرات الأخبار، احترام كبير للغة العربية بقوانينها الصرفية والنحوية. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامي حسين وهي الكتابة الشعرية من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامية.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك، شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة، تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل، عن هذه الأمانة سنتحدث، وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة سنتحدث الليلة، عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا، وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5.5 سنوات كنت أكتب.
0: طيب حديثنا عن بدايتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا. فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة,
1: الرحلة. دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حناتي, يعني أم أمي كانت صارمة في صارمة في حب يعني. وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة. كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة, لأن اللغة من اللغو, ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان, يعني إلا لسان. لا يمكن أن تكون إلا لسانا, لا يمكن أن تكون لغة, لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها, سياقاتها, ذبذباتها, الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها, لا يمكن أن تكون لغة إذا.
0: جميل. طيب نبدأ أولا بعناق سدم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية, وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان, حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة,
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة,
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية, واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان, على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. فأنا يعني قابلت الفكرة, وكنت مشغولة جدا في العمل درجة أني حتى المراجعة النصية, لا أعتبرها مراجعة لغوية, لم أقم بها يعني. فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول, لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين, ليس أفضل, إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا, كانت السابعة صباحا على فكرة, يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ,
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015 كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا, وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار, عودة للنشرات الصباحية, فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدم.
1: هذا التخيل, العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق, لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات. ولا يحتاج إلى حركة كثيرة, هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة, ليس لها بداية وليس لها نهاية, ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم, والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم, والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه, وكان يهتدي بها, وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا, والعرب فماذا تقول العرب؟ هذا السدم, هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: للسدم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدم. تعريف اللغوي يتحدث عن المرارة, عن الحزن, هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول, الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة وفيها تكتلات وضغط شديد جدا, وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: نعم، سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا. هذا يحيينا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد رسم هكا اعتباطي
1: طبعاً.
0: خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه، والنصف الآخر تكفل به عناق وسدم. قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعري.
1: نعم، وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية. أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها.
0: بلغة أدونيس
1: هي ليست لغة لأحد، بالنسبة لي هي حقيقتي.
0: ومفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: وله أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري، لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المونستير، وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المنسير، لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة.
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي، أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم، وستحدث عن تمثلاتي للكون وتمثلاتي للحب وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين. وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي. جميل. لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق السدوم، ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامي حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض. حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين، يعني مستويين دلاليين، مستويين لفظيين. إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية.
0: هذا في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم،
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد. فما تمن يقول، وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر، وهو نيتشه.
0: نيتشه
1: نعم،
0: في هكذا حدث زردشت.
1: نعم. أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية، ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء. لأنها تعتدي يوميا على أبسط و أول قواعد اللسان. يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نص وجه برشا علي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به.
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق سد.
1: نعم.
0: طيب لو نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية أحسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات.
0: نعم.
1: أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان ولكني لا أذكر
0: الصفحة
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبه ولما شذ الدرب رجلت راكبة. في البدء كان الماء متخللا قطراته وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأنه البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: نعم. وفي البدء كانت الكلمة.
1: نعم.
0: والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤال يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض.
0: نعم.
1: هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت، على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته فقد أثر في ميزان الذائقة، لأنه الذائقة هي ميزان كثير الحركة والدينامة، فكلما تحرك أكثر كان أفضل، لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: وما يسمى بالشرق الأوسط.
0: مهم.
1: فهي ذائقات تردت على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج.
0: نعم.
1: أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا.
0: نعم.
1: فهو هذا ما أودى بنا.
0: نعم.
1: يعني ولا يحتاج ما وصفته الآن، أودى.
0: نعم.
1: بنا.
0: نعم.
1: إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني.
0: نعم.
1: أنا لا وجهة شعرية لي. أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون.
0: نعم.
1: وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون.
0: نعم.
1: نشيد الذرات لجلال الدين الرومي.
0: نعم.
1: لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته في.
0: نعم.
1: سنوات متأخرة من عمري المادي.
0: نعم.
1: على كوكب الأرض، اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري.
0: نعم.
1: وأنا سعيدة بهذا لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو.
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا.
0: نعم.
2: كنت في البداية، ولما قالت لي سمعي الأستاذة.
0: نعم.
2: أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة.
0: نعم.
2: الحق كنت في شيء من التعجب. تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني.
0: نعم.
2: في هذه الحالة التواصل والأخبار وكذا هو كما تمشي عقلاني. أنا كنت أتصور أنه كانت باش تكون عندها بحث. فقالت لي عندي معنا ديوان شعر.
0: نعم.
2: فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة. ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم والقوة والمعرفة ما جعلني خذيت النص متاعها ورجعت للدار بكل صراحة ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل كتبك اللي تلقاهم كتب اللي يسماو معناها الكتابة المكثفة كبراكولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية كتابة مكثفة بحق لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا لأنه تحيلني إلى جلال الدين
0: الرومي مولانا جلال الدين الرومي
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي ابن الفارض ابن عربي النفري السهروردي
2: السهروردي نقاوة اللفظ وجمالية الإيقاع.
0: نعم صحيح.
2: هل يعقل بالنسبة لي هل يعقل تلك المرأة اللي أنا بالنسبة لي كانت أكثر ذهنية من أحساسية كتمشي.
0: نعم.
2: هل ممكن ثم وقت اللي بديت نقرأ نسيت ما أعرفه عن تلك المرأة اللي هي في الأعلام ودخلت في منطق الكتابة الإبداعية.
0: نعم.
2: حقيقة اسمح لي في الكلمة
0: تفضل
2: دخلت بتخميرة.
0: نعم.
2: خط الألفاظ والمرجع
0: صحيح
2: موش مرجع استهلاكي
0: جميل
2: موش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي في الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد أكلي يجي في تقريبا بنجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال ما هوش نقد كل عصر عنده عصره أكلي يخرج لك جمل وكأنها إبداع ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا ما على الطاير متاع أكلي تقرأ ما نعرفش أنا حبك قلبي قبل ما شفتك عيني لا تجرح لا تهرب لا تهرب أنت مردودة لي. الناس كنت تقول
0: هالحكي
2: هذا قلت على الطائر ما
0: جميل ارتجال على المباشر
2: قلت هذا الكلام المعتاد باش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول وتخرج لك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثل قعد ضرب في راسي كانت تسمح
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني أما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول ما نش نقرأ في نصوص متاع المتداولة طيب. حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذي الكريم أستاذ طاهر أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر بأنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من عالم.
0: نعم صحيح.
2: الحس المتداول.
0: نعم.
2: هي الشعور الباطني المبطن.
0: نعم.
2: اللي يخليك تسافر.
0: نعم.
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك. حقيقة أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه.
0: أي في الاستماع، هي في الاستماع، وننتظر منك أستاذ طاهر أنك أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسي.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذايا المبطن في الأحاسيس الفكرية، فمثلا أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته.
0: نعم.
2: أما الأحاسيس اللي أنا نسميها ممجوجة ولو نكون مخطئ، أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب.
0: صحيح.
2: تحاول أن تجد ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين في كانت مخبية، كان كاتب مخبية، علاش مخبيته؟
0: طيب جميل، يلا
2: سؤال
0: هذا سؤال.
2: سؤال كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شيء ما كنتش فيه البوح. سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة سعتاهر، شكرا لمشاعرك الجميلة وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو، وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة. ويعرف محبتي ليه ومعزتي ليه. السؤال طاهر كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة، إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما مش نسميها الكواليس، إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما ألا أكون في مرمى الأضواء،
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة، وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج، رغم أنه خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن. يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل. أستاذ طاهر بن غديفة شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي. بين ذفرين هي ممكن تحملوش اللي أنا أسميه الصوفي. الجميل
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات حقيقة هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورقة الذي تكتبين عليه
1: أبدا؟ أنا نكتب حتى على الحيط والله، فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا يعني حتى قبل سنة مدرس يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي كما يتنفس جسمي الهواء أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية وكذات نورانية، عندي روح يعني عندي مصفوفة علوم بثها في الله، تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول ليست مفاهيم، هذه المضامين الذي تطرحها الشاعرة سامية حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا،
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا
0: بالدفاع على نصي، عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع، هذا أولا وهذا مهم جدا. بالعكس يعني، فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة، دائما ما تخلق هذا الرد الفعل، واو أنت تكتفي هذا من وقت إيش؟ ومن يعرفونني أساتذتي أصدقائي منذ طفولة، سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر، لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة، وكثيرون غيره، بابا الله يرحمه وينعمه، البخاري بن صالح، تتا مريم زوجته نحييها بالمناسبة، أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج، في المعهد، في الجامعة، كان دائما رد الفعل واو إحنا نعرفوا سامية هذه، أما شبيك كنت مخبيتها علينا. هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها، لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تتراء، لأنه هي هيك، هذه هي، تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها. فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه المتعددة، يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرية ونجيلولة وكلبنية العاقلة وكل تسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره، أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف، عفوا يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين، كما كان يقول توا صديقي طاهر، يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر.

0: سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف.
1: صحيح.
0: اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج انت عارفه؟ قلوا ما نعرفوش. فوقتها اكتشفتهم وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد، كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي وما يعتمل فيه في تفاعل مع هذا الواقع. كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة، الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان. وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص، آلاف مؤلفة، وألف الله بين قلوبنا.
1: جميل. طيب قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل، يعني هناك العديد من المفردات المستعملة، ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة، ويدعي أنه يكتب الصوفي. في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة.
0: نعم وهو كذلك،
1: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف.
0: نعم المتصوفة. أنا ربما هذا النص الذي كتب
1: قرأته
0: على قفة الغلاف.
1: نعم.
0: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي،
1: الغلاف الخلفي
0: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة. وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح، هذا أنا، يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
1: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة الأزمنة،
0: من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس.
1: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا
0: راسلت بن علي، راسلت الرئيس وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء، يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة. سمحني، صحفيين ممش تجمعين بالعربي.
1: سنة 2014 أنجزتي شريط خاص بذكرى أحداث الخبز اللي وقعت سنة 1984.
0: نعم أنجزت الكثير من التقارير وأنا سعيدة صدقا.
1: يعني سؤالي هو، هل أنت شاعرة ثورية؟ أنت ثرتي على اللغة وثرتي على القوالب الجاهزة وأثرت أيضا على الأوضاع.
0: أنا لا أتمثل سامية إلا كثورية شاعرة وصحفية وأما وبنتا وأختا ومواطنة وأنثى وذاتا وكائنا وذرات لا يمكن إلا أن أكون ثورة. يعني
1: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
0: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر تهسهس يقيني تكفر راهبه. ولما أن تعبت وفاء

0: أعانقني التخوف، أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبة.
1: جميل، لعلاقي صدم بقية بعد الموجز، كونوا معنا إلى اللقاء.
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت بلادي وحق كبير.
0: أشرف مصطفى الفرجاني وزير الصحة اليوم على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 مايو. مبادرة وطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمانة متابعة طبية بعد العملية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو 2026، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. خصصت جلسة عمل للقائم بالأعمال بسفارة تونس بإيطاليا الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات الإيطالية للترويج لمنتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار التي ستنظم في تونس أيام 24-25-26 جوان القادم. وتم في هذا الإطار الاتفاق بالشراكة مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في إيطاليا على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى مدينة بيومنتي المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات الإيطالية. أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في هذا الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفادنا به اليوم مصدر قضائي. في أخبار الاقتصاد، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية ما قيمته 838 مليون دينار مقابل 707 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت بذلك زيادة بنسبة 18%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. انتهى الموجز، بعد قليل يعود إليكم الزميل الأسعد في برنامج محراب الفكرة.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا وسهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية أو هذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم،
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك.
0: نعم.
1: أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت سمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر.
0: نعم.
1: وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية.
0: نعم.
1: أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامعة، يعني ما يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: نعم. مكان مقدس يعني.
1: نعم. وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي.
0: نعم.
1: فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة.
0: نعم.
1: يعني وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها.
0: نعم.
1: ومن أبسطها إلى أكبرها، فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري.
0: لا.
1: أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة.
0: نعم.
1: والأكثر تعبيرا.
0: نعم.
1: هي غربة.
0: نعم.
1: وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع.
0: نعم.
1: خبرات وتجارب الآخرين.
0: مهم.
1: وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات.
0: نعم.
1: أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني.
0: نعم.
1: حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي، يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها.
0: نعم.
1: وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري؟ إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: نعم. وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك.
0: لا.
1: هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا.
0: لا.
1: في اللامتناهي يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه, لأنه anyway سألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده سواء كان أنثى أو ذكر, لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني, وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني, فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا, لن أتقدم أكثر يعني, فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية, وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية, أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين, وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد, لأني أرتدي أكثر من قلادة.
0: نعم.
1: والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا والباحثة في مجال التصوف
1: والتلميذة تلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس, مش كانوا ما كانوش يتصوروا لأني تونسية, كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي, هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله, أو هل الله يحبنا, أم هل أنه هذه الحروب كيف يسكت عنها الله, لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه التساؤلات لا أطرحها أنا مثلا, أطرح تساؤلات من نوع آخر, ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب, ولا أسائل الله, لأنه انتهيت أنا والله من التساؤلات أنا وياه شكون يتحمل مسؤولية شنو صدقا يعني. فقط الله نفخ في من روحه وحملني بعضا من نوره, ماذا فعلت أنا بذلك النور؟ وأنا شيء من الله وبعض من الله.
0: على رأي الغزالي, نور قذفه الله في صدري.
1: وعلى رأيه ورأي كل الذين قالوا ما يذهب بنا في هذا الاتجاه.
0: طيب الغزالي قالها عندما استشعر أن اللغة أو أن المفاهيم غير قادرة على أن تجيب عن أسئلة حارقة, هي أسئلة أين الله, كيف أتفاعل مع الله, متى يتدخل الله. في نهاية الأمر الإيمان بشكل عام. بعد تجربة امتدت 10 سنوات, الغزالي قال الإيمان هو نور قذفه الله في صدر. والعديد من الذين كانوا يؤمنون بالعقلانية طرقوا باب الصوفية وكأنه هروب من هذا الجلد, من جلد الذات للعقلانية.
1: أحييهم في تجاربهم أحياء كانوا أم أمواتا وأشد على أيديهم. بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود يعني لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي أو لنسميها ما يمكن أن نسميها وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
0: أنت منفلتة.
1: أنا منفلتة عليها جميعا.
0: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية طبعاً للمواطن.
1: أنا مواطن، أنا مواطنة أصلا، إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي، أتعامل معه في بساطة.
0: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان، أجد حضورا لعالم الباحثة سامية حسين التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
1: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو شعارة من الشعور.
0: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع، وكل رائع يحرك موطن الشعور، وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيق يقول الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
1: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
0: شعور
1: من شعارة. لو ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة، فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير، الدينامة الدائمة يعني. فمش توقف. وأنت سألتني منذ قليل عن الركود، يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله إلى أمان، يعني هل الأمان ركود؟ أبدا، بالعكس،
0: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
1: لم أنتهي إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت، يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني، وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان، وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول، أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة، علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي، هو وجه آخر من وجوهي، هو سامية أخرى، يعني نحن عديدات.
0: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات،
1: يسمونها الحلول.
0: نعم.
1: المتصوفة بحثوا وكتبوا. أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة، أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب. الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
0: جميل.
1: الصوفي معروف زمرته معروفة، لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه صوفي،
0: أو يلبس
1: أو
0: عمامة
1: أو يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء، صوف الضفء، صوف الحماية، أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو والفاء،
0: يعني
1: الاحتمالات ومعان.
0: صحيح. نستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
1: نعم. تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات. يعني مثلا أتمثل حبي لولدي، وأني عندي بنت وولد عايشك، اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن. آيات الله.
0: آيات الله أم آلاء الله؟
1: لا، آيات الله, آيات الله الولد من سورة البقرة, وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: ومفهوم الآية هنا المعجزة.
1: نعم.
0: من مفاهيم الآية هي المعجزة.
1: نعم. نعم. والفتاة والبنت وهي أثناء بكالوريا
0: بالنجاح والتوفيق.
1: عيسك شكرا. واسمها آلاء الله من سورة غافر, فبأي آلاء
0: ربكما
1: الله. مش سورة الرحمن.
0: الرحمن
1: سورة غافر, فبأي آلاء الله هم يشهدون.
0: نعم.
1: وهي أيضا
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: نفس
0: يعني
1: المعنى.
0: نفس المعنى.
1: حدثنا منذ قليل عن الغوايات, مثلا حبي لولدي.
0: نعم.
1: ابني وابنتي هو غواية بالنسبة لي, غواية أتلذذها بمشقتها بمسؤولياتها بأماناتها, تغويني بالمزيد يعني كل يوم حبي ليهم يكبر. إنما هذه الغواية هي غواية لا تحمل ذلك المعنى أو النصف الذي تحتمله الغواية في مفاهيمنا المتعارف عليها. يعني
0: أراك شاعرة نبية, يعني تبشريننا بديانة جديدة.
1: ليست ديانة جديدة, بل هي هذه الدين الحق.
0: الديانة ليس بالمفهوم الديني, الديانة بالمفهوم الأدبي,
1: الأدبي
0: الإبداعي.
1: إن كان يحمل على المعنى هذا التوصيف, يعني أنه نبوة في الشعر.
0: نعم.
1: لا أراها محتملة في الشعر, لأنه
0: المتنبي ادعى النبوة سابقا.
1: له أن يدعي ما يريد, هي خيارات في النهاية.
0: سجاح أيضا ادعت النبوة في الجزيرة العربية.
1: نعم.
0: نعم.
1: كثيرون ادعوا النبوة.
0: نعم.
1: من شعراء وغير الشعراء. المهم بالنسبة لي أن الغواية في المحبة لا تحتمل ذلك النصف السيء الشرير, يعني مثل ما أغوت مثلا زوجة عزيز مصر يوسف.
0: يوسف عليه السلام.
1: هي أغوته لأنها تحبه. هل قاربنا الغواية من زوايا أخرى غير التي علمونا أن نقاربها بها؟ أعتقد جازمة أنه لو نظرنا للأشياء من زوايا أخرى غير التي عودونا أن ننظر بها إلى الأشياء, سنكتشف ذواتنا من جديد, وسنكتشف العالم حولنا. أظن
0: أن يوسف النبي
1: سأتحمل مسؤولية كلامي.
0: أظن أن يوسف سيكتب اعتذار لزليخة.
1: أبدا, هو في النهاية في الحكاية, يعني
0: لا.
1: في الحكاية, ولم تروي لنا أي من الكتب السماوية الحكاية بتفاصيلها كما تتداولها مثلا التمثلات السينمائية
0: في اليهودية. موجود.
1: لا, لا
0: أنا في التوراة موجودة بتفاصيل دقيقة وجزئيات دقيقة
1: أنا لا أعتقد
0: جدا.
1: مثلا وهذا نتاج قراءات طويلة لكتابات يهود, يعني من علماء أثار وباحثين. لا أعتقد أن التوراة تحتمل أن تكون كتابا يجب تصديقه على ماهيته التي قدموها لنا.
0: محمود درويش يعني استثمر التراث اليهودي بشكل كبير جدا في قصائده.
1: نعم, يمكن أن نستثمر التراث اليهودي, لكن لا يمكن أن نصدقه كما
0: بطبيعة الحال. جبران خليل جبران في كتابه النبي يقول أن هم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا. نستمع إلى ما تنبأت به الشاعر سامي حسين.
1: يا عبق جنون غواياتي, ما شئت وشاءت حيواتي, للسحر جميعا في عينك, أتتبع لحظك ساعاتي, وألوم الجفن متى يغفو, أبغيرك تحيا نظراتي, أو غيرك يملكني مني, هل كنت سواك أيا ذاتي.

0: نواصل مستمعينا الكرام هذا المحراب، نستظل بضوء المحراب في هذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذه الأضواء التي تنبعث من هذا العناق السدم لضيفتنا الصحفية الشاعرة والباحثة في مجال التصوف أستاذة سامية حسين. نواصل حديثنا بخصوص التصوف، يعني الأكيد تجدين صعوبة كبيرة في كتابة القصيدة، هل أنت من الذين يكتبون القصيدة دفعة واحدة أم يعودون إليها؟
1: أنا من الذين يكتبون القصيد في حالة اعتمال شديدة جدا،
0: نعم،
1: وكأنه وحي يلقى إلي،
0: بمعنى تتعبك الكتابة
1: جدا، وممكن في مرات يعني نمرض نشد الفرش والسرير كي نبدأ عندي يعني نصوص الداخل تحب تخرج. إنما الحمد لله يعني ربما بدربة دربة على التعامل مع الوضعيات الحسية اللي تنتج عن الاختمار والاعتمال الروحي والذهني، تعودت أني نتعامل مع هذه الحالات ووليت سلاسة أكثر يعني نعيشها، خصوصا وأني في سنوات طويلة يعني أكتب المكثف، يعني تجي الفكرة نكتبها حتى في الظلام، ما نعرفش شنية أو وقتها ما نذكرهاش، وبعد كي نقوم من غدوة صباح نرتب الكلمات، ساعات يبدأ كلمة على كلمة نرتبها. لا أعيد الكتابة أبدا أبدا.
0: يعني ما تحافظين على الولادة الأولى؟
1: نعم، ما كتبته هو أنفاسي، باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
0: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا، ولكن إذا ما فككناها
1: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي، ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي. أنا مقلة في كل شيء يعني إلا في الحب.
0: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا، أنت متيمة حبا، والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله، من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
1: كثيرون وكثيرون.
0: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
1: نعم، وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين، أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيب تخرج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية وتساعد جدا في الهدوء وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد. أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
0: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك،
1: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية. لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية، اليوم أصبحت تسمى الفيزياء الكمومية دلالة على الشدة والتناهي في الصغر. وأنا أحيي بالمناسبة كل أصدقائي المتخصصين في هذه العلوم، وأنا لي من الأصدقاء وأنا أعتز بهم جدا التونسيين في هذه التخصصات في في في كبريات المؤسسات العالمية في هذا التخصص. أقول علينا أن ننظر إلى العالم من زوايا أخرى غير التي علمونا أن ننظر إليه منها.
0: نعم جميل. وكأنه الشاعر في نهاية الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
2: فرحان برشا بذات المنستير وفرحان صديقة الروح الجميلة بجنبك سامية شدي. سعيد بهذه المداخلة.
0: طيب حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى ذكرته منذ قليل رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
2: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية. لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيشها بحكم معرفتي بها روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق، وهي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية. أنا لم أقرأ الديوان، فاجأتني أنه قد عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب بعد طويعات، هل تستطيع الحضور؟ وهيك سامية يعني تعيش على السليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني أقرأ الديوان، ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة.
0: صحيح.
2: سامية الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا،
2: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة. ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية.
0: صحيح.
2: المضمون هذا حاضر بالضرورة، وهي صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني علم الاجتماع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة في الفن هو علم الطريقة، كيف نستطيع أن نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا. هو فن الكيف. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة سامية شخصيا كيف ترى العالم.
0: جميل، يمكن أن نسوقه في شكل سؤال. أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب فتخرج هكذا تهرول؟ تحلق بجناحين في الفضاء ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
1: هو ربما سؤال طرافته أكثر من جديته، وأن الطرافة لا تتناقض مع الجدية، بالعكس يعني هما تكملان بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل موجود، هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديما،
1: والطرافة لا يعني أكثر من الهزل، لأنها يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح، موجود حتى في السياق القرآنية، أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
1: للخير والسرور. أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه. يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله نظري في السياق الذي أوجد فيه، ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية. أو والدليل أن النصوص كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
1: وسريعة أيضا، حتى الإيقاع متاحة سريع، لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة. إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها قبلها أو سأراه بها بعدها. وأنا متحللة من الزمن ومن المكان. فما عنديش حتى مشكل مع العالم، هو ينظر لي وإني ننظر له، وهو فيه وإني فيه، وهو معايا وإني معاه. تفصيلة فقط ربما حمزة، لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا، وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته وصداقة القلبية، وهذا مهم جدا جدا. أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء، أنا أنثى، لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا. حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا، ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة هي جدية وطريفة ومفاجئة جدا بالنسبة لي، وأنا أستمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار، يعني الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه. أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي، وأتعامل معها ببساطة، أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة تغاير أو تخالف، ما نمشيش تناقضة، لا أعترف بنقيض الحب، ما فماش لا نقيض للحب، لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
0: طيب، هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون، خلفها العديد من الفلاسفة.
1: طبعا، حتى أنا في ذاتي في نفسي في رحلتي في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان وصفاء، كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها، لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني، أو حينما أقرأ أحيانا، كنت أقرأ شعري، كنت أستدعى للبرامج الإذاعية وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات وفي النوادي الشعرية، وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن، يعني فأدهش. يعني أنا بطبعي سعيدة دائما. يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما، ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان ينفي وجود أحدهما الآخر، وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن، ولا معنى للحزن دون سعادة، وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت، ولا معنى للموت، ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة. فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية، لذته في انه متناقض.
0: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفسكي، الان مايكوفسكي يقول من الحزن النير يمكن ان نكتب افراحا غامره.
1: طبعا.
0: استاذ حمزه، يعني ترى بان هذه الفراده عند في شخصيه الصحفية والشاعرة أستاذة سامي حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
2: ممكن نشي معك أبعد.
0: نعم تفضل.
2: ليس كل الكلام شعرا.
0: أكيد.
2: يعني أعتقد جزما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
0: نعم.
2: وسامية لديها روح عالية.
0: نعم.
2: ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
0: نعم.
2: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لن تتكلم سوى شعرا.
0: جميل.
2: أنا متشوق لأن
0: تقرأ الديوان.
2: لأن أقرأ الديوان.
0: طيب.
2: رغم أني أعرف لغة روحها ولكني أريد أن أقرأها.
0: نعم.
2: بمفرداتها الآن.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة، تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
1: إن الغريب عني لولاك في يقيني ما طلت من المنى إلا بكاء عيني، ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك، إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوة وصن بالك،

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين وصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفا تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقاً إذاك حين انصرفت خجولاً خلفت حلو هواك إني انتهيت غريقاً في بحرك وسماك وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة. ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيبُ.

يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

عيناك مني كالمدام من النديم، أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون مع النسيم.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه أعتقد هي سفر خارج الأطر العامة. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه القراءة الشعرية الجميلة والراقية والرائعة وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعرية الجميلة. الركن الأخير هو من خارج النص، عبارة عن مجموعة من الأسئلة القصيرة التي تتطلب أجوبة قصيرة جدا. نبدأ منذ البداية، الكتابة ماذا تعني لك؟
1: الحياة،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى

0: أطلقتها في نحر قلبي، فجمرة وسهام طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه. أألام؟ أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني، وصرت ركبك جارة الأحلام. أهفو إلى واحات قيظك هائما، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
1: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
0: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
1: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أصدرت وزارة التربية مساء اليوم بلاغا موجها لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولية في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، ودعت جميع المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات، ودعتهم إلى إمكانية الدخول للشبكة التربوية edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 ماي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين، بالإضافة إلى الجنود المدعوين والراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 ماي. المبادرة تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية في 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة أي محكمة الاستئناف، هذا ما أفادنا به مصدر قضائي في وكالة فريق تونس إفريقي للأنباء. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي ترامب يميل نحو عمل عسكري والإيرانيون يهددون برد قوي. ففي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب. رئيس الأمريكي ترامب سيزور بعد غد جمهورية الصين الشعبية، وسيظهر بعد ذلك هل ستعود الحرب أم لا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير. حياة الكوني، أيمن الشابي، هذا هو فريق سهرة الليلة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع. إن شاء الله المؤنسة تكون حاصلة. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله تنال رضاكم. ضيفنا الليلة قنديل ضاوي، طل علينا من مدينة جميلة ورائعة، مدينة قصر هلال. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي معنا. مرحبا بكم، ديما نقولوا إعلاء لقيمة التطوع واستئناسا بالتجارب الإنسانية الناجحة في بلادنا، تجربة كبيرة مع التطوع. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي من قصر هلال.